في مولده فاز من صلى على محمد، في مولده فاز من صلى على محمد. صلوا عليه سلموا يا خيرة الأنصار، لله أيام ربي خصها ورشد، نتذكر أيامها اللي زادها مقدار. والحفل

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن الجانب الجهادي للرسول، وكيف أدار الجانب الجهادي في مواجهته لليهود، لأن الأمة اليوم تواجه الصراع مع اليهود، مع من واجههم النبي وقدم للأمة دروس في مواجهتهم في بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وفي خيبر وفي وادي القرى وتيماء. تحدثنا في الحلقة الماضية عن أول معركة عسكرية خاضها الرسول ضد اليهود، وهي غزوة بني قينقاع في العام الثاني للهجرة في شهر شوال بعد غزوة بدر، وكيف أن رسول الله قدم للأمة منهجية أنها لا يجوز ولا يصح أن تسكت لأي غلطة تأتي من اليهود، حتى لو كانت الأمة ترى أن تلك الغلطة والخطأ بسيطا، لأن اليهود لا يرعون للأمة أي حرمة ولا أي مقدس، وسيتجرؤون كلما سكتت الأمة أكثر تجرؤوا أكثر. تحرك رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في بني قينقاع لأن مرأة واحدة كشفت عورتها، بينما تكشف عورات المئات والآلاف وعشرات الآلاف من نساء الأمة على أيدي اليهود والنصارى، فلا تحرك الأمة ساكنا لأنها أصبحت بعيدة كل البعد عن رسول الله. نأتي اليوم للحديث عن الغزوة الثانية التي خاضها رسول الله ضد اليهود، ضد قبيلة بني النضير. وكما قلنا من الإيجابيات أن الله سبحانه وتعالى فرق اليهود عن بعضهم البعض، جعل بأسهم بينهم شديد فلم يتوحدوا. لو توحد بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة لشكلوا تحدي كبير لرسول الله وللإسلام، وخاصة في بداية نشأته، بداية تأسيس الدولة الإسلامية، لكن الله سبحانه وتعالى فرقهم ومزقهم ولم يسمح لهم أن يتوحدوا بتهيئة إلهية، فشكل ذلك سهولة في حربهم ومكن رسول الله من أن يفتك بهم. بنو النضير أيضا كانوا مثل غيرهم بني قينقاع وغيرهم من اليهود، يعيشون على الغدر والخيانة ونقض العهود والمواثيق وكل السوء وكل المثالب موجودة فيهم. بنو قينقاع كانوا تجار وكانوا حرفيين يعملون في صياغة الذهب والمجوهرات، بينما كان بنو النضير مزارعين يسيطرون على أماكن خصبة داخل المدينة ويزرعونها، وأيضا كانوا قد حصنوا حصونهم بشكل كبير جدا، حتى أن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الحشر غزوة بني النضير وتحدث عن كيف أخرجوا من ديارهم، رغم أن البعض من المسلمين كان قد وصل إلى حالة اليأس أن يستطيع الرسول أن يخرج بني النضير، لأنهم كانوا يشاهدون حصون قوية جدا قد تمكن اليهود من بنائها وتحصينها، فكان البعض من المسلمين يرى أنه مستحيل أن نخرجهم، حتى أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. يعني هكذا يقول القرآن الكريم: ما ظننتم أن يخرجوا. من شدة التحصينات كان الكثير من المسلمين يظن أنه لا يمكن أن ننتصر عليهم ونخرجهم. اليوم الحال نفس الحال، عندما نرى الكثير من المسلمين وهو ينظر إلى إسرائيل لها 77 سنة فيقول مستحيل، والبعض يرى أنها ترهات وخرافات أن المسلمين يستطيعون إزالة إسرائيل وإخراج اليهود من أرض فلسطين. نقول لهم: تأملوا في واقع القرآن وكيف كانوا في زمن الرسول أيضا، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. أليس الحال نفس الحال؟ ظنوا أن قبتهم الحديدية ومقلاع داود ومنظومة ثاد وحيتس وغيرها تحميهم من الله وتحميهم من ضربات الله سبحانه وتعالى، وأنها تمنعهم من بأس المسلمين. هكذا حال اليهود اليوم، مثل ما كان حالهم في بني النضير عندما ظنوا أن الحصون ستحميهم من أي اختراق، من أي مؤامرة. اليوم الأمريكيين يظنون أن حاملة الطائرات مانعتهم من الله، لكن لن تغني أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى هكذا يقول: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يتدخل الله سبحانه وتعالى فيرعب أولئك الذين يحملون الطائرات ويهربون، مثل ما شاهدناهم في البحر الأحمر، مثلما قذف الرعب في قلوب اليهود من بني النضير ففتحوا الأبواب بأيديهم. اليهود في بني النضير كان السبب الأساسي أنهم حاولوا اغتيال وقتل النبي صلوات الله عليه وعلى آله، فخرج النبي لمواجهتهم. أيضا حينما نتأمل ولنا أن نستفيد الدروس المهمة من غزوة بني النضير ومن غيرها من الغزوات، لم يقل النبي أنهم حاولوا أن يغتالوا لكنهم لم ينفذوا. إذن ليس هناك ضرورة أن نواجههم وأن نخرجهم وأن نجاهدهم، لا، ما دام أنه ظهرت البوادر السيئة منهم. إذن كما قلنا منهجية الرسول أنه أول غلطة وأبسط غلطة وأبسط ظهور، هي ليست غلطة إنما أول ظهور للخيانة، لنقض العهود، للمواثيق، للغدر، للإجرام، للفساد يأتي من قبل اليهود، يجب أن يوجه الإسلام وأهل الإسلام إلى اليهود أقوى وأكبر ضربة مباشرة. هكذا علمنا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. لم ينتظر النبي حتى ينفذوا عملية الاغتيال، لا، ولم ينتظر حتى يشكلوا تحالفات داخلية، لا، بل ضربهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لكي يمنع اليهود من أن يكون لديهم مؤامرات مستقبلية. أيضا كان هناك خطورة في يهود بني النضير أكثر من خطورة بني قينقاع. الخطورة هذه تكمن أن بني النضير لديهم حلفاء من داخل المدينة، حلفاء من منافقي المدينة، ولذلك ذكر الله في سورة الحشر عندما قال لئن أخرجتم لنخرجن معكم، لأن المنافقين في المدينة وعدوا بني النضير أن يقاتلوا معهم، أن يواجهوا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأنه إذا حدث أن غزاهم النبي فإنهم سيقاتلون معهم. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. فكان هنا خطورة على الإسلام وعلى المسلمين لأن اليهود يتحالفون مع المنافقين داخل المدينة، لكن الله سبحانه وتعالى تدخل وقذف الرعب في قلوب المنافقين أيضا، فخذلوا اليهود، قذف الرعب في قلوب اليهود ففتحوا الأبواب. أيضا مثلما احتاج النبي صلوات الله عليه وعلى آله 15 يوما للقضاء على بني قينقاع، احتاج أيضا ما بين 6 إلى 15 يوما في القضاء على بني النضير، رغم التحصينات ورغم أيضا المقاتلين، أنه كان في بني النضير مقاتلين منهم، وكان هناك رماة بالسهام لديهم قدرة وخبرة في رمي السهام، فشلت كل المؤامرات. النبي فقط كان يطبق الحصار، وإذا ما خرج مقاتلون من اليهود كان المسلمون يتكفلون بالقضاء عليهم، وكان القائد للجيش في غزوة بني النضير هو الإمام علي عليه السلام، واستطاع أن يقضي على قائد الرماة من اليهود عورك وعلى رؤوس المقاتلين من بني النضير، قتلهم الإمام علي عليه السلام في المواجهة. أيضا أثناء الحصار كان هناك صعوبة لتحرك المسلمين حول الحصون الموجود فيها اليهود، فقام المسلمون بقطع النخيل الموجودة في طريق الجيش، وشكل ذلك ضربة نفسية واقتصادية وعسكرية أيضا لليهود، فاليهود اتخذوها ذريعة وقالوا أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يسعى في الأرض فسادا لأنه يقطع النخيل، فلكي يكون هناك المعرفة الكافية عند المسلمين أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يبين للمسلمين أن القضية إنما هي مواجهة لليهود، وأنه ليس من الفساد في الأرض عندما قطعت تلك النخيل. قال الله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، واللينة معناها النخلة، ففي قطعها خزي للفاسقين، يعني إلحاق ضرر نفسي على نفسياتهم، تنهار نفسياتهم، وأيضا فيها إزالة ساتر أو مورد يطيل الحصار وساتر وحاجز يعيق تحرك القوات الإسلامية لمواجهة اليهود. وانتهت المعركة معهم بإجلائهم وطردهم من المدينة، وسمح لهم النبي أن يحملوا معهم ما استطاعت الإبل أن تحمله ما عدا السلاح، يعني منعهم النبي أن يحملوا سلاح، والنتيجة غنائم كبيرة للإسلام والمسلمين وأرض جديدة وزوال خطر كبير جدا، وأيضا إضعاف شبكة وشوكة المنافقين داخل المدينة الذين كانوا يتحالفون مع اليهود. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننتقل وإياكم إلى الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بالعاصمة صنعاء لنقل أذان صلاة الفجر.

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المنصوبة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعثه اللهم المقام المحمود، واسقه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا مستمعينا الأعزاء، رفعنا لكم من الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر. هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين

عقدتموا الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة

ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين.

أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون

ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون

ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا

الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم

عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة

أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلاً

وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ

سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.

فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل

السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن

قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

وهم ينهون عنه ويناون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون.

بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلاً.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا.
2: عبر أثير إذاعة صنعاء وعبر هذا البرنامج نتحدث عن ملزمة الأسبوع وعن أبرز ما جاء في ملزمة الأسبوع. طبعا الملزمة هذه المرة هي ملزمة الموالاة والمعاداة، وهي محاضرة ألقاها الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين رضوان الله تعالى عليه على ضوء آيات من القرآن الكريم، وعلى ضوء قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي روي عن الإمام الناصر في البساط عن الإمام جعفر الصادق عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أنه قال: لو أن عبدا صام نهاره وقام ليله وأنفق ماله علقا علقا في سبيل الله وعبد الله بين الركن والمقام حتى يكون آخر ذلك أن يذبح بين الركن والمقام مظلوما لما رفع إلى الله من عمله مثقال ذرة حتى يظهر الموالاة لأولياء الله والمعاداة لأعداء الله. هذا هو لفظ الحديث أو معناه. وهذا الحديث يذكر أنه شخص يصوم النهار، يقوم الليل يتعبد، ينفق أمواله في سبيل الله ويتعبد في أفضل مكان وأقدس مكان عند الله ما بين الركن والمقام، ثم يقتل مظلوما عمله كله ما يرفع إلى الله منه مثقال ذرة حتى يظهر المحبة لأولياء الله والعداوة لأعداء الله. هذا الحديث بعد أن ذكره السيد الحسين بن بدر الدين رضوان الله عليه في بداية المحاضرة

والصوم والحج والدعاء أحيانا لا يكون لها قيمة إذا لم يكن هناك ولاء، إذا لم يكن هناك تصحيح في مسألة الولاء وابتعاد عن الموالاة لأعداء الله. الموالاة معناها المعية، تشعر بأنك في هذا الجانب، تؤيد هذا الجانب، متجه إلى هذا الجانب، معناها المعية. المعية في الموقف، المعية في الرأي، المعية في التوجه، المعية في النظرة، هذه هي الموالاة، أن تكون مع ذلك الطرف، نظرتك نظرته، موقفك موقفه، سواء كانت موالاة لأولياء الله أو موالاة لأعداء الله. والموالاة هي حالة نفسية، والمعاداة هي حالة نفسية، لكنها تتحول إلى مواقف وتنعكس بشكل مواقف، وتعتبر في حد ذاتها مهيئة لهذا الشخص ولهذا الشخص ولمجاميع من الناس من هم على وتيرة واحدة في الموالاة، تهيئ أرضية صالحة لانتشار توجه وأعمال الجهة التي هم يوالونها، سواء كانت جهة محقة أو مبطلة. إذا كان هناك تولي لها، فالتولي لها يعتبر مهيئ لأن تنشر توجهها وأعمالها. وخطورة الموالاة أنها تهيئ، تجعل الناس يقفون مع هذا، يصوتون لهذا، يؤيدون عمل هذا، وهكذا سواء حقا أو باطلا. هذه هي الموالاة والمعاداة، وهذا تعريف لها. الموالاة هي حالة نفسية، والمعاداة حالة نفسية، لكنها تتحول إلى مواقف وتنعكس بشكل مواقف، وتهيئ الساحة للفئة التي يتولاها الناس أن لانتشار توجهها وأعمالها. مما يدل على خطورة الموالاة أنها هي في الواقع، عندما يحصل لديك وعي كثير من خلال أشياء كثيرة، أن معنى ذلك أن تصل إلى درجة أن تتجه يمينا أو تتجه شمالا. هذا الاتجاه في صورته العامة هو موالاة، موالاة. وهذه الآية خطيرة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وتكررت في أكثر من موقع مع اليهود والنصارى ومع الكافرين ومع المنافقين، يحذر المؤمنين من تولي هذه الخطوط الثلاثة: الكافرين، المنافقين، اليهود والنصارى. وكلها جاءت الآيات فيها تحذر من التولي، وتذكر بأن التولي لهم يجعل الإنسان منهم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهنا تكمن خطورة التولي، أنك إذا ما توليت اليهود والنصارى تصبح منهم، يصبح حالك حالهم، حكمك حكمهم. وبالتأكيد كثير ممن يتولاهم لا يريد أن يصبح حكمه حكمهم. وفي هذا الزمن انتشرت الوسائل الكثيرة التي تقدر على تحويل الناس، وكل هذه الوسائل تتركز، كل وسائل الإعلام، كل هذه الأشياء تتركز إلى خلق ولاء وعداء، يشتغلون لخلق ولاء وعداء، سواء من خلال وسائل الإعلام أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في العصر الحاضر وغير ذلك. وهي كل ما تدور حوله الوسائل الإعلامية والتربوية والتثقيفية من أجل هذه النقطة، تبذل ملايين ملايين الدولارات من أجل خلق ولاءات وعداوات. في هذا الزمن يظهر أن أي فساد يحصل حتى من قبلك أنت شخصيا داخل بيتك، قد أصبح واقعا يخدم إسرائيل وأمريكا، يخدم اليهود والنصارى. أي فساد أصبح يخدم اليهود والنصارى. فالإنسان عندما يفسد أو يترك أولاده يفسدون أو يفسد آخرين، يعتبر مجندا لخدمة أمريكا وإسرائيل وخدمة اليهود والنصارى، بدليل أنهم حريصون على أن يصل ما يريدونه، وأن يصل إفسادهم إلى كل بيت، إلى كل شخص. هم كما قال الله عنهم: ويسعون في الأرض فسادا. سعيهم لإفساد الناس وحرصهم على أن يفسد الناس، لأنهم مستفيدون من كل فساد يحصل، وكل فساد يحصل يعتبر خدمة لهم،

0: واليهود يحسبون ألف حساب لأي أسرة لا تزال صالحة، لأي شخص لا يزال صالحا، لأن هذا الشخص الصالح أو هذه الأسرة الصالحة يمكن أن يسري صلاحه إلى ما حوله ويتسع. والقرية الواحدة الصالحة يعتبرونها ما تزال قضية تحز في نفوسهم، لماذا تلك صالحة ولماذا لم تفسد، ويعملون على إفسادها. إذن هم يعملون على نشر الفساد ويريدون للناس أن يفسدوا، وكل فساد يحصل يعتبر خدمة لأمريكا وإسرائيل لأنه لصالحهم. مما تحدث عنه رضوان الله عليه أنه هناك طاعات وواجبات مهمة جدا جدا نحن مقصرون فيها بل لا نتذكرها. يوجد عبادات اعتقادية، واجبات اعتقادية، واجب أن تعتقدها، كذلك نحن مهملون لها لا نلتفت إليها. هناك معاص خطيرة خارجة عن الأشياء التي نعتبرها مألوفة أنها معاص، هي في نفسها أيضا خطيرة ونحن لا نلتفت إليها. فهناك طاعات مهمة لا نلتفت إليها، وهناك أعمال ومعاص خطيرة لا نكترث بها. غير المعاصي التي هي في أذهاننا مألوفة ونعتبرها معاصي، هناك بعض الأعمال هي معصية ولكن قد أصبحنا لا نعدها معصية. البعض من المعاصي الخطيرة التي لا نعدها خطيرة مثلا أو من الطاعات مسألة الولاء، مسألة الإنفاق مثلا، وأمور كثيرة جدا هي من الواجبات والطاعات لا نعدها، وأمور أخرى هي من المعاصي لا نعدها معصية، كدعم اليهود والنصارى، كشراء البضائع الأمريكية والإسرائيلية، كالانحراف والتولي لهم. ولنفهم كما قال رضوان الله عليه بأن الفساد، بأن المعصية في أزمنة معينة وفي أوقات معينة لاعتبارات معينة تكون كبيرة جدا جدا. في هذا الزمن الذي يسعى اليهود إلى إفساد الناس، يسعى اليهود فيه إلى إفساد الناس وإلى إضلالهم وإلى نشر الفساد، تصبح المعاصي لاعتبارات معينة حتى وإن كانت صغيرة، يصبح الفساد حتى وإن كان في مستوى حدود الشخص جريمة كبيرة جدا يخدم بها أمريكا ويخدم بها إسرائيل. بعد أن تحدث عن مسألة المعاصي وأن هناك واجبات لا نعملها وطاعات لا نعملها ومعاص لم نعد نحسبها، تحدث عن التحليل بعد أن أكد أننا نحن اليمنيين بطبيعتنا فينا تحليل كثير للأحداث، ثم قال التحليل إذا كان تحليلا إيجابيا وفهما للأحداث على حقيقتها ليكون لي موقف إيماني منها، يعني أنا أحلل لأعرف الأحداث على حقيقتها لكي يكون لي موقف إيماني منها، هذا جيد. لكن عندما يكون الناس يتحدثون بما يتحدث به الآخرون ويحللون تحاليل معكوسة يترتب عليها تأييد ومعارضة، هذه القضية هي الخطيرة. يتناولون الأحداث، يتناولون الأخبار، ويترتب على تناولهم تأييد ومعارضة بشكل غير صحيح وبشكل عشوائي، يوقع الإنسان في ولاء لجهات، مما يساعد أو مما يسقط الإنسان في جريمة التولي لأعداء الله. الشيء الذي لا بد منه أن الإنسان إذا ما تبينت له الأحداث فلا بد أن يكون له موقف، أولا بألا يتخذ من داخل نفسه تأييدا أو معارضة إلا بعد أن يتبين له وجه الحق في المسألة، أو أن يرى ممن يثق بهم في فهمهم في تدينهم من قدواته له موقف من هذه المسألة فيقف موقفهم. غير هذه تكون المسألة خطيرة، أن يسمع الأخبار ثم يتخذ على ضوء فهمه القاصر أو على ضوء ما سمع التأييد أو الرفض المغلوط الذي يوقعه في المعصية الكبيرة. لخطورة المسألة يقول الله فإنه منهم، ويقول إنكم إذا مثلهم، ويقول وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يقول لك أنت مثل هذه الجهة التي تقف موقفها، أنت مثل هذه الجهة التي تتولاها، أنت حكمك حكم هذه الجهة التي تطيعها، أو مثلا تؤيد ما تقوله أو ما يأتي من جانبها. في هذا الزمن أصبحت القضايا خطيرة جدا جدا بشكل رهيب فيما يتعلق بأعمال اليهود والنصارى، لم تعد تقف عند حد. يعملون على إفساد أخلاق الناس، يعملون على أن يسوقوا الناس نحو تأييد مغلوط ورفض مغلوط من خلال وسائل إعلامهم. فنحن في زمن يجب أن يتبين الإنسان الحقائق وأن يعود إلى الله وإلى كتاب الله وإلى أعلام الهدى لكي يتعرف على الحقائق، فلا يتخذ موقفا مغلوطا يسبب له السقوط في مستنقع الولاء لهؤلاء، لأنه من يتولهم منكم، والتولي هو الرضا بأعمالهم، التأييد لمواقفهم، المعية معهم في رأيهم في موقفهم في حركتهم. واليهود والنصارى خطيرون، يستهدفون الإنسان ليوقعوه في الرضا بأعمالهم والولاء لهم، وأيضا معارضة من يتحرك بالحق ومن أجل الحق. اليهود يفهمون أنه عندما يقبل لهم شيء فإنهم يطمحون إلى ما هو أكبر منه. إذا طرحوا موضوع أو اشتغلوا في ميدان فتقبل منهم ذلك العمل، يطمحون ويطمعون إلى أكبر منه، فيظلون يستهدفون هذه الأمة بأعمال أكبر وأكبر وطموحات أكثر وأكثر. واليهود يحسبون ألف حساب للتأثيرات النفسية، كما حسب القرآن ألف حساب لقضية الموالاة والمعاداة. لهذا عمل اليهود على أن يمسح استخدام كلمة عدو إسرائيلي وعداوة للغرب وعداوة لليهود والنصارى. هم يحاولون بقدر الإمكان ألا يخلقوا عداء من جديد في نفوس هذه الأجيال. هم يريدون أن يجعلوا أنفسهم مقبولين، ليس من منطلق الحب والتودد، لا، يريدون من أجل أن تقل التكلفة، أن تقل التكلفة من أجل أن يصلوا بلادك وترحب بهم. يعني هم يعملون على رغم فسادهم وظلمهم وقهرهم واحتلالهم وما يفعلونه من جرائم، مقابل ذلك يريدون من الناس أن يتعاملوا معهم برفق وأن يتقبلوهم. يريدون أن يحتلوا البلدان والشعوب تستقبلهم، يريدون أن يرتكبوا الجرائم والضحية تبتسم لهم، يريدون أن يصلوا بلادك محتلين وأن ترحب بهم، ليس من أجل التودد والحب، لا، بل من أجل أن تقل التكلفة، لأن من يقبل بهم يتولاهم، ومن يتولاهم يهيئ الساحة لهم، يفتح الأبواب لدخولهم، يهيئ الجو لحركتهم وأعمالهم. وهذه عمالة وولاء يجعل من الإنسان ساقط في مستنقع الولاء فيصبح حكمه حكمهم. هم عندما يحاولون أن يمسحوا اسم عداوة، يحاولون أن يقدموا كلمة سلام وعالم مسالم وأشياء من هذا، فإنما ليجمدوا نفسياتنا، ليميتوا كل مشاعر العداوة التي ركز القرآن على خلقها بالنسبة لهم. هم يتحركون، يعدون العدة، هم ساخطون على أبناء هذه الأمة ويريدون أن يجتثوها من الوجود، أو أن يحولوا أبناء هذه الأمة إلى عبيد لهم. وعندما يأتون بعناوين سلام ونريد السلام ونريد التعايش، هم كاذبون. ولذلك عندما ترى في هذه المرحلة الضجيج الذي يأتي من قبل العدو على نشاط المدارس الصيفية والتي فيها أنشطة تبني أجيالا بمستوى الدفاع عن دينهم وعن أرضهم عن أعراضهم، بمستوى الوقوف في وجه العدو، تسمع ضجيج مرتزقة العدو بأن هناك عمل على أن تختل عملية السلام، وعلى أن يكون هناك عداوة، وعلى أن يكون هناك نفوس تحمل عداء شديد، ونفوس تستعد أن تقاتل، ويتخوفون من هذه الأنشطة ومما يدور في داخل المدارس الصيفية من تربية قرآنية وأنشطة قائمة على أساس بناء جيل قرآني. تجدهم يضجون ويتخوفون، ولكن في المقابل ماذا يحدث في إسرائيل أو عند كيان العدو الإسرائيلي المغتصب المحتل؟ تجدهم ينتقدون أنشطة إسلامية قرآنية لأنها تعد جيلا بمستوى الدفاع عن نفسه وأرضه وعرضه ودينه، بينما أولئك الإسرائيليون الذين يتغنون بكلمة سلام وسلم وعالم مسالم وتعايش يربون أبنائهم على حمل حالة العداء والحقد والكراهية لأبناء هذه الأمة، يدربونهم التدريبات العسكرية على مستوى قيادة الطيران واستخدام الأسلحة وغير ذلك. هم عندما يأتون بكلمة سلام وكلمة سلام وعالم مسالم يريدون أن يجمدوا نفسياتنا، أن يميتوا كل مشاعر العداوة التي ركز القرآن على خلقها بالنسبة لهم، لأنه إذا بردت نفسيتك ولم تحمل عداوة فلن تبذل نفسك، لن تبذل مالك، لن تعد أي عدة، والإنسان إذا لم يعد أي عدة لمواجهتهم سيغزونه إلى داره، وما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. والمصلحة للشعوب الإسلامية هي التوجه القرآني في النظرة نحو هؤلاء اليهود والنصارى، نظرة العداء، نظرة إعداد القوة، نظرة الجهاد، نظرة الشعور بأنهم يسعون في الأرض فسادا، وأنهم لا يريدون لنا أي خير، وأنهم يودون أن نكون كفارا، يودون لو يضلونا، يودون لو يسحقونا وينهونا من على الأرض بكلها. هم هكذا يريدون وهكذا يسعون. إذا أتت ضجة على نشاط قائم على أساس القرآن يجب ألا نلتفت نحوه وألا نبالي به، لأنهم يريدون أن يجمدوا نفسياتنا. وما هو الحل أو ماذا يريدون منك أن تعمل؟ يريدون أن تظل جامدا نفسيتك ميتة حتى يصلوا إليك فيذبحونك كما تذبح الدجاج، لا إعداد ولا عدة ولا غير ذلك. أيضا أن تفهم بأن أي موقف تتبناه أمريكا أو إسرائيل أو اليهود أن تجعل نفسك من داخل ضده، أن تعارضه، ألا تقبل به ما يأتي من قبل أمريكا وإسرائيل أو اليهود بشكل عام. وإن رأيتهم يضربون شخصا يعجبك تحت عنوان مفتوح يجب ألا تقبل. ليس صحيحا إطلاقا ولا يمكن إذا كان الناس مسلمين أن يسكتوا على هذا الشيء، أن يصل الناس إلى درجة أن يروا اليهود والنصارى يفسدون كل شيء ويحاربون كل شيء من ديننا وقيمنا ومصالحنا وخيراتنا ثم لا يجوز أن نتكلم فيهم. الباري قد قال لنا أن نتكلم في الشيطان، قال العنوه اتخذوه عدوا، على الأقل تنفس عن نفسك. فكيف لا نتحرك وكيف لا نلعن اليهود ونقول الموت لأمريكا والموت لإسرائيل وهم يرتكبون أبشع الجرائم ويفسدون ويضلون ويعملون أقبح الأعمال. يجب أن نحرص على أن نحافظ على وعينا، نحافظ على سلامة نفوسنا أمام الله. هذه المسائل خطيرة جدا، من تلمس منه رائحة الولاء لليهود والنصارى يجب أن تحمل له روح العداء في كل مشاعرك وداخل أعماق نفسك، أن تحمل له العداء الإيجابي، العداء الساخط. أي شخص يحمل في قلبه تولا لليهود والنصارى إذا لم نحمل روح اهتمام حقيقي، إذا لم نحارب الفساد مثل هذه الدشات، كما قلنا الدش نفسه عندما تفسد ابنك ستجعل ابنك جنديا إسرائيليا يخدم إسرائيل. وهنا الشهيد القائد تحدث عن الدش والسيفر والتلفزيون، واليوم وسائل كثيرة انتشرت مثل الهواتف الذكية. إذا لم تحارب الفساد، إذا لم نحارب الفساد، إذا لم نعمل على تحصين نفوسنا وأبنائنا من الفساد، والفساد الذي يصل بالذات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الهواتف الذكية، إذا لم تعمل على أن تصلح ابنك وعلى أن تنتبه لابنك لا يفسد، فإنك ستجعل من ابنك جنديا إسرائيليا يخدم إسرائيل. لماذا يحرصون على أن تنتشر الهواتف؟ لماذا يحرصون على أن تنتشر مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات كثيرة تتعلق بهذا الجانب؟ لماذا يسهلون عملية انتشار الفساد؟ لأن الفساد في صالحهم، لأن من يفسد يعتبر خادما لهم وسيتحول إلى عميل يقاتل من أجلهم. الآن فسادك يحولك إلى جندي تخدم إسرائيل ومصالح إسرائيل. زوجتك، بنتك تتحول الشيء نفسه بإفسادها إلى امرأة تخدم بفسادها النفس إسرائيل. بالذات الزوجات، النساء إذا فسدت ستفسد ابنها، ستفسد أسرتها. المرأة إذا فسدت ستفسد المجتمع بكله، ثم تصبح تخدم إسرائيل سواء شعرت أو لم تشعر. نحن في مرحلة المعصية فيها والفساد فيه لم يعد في حدود الإنسان الشخصي، بل ينتشر ويصل إلى أوساط الأمة، إلى ظلم للأمة، إلى تهيئة للجو أمام اليهود والنصارى. هذا أبرز ما جاء. نسأل الله التوفيق والسداد والثبات والرشاد. اللهم إنا نتولاك ونتولى رسولك ونتولى الإمام عليا ونتولى من أمرتنا بتوليه من أعلام الهدى أوليائك، ونبرأ إليك من أعدائك، أعداء رسولك، أعداء الإمام علي، أعداء من أمرتنا بتوليهم من أهل بيت نبيك صلواتك اللهم عليه وعلى آله. الرحمة والخلود والمجد للشهداء، الشفاء للجرحى، الفرج العاجل القريب للأسرى، والنصر المؤزر العظيم لأمتنا الإسلامية ولكل المجاهدين الأبطال في كل بقاع العالم الإسلامي وفي كل بقاع العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم ذي الخلق العظيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وعلينا معهم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 41 إلى 43 من سورة مريم، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعنا وأنصتنا تؤكد للناس بأن علاقة الإنسان بربه تعلو على كل علاقاته الأسرية والوطنية، بل إن علاقته بالله هي التي توجه علاقته بالأسرة والأهل والعشيرة والوطن وكل المصالح الدنيوية. ذلك أن الإنسان حين يؤمن بربه ويؤمن أنه المالك المسيطر والمعبود المحمود وحده، فإنه يمضي في حياته منطلقا من أن حبه لله يفوق كل حب، حتى الآباء والأبناء والأموال والديار. إنه لا شك يفي بعهده مع الله ويتبع هدى الله ويذعن لأمره ويهتدي إلى صراط سوي في كل معاملاته وعلاقاته. وبهذا فإن من الطبيعي والمنطقي أن لا يخون أسرته ولا عشيرته ولا وطنه، ولا يفرط في عهد صالح مع وطنه وأهل دياره، بل ولا يبدر منه إلا ما ينفع ويفيد، ولا يمكن إلا أن يكون مرشدا للحق وناصحا إلى الصراط السوي. وعليه فإن الخونة للأوطان والعشيرة والأهل إنما هم أولئك الذين يخونون عهودهم مع الله، وهم أولئك الذين لا يتقون الله ولا يذكرونه. وبهذا ندرك أن إبراهيم عليه السلام في حواره الحنون مع أبيه وفي نصيحته الصادقة له إنما كان يريد له ما يفيد وينفع، وأشفق عليه مما لا يضر ولا ينفع. يا أبتي، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ إن هذا هو منتهى الحرص على مصلحة أبيه، وأعلى مراحل النصح النزيه، وأروع مظاهر الصدق والإخلاص. إنه يستغرب على أبيه الذي ينتظر منه أن يكون رائدا إلى الحق وأن يكون مربيا إلى الصلاح، يستغرب منه أن يخضع عبدا لما لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر، بل ولا يدفع عن نفسه ضرا ولا يجلب لنفسه خيرا. إذن فإن من يعبده فهو ينحط بنفسه إلى أسفل السافلين، ويتجرد من إنسانيته التي خلقت في أحسن تقويم، فيا له من عمى وخسران وانحطاط وهوان وضلال يتجاوز الحيوان. وهكذا يتضح لنا أن على الإنسان المؤمن حين يدرك مظاهر الفساد في المجتمع من حوله، وحين يتضح له ضلال الناس عن طريق الصلاح وانحرافهم عن طريق الحق، فإن واجبه أن يكشف مواقع الفساد ويبين مكامن الضلال، ويدعو إلى تصحيح المسار، ويصدع فيهم بالحق ولا يخاف الأخطار. هذا هو واجب كل مؤمن يدرك الإعوجاج والخطأ. ومن يهتدي إلى الحق ويتضح له طريقه، فإن عليه أن يهدي سواه إليه. نعم، إن هذا هو مسلك الشجعان، وهذا سبيل طلائع الإنسان إلى صراط الرحمن، حتى ولو كان ذلك يتعارض مع مصالح آبائهم وأبنائهم وأهلهم وعشائرهم. فإن لم يقم النابهون بهذا، بقي الناس في ضلالهم يتخبطون، واستمر الفاسدون والمنحرفون في طغيانهم يعمهون، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أيها الإخوة، هذا بعض ما نقبسه من الآية الأولى والثانية مما حكاه الله عن إبراهيم عليه السلام، الذي يصفه الله بقوله إنه كان صديقا نبيا. ولنا أسوة حسنة في إبراهيم الذي جاء ربه بقلب سليم. على أن هناك قبسا آخر نقبسه بإذن الله من الآية الثالثة مما نحن بصدده، هي قوله تعالى حاكيا عن إبراهيم مع أبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ها هو إبراهيم عليه السلام يتقدم خطوة أخرى أجرأ من الأولى، ويدشن مرحلة جديدة أوسع من سابقتها. فهو في المرحلة الأولى يستنكر مسلك أبيه في عبادة ما لا يسمع ولا يبصر، واعتماده على ما لا يغني عنه شيئا. لكنه في المرحلة الثانية يرى الناس وأباه في مقدمتهم قد أصروا على خطأهم وضلوا سواء السبيل، وأضلوا الناس والجيل معهم. يراهم إبراهيم كذلك في حين أنه يدرك الطريق السوي، ويعرف السبيل إلى السلام، ويميز الظلام من النور بما آتاه الله من علم. وهنا يعلن أنه قد أوتي من العلم ما لم يأتهم، وأنه يمتلك من القدرات ما لا يمتلكون. ومن كان كذلك فإن من حقه أن يرشح نفسه لمركز الريادة، وأن يطلب منهم اتباعه ليهديهم صراطا سويا وطريقا آمنا نقيا، وليوصلهم إلى طاعة الرحمن وترك عبادة الشيطان، وليدنيهم من أن يكونوا أولياء لله وأعداء للشيطان، ويقيهم من عذاب الرحمن وفتنة الشيطان. إن هذا الموقف من إبراهيم عليه السلام ليس حبا للسلطة والسيطرة، ولكنه حب للناس، وليس طمعا في المال والثراء، ولكنه طمع في هداية الناس إلى طريق سواء، وليس رغبة في الوجاهة، ولكنه خوف على أبيه ومن معه من المتاهة والضلالة. إذن فهو واجب يقوم به إبراهيم عليه السلام، ومسؤولية يضطلع بها، وأمانة يؤديها، ووفاء بعهد الإيمان والعبودية لله. لقد بنى إبراهيم طلبه من أبيه ومن في شاكلته على اتباعه، بنى طلبه على سبب هام يوجب الاتباع، وهو أنه قد جاءني من العلم ما لم يأتك، وعلل طلبه بعلة ونتيجة نافعة هي أهدك صراطا سويا. وعليه فإننا نفهم من هذا الموقف النبوي الصدوق الصادق من إبراهيم أن اتباع العلماء واجب، وأن من واجب العلماء هداية الناس بعلمهم ودعوة الناس إلى اتباعهم وإعلان استعدادهم لحمل هذه المسؤولية بدون أن يطلبوا على ذلك جزاء ولا شكورا. ذلك أنه حين يقود العلماء مسيرة الحياة والناس فإنهم يهدونهم إلى الصراط السوي ويوصلونهم إلى شاطئ النجاة والأمان، ويدلونهم على واحات الحب والسلام، وينصبون لهم رايات التقوى والإيمان، ويظللون حياتهم بظل الرخاء والاطمئنان. لقد كان موقف إبراهيم عليه السلام نابعا من أن مما آتاه الله من يقين، ومما آتاه من رشد وتصديق، ومما جاءه من علم وتحقيق. كل هذا أوجب عليه ريادة الناس إلى الحق والرشد، وفرض عليه أن يعلن للمجتمع قيادته إلى صراط سوي، وتحريرهم من عبادة العباد إلى عبادة الله، وإخراجهم من ظلمات الأوهام والظنون إلى نور الحق واليقين، ومن متاهة الباطل والخزعبلات إلى نور يرفعهم من الوهدة السافلة التي أوردتهم في أسفل سافلين. إنه يريد أن يرتفع بهم إلى معارج الحق والآيات التي ترفع الناس إلى عليين. فكان في موقفه شجاعا صادقا وناصحا حاذقا وبرا بأبيه ومخلصا للناس وللمجتمع من حوله. وإن لنا في إبراهيم أسوة حسنة، وإن على الناس المؤمنين أن يقتدوا بهدى إبراهيم الذي جاء ربه بقلب سليم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. اللهم اجعلنا ممن اقتدى بالأنبياء والمرسلين، واجعلنا في أمتهم وفي زمرتهم يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع

عاداني بسوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسبين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين. وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحكم.

وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

التوحيد وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا

وإنا نسألك بأحق ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله من خمسة أهل الكتاب.

وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.

0: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
1: أترى جيش رسول الله يا حسان؟
2: الحمد لله، إنه جيش النصر إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: ولكن أتظن أن قريشا ستحارب جيش رسول الله؟
1: إنها لن تستطيع أن تقابل جيشا كهذا، وإن فعلت فسيهزمها الله ويردها خائبة على أعقابها.
2: هذه والله بشائر النصر تلوح في الأفق. إن رجالات قريش بدأت تفد على رسول الله خاضعة مستسلمة. أرأيت أبا سفيان بن الحارث وعبد الله بن أمية؟
1: أجل، فقد قدم رسول الله وأسلم
2: بعد أن عذباه وأضراه.
1: أسمعت ما قاله أبو سفيان بن الحارث من الشعر أمام رسول الله؟
2: بلى سمعته وطربت عليه، إنه شعر تذلل وخضوع.
1: أتحفظ منه شيئا؟
2: أحفظ بعض الأبيات.
1: أسمعنيها بالله عليك.
2: وما لنا به يا عروة؟ نردد شعرا ليس لنا،
1: بل نردده ليعلم هؤلاء أن الله هو الحق وأن ما دونه باطل.
2: المهم أن رؤوس الكفر بدأت تتساقط خاضعة متأطئة خجلة أمام النور الساطع المبين،
1: وبدأت تفد صاغرة على رسول الله. أسمعنا بالله عليك يا أبا الوليد شيئا مما قاله أبو سفيان.
2: لك ما تريد يا عروة. لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لك المدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى وأهتدي. هداني هاد غير نفسي ونالني، مع الله من طردت كل مطردي. أصد وأنأى جاهدا عن محمد، وأدعى وإن لم أنتسب من محمد. فقل لثقيف لا أريد قتالها، وقل لثقيف تلك غيري أوعدي. فما كنت في الجيش الذي نال عامرا، وما كان عن جرى لساني ولا يدي. قبائل جاءت من بلاد بعيدة، نزائع جاءت من سهام وسرددي.
1: هذا والله ما شفى قلبي وطيب خاطري يا حسان. إني لا أحس فيها أن الكفر جاء ذليلا خاضعا معترفا.
2: هو كما تقول يا عروة. ألا تعلم أن زمان الباطل قصير وإن طال؟
1: اللهم عليك بقريش وأحلافها،
2: اللهم ائت بها مستسلمة ذليلة.
1: أترى يا حسان تلك الكتيبة الخضراء؟
2: أجل، إنها كتيبة رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: إن رجالها يا عروة لا يرى منهم إلا حلق الحديد.
1: ألا تقول فيها شيئا يا أبا الوليد؟
2: بلى، أقول ما قلت في حكيم بن حزام يوم فراره من بدر.
1: قل يا شاعر رسول الله.
2: لما رأى بدرا تسيل جلاهها بكتائب من الأوس أو من الخزرج، صبر يساقون الكمات حتوفها، يمشون مهيعة الطريق المنهج. كم فيهن من ماجد ذي ثورة، بطل بمكرهة المكان المحرج، ومسود يعطي الجزيل بكفه، حمال أثقال الديات متوج. أو كل أروع ماجد ذي مرة، أو كل مسترخ النجاد مدجج.

0: سفيان، جاء أبو سفيان.
1: يا محشر قريش، يا محشر قريش.
0: ويحك يا أبا سفيان، قل ما وراءك.
1: يا محشر قريش، هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به، فدعوه وما يريد.
0: ويحك يا رجل، أحقا تقول؟
1: أجل، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن.
2: ويلك يا أبا سفيان، ماذا تقول؟
1: ما قلته قد سمعت يا هند.
2: يا معشر قريش، اقتلوا هذا الرق المنتفخ، اقتلوه، قبح من طليعة قوم.
0: أجئتنا بهذا يا أبا سفيان؟
1: يا معشر قريش، اسمعوا وعوا، ولا تأخذكم العزة في أنفسكم، لقد جاءكم محمد بجيش عاهد الله على الموت أو النصر.
2: كف عن هذا أيها النبي، لا تثبت همم القوم، اقتلوه يا معشر قريش، اقتلوه، لا تدعوه ينفخ العز فيكم.
0: مهلا يا قوم، مهلا يا قوم.
1: ويلكم يا معشر قريش، جئتكم بالنصح ولا تنتصحون. إني أقول لكم بأن محمدا قد جاءكم بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن.
2: قاتلك الله، ما تغني عنا دارك.
1: ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن.
0: يا معشر قريش، لا تلقوا بالا لأبي سفيان، فوالله لا ندعو محمدا يدخل علينا مكة.

0: اليوم يوم الفتح يا حسان.
1: الحمد لله، ها قد دخل رسول الله مكة.
0: أترى يا حسان، أترى ذل قريش؟ أغلقوا عليهم الأبواب.
1: هذا والله نصر مؤزر وفتح مبين.
0: انظر، ها قد أمر رسول الله بتحطيم الأصنام في الكعبة،
1: وها هو رسول الله يطوف بالبيت.
0: اصمت يا حسان، هذا رسول الله يريد أن يتحدث للناس.
1: قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ألا كل مأثرة أو دم أو مال ادعى فهو تحت قدمي هاتين، إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. ألا وقتيل الخطأ شبه العمد بالصوت والعصا، ففيه الدية مغلظة 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء. الناس من آدم وآدم من تراب. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟
2: خيرا، أخ كريم وأخ كريم.
1: قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء.

0: عرضوا عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء.
1: أتردد شعري يا عروة؟
2: أجل يا حسان، إني لأذكر قصيدتك التي قلتها يوم الحديبية.
1: وها قد جاء الفتح وانكشف الغطاء، فأذل الله قريشا وأعز رسول الله.
2: بالله ألا أعت علينا تلك القصيدة يا أبا الوليد؟ إن مثلها يقال في هذا الموقف.
1: يكفينا أن نصر الله الحق وأزهق الباطل، وهذا أبلغ تعبيرا من الشعر.
2: فرحتنا عظيمة بالفتح يا حسان، قلها قلها وارفع صوتك بها ليسمعك القاصي والداني من أهل مكة.
1: حبا وكرامة يا عروة، ولكن ألا نسمعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟
2: صلى الله عليه وسلم، اقترب إلي.

0: النساء فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء.
1: ها قد جاء اليوم الذي أعز الله فيه رسوله والمؤمنين، أكمل أيدك الله يا أبا الوليد.
0: وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء، وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء، شهدت به فقوموا صدقوه، فقلتم لا نقوم ولا نشاء، وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء.
2: وغدا نلتقي
3: حسان بن ثابت.
2: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام التجاني. إخراج عمر حامد.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
5: البحر الأحمر وبالذات في باب المندب عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية، ولكن إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم وسننكل بهم.
6: إن القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا.
7: القرار لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن.
8: لله الرحمن الرحيم ولله عاقبة الأمور، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
9: اشتعل البحر الأحمر
10: ولأول مرة يحصل ذلك في التاريخ.
11: لقد انتهى عصر حاملة الطائرات الأمريكية.
12: البحر المسجون. البحر المسجون
4: وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
12: البحر المسجون
4: من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون.
12: البحر المسجون
4: من إخراج إبراهيم عباس الخميضة.

منذ فجر التاريخ سعت الحضارات القديمة للسيطرة على طرق التجارة والممرات المائية لتعزيز تفردها وهيمنتها. وعلى مدى القرون الماضية أثبتت السيطرة البحرية أنها مفتاح الهيمنة العالمية.

0: عالمية.
1: في أوائل القرن التاسع عشر أطلق الضباط في البحرية الأمريكية مفهوما جديدا للقوة البحرية، مفاده يقول إن من يملك البحر يملك اليابسة، وهو ما عرف لاحقا بنظرية ماهان التي انعكست على صياغة الفكر الاستراتيجي للقوى البحرية العالمية بشكل عام وعلى القوة البحرية الأمريكية بشكل خاص.
0: لتطبيق مبدأ هذه النظرية سارعت الدول الكبرى حول العالم وعلى رأسها أمريكا إلى فرض سيطرتها وهيمنتها على الممرات المائية المهمة وإقامة التحالفات لضمان نفوذها البحري تجارياً وعسكرياً، كما سعت إلى تطوير قدراتها العسكرية البحرية وأساطيلها.
2: ماهان جادل بأن الدول التي تسيطر على الطرق البحرية الرئيسية تستطيع التحكم في التجارة العالمية، وبالتالي تزيد من قوتها الاقتصادية والسياسية. هذه الطرق تعتبر شريان الحياة للتجارة العالمية، وأي تعطيل فيها يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية واسعة النطاق. من هنا تتضح لنا أهمية السيطرة على البحار لا تتعلق فقط بالقوة العسكرية، بل تشمل أيضا النفوذ الاقتصادي والسياسي. فهم هذا المفهوم يمكن أن يساعد الدول على تعزيز قوتها الاقتصادية من خلال حماية وتأمين ممراتها البحرية الحيوية. الاستراتيجية البحرية كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية من ناحية أخرى، يرى جوليان كوربيت أن الاستراتيجية البحرية يجب أن تكون جزءاً من استراتيجية سياسية أوسع. بدلاً من السعي للسيطرة الكاملة على البحار، اقترح كوربيت استخدام القوات البحرية كوسيلة لدعم الأهداف السياسية للدولة، استخدام الولايات المتحدة لقواتها البحرية لحماية مصالحها الاقتصادية والتجارية في المحيط الهادئ، يعكس استراتيجيات كوربيت. بدلاً من السيطرة الكاملة على البحار، يتم استخدام القوة البحرية لحماية الطرق التجارية والمناطق الاقتصادية المهمة.
1: البحر الأحمر ومنذ القدم وقع في خضم الصراع وأطماع القوى الاستعمارية العظمى الزاحفة إلى الشرق، فكان هدفاً لأطماع البرتغال والبريطانيين والإيطاليين والفرنسيين الذين استقروا على شواطئه في غمار المنافسة على المصالح الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية.
0: بعد الحرب العالمية الثانية شهدت منطقة البحر الأحمر تحولات سياسية واقتصادية مهمة، كان أهمها اكتشاف النفط مما زاد التنافس الدولي، فتشاركت فرنسا وبريطانيا السيطرة على مدخل البحر الأحمر في جيبوتي وعدن، وسيطرت إيطاليا على أريتريا والصومال.
3: كانت وما زالت جغرافيا اليمن على رأس اهتمامات قوى الاستكبار على الأرض للهيمنة والتحكم بطرق التجارة العالمية. تسابقت قوى الاستكبار على إنشاء وإقامة قواعد عسكرية لها قرب مضيق باب المندب، حيث أنشأت أمريكا قاعدة في جيبوتي على الضفة الغربية للمضيق، وكذلك في إريتريا أنشأت فرنسا وأيضا الكيان الصهيوني قواعد عسكرية.
1: في خمسينيات القرن الماضي اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أمن البحر الأحمر عنصرا حيويا في سياساتها، فسعت إلى بناء القواعد العسكرية لوضع حقول النفط في البحر الأحمر والخليج العربي تحت نفوذها لتأمين حاجتها النفطية وإبعاد الاتحاد السوفيتي المنافس الوحيد لها في تلك الفترة.
0: كان تقسيم اليمن هدفاً استراتيجياً وحيوياً للتنافس الدولي بين القوى العظمى للسيطرة على باب المندب والهيمنة على البحر الأحمر، خاصةً بعد افتتاح قناة السويس. كما أصبح البحر الأحمر من القضايا المعقدة في الصراع العربي الإسرائيلي، وفاعليته كعمق استراتيجي للعرب في حروبهم مع الكيان الصهيوني.
1: في حرب أكتوبر عام 1973 ساهم إغلاق باب المندب في إحكام الحصار البحري على الكيان الصهيوني، ومنذ ذلك الحين اعتبرته إسرائيل تهديداً خطيراً لمصالحها التجارية مع شرق أفريقيا والشرق الأقصى، وسعت إلى زيادة قدراتها البحرية وتكثيف وجودها وعلاقاتها مع الدول الأفريقية المطلة على البحر الأحمر.
4: إسرائيل موجودة في البحر الأحمر منذ عام 1973 عندما حصل لها الحصار أو إغلاق باب المندب من قبل اليمنيين والأخوة المصريين. هذا الإغلاق شكل شلل كامل لإسرائيل، حيث حصرت من النفط، كانت تورد النفط عبر باب المندب.
5: بعد 73 هناك حصل تغير شبه كامل أو قناعات لدى إسرائيل إنه أمن إسرائيل مهدد من البحر الأحمر ومضيق باب المندب. الإسرائيلي يريد بأي شكل أن يثبت وجوده أو أن يكون المهيمن أو المسيطر على الممر المائي هناك، وإن كان بمساعدة أمريكية أو أوروبية بشكل عام أو يعني بريطانيا. فكان هناك توجه للشهيد إبراهيم الحمدي على أنه من حقنا السيطرة على باب المندب ومياهنا الإقليمية وتأمين الممر الدولي حتى. فهذا أزعج إسرائيل بشكل كبير جدا، يعني معناته أنه أتى ضد المشروع الإسرائيلي بالكامل.
0: في عهد الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي توسعت الأطماع والرغبة الصهيونية في السيطرة على البحر الأحمر، مما زاد حجم المؤامرات الصهيونية على اليمن. وقد استشعر الرئيس الحمدي مخاطر تلك المؤامرات، فدعا في مارس 1977 الدول العربية المطلة على البحر الأحمر لعقد مؤتمر لحماية البحر الأحمر من أي تدخلات خارجية وللحفاظ على أمنه واستقراره. فحضر المؤتمر كل من اليمن بشطريه والسودان والصومال، وغابت عنه السعودية ومصر وأريتريا وجيبوتي.
6: إن هذا اللقاء ليس مظاهرة ضد أحد ولا من أجل التآمر على أحد، ولا أرى فيه خروجا عن حقنا المشروع كأخوة أشقاء في أن نلتقي لنتدارس أمورنا وقضايانا صغيرة وكبيرة، وخصوصا ما يتعلق بالتعاون المشترك على ما فيه حماية سيادتنا على أراضينا ومياهنا الإقليمية في حوض البحر الأحمر. إننا هنا في الجمهورية العربية اليمنية ندرك أن هناك من يحاولون زج الدول المطلة على حوض البحر الأحمر في حلبة الصراع الدولي، وذلك بتركيزهم المستمر أخيرا على استراتيجية هذا البحر، وكأنهم بذلك يوجهون الدعوة لنا لنحضر محافل الشر والدمار، أو على الأصح أن نكون مشكلة جديدة تضاف إلى قوائم المشاكل التي تهدد الأمن والسلام العربي والدولي.
7: كنت يومها ممثلا أيضا لصحيفة القبس الكويتية، وكنت الصحفي غير اليمني الوحيد الذي غطى تلك القمة، وكانت قمة غاية في الأهمية، وأهم أهميتها هي أنها كانت سببا إضافيا حفز خصوم الرئيس الحمدي على أن يقتلوه ويتخلصوا منه. الغضب السعودي من قمة تعز يتلخص في اعتقاد خاطئ لدى السعوديين في حينه. السعوديون اعتقدوا أن هذه الدول التي يرتبط أغلبها بعلاقات جيدة جدا مع الاتحاد السوفيتي يمكن أن تمثل تهديدا لأمن الإقليم وليس الحفاظ على أمن الإقليم.
1: توافقت الرغبة الصهيونية مع أطماع آل سعود في تحجيم دور اليمن وإفشال كل المشاريع التي تهدد الكيان الصهيوني، لتكتمل فصول المؤامرة باغتيال الرئيس الحمدي بتخطيط صهيوني وإشراف سعودي وتواطؤ وتنفيذ من أياد يمنية كانت ترغب في حكم اليمن والسيطرة عليه.
8: قادة الأحزاب كانوا يطرحوا رأي لإبراهيم الحمدي أنه هناك معلومات عندنا متواترة أنه هناك محاولة للاغتيال يتبناها الغشمي، ولكن الشهيد إبراهيم الحمدي في الحقيقة كان يرفض هذا الفكرة نهائيا. قال ثقتي بالأخ أحمد تماما كثقتي بعبد الله الحمدي، هكذا عمل إصبعي، فشيلوا من ذهنكم هذا الكلام.
9: أذكر عندما سافر إلى فرنسا وعقد صفقة المواصلة الحديثة في اليمن، اخترعوا معركة في أرحب، يعني أنه كانوا يهجموا على صنعاء، وأن أحمد القشمي سط هذه الهجوم ووثق علاقته بإبراهيم الحمدي، وركن أنه هذا أحمد القشمي هو الذي سيقف ضد هذه القوى التقليدية.
10: كانت السعودية بتضغط على القشمي لا يروح الحمدي عدن، كان همهم أن لا يذهب الحمدي إلى عدن وأن لا يصل العمدي إلى عدن. الحمدي كان على وشك اتخاذ قرارات مهمة سوف تحدث تحولات كبيرة داخل اليمن والمنطقة، هو والرئيس سالم الربيع عادل.

0: غياب الموقف العربي الموحد والرؤية الاستراتيجية جعل البحر الأحمر مكشوفاً أمام أطماع ورغبات الدول الاستعمارية الغربية بما فيها أمريكا وإسرائيل. وتمكنت أمريكا من توسيع نفوذها وتواجدها العسكري في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، خاصة بعد قيام الثورة الإيرانية التي شكلت ضربة قاسمة للاستراتيجية الأمريكية وللمصالح الغربية في المنطقة.
1: قادت أمريكا تحالفاً دولياً مع دول الخليج والعراق ضد إيران، ودارت حرب طاحنة دامت 8 سنوات أسميت بحرب الخليج الأولى، تبعتها بحرب الخليج الثانية ضد العراق رداً على غزو الكويت، وانتهت باحتلال العراق. وبهذا تمكنت أمريكا من توسيع قواعدها وتواجدها العسكري في منطقة الخليج والبحر الأحمر،
0: كما مهد انهيار وسقوط الاتحاد السوفيتي إلى توسيع السيطرة الأمريكية وإحكام سياستها الاقتصادية والعسكرية كنظام عالمي وحيد على العالم بشكل عام والشرق الأوسط بشكل خاص.
1: في الوقت نفسه شكلت وحدة اليمن وقيام الجمهورية اليمنية في مايو عام 1990 حدثاً مهماً في إعادة قوة اليمن وسيادته البحرية على أكثر من 2500 كيلومتر من السواحل، إلا أن ذلك الإنجاز والتحول التاريخي لم يحقق لليمن غاياته الوطنية بعيداً عن الهيمنة الأمريكية والغربية، بل أصبح مسرحاً مفتوحاً للتدخلات الخارجية، كما أصبح البحر الأحمر لعقود طويلة بحيرة أمريكية بريطانية مغلقة تتحكم بها القواعد العسكرية وتحرسها حاملات الطائرات.
2: السنوات الأخيرة يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تحس أن الجمهورية اليمنية أصبحت أكثر أهمية لأسباب متعددة، منها الموقع الجغرافي بعد الوحدة والسواحل الكبيرة جدا التي تسيطر عليها، ومنها الثروة البشرية التي بدأت تنمو وتتحرك، يتحرك المجتمع اليمني من ناحية قواه السياسية والاجتماعية والقبلية، وتنمو مستوى الثقافة ومستوى المعرفة والعلم فيه، ومنها أيضا الأعداد الهائلة التي بدأت تصبح للأفغان العرب الذين جاءوا إلى اليمن، فأصبح يعني مكان تهديد لبعض المصالح الأمريكية. كل هذا دفع الأمريكيين لمحاولة تخطيط عدة خطط ومؤامرات للتدخل في اليمن بشكل واضح.
3: يعني بتعبير أدق، جرى الإخلال بالتوازن، توازن المصالح الدولية في اليمن، بحيث لأنه عندما يوجد توازن في المصالح الدولية في أي بلد يوجد هامش كبير جدا للاستقلال، يوجد هامش كبير جدا لممارسة السيادة. لكن عندما يخلى التوازن تخضع أنت للوصايا أو للتدخلات الخارجية أو للنفوذ الخارجي، فجرى التغليب أولا النفوذ الغربي على حساب النفوذ السوفيتي في محاولة من النظام السابق ليقدم نفسه على أنه قضى على اليمن الجنوبية وقضى على النظام الشيوعي واليسار السابق، وهو الآن بصدد تقديم أوراق اعتماد لليمن الواحد الكبير للقوى اللي تسلطت على النظام العالمي الجديد بعد انهيار التحالف.
4: تعتبر حادثة المدمرة كول واحدة من الألاعيب الأمريكية التي كان الهدف منها إخضاع القرار اليمني، إخضاع القرار اليمني للدخول في لعبة محاربة الإرهاب. وبدأت من خلال حادثة المدمرة تدخل تتغلغل الولايات المتحدة في القرار اليمني وفي التحرك اليمني العسكري والأمني، بدأ يتشكل الأمن القومي وما إلى ذلك من ما تسمى الأجهزة الأمنية المشتركة.
0: أحكمت واشنطن قبضتها العسكرية على البحر الأحمر، كما أحكمت قبضتها السياسية على القرار اليمني عبر العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية التي سعت من خلالها إلى تدمير قوة اليمن وقدراتها العسكرية وجعلها قوة وهمية عاجزة عن أي مواجهة وغير قادرة على حماية السيادة الوطنية أو المياه الإقليمية بما فيها القوات البحرية.
5: عام 1908 في هذه المرحلة وعلى مدى يعني القيادات المتعاقبة لم تشهد القوات البحرية أي نمو حقيقي حقيقة، يعني هي كانت عبارة عن قوة وهمية، قوة كان الهدف من بنائها وبقائها هو يعني مصالح ذاتية.
1: تعرضت القوات البحرية طوال العقود الماضية إلى تدمير ممنهج وتهميش من قبل النظام السابق الذي لم يحفظ لليمن كرامته وسيادته، في ظل وصاية وهيمنة خارجية جثمت على صدور اليمنيين لعقود ظل فيها البحر الأحمر شريانا حيويا للكيان الإسرائيلي وممرا استراتيجيا لاقتصاده وأمنه القومي، بينما كانت أمريكا حامية الكيان تسرح وتمرح بأساطيلها بكل حرية دون أي منازع.
0: مع حلول العام 2014 ميلادية كانت القوات البحرية على حافة الانهيار، إمكانات محدودة، معدات متقادمة، قواعد ساحلية مهددة بالحصار والتدمير، كما أصبح البحر الأحمر عبئاً أمنياً مفتوحاً على كل احتمالات الاستهداف الخارجي.
6: في عدة أسباب لعدم بناء قوات بحرية. أول سبب من الأسباب ارتهان السلطات الحاكمة للإملاءات الأمريكية. ما فيش خطة استراتيجية موجودة لبناء قوات بحرية. تعذر السلطات الحاكمة بليش؟ بالمسائل الاقتصادية، شحة الموارد، أنهم بحاجة إلى، لأن القوات البحرية تحتاج مليارات، وفي هذه الحالة أعتقد أنا أنه قرار الإنشاء هو ترجم من الأمريكية أو من الإنجليزية إلى العربي، وكان أغلب المهام حق القوات البحرية أعطيت لخفر السواحل، وكانوا يطبلوا وزمروا لخفر السواحل وعملوا هالة وإعلامية كبيرة طويلة، وفي نفس الوقت ما هو الذي لا أهتموا بخفر السواحل ولا تركوا البحرية على حال.
2: كل دولة كبرى أو دولة استعمارية بتحاول تسخر كل ما تستطيع أو تحاول تمارس قدر من النفوذ أو من الضغوط لتمرير ما تريده يعني. وأعتقد أن أمريكا لا تخرج عن هذا المفهوم يعني، هما كان يستغلوا أي فرصة أو أي مجال يمكن أن ينفذوا منه أو ينفذوا منه هدف معين يخدم مصالحهم، أكيد ما حيقصروش يعني، وحيكونوا حريصين عليه بغض النظر أنه يتناسب مع مصلحتي أو لا يتناسب.
1: مع انطلاق الثورة الشعبية في 21 من سبتمبر 2014 فتحت الثورة مساراً جديداً في التفكير العسكري، وأتاحت للقوات البحرية فرصة إعادة بناء نفسها وفق أولويات وطنية، أعادت لليمن سيادته بعد أن خلعت أثواب الوصاية والارتهان.
0: أقلقت الثورة قوى الاستكبار العالمي مع فقدان عملائها وأدواتها في الداخل، وأدركت أن السواحل اليمنية ستفلت من قبضتها، فأطل العدو الصهيوني مبدياً انزعاجه مما يحدث في اليمن، مؤكداً أن ذلك يشكل خطراً على إسرائيل.
7: حماية المسارات البحرية إلى إسرائيل وشواطئ إسرائيل مسؤوليتكم، جزء مهم من المعركة التي نديرها ضد الجماعات الإرهابية في الشمال والجنوب تجري في البحر. أمننا مرتبط بالساحة البحرية بما لا يقل عن الساحتين الجوية والبرية.
1: ارتكزت ثورة 21 من سبتمبر على رؤية وطنية شاملة هدفت لاستعادة القرار السيادي وتحرير القدرات البحرية من الارتهان الخارجي التي اعتمدت على تراكم الخبرات وتنظيم الإمكانات المتاحة وتطويرها مع متطلبات المرحلة آنذاك وظروف المواجهة.
0: أعادت الثورة صياغة معادلة البحر، ورسخت القوات البحرية معادلة يد تحمي ويد تبني، واستطاعت كتابة أول فصل من فصول الردع والانتصار في أول مواجهة مع قوى الاستكبار والعدوان في 26 من مارس 2015.
8: القوة البحرية هي قوة دفاعية وتستطيع ضرب البوارج الحربية والعتاد الحربي قادم من قوى العدوان بمختلف أشكاله وأنواعه.
9: البحر المسجون.
1: البحر المسجور.
9: وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
1: البحر المسجور
9: من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجور
1: البحر المسجور
9: من إخراج إبراهيم عباس الخميضة.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال زخم ورد
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. نلتقي بكم مجددا لنفتح نافذة جديدة على عالم الزراعة والإنتاج، ولنتحدث عن محصول يعد من أبهى وألذ ما تجود به بساتيننا، إنها شجرة العنب، فاكهة الملوك والذهب الأخضر الذي أصبح يزين أسواقنا المحلية بهذا التوقيت والموسم. فأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الإرشادي الزراعة والحياة.

0: يتحور رماد.
1: سمعين الكرام، سوف نتحدث اليوم عن العديد من المعلومات الخاصة بمحصول العنب. سنتحدث حول معاملات ما بعد الحصاد، وكذلك كيف نقوم بتطبيق الاشتراطات اللازمة لنقل وكذلك قطف محصول العنب، وكذلك العبوات التي نقوم بتخزين العنب فيها ونقل العنب فيها من السلال أو حتى الكراتين. كل هذه المعلومات سوف نتحدث عنها اليوم، ابقوا معنا لأنقلها لكم أنا إعدادا وتقديما رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح. سمعيني الكرام، تحدثنا في حلقات متعددة عن العنب، ولكن اختياري اليوم لهذه الفاكهة لم يأتي من فراغ. فالعنب ليس مجرد ثمرة نزرعها وننتظر نضجها، بل هو منظومة كاملة تبدأ من العناية بالشجرة وتتوج بمرحلة القطف والتسويق. وكثير من إخواننا المزارعين يبذلون جهدا شاقا طوال العام، ولكن عند لحظة الحصاد والتسويق الداخلي قد نرتكب بعض الأخطاء البسيطة التي تفقد هذا المنتج القيمة الجمالية والاقتصادية، بالتالي تؤثر على هامش الربح. فخطأ بسيط في موعد القطف أو طريقة الجمع قد يفقد المزارع جزءا كبيرا من قيمة محصوله، ويتسبب في خسائر تسويقية كبيرة. لذلك خصصنا حلقة اليوم لنناقش بشيء من التفصيل عن العنب والقطف السليم. فهناك علامات النضج وموعد القطف المثالي، فلنستمع لنصيحة المهندس المتخصص في التسويق الزراعي حول معاملات ما بعد الحصاد.
2: تأتي معاملات ما بعد الحصاد لهذا المحصول من أهم المعاملات لهذا المحصول حتى يصل إلى المستهلكين بجودة عالية والفترة التسويقية طويلة. من أهم المعاملات ما بعد الحصاد هي عمليات مثلا القطف للمحصول والتعبية في الحقل والفرز والتدريج والتعبية إلى السوق الخارجي. كل هذه المعاملات لازم الاهتمام من المزارع بهذه المعاملات حتى يصل المحصول بجودة عالية، وحتى يتم الممارسة ما بعد الحصاد بشكل أفضل على المزارع أن أولا يهتم بمعرفة علامات نضج العنب. من أهم العلامات لنضج العنب ووصوله إلى مرحلة القطف اكتمال النمو لحبات العنب. يتميز باكتمال اللون، يعني يعرف المزارع أنه قد وصل هذه الأعناب، خاصة بالأعناب ذات الألوان، يعني الأحمر والأسود والعاصم الأرجواني. هذه عندما يكتمل اللون لهذه الأعناب يعني يعتبر مؤشر من علامات نضج الأعناب، هيتحول الأصناف البيضاء إلى اللون أيضا الأصفر والذهبي والأخضر الفاتح، أيضا ارتفاع نسبة السكريات في الأعناب. هذه من علامات التي يتضح للمزارع أنه قد وصلت العناقيد إلى مرحلة النضج، يعني يمكن يأخذ حبات من العنقود ويتذوقها، أو أنه هناك جهاز لقياس نسبة السكر في الأعناب، جهاز الريفراكتومتر. بعض المزارعين لديهم هذا الجهاز يقيس نسبة السكر، فإذا كانت نسبة السكر من 16 إلى 20 لما فوق 20 بريكس فإنه قد وصل إلى مرحلة النضج والقطف. كذلك أيضا انخفاض الحموضة، ما يعني تذوق الأعناب الحموضة منخفضة جدا، بس لكن يرتفع نسبة السكر ويكون هناك توازن بين نسبة الحموضة ونسبة الحلاوة في العناقيد. أيضا تحسن الطعم والرائحة للصنف نفسه. ثم اكتمال أيضا حبات العنب، يعني مثلا الرازقي معروف كم حجم الحبة، والعاصمي معروف كم الحبة. عندما تكتمل شكل الحبة وحجم الحبات في العناقيد هذا يبين أيضا أنه علامة من علامات النضج، وسهولة أيضا انفصال الحبات من العنقود والحامل للثمار بدون أي تراخي أو بدون أي تعفنات. أيضا تحول أيضا البذرة خاصة في الأصناف البذرية، تحولها من اللون الأخضر إلى البني، البذور الداخلة بالحبات. طيب، جفاف حامل العنقود أيضا من ضمن العلامات. حامل العنقود يعني يعتبره قد وقف وبدأ يتخشب، هناك بيّن أنه اكتمال النضج لحبات العنب. طيب قد يكون هناك بعض الأخطاء التي يمكن يرتكبها بعض المزارعين هو التبكير في عملية مثلا قطف لعناقيد العنب، يقطف ولسه ما وصلت إلى مرحلة النضج، وهذا بجوره يؤثر على جودة المحصول تسويقيا، حتى أنه يعزف بعض المستهلكين عن شراءه للمرة الثانية لأنه نسبة الحموضة تكون مرتفعة، أيضا يتعرض إلى الذبول والضمور في الأسواق، ويكون يعني حالته وحالة الجودة منخفضة جدا ولا يقبل عليه المستهلكين. لذلك التأخير، إذا تأخر في الحصاد أو القطف هذه من المخاطر أيضا الذي ممكن يرتكبها بعض المزارعين، أنه يقطف أثناء الأمطار أو بعد سقوط الأمطار مباشرة، وبالتالي يجب عليه أن يكون القطف في الصباح الباكر لا توجد أمطار أو ندى زيادة على الحبات، أو في وقت نهاية اليوم يكون منخفض درجة الحرارة ولا توجد أيضا أمطار في ذلك الوقت أو بعد سقوط أمطار. هذه الأوقات التي يمكن أن يقطف بها المزارعين عناقيد العنب.
1: سمعين الكرام مزارعين الأفاضل، العنب فاكهة لا تستكمل نضجها أو حلاوتها بعد قطفها من الشجرة كما يحدث في ثمار مثل الموز أو الطماطم. إذا قطف العنب حامضيا سيبقى حامضا، مما يؤدي إلى رفضه في الأسواق وانخفاض سعره وتدمير سمعة المزارع. ترك الثمار لفترة طويلة على الأشجار أيضا يقلل من فترة تداولها وحفظها، ويزيد من تكرمش الحبات وتساقطها، كما يجعل العناقيد عرضة للإصابة بالأحفاد وحشرات الدبور والطيور وتخمر السكريات داخل الحبة. وكثير من خبراء الزراعة في اليمن من كبار السن يعتبرون الصباح الباكر أهم توقيت لقطف العنب بعد جفاف الندى تماما عن الثمار، أو في النسائم المتأخرة من بعد العصر. في هذه الأوقات تكون درجات حرارة الثمار منخفضة، مما يقلل من معدل تنفسها وفقدانها للرطوبة. وغالبا ما يحذرون من القطف أثناء الظهيرة عند ارتفاع درجة حرارة الثمار، فهذا يعجل بتلفها وذبول الحبات بعد القطف. وكما أن وجود الماء والحرارة على الحبات يمثل بيئة مثالية لنمو الفطريات والأحفان مثل الفطر الرمادي. أثناء النقل أيضا والتخزين قد تتعرض هذه الحبات للآفات والأمراض، ويساعد على انسلاخ القشرة وتعفن الثمار للأسف داخل العبوات بعد القطف. وبعدما نطبق تلك الخطوات يجب أن نعرف الإجراءات السليمة لحفظ حبات العنب بعد القطف.
2: عملية القطف أيضا للعناب من العمليات الهامة والرئيسية التي يجب على المزارع مراعاتها والاهتمام بها، من حيث أنه ضروري أن يوفر المزارع الأدوات الخاصة بعملية القطف كالمقصات، العبوات، الحشوات، وقطع من الورق الأملاس حتى يعمل تغطية لجوانب السلات، أيضا العمال المدربين، وهكذا أدوات يجهز هذه الأدوات قبل عملية القطف، بحيث أنه إذا تم عملية القطف بدون مقصات هناك يحدث تسلخات للفروع وتأثر الشجر نفسها، أيضا يحدث انهطار وتساقط الحبات من العناقيد، وكذلك إزالة المادة الشمعية أيضا من سطح حبات الثمار، وهي المادة التي تحمي الثمار وتظهرها بشكل لاحق أثناء تسويقها. فلذلك لابد من استخدام المقصات وعدم يعني قطف الثمار بدون مقصات، لأنه يحدث أضرار للشجرة، وأيضا الجودة الثمار تكون غير مناسبة لأن يحدث تساقط للثمار، وزي ما قلنا إزالة المادة الشمعية من على سطح الثمار. كذلك أيضا لابد من تجهيز العبوات المناسبة، سواء عبوات الجمع في الحقل، عبوات ممكن عبوات الخاصة بالتسويق المحلي السلال، أو حتى للتسويق الخارجي، يعني بعض المزارعين ممكن يعبي داخل الحقل مباشرة سواء للسوق المحلي أو حتى في كرتون للأسواق الخارجية أو في أقفاص خاصة بالتسويق للسوق المحلي أو للسوق الخارجية، لأنه العناب لا تتحمل كثرة التداول، يعني تقلص من مراحل التداول بالتعبية في عملية في الحقل. يجهز أيضا ظلة إذا كان يبي يجمع مثلا سلات داخل الحقل على بال ما يحمل سواء للسوق أو لمحطات التعبية. أيضا بعملية أيضا القطف لابد يجهز أيضا العمال المدربين في عملية يقطف، لازم أن يكون عارف متى هذه العناقة هل وصلت إلى مرحلة النضج حتى أنه يقطفها. أيضا يجهز سيارات المناسبة للنقل تكون نظيفة أيضا ومضللة بحيث أنه ما تأثرش الثمار وتصل إلى المستهلكين بشكل أفضل.
1: وهناك يا مزارعين الكرام أهمية للطبقة الشمعية الرقيقة التي تغطي الثمار، فهي ليست غبارا بل هي مادة طبيعية تفرزها الثمرة، تعمل كدرع واق يحفظ رطوبة الثمرة الداخلية ويمنع تبخر الماء منها ويحميها من الكائنات الدقيقة واللفح الشمسي. ولن ننسى مزارعينا الكرام مزارعي العنب، اللمس المباشر للحبات وكثرة التداول باليد يزيل هذه الطبقة الشمعية، وهذا لا يقلل فقط من المظهر الجمالي والجودة الظاهرية للمحصول في نظر المستهلك، بل يؤدي أيضا إلى ذبول الحبات بسرعة وفقدان صلابتها وانخفاض قدرتها التخزينية. لذلك يجب دائما حمل العنقود من الساق الرئيسية دون لمس الثمار نفسها. يبقى الحفاظ على محصول العنب من بداية الزرع، ثم بعد ذلك أهم الخطوات تأتي بعد قطف هذا المحصول، ويجب علينا مزارعين الكرام أن نطبق كل الإرشادات التي جاءت من المرشد الزراعي للعناية بهذه الحبات عند القطف. ولا ننسى كلما كانت العناية متوفرة مع حبات العنب كلما استطعت أن تسوق محصولك وتحفظ هذه الحبات حتى تنتهي من بيعه تماما. مزارعين الكرام، في كل أسرة يوجد زراعات منزلية، فالحياة تأتي مع كل نبات يدخل منزلنا، ولذلك لابد أن نتعرف على أهم نقطة عند تربية النباتات في الأسس المنزلية على أسطح المنازل. فهيا معا لنتعرف على أهم خبرة تكتسبها تقية ورضية في حلقة اليوم حول زراعة الأسس للنباتات المنزلية.
0: مالش هكذا يا شتلة البسباس، عادش أمس كنت ضاحكة واليوم راسش في الأرض وأوراقش كلها ذابلة، ما جرى عليش.
3: صبحيش الله بالخير يا رضية يختي، مالش من الصبح عابسة والوجه مقلوب، إنه متى هتبطلي الطبع هذا حقش؟
0: نايم صباح الخير، وهذا الرابع شتلة تموت علي هذا الشهر، كل ما خرجت المشجل واشتريت شتلة حالية تسر القلب وزرعتها وسط هذا الدلو البلاستيك تصفر وتموت في أسبوع، شكلها عين أو ما تقول يا تقي ما هو الخبر؟
3: استهدي بالله يا أختي يا رضية، العين حق ما قلنا شيء، لكن مش كل ما ماتت نبتة قلتي عين وحسد، خلينا نشوف ما به.
0: أوه قد اشتريت لها يا سعم هذا البالدي بلون وردي لأجل تدلع وتدلعني بحكاها ثمرات.
3: بتحسزين إنها بنتي شوال دم قنبعه. إن هذه نبتة يختي كائن حي، لو تعملي ببالدي ذهب يحتاج رعاية أو يموت. خليني أبصر مالها في الأصص هذه وأبصر ما في قاعته.
0: تقلبيها للماء، زيد قري عليها صورة ياسين أو تغيري لها الحفاظة إنها زكش عقلش.
3: يا غارة الله يا غارة الله يا رضية، ما فعلتي حرام عليك، خنقتي النبات.
0: خنقت ما هو جعلش خانوق، ما هو هذا تعوذ بي من ابليس.
3: بتشوفي الأصصها بتشوفي كيف هو مصمات وعماء، ما بش فيه لا ثقب واحد من تحت، يو يا اختي كأنه صح مصيني.
0: وما هو هذا العيب يا اختي، بالعكس هذا دليل انها بضاعة نظيفة وقوية وما بيسربش الماء ولا يوسخ لي الارضية. ارضية الديمة والمنظر كانوا حالي، مش جمهدهن اسكب الماء وهو يحافظ عليها ولا يضيع منها حتى قدرة.
3: الله يهديش الله يهديش يا اختي، هذا الموت الاحمر كأنش غطى السي النبتاء وسط بركة مغلقة.
0: كيف يعني؟
3: تسكب يا الماء كأنش تسقي قربة، والماء يجس تحت ماء يلاقي له مخرج، ومع الأيام تعفن الجذور وتختنق وتخيس لأن ما بش هواء، والأملاح تجس تتجمع وسط التراب لو ما تتسمم النبتة وتموت غارقة وسط الخير. حقش هذا
0: كلامش قوي قنعني، والله اني بتخيس وتتسمم وأسفة، يعني انا كنت اخلقها بيدي وانا اظن اني اداريها، وما لش علم ان الدلو ذي مصمات والشتل بتموت. يو هيا سكسي هربي هربي، خليني الان اعمل فيها فتحات.
3: على مهلش على مهلش ريعي، ما بتفعلي بالدال وانها عتقزقي ويحرم وتعدمين صناعته الحالية واللون الوردي، عتكسري مش هكذا.
0: ناهي كيف اعمل به؟ انا قد غلبت يا اختي، غلبت على حق البسباسة هذا.
3: خلي وخري انا عاد انفس له بهدوء. ثقب صغي من تحت هي رئات النبات تخرج الماء والاملاح الضارة.
0: يو سبحان الله سبحان الله الخالق، بسري كيف بدأ الماء العكر الزايد يخرج قوية من الثقوب. والله اني كأنني بين نفس النبتة قوية ارتاحت وتنفست السعداء.
3: اكيد يا اختي تنفست وارتاحت، والان افهمي مني، اوضعي لها صغن صغير لأجل يمسك الماء الزائد وتجلس البقعة نظيفة، واحفظيها قاعدة يا رضية.
0: ما هي قاعدة تشسكاد ليني بدل وش اختي؟
3: السر في البطن يا اختي، اي حوض زراعي او دال او قصص او بالدي محقن زراعي بلا خزوق وتصريف وهو مقبرة للزرع.
0: خلاص افتهم لي هذا الدرس، ومن اليوم قدي امان فذني، ما عاد يدخل شبيتي دل إلا وافحص بطنه وابسر خزوقه قبل ما أزرع فيه أي نبتة.
3: وتذكروا دائما يا أهل الأرض، جذور النباتات تشتي تتنفس مثلنا تماما، اجعلوا لها مخرج للماء الزائد لجل تبسروا خضار وثمار تسر الخاطر وتفرح القلب.
0: هذا هو الهواء أساس الغذاء، هيا خاطر الشه أسيرة تفقد بقية الأصل.
1: رسائلكم وصلت مستمعينا أينما كنتم، وفي كل الرسالة تصل إلينا نشعر بالسعادة التامة، وخصوصا تلك الرسائل التي فيها العديد من الاستفسارات أو الخبرات الميدانية المكتسبة لدى المزارع اليمني في الساحل والوادي. والحمد لله على نعمة الزراعة التي ميز الله بها اليمن عن غيرها من الدول. فماذا يحتوي اليوم البريد من رسائل؟ هيا نتصفح. لدينا رسالة وصلت من أبو منذر إسحاق من صنعاء، يقول ذهبنا في زيارة إلى بعض مزارع العنب وللأسف وجدنا بعض المزارعين ما بيستخدم المقصات عند القطف، وعندما سألنا المزارعين وجدناهم عمال فقط وصاحب المزارع في السوق. حبيت من منبركم الإذاعي عبر البرنامج أنصح المزارعين يجب استخدام مقصات القطف المخصصة ذات الأطراف الدقيقة والمقوسة والمسنونة جيدا مع تعقيمها باستمرار، ويفهموا أنها لحماية المحصول من نقل الأمراض بين الأشجار، وننبههم لا يكونوا يتعمدوا شد العنقود باليد خصوصا عناقيد العنب، هذا يتسبب في تجريح الحبات المجاورة نقطة الاتصال وتمزيق العنقود وانفصال الحبات مما يترك فتحات تسهل دخول الجراثيم والأعفان، وهذا أيضا يتسبب القطف اليدوي الخشن في كسر الأغصان أو إصابة العيون والأوراق المجاورة في الشجرة. أمانة الله كنت أتبسر وهم يقطعوا العقود، وتمنيت ليت والله معي رقم صاحب المزرعة، لكن ما نقول إلا حلى داخل الله يهديهم بس. شكرا لك أبو منذر إسحاق على هذه الرسالة والنصيحة القيمة، رسالتك وصلت.

0: لأننا نحاول بقدر المستطاع يعني التنويع في اختيار الاستفسارات أو الأكثر تكراراً. وصلت إلينا العديد من الرسائل حول أمراض الحيوانات، وقد تحدثنا عن هذه الأمراض في حلقات سابقة. هذا سؤال من أم سفيان في دمار بتسأل: معي بقرة وللأسف اكتشفت خروج ديدان من دبر البقرة وهي حامل بالأشهر الأخيرة، ما نعمل لها؟ أختي أم سفيان، سؤالك أخذناه للطبيب البيطري المختص وسيجيب عليه.
1: مشاهدة الديدان في براز البقرة الحامل والتي يظهر في البراز على شكل حبات الرز، أو يمكن مشاهدة الديدان الأسطوانية والديدان المفلطحة على براز الحيوان. هذه الطفيليات تعيش داخل جسم الحيوان متطفلة على غذائه، وتحرم الحيوان من الحصول على الاحتياجات الغذائية الضرورية لجسم الحيوان، مسببة ضعف الحيوان وهزاله. وأحيانا يظهر الإسهال في محتواه على دم أو مخاط. في حالة الإصابة الشديدة بالديدان مثل الإسكارس أو الدودة الشريطية، تسبب هذه الديدان انسداد في الأمعاء ونفوغ الحيوان. اختيار العلاج المناسب للبقرة الحامل. العلاج المأمون: يمكن استخدام الأيفرمكتين للأبقار الحوامل بجرعة 1 ملي لكل 50 كيلو جرام من وزن الحيوان. يتم تحديد الجرعة من قبل الطبيب البيطري. أهم الإجراءات الوقائية لحماية أو لمنع الإصابة في الأبقار الحوامل بالطفيليات: مساكن الحيوانات يجب أن تكون نظيفة ولا يوجد بها براز أو روث. كذلك ننوه أنه يجب عدم تغذية الأبقار بأعلاف مروية بمياه الصرف الصحي لمنع انتقال الطفيليات للحيوانات. مع تحيات دكتور عبد محمد المقدم، مدير الصحة الحيوانية محافظة دمر.
0: فيما سؤال آخر: ما هو علاج الإسهال في الأغنام وكيف الوقاية وإيش الأسباب لهذا الإسهال؟ السؤال من أبو بدر من إب القفر. سؤالك هو عند الطبيب البيطري وسنجيب عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الإسهال في الأغنام عرض لمسببات قد تكون غذائية أو مسببات مرضية مثل الإصابة بالطفيليات أو البكتيريا أو الفيروسات. من المهم معرفة المسبب لحالة الإسهال حتى يتم تجنبها وعلاجها فورا لما قد تسببه من خسائر لمربي الأغنام، وخصوصا عند المواليد حديثة الولادة، حيث تحدث هذه الإسهالات نتيجة دخول الجراثيم والبكتيريا إلى جسم المولود عن طريق الفم أو الحبل السري، ويؤدي الإسهال إلى فقدان سوائل جسم المولود والإصابة بالجفاف ونفوق المواليد المصابة. الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من الإصابة بالإسهالات وتفادي الخسائر: أولا، التأكد من تناول جميع المواليد حديثة الولادة اللباء حليب الأم بعد الولادة مباشرة لما لها من قيمة غذائية، واحتوائها على أجسام مضادة تزيد من مناعة جسم الحيوان ضد الأمراض المختلفة. ثانيا، تجفيف المولود بعد الولادة وتعقيم الحبل السري لمنع دخول الجراثيم إلى جسم المولود. ثالثا، تنظيف برع الأم والاهتمام بنظافة غرفة الولادة وتقديم الأعلاف والماء اللازم للأم.

0: معالجة حالة الإسهال في المواليد. نقوم بتحضير محلول سكري المكون من ملعقة سكر ونصف ملعقة ملح في كأس صغير ومملوء بالماء، ويتم الخلط للسكر والملح بشكل جيد، ويعطى للمولود المصاب لمدة يومين عن طريق الفم باستخدام سرنجة منزوعة الإبرة. وإذا استمر الإسهال أكثر من يومين يجب استخدام مضاد حيوي مثل الدياكلين أو سلفامايسين، يستخدم بمقدار ملعقة في كأس ماء، يتم خلطها جيدا وتعطى لمدة يومين أو 3 أيام بحسب الحاجة. أما بالنسبة للحيوانات الكبيرة الأغنام البالغة يتم معالجتها بحسب نوع المسبب للإسهال. في حالة الإسهال الغذائي لون الإسهال باللون الأخضر ليس له رائحة، يحدث نتيجة زيادة محتوى الأعلاف الخضراء من الماء، ويتم علاجه باستبدال الأعلاف الخضراء بأعلاف جافة.
1: مستمعين الكرام، أخواني المزارعين، بفضل الله سبحانه وتعالى وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم. على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة، نترككم في حفظ الله ورعايته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني.
2: يا شعب اليمن يا شعب اليمن.
1: إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني. إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. من أبرز ثمار المعنى الكبير والكلي لكل ما يجري اليوم في أمتنا وفي عالمنا الكبير على وجه العموم، أن انتهازية المعتدي الأمريكي الصهيوني المستكبر وخسته لا سقف لهما ولا يتوقفان عند حد، وللعدوان رؤوس ورموز وفراعنة ذاقت البشرية قاطبة ويلاتهم، وتأسست بهم مدارس كبرى للختل والمكر والخداع الذي يطال حتى عملاءهم وأدواتهم. وهكذا رأينا ونرى كيف أن فراعنة آل سعود يستخدمون أدواتهم النفاقية والداعشية ويستأجرونهم حتى بريالاتهم وعملاتهم المزورة. وهذا ما حدث في فترات رأينا شواهدها بكلها في تلك الفترات الماضية. هذا ما حدث مع عناصر القتل والإجرام والخيانة في مختلف المناطق التي يتمركزون فيها في مأرب وفي غيرها من المناطق والمحافظات المحتلة. والمشار إليه هنا هو شاهد فحسب من شواهد استخفاف قوى الشر الصهيوني الوهابي المنافق بحيواناتهم السياسية وخنازيرهم الدموية في كل مستوى ومصف. تبرز هذه الشواهد اللافتة لكل معاين وملاحظ. وعلى المستوى العالمي نجد هذا المكر الشيطاني العابث بأمن شعوبنا ومصائر أوطاننا على درجات من الإتقان الهندسي للشر والإجرام والعبث بالهوية الآدمية. وتسعفنا ذاكرة أعوام قليلة مضت بما كشفت عن شيء من تلك الآفات المقززة حينها صحف ووسائل إعلام عالمية مرموقة، متحدثة عن لجوء المخابرات الأمريكية والصهيونية والدوائر والجهات الدائرة في فلكها إلى تزويد عناصرها المحركة للأحداث حسب ما خططت أو تخطط له هذه الدوائر والأجهزة العالمية المتآمرة في المنطقة والعالم بأقراص ومواد من مستحضرات عابثة بالفطرة الآدمية السوية، وتحول البشر إلى مسوخ لا نظير لها في الضراوة والخبث والعدوانية. ومنها مستحضر عرفته تلك المصادر حينها بالكيبتاغون، وهو يفقد متعاطيه كل شعور بالرحمة أو تأنيب الضمير في السياقات المزاولة لأعدى الممارسات الإجرامية والفظائع، وتم تصنيعه للمرة الأولى في ألمانيا في العام الميلادي 1961، وبدأ استخدامه على نطاق لافت في أحداث ما سمي بالربيع العربي وجرى تعميمه لاحقا. وفي الآونة الأخيرة جرى تعميمه في أوساط التنظيمات التكفيرية القاعدية والداعشية ونظائرها من مفخخات الفكر القاتل المدمر، وعلى وجه الخصوص ما اشتق منها من كيانات متخصصة في القتل والذبح وتفتيت مجتمعاتنا مثل داعش وجبهة النصرة وهيئة تحرير الشام التي مكنها صانعها الأمريكي والصهيوني أخيرا من التحكم في شأن شعب سوريا المظلوم، وغيرها من المسميات التي نشطت على فترات متفرقة في سوريا والعراق واليمن وليبيا والمغرب العربي والصومال وسواها. وهذا ما فسر أو أضاء على بشاعة ما مارسته وتمارسه هذه التنظيمات المفرخة في معامل الموساد الصهيوني والCIA الأمريكية وأجهزة نظام الرياض الدموي الوهابي العميل والنظام المشيخي الخليجي الدائري في الفلك الظلامي ذاته. واستكثارا من هذا الخير بالمفهوم الصهيوني الأعرابي المدمر، بدأ هذا العقار يصنع وحسب تلك المصادر نفسها في دبي وقطر وعواصم الدور الوظيفي سيء الصيت الأخرى. وآخرة المحنش للحنش كما يقال، ولأن آخرة المحنش للحنش كما تقول حكمتنا الشعبية اليمنية الدارجة، فإن القوى المهيمنة الدولية والإقليمية الضالعة في العدوان المستمر على شعبنا اليمني وشعوب منطقتنا العربية الإسلامية الممتحنة بهذه الأوضاع والجهات والأنظمة المتواطئة والجماعات الموظفة في أسوأ الوظائف وأقبحها. وبين هذه القوى على نحو أساسي وبكل وضوح الكيانان الصهيوني والسعودي. ترى اليوم أن نيران الشر والتكفير التي تغذيها مخابراتهم هي في وارد الامتداد إليهم، أي إلى صانعيها وموظفيها ومشغليها. نعم، فثقافة الذبح والتفخيخ التي عنونوها بإسلامهم المزور المنافي لإسلامنا المحمدي الأصيل الإلهي السمح، إسلام الرحمة والسماحة والإخاء والإنسانية الجياشة، هي دائما برسم القابلية للتفلت من أصابع الممسكين المتحكمين بها والجنوح بألسنة نيرانها الحارقة المجنونة إلى ملابس المتعهدين الإقليميين والدوليين لها والراعين لحفلاتها الدامية السوداء في ساحاتنا المنكوبة. وعلى رأس هؤلاء المجرمين الممسكين بخيوط ألعاب الشيطان الأمريكي ومنظومته الصهيونية المتوحشة. وهكذا تكون تلك اللحظة غير الداخلة في حساباتهم الإجرامية الخبيثة، وفيها يرتد إسلام داعش والنصرة والقاعدة، إسلام الشيطان الأمريكي الصهيوني الأعرابي المسخ، يرتد بسهامه القاتلة المجرمة على صانعيه وموجهيه والمستفيدين من خدماته المشؤومة. ولكن السؤال هو، هل يتعظ هؤلاء المجرمون ويأخذون العبرة من عواقب سياساتهم الإجرامية الانتهازية الخبيثة والأنانية والظالمة؟
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

الثامنه صباحا في استديوهاتنا باذاعه الجمهوريه اليمنيه من صنعاء البرنامج العام. طب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم ولنشرتنا الإخبارية لهذا اليوم نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم والبداية بالعناوين. مصدر عسكري يؤكد أن القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه اعتداءات مرتزقة العدو السعودي. وقفات شعبية حاشدة بالعاصمة صنعاء والمحافظات تأكيدا على وحدة الساحات وإسناد غزة ولبنان وإيران. غارة إسرائيلية على بلدات في لبنان تسفر عن شهداء وجرحى. روسيا ترفض مطالب واشنطن بالابتعاد عن إيران وتؤكد تمسكها بعلاقتها مع طهران. إلى التفاصيل. أكد مصدر عسكري أن استهداف منزل أحد المواطنين في مديرية الجراح بمحافظة الحديدة جريمة جديدة تضاف إلى السجل الإجرامي للعدو السعودي ومرتزقته الذين ارتكبوا آلاف الجرائم بحق الشعب اليمني طوال 12 عاما. كما أكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن القوات المسلحة اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الاعتداءات والخروقات المستمرة، وقال القوات المسلحة ستواجه أي تحشيدات تابعة للعدو السعودي وهي أهداف مشروعة لقواتنا لإفشال التحضيرات للحرب البرية التي يعلن عنها العدو باستمرار. وأشار المصدر إلى أن العدو السعودي لن يتمكن من كسر إرادة الشعب اليمني المطالب بالحد الأدنى من حقوقه المشروعة في رفع الحصار وفتح المطارات والموانئ وتسهيل حركة التجارة ودفع المرتبات والإفراج عن الأسرى ورفع كل أنواع الظلم عن الشعب اليمني. شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات والمديريات الحرة أمس عقب صلاة الجمعة وقفات شعبية حاشدة تحت شعار كالجسد الواحد تأكيدا على ثبات الموقف المساند للأشقاء في غزة ولبنان وإيران وترسيخا لمعادلة وحدة الساحات في مواجهة العدو الأمريكي الصهيوني. المشاركون باركوا العملية النوعية للقوات المسلحة اليمنية لضرب تحشيدات العدو وكسر الحصار منددين باستمرار الجرائم الصهيونية والانتهاكات بحق الأسيرات الفلسطينيات. وأكدت بيانات الوقفات الرفض القاطع للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران وتأييد حقها الكامل في الرد بمختلف الوسائل المشروعة مع الدعوة إلى رفع مستوى الجاهزية العامة ومواصلة التعبئة والاستنفار في إطار محور الجهاد والمقاومة. استشهد رجل مسن برصاص قناصة مرتزقة العدو السعودي في قرية الكريفات بمديرية صبير الموادم، كما استشهد مواطن وأصيب آخر إثر قذيفة أطلقها مرتزقة العدو السعودي على منطقة وادي الحسين في مديرية خدير بمحافظة تعز. واستشهد مواطن وابنته فيما أصيبت زوجته وأحد أقاربه بجراح بليغة إثر استهداف مرتزقة العدو السعودي منزلهم بقذيفة مدفعية في ريف مديرية الجراح بمحافظة الحديدة، مما أدى أيضا إلى نفوق مواشيهم وتضرر الممتلكات. الأخبار العربية والعالمية والبداية من الأراضي الفلسطينية المحتلة. استشهد شاب فلسطيني برصاص شرطة العدو الإسرائيلي قرب باب العمود في القدس المحتلة، كما استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرون بنيران العدو شمالي خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما اعتقل ثمانية مواطنين فلسطينيين بينهم شاب من داخل المسجد الأقصى المبارك وستة من قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية مع إصدار قرارات إبعاد عن الأقصى والقدس. واستولت سلطات العدو على نحو 7498 دونما من أراضي قباطية بجنين لإنشاء طريق وبرج عسكريين. استشهد 5 أشخاص وجرح 23 آخرون بينهم 6 مصعفين و6 نساء وطفلتان في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية التي استهدفت الليلة الماضية وفجر اليوم عدة بلدات في جنوب لبنان والبقاع الغربي شرقي لبنان. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدات الرمادية ومفيدون والنبطية الفوقة جنوب لبنان وبلدة عين التينة في البقاع الغربي شرق لبنان. واستهدفت الغارات بلدات الرمادية في قضاء صور جنوب لبنان، ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل في المناطق المستهدفة لمعالجة الجرحى وانتشار المحاصرين في ظل استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي.
أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نية في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية إرنا أن المشكلات التي يواجهها الجيش الأمريكي في المنطقة ناتجة من أخطاء مسؤولية بالاعتداء على دولة مستقلة. وأوضح العميد نيا أن الحل المناسب للولايات المتحدة الأمريكية هو قبول الحقائق وتحمل التكاليف والخروج من المنطقة، مشيرا إلى أن خروجها سيجعل المنطقة أكثر أمنا ويقرب الشعب الأمريكي من الرفاه. كما كشف أن الرد الإيراني على العدوان شمل كامل القواعد الأمريكية في المنطقة، واستهدف القواعد الممتدة من الأردن وصولا إلى الإمارات، مؤكدا أن الضربات كانت فعالة ومدمرة للغاية وألحقت أضرارا بالغة جدا بقواعد العدو. أكد ممثل روسيا لدى المنظمة الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أمس أن موسكو لا تقبل أن تملي عليها واشنطن الدول التي ينبغي أن تحافظ على علاقات معها. وقال أوليانوف في تدوينة على منصة إكس تعليقا على مطالب الولايات المتحدة بالابتعاد عن إيران: سنحافظ على هذه العلاقة الودية والشراكة ونعمل على تطويرها. وشدد على أن علاقات روسيا مع إيران ستستمر وتتطور رغم الضغوط والمطالب الأمريكية. وكان الكرملين قد رفض أمس هذا الطلب الأمريكي معلنا أن موسكو ستواصل وتطور علاقاتها الودية والشراكة مع طهران وشركائها الآخرين. الخبر الأخير: قالت السلطات المحلية في بوليفيا إنما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرون أمس إثر انفجار وقع في ثكنة عسكرية بمدينة فياتشا على بعد نحو 30 كيلومترا من العاصمة لاباز. ووقع الانفجار في منطقة داخل المجمع العسكري تستخدم لتخزين مواد نارية بحسب السلطات، ولم تتضح أسباب الانفجار بعد، لكن مسؤولين أفادوا بأنه نجم عن مخزون من الألعاب النارية تابع لوزارة الدفاع. سمعنا الكرام، ختاما لنشرتنا الإخبارية الأولى نعود ونذكركم بعناوينها. مصدر عسكري يؤكد أن القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه اعتداءات مرتزقة العدو السعودي. وقفات شعبية حاشدة في العاصمة صنعاء والمحافظات تأكيدا على وحدة الساحات وإسناد غزة ولبنان وإيران. غارة إسرائيلية على بلدة في لبنان تسفر عن شهداء وجرحى. روسيا ترفض مطالب واشنطن بالابتعاد عن إيران وتؤكد تمسكها بعلاقتها مع طهران. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم سمعنا الكرام بنشرتنا الإخبارية الأولى.

متابعينا الكرام، نجدد التحية والترحاب بكم في بثنا الإذاعي، وموعدنا الآن مع العناوين البارزة في صحافتنا المحلية الصادرة صباح هذا اليوم. وبين يدينا صحيفة لا الورقية الصادرة صباح يومنا هذا السبت 23 من شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق 5 من شهر سبتمبر لعام 2026 للميلاد. والبداية من الصفحة الأولى. صنع جرائم الاحتلال تؤكد صوابية خيار الجهاد والمقاومة. استشهاد مسن وابنته بقصف للمرتزقة على منزل في الحديدة. مسلحون يطلقون النار عشوائيا على حافلة مسافرين في عتق. إنقاذ شاب بعد انهيار ترابي عليه في صنعاء. مقتل شاب حضرمي في حرب أوكرانيا. وسط تبادل الاتهامات بين الخونج والعفافيش، قوتنا المسلحة تسيطر على مواقع استراتيجية غربي تعز وتحاصر المرتزقة في المخا. والإعلام الحربي ينشر مشاهد جديدة لعمليات رجوع. أبيان، الإفراج عن رجل أعمال مقابل فدية بعد اختطافه من عدن. طهران تحول استراتيجيتها إلى الضربات الاستباقية. أسعار الديزل تضرب أرقاما قياسية في أمريكا. وعراقجي يهاجم الصفدي. كم على إيران أن تنتظر قبل الرد على المعتدي؟ أما ملف 21 السياسي الصادر كل سبت وقد احتوى على عدة عناوين. في صفحته الأولى: لحظة فارقة وسقوط البديل، وأيضا عنوان: اختبار المهزوم واختيار المنتصر جدل مؤجل. من العناوين البارزة في ملف 21 السياسي: القصف الإعلامي المركز من العشوائية إلى غرفة القيادة. وقراءة في أنثروبولوجيا الاغتيال وتكنولوجيا الرواية: الذراع الواحدة والصاروخ العجوز. أحصنة طرواد الرقمية من هرتزليا إلى مساعدك الذكي. وفي قلب المحور: الأمم المتحدة تحذر من تهجير سكان شمال الضفة، والمقاومة تفشل محاولة اختطاف جنوب غزة وارتقاء 3 شهداء في خان يونس والقدس. علي الطاهر يفضح أكاذيب نتنياهو: الاحتلال يواصل عدوانه على النبطية ويفجر أحياء سكنية في المنصورة.

في الصفحة الرياضية، مدرب المنتخب الوطني للووشوكونغ فو يقول نبحث عن ميدالية لليمن والإعداد القصير أكبر تحدياتنا. وفي اليابان المواجهات غدا، تختتم التصفيات في مواجهة اليابان، منتخب الشباب يفوز على الكويت. دعوة لمقاطعة أديداس بعد حملة دعائية لجندي إسرائيلي. وفي الصفحة الأخيرة من صحيفة لا، عنوان بارز: راميريز، قنابلنا تقتل النساء والأطفال من فلسطين إلى إيران. سمعنا الكرام، كانت تلك أبرز العناوين الصادرة في صحيفة لا الورقية. شكرا لمتابعتكم، ولقاؤنا متواصل ومستمر معكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

أهلا بكم في فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. هذا اللقاء الأثيري الذي نتمنى من الله أن نوفق في تقديم كل جديد ومفيد لكم من خلال فقراته المختلفة والمتنوعة. ويسعدنا أن نكون صحبة لكم في هذا اللقاء الأثيري الممتد من الآن وحتى 12 ظهرا بمشيئة الله. من الإعداد والتقديم ذكرى جحاف وإشراق المقري. الإشراف والمتابعة أماني راوح. الصيانة الهندسية صالح الشيعان. الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب وصايمة إبراهيم. نظم المعلومات هشام العيزري. المكتبة والتنسيق البرامجي داود الحطامي. الهندسة الصوتية أمين السنحاني. وهذه أجمل وأرق التحايا من الزميلة المخرجة أسمهان يحيى. أهلا بكم.

اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة. إليك لا ملجأ ولا منجأ منك ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار. يا رب، نعمك علينا لا تعد ولا تحصى، نسألك دوامها وكمالها وبركتها وزيادتها والخير فيها. اللهم إنا نشكرك شكرا يرضيك عنا، ويزيدنا منك فضلا وسترا وغنى وهداية. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك.

0: أحبتنا، من أجمل الآيات في القرآن الكريم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، صدق الله العظيم. من خلال هذه الآية ندرك أننا وفي زحام الحياة وضوضائها يبقى ذكر الله سبحانه وتعالى هو سكون للروح. من ذكر الله أنار دربه وأزاح عنه ثقل الأيام، فليكن دائما ذكر الله هو أنيسنا في كل لحظة من لحظات حياتنا، فبذكر الله تطمئن القلوب وتأنس الروح وتطمئن الحياة.
1: كل مأثم وامنعني عن أذى كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة.

ففدته بحقه أو سبقته بمظلمته. فصل على محمد وآله وأرضه عني من وجدك.

ألا ينقصك بذله وأستحملك ما لا يبهضك حمله أستوهبك يا إلهي نفسي التي لم تخلقها لتمتنع بها من سوء أو لتطرق بها إلى نفع ولا

إصري فكم قد لحقت رحمتك بالمسيين وكم قد شمل عفوك الظالمين.

فأصبح طليق عفوك من إسار سخطك، وعتيق صنعك من وفاق عدلك. إنك إن تفعل ذلك يا إلهي تفعله بمن لا يجحد استحقاق عقوبتك، ولا يبرئ نفسه من استيجاب نقمتك.

0: تبعاته وضعف حججه في جميع تبعاته. فأما
1: أحبتنا في كل مكان، من أعظم وأرقى الأخلاق الإنسانية التي يمكن أن يتحلى بها ويتخلق بها الفرد المسلم هي جبر الخواطر. وقد قيل في جبر الخاطر الكثير من الكلمات العميقة التي تعكس قيمته وأثره في النفوس. وأجمل ما قيل عن جبر الخواطر: اجعل من يراك يدعو لمن رباك. فجبر الخواطر عبادة لا يعرف قيمتها إلا القليل، وهي من أعظم أبواب السعادة التي يشعر بها الإنسان، أن يجعله الله سبحانه وتعالى مفتاحا لجبر خاطر الناس. لا تحقرن جبر الخواطر ولو بكلمة طيبة، فرب كلمة أنارت دربا مظلما، ورب كلمة أعادت لقلب مكسور شيئا من الحياة. وأيضا مما قيل في جبر الخاطر: جبر الخواطر لا يكلف شيئا، لكنه قد يحيي قلوبا أنهكها الحزن. والكلمة الطيبة صدقة، ومن أجمل الصدقات أن تكون سببا في جبر قلب منكسر. قال النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وجبر الخواطر من أجمل صور نفع الناس وأرقى ما يمكن أن نقدمه لمن حولنا، فهو نور للقلب وراحة للروح وسلام للنفس. وقيل فيه أيضا: إن لم تستطع أن تقدم الكثير فلا تستصغر كلمة طيبة ولا ابتسامة صادقة ولا موقفا يشعر إنسانا بأنه ليس وحده. فجبر الخاطر ليس مجرد كلمات، بل فعل ينمو عن إنسانية عميقة ووعي بأهمية التخفيف عن الآخرين. فاجبروا الخواطر بالقول والفعل، فلعلكم بذلك تحيون قلبا لا يعلم بحاجته إلا الله.

أحبتنا الكرام، طبعا فقرتنا التالية فقرة تربوية، وهذه الفقرة تتحدث عن العصر وبالذات ما يطلق عليه حديثا جريمة التدليل. فهناك الكثير من الحقائق التي قد تجرح الآباء والأمهات، ولكن الجرح الذي يجب أن يفتح لنطهره هو عبارة عن تساؤلات. هل يعني طبعا هنا هذه دراسة تربوية تتحدث عن الأجيال وكيف يمكن أن نتعامل معها حتى لا تضيع. هناك تساؤل، هل تسألتم يوما لماذا تخرج بيوتنا اليوم شبابا يملكون أرقى الشهادات لكنهم يفتقرون لأدنى درجات التحمل؟ ولماذا نجد شابا ينهار نفسيا أمام أول عقبة بينما أسلافنا في سنه يبنون دولا ويقودون حضارات؟ العنوان الأبرز هنا كان بأن المعضلة ليست في صعوبة العصر بل في جريمة التدليل. الدراسة النفسية الحديثة كشفت عن ظاهرة تسمى الهشاشة النفسية. لقد تحولت بعض بيوتنا إلى بيوت زجاجية توفر كل سبل الراحة المادية لكنها تقتل روح المكابدة في نفوس الأبناء. نحن نعيش في عصر الكبسة الواحدة، كل شيء متاح، كل شيء سهل، والنتيجة جيل يملك ذكاء تكنولوجيا مذهلا لكنه يملك إرادة من ورق. أما المفارقة المذهلة فهي في تجربة اجتماعية وجد أن الأبناء الذين تدربوا على تأجيل اللذة والصبر على المشاق حققوا نجاحات معرفية تفوق بأضعاف أولئك الذين نشأوا في بيئات متساهلة. الوفرة المادية حين لا يقترن بها حزم تربوي تتحول للأسف إلى عجز مقنع يغتال قدرة الإنسان على الإنجاز. إذن نحن للأسف حسب الدراسة النفسية نمر بمرحلة التزييف التربوي. الأب الذي يظن أنه يحسن لابنه حين يرفع عنه كل مسؤولية هو في الحقيقة يضعفه، لأنه يعده لعالم وهمي لا وجود له. فالحياة في الحقيقة لا تمنح مكانا لمن لا يتقن مهارة المجاهدة. أما السيادة القادمة ليست لمن يملك أحدث الأجهزة بل لمن يملك أصلب الإرادات. ولو نظرنا إلى خارطة المتفوقين في العالم سنجد أن الذين بذلوا الجهد في ظروف عادية هم من يكتسحون المقاعد الأولى، لأن الحاجة هي أم الإبداع والإرادة هي أم الرجال. من فضل الله أن تمتلك المال، لكن الخطأ أن تجعل ابنتك أو ابنك يظنان أن هذا الرخاء هو قدر أبدي لا يحتاج لبذل. والوقت علينا أن ندرك بأنه وقت الاستثمار في الإنسان، وعلينا أن نخرج أبناءنا من دائرة المستهلك المدلل إلى رحاب الإنسان المستخلف. فالمستقبل يبنى بالنفوس التي اعتادت العطاء لا بالأيادي التي اعتادوا الأخذ فقط. لذلك أحبتنا علينا فعلا أن نجهز هذا الجيل وأن نعده لتحمل المسؤولية. فرغم كل الوسائل التكنولوجية المتاحة بأيديهم إلا أن علينا فعلا أن نعلمهم كيف يمكن أن يستخدموها وأن يتحملوا المسؤولية بحيث يكونوا جيلا قادرا على العطاء وعلى إحداث الفارق والتغيير على أرض الواقع وفي مختلف الميادين.

0: هنا إذاعة صنعاء، رفيقة الصمود والبقاء، صوت معالي الحق إذا الحق كعادتهم برى بوجه كل مأزوم وخائن. هنا إذاعة صنعاء، عرين الأحرار،
1: الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي،
0: ومنبر الثوار،
2: يا هنا رجلا نبدي، يا هنا رجلا
0: قبس من نار هدى، يا أولي الأبصار
2: قرآن تترجل لك يا كهرجل،
0: برقة من نور وعي في البوادي والجبال والفيافي والقرى، وهزيم الرعد في كل المدائن.
3: نعلم اللي ما درى ونفهم اللي ما فهم، إن الضلال يزول وإن الحق لا يمكن يزول.
0: إذاعة صنعاء صانعة الأحلام والأنغام، وهي حاضنة الرواد والأعلام، ما فوق أرض المجد وما تحت الثرى. وبالرغم مما هو كائن، هي أنفس الخزائن. هنا إذاعة صنعاء،
4: وأنا جمال العز كله تكمله، والمجد للدسمال والعز حزام.
0: هنا استحالة الفناء.

0: طيلة تاريخها العريق نصيرة للأخ والصديق، قاهرة الأحقاد والأعداء.
1: ومن جهلنا حذار لا يساومنا ولا يبحر دلاله من مآسينا.
0: من هاهنا رسالة إلى الوراء، خلاصة الخبر بها والمبتدى.

0: أثيرها العملاق عشق لا يزول وصوتها باق على طول المدى، فلا تكن باغ ولا متكبرا.
1: فلا حدنا الفاشل شباب يعلن الفاشل، فلا حدنا الفاشل شباب يعلن الفاشل.
0: رسالة إلى كل جاهل بحقها، هنا هنا وها هنا، اسمع لما يوحى هنا، فإذاعة صنعاء هنا.

0: هنا إذاعة صنعاء. هنا إذاعة صنعاء. إذاعة صنعاء. إعصار اليمن.
1: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد مصدر عسكري أن استهداف منزل أحد المواطنين في مديرية الجراح بمحافظة الحديدة جريمة جديدة تضاف إلى السجل الإجرامي للعدو السعودي ومرتزقته الذين ارتكبوا آلاف الجرائم بحق الشعب اليمني طوال 12 عاما. كما أكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن القوات المسلحة اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الاعتداءات والخروقات المستمرة. وأشار المصدر إلى أن العدو السعودي لن يتمكن من كسر إرادة الشعب اليمني المطالب بالحد الأدنى من حقوقه المشروعة في رفع الحصار وفتح الموانئ المطارات والموانئ وتسهيل حركة التجارة ودفع المرتبات والإفراج عن الأسرى ورفع كل أنواع الظلم عن الشعب اليمني. استشهد رجل مسن برصاص قناصة مرتزقة العدو السعودي في قرية الكريفات بمديرية صبر الموادم، كما استشهد مواطن وأصيب آخر إثر قذيفة أطلقها مرتزقة العدو السعودي على منطقة وادي الحسين في مديرية خدير بمحافظة تعز. واستشهد مواطن وابنته فيما أصيبت زوجته وأحد أقاربه بجراح بليغة إثر استهداف مرتزقة العدو السعودي منزلهم بقذيفة مدفعية في ريف مديرية الجراح بمحافظة الحديدة، مما أدى أيضا إلى نفوق مواشيهم وتضرر الممتلكات. استشهد شاب فلسطيني برصاص شرطة العدو الإسرائيلي قرب باب العمود في القدس المحتلة، كما استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرون بنيران العدو شمالي خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما اعتقل ثمانية مواطنين فلسطينيين بينهم شاب من داخل المسجد الأقصى المبارك وستة من قباطية جنوبي جنين بالضفة الغربية مع إصدار قرارات إبعاد عن الأقصى والقدس. استشهد خمسة أشخاص وجرح 23 آخرون بينهم ستة مصيفين وست نساء وطفلتان في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية التي استهدفت الليلة الماضية وفجر اليوم عدة بلدات في جنوب لبنان والبقاع الغربي شرقي لبنان. الخبر الأخير في هذا الموجز. قالت السلطات المحلية في بوليفيا إن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا وأصيب عشرات آخرون أمس إثر انفجار وقع في ثكنة عسكرية بمدينة فياتشا على بعد نحو 30 كيلومترا من العاصمة لاباز. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفينكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
2: وقفة أعلانية.
3: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
4: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
5: فينكتب رسالة حب واعتذار.
4: لمن؟
5: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
4: ما رأيك تغني لهن؟
5: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي برجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
4: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
5: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها،
4: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
5: كلام في محله.
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
8: عيلطف الله، ما نفعلها.
7: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
8: نسينا،
7: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجاز.
8: وهذا ما يقع به؟
7: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
8: خلاص جل من لا يسهو.
7: السلامة تشتي الحرص.
8: وما نفعل؟
7: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
8: إن شاء الله.
7: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
8: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
9: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
10: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: يدي والمعنى. تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: نعم يا قائد الثورة رجالت بالقتال عطاشة راهن وظهرت ما سند لا دوم بطاشة.
0: مستمعينا الأعزاء، الإرهاب هو ما تمارسه أمريكا وإسرائيل على العالم، فعندما نتحدث عن صناعة الموت فلا بد أن تظهر أمريكا وإسرائيل وأن تتصدر العناوين البارزة لهذا العنوان. فمن يصنع الموت في كل بلدان العالم دون استثناء هي أمريكا وإسرائيل، اللذان تحاولان السيطرة على العالم وأن يسير وفق هوائهما ومصالحهما الشخصية. ولكن انبرت المقاومة لها في منطقتنا العربية، أو كما يحلو لهم أن يسمونها الشرق الأوسط، فكان من الصعب عليهم أن يمرروا أجنداتهم هنا، فقد تم إفشال صفقة القرن وحتى الاتفاقيات الإبراهيمية، وهي عبارة عن اتفاقية التطبيع مع إسرائيل، أيضا لم تتم بسهولة حتى الآن، ووقف لها المشروع المقاوم وتصدى بكل حزم. رغم ما تقوم أمريكا وإسرائيل بصناعته من خلال الأحداث التي نتابعها، فإنما حلوا حل الخراب والدمار، وأزقت الأرواح البريئة في كل مكان يتدخلون فيه ويقومون باحتلاله أو بمحاولة احتلاله. لذلك مستمعينا الكرام، سنكون مع وثائقي يتحدث بشيء من التفصيل عن صناعة الموت التي تقوم أمريكا وإسرائيل بها. نتابع.

فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن وإيران، وفي كل أنحاء العالم العربي والإسلامي، وفي جميع قارات العالم يعربد موت أمريكا يوميا، وتزمجر طائراتها وتتفجر قنابلها وتحرق نيرانها الحياة والبشر.

البلدان العربية شهدت السنوات العشر الأخيرة مذابح ومجازر فتاكة ضد الشعوب. أمريكا تصنع الموت بيدها المباشرة كما فعلت في اليمن في العدوان الأمريكي البريطاني عام 2025. أو بأيدي أدواتها وعملائها كما تفعل في اليمن في العدوان السعودي الأمريكي منذ عام 2015 وحتى اليوم. ومن أكثر مشاهد الحروب الأمريكية الوحشية تشابها خلال السنوات العشر الماضية حروب الإبادة والتدمير في غزة واليمن، عدوانان إجراميان يصنعهما عدو واحد، أمريكا وإسرائيل. إن قبول كون ما حدث ويحدث في اليمن على يد تحالف العدوان بقيادة السعودية يشبه سلوك العدو الإسرائيلي ضد قطاع غزة، قد يبدو من الناحية النظرية ومن حيث الإسلام والعروبة أمرا مستحيلا، إلا أن مقارنة سلوك العدوانين وأفعالهما ضد ضحاياهما تضع الكثير من أوجه الشبه بينهما أمام أعين المحللين رغما عنهم، ويعزز ذلك وجود علاقات وثيقة خلف الستار تجمع بين النظامين الصهيوني والسعودي على مختلف الأصعدة.

أظهرت وقائع العدوان السعودي الأمريكي المتواصل على اليمن منذ عام 2015 وجود تشابه كبير بينه وبين العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سواء في طبيعته أو أجندته أو أهدافه أو استراتيجيته أو أساليبه وأدواته وممارساته، إلى درجة لا يمكن القول معها إلا أنهما نسختان لأصل واحد. وفي هذا الفيلم نستعرض بعض أوجه التطابق بين العدوانين في المجالات الرئيسية،

0: تشابه العدوانان الإسرائيلي والسعودي على غزة واليمن في طبيعتهما الجوهرية، فكلاهما اعتداء من عدو خارجي في أجندة استعمارية على شعب عربي مسلم، واستهدافه بكل أنواع الحرب والأسلحة.
1: I wanted to meet with you to inform you that the Kingdom of Saudi Arabia launched military operations in Yemen.
2: الجيش سيستخدم فورا كل قدراته لتدمير قدرات حماس، سنضربهم حتى النهاية.
0: واللافت في هذا الجانب أنهما يشنان من قبل أقوى قوتين عسكريتين في المنطقة، وكلاهما حليف وثيق لأمريكا على أضعف شعبين من شعوبها.
3: التحالف الأمريكي السعودي،
4: اتقى الله إذا أنت بتعرف الله يا نازي.
5: لا مكان اليوم لضعيف، إنه يوم العزم والحزم والثبات.
0: قال الكيان الصهيوني إنه شن العدوان على غزة بدعوى الحفاظ على أمنه ضد ما سماه التهديدات الإرهابية، وحدد هدفه الرئيس بتدمير حركات حماس وفصائل المقاومة والقضاء عليها نهائيا.
6: عند انطلاق العملية العسكرية حدد رئيس الحكومة أهدافا أساسية هي القضاء على حركة حماس واستعادة المحتجزين لدى فصائل المقاومة وإنهاء أي تهديدات من قطاع غزة.
7: علينا أن نواصل الوقوف معا والقتال معا لتحقيق أهداف الحرب التي حددناها جميعها.
0: وبالمثل ادعى النظام السعودي أن عدوان التحالف الذي يقوده ضد اليمن يهدف إلى حماية أمن المملكة، وحدد هدفه الرئيس بتدمير الحوثيين والقضاء عليهم نهائيا.
8: بغية إنقاذ اليمن، أعلنت السعودية وائتلاف لدعم الشرعية عن بدء عملية عسكرية سميت عاصفة الحزم.
9: بدأت العملية في اليمن، والهدف هو سوف يقتصر على الدفاع وحماية الحكومة الشرعية اليمنية ومنعها من السقوط بيد الحوثيين.
0: اعتمد العدوانان على الضوء الأخضر والغطاء والدعم الأمريكي المباشر، إذ نسق الكيان الصهيوني مع الولايات المتحدة تنسيقا كاملا في العدوان على غزة.
10: الولايات المتحدة تقف مع إسرائيل، لن نخذلكم أبدا.
0: وبالمثل نسقت السعودية معها في العدوان على اليمن، بل أعلنت بدء العمليات العسكرية وشن العدوان من الأراضي الأمريكية.
11: قال البيت الأبيض الأمريكي أن الرئيس باراك أوباما أجاز تقديم مساعدة لوجستية ومخابراتية لدعم العملية العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.

0: قضي كلا العدوانين بدعم كبير شاركت فيه الدول الحليفة لتل أبيب والرياض وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى عدد من الدول العربية والإسلامية المتحالفة معهما.
1: اتفقنا بمساعدة الآخرين أن يكون أن ننزع غزة من السلاح.
0: وكانت معظم الدول التي اتخذت موقفا مؤيدا لإسرائيل في حربها على غزة هي نفس الدول التي أيدت تحالف العدوان على اليمن.
2: أريد أن أؤكد لجميع من يستمعون إلينا الآن بأن الرئيس ترامب وأنا نعمل بتعاون وتنسيق كامل.
3: نعمل مع أصدقائنا في فرنسا والمتحدة الأمريكية وبريطانيا لمساعدتنا في تطوير آليات التخطيط وآليات الاشتباك.
0: عمل العدوانان في كل مراحلهما بتنسيق وتعاون متبادل، فقد دعمت إسرائيل عدوان التحالف على اليمن بوسائل متعددة، من بينها تقديم المعلومات والصور الجوية عبر الأخمار الصناعية. وفي المقابل أيد تحالف العدوان على اليمن الاعتداء الإسرائيلي على غزة وأدان حركة حماس.
4: وبينما نكرر أن الهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر هي هجمات بربرية وشنيعة، ونطالبها بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الرهائن،

0: استخدم تحالف العدوان على اليمن أسلحة محرمة دوليا ضد المناطق السكنية والسكان المدنيين، منها القنابل العنقودية والنيترونية التي تحدث قتلا وتدميرا هائلا وتعرض حياة المدنيين للخطر على الأمد الطويل.
1: في اليمن للأسف استخدمت الطائرات التابعة للتحالف السعودي القنابل العنقودية، وقد وثقنا 23 هجوما مفصلا بهذه الأسلحة منذ بدء النزاع.
2: لسوء الحظ ما نعلمه هو أن عدد الإصابات الموثقة التقديرية كان مرتفعا جدا خلال السنوات الأولى للحرب،
0: وكان ذلك نسخة مطابقة لما استخدمته إسرائيل في حربها على غزة ضد الأحياء السكنية والسكان المدنيين.
3: نعم، إسرائيل استخدمت أسلحة جديدة في غزة تسمى دايم، وهي قنابل صغيرة يحتوي الجيل الجديد منها على اليورانيوم، ووفق تجارب أجريت في واشنطن على الجرذان فقد أدت هذه الأسلحة إلى ظهور مرض السرطان حول مكان الإصابة.
4: فحصت بعض المصابين بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة، وأرجح أن إصاباتهم ناجمة عن التعرض لقنابل فسفورية، فقد ذاب الجلد ووصل إلى الأنسجة العميقة.

0: استعمل كلا العدوانين المرتزقة المحليين والأجانب لتنفيذ أجندتهما وتنفيذ عمليات وهجمات عسكرية وإجرامية تستهدف السكان ومقدرات الشعبين في اليمن وغزة.
1: كانت ذريعة الرياض إعادة الشرعية وحماية حدها الجنوبي من هجمات الحوثيين، واستعانت بعشرات الآلاف من القوات السودانية والمرتزقة ومجندين يمنيين.
2: تقرير صحيفة الموندو الإسبانية التي أكدت من خلاله أن مئات جنود المرتزقة وربما الآلاف جاءوا إلى إسرائيل على وجه السرعة منذ طوفان الأقصى، إما بهدف جني كثير من المال أو بهدف الانتقام من الفلسطينيين والعرب عموماً.

0: عمد كلا العدوانين إلى قتل الشعبين اليمني والفلسطيني بشكل جماعي وإلى تدمير البنى التحتية المدنية بما في ذلك محطات المياه والكهرباء ومخازن الغذاء والمستشفيات والمدارس والأسواق والمطارات والموانئ.
1: طائرات التحالف العربي هي التي قصفت قاعة العزاء في العاصمة اليمنية صنعاء يوم 8 أكتوبر الحالي.
2: المستشفى الأهلي المعمداني في غزة كان ملجأ للمرضى والجرحى في القطاع، لكنه تحول إلى ركام بعد استهدافه من قبل القوات الإسرائيلية فجر الأحد.
3: أود أن أقول أننا نشعر بالأسف وبالحزن مع تفجير المستشفى في غزة يوم أمس، وبناء على ما رأيته والصور وبناء على ما رأيته أن التفجير حصل من الطرف الآخر وليس من قبلكم.
4: بخصوص اليمن وجرائم الحرب، أولا أي عمليات تحدث في العالم في كل التاريخ من قبل المتحدة الأمريكية أو فرنسا أو السعودية أو غيرها من العمليات بلا شك تحدث هناك أخطاء، والأخطاء دائما تحدث.
0: فرض كلا العدوانين حصارا جويا وبريا وبحريا شاملا على الشعبين اليمني والفلسطيني، ومنع دخول المواد الأساسية ووصول المساعدات الإنسانية بما فيها الغذاء والدواء وحليب الأطفال، بالإضافة إلى منع خروج المرضى والجرحى والمصابين لتلقي العلاج.
5: ارفعوا الحصار عن اليمن، هكذا كانت لهجة الأمم المتحدة تعليقا على ما بدا استمرارا لحصار التحالف العربي بقيادة السعودية لليمن.
6: Yemen is the world's worst humanitarian crisis.
7: No place is safe in Gaza.
8: كارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وانقطاع المساعدات الإنسانية.
9: إن غزة أصبحت مقبرة للأطفال، آلاف الأولاد والبنات قتلوا يوميا،
10: كل حياة مرعب وعذاب.
0: قام كلا العدوانين باقتراف مذابح شعبية ومجازر جماعية وارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقوانين والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، وتحدي كل الدعوات والجهود الرامية لوقف الجرائم ضد الشعبين وحماية المدنيين.
11: يا رب انت لا تغفر عن الظالمين والعملاء والخونة وما السبب فهم الخونة.
12: Aerial attacks by the Saudi-led coalition have already caused immense carnage and destroyed much of the country's medical facilities and other vital civilian infrastructure.
13: أنا الآن في مقر سلاح الجو، لقد وعدتكم قبل أيام قليلة بأننا سنهدم أبراج الإرهاب في غزة، وهذا بالضبط ما نفعله. في اليومين الماضيين انهار 50 برجا دمرها سلاح الجو، كل هذا مجرد مقدمة.
0: قام كلا العدوانين باحتلال الأرض بشكل مباشر، إذ احتلت إسرائيل أجزاء كبيرة من أراضي قطاع غزة وعاثت فيها فسادا، كما احتلت السعودية والإمارات مساحات واسعة من الأراضي والجزر اليمنية وعاثت فيها فسادا.

0: في غزة واليمن تقاعس المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن على اتخاذ مواقف حازمة لوقف الجرائم والانتهاكات بحق الشعبين اليمني والفلسطيني، وغض الطرف جميعا عن جرائم الحرب التي يرتكبها بحقهما العدوانان.
1: إدانة دولية عربية وإسلامية للاعتداءات الحوثية بالصواريخ على العاصمة السعودية. واشنطن أعلنت عبر وزارة خارجيتها تضامنها مع الرياض وأيدت حقها في الدفاع عن حدودها.
2: أثناء تتواصل أيضا المواقف الغربية الداعمة لإسرائيل في حربها وعدوانها على قطاع غزة.
3: ندين بأشد العبارات الهجمات الوحشية التي نفذت بحق المدنيين الأبرياء، وسنقف متحدين إلى جانب إسرائيل.
1: إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها، وليس هناك مبرر لاستهداف المواطنين المدنيين بالصواريخ، لذلك ندعو حماس والفصائل الفلسطينية لوقف الهجوم على إسرائيل.
0: من القواسم المشتركة بين العدوانين خدمة المشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة واستهداف كل القوى والشعوب الحرة التي تقف في وجهه، وهو الهدف النهائي المشترك للتحالف السعودي الأمريكي والكيان الإسرائيلي.
4: التحديات التي تواجه الشرق الأوسط والعالم تستوجب عملا جديا وتنسيقا مشتركا لمواجهتها. رسالة أطلقها وزراء دفاع دول مجلس التعاون الخليجي على لسان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماع مع نظيرهم الأمريكي أشتون كارتر.
5: هذه القمة تعقد في ظل تحديات كثيرة جدا تواجه العالم، وأغلب التحديات في المنطقة التي نعيش فيها.
4: وبالفعل فإن الاجتماع ناقش بالتفاصيل تحديات الإرهاب والتدخلات الإيرانية، وتوج بتعهد أمريكي لا لبس فيه بأمن شركائها في الخليج.
6: نحن نغير الواقع الاستراتيجي في الشرق الأوسط. تغيير ميزان القوى يحمل معه إمكانية خلق تحالفات جديدة في المنطقة.
0: في غزة واليمن سخرت الماكينة الإعلامية الغربية الضخمة ووسائل إعلام دولية وعربية لدعم العدوانين الإسرائيلي والسعودي وروايتهما ومحاولة تبرير جرائمهما.

إن قراءة وقائع العدوانين الإسرائيلي والسعودي في غزة واليمن تظهر قدرا كبيرا من التشابه في الأهداف والوسائل والنتائج. ويبقى السؤال، لماذا يتشابه العدوان السعودي على اليمن مع العدوان الإسرائيلي على غزة؟ والإجابة عليه تكشف الحقائق التالية: أن الجهة التي تقف وراء هذين العدوانين واحدة، وأن أمريكا هي الحليف الرئيس والداعم الأساسي لكل من إسرائيل والسعودية في كلا العدوانين، أن النظام السعودي ليس سوى حلقة من حلقات المشروع الصهيوني الأمريكي الرامي إلى تقطيع أوصال المنطقة واستباحة شعوبها ومقدراتها وبناء إسرائيل الكبرى، والذي تقف اليمن وفلسطين المحتلة في الخط الأول في مواجهته.

0: سعيد هذا الله يرحمه.
1: إن تشابه العدوانين يعكس تشابه الطرفين الإسرائيلي والسعودي في كل شيء عدا أمرا واحد، وهو أن إسرائيل كافرة محتلة ودخيلة تعلن أنها عدوة لفلسطين، بينما السعودية عربية مسلمة وجارة شقيقة تدعي أنها تقود الإسلام وتحب اليمن، بالإضافة إلى فرق آخر يسير بينهما، وهو أن إسرائيل وجدت برعاية بريطانية عام 1948، بينما السعودية وجدت برعاية بريطانية عام 1932.

0: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا الأعزاء، ما يتم تداوله في الآونة الأخيرة من معلومات ومن حديث ينتشر في وسائل التواصل الاجتماعي حول بعض المعلومات عن الخطوات العسكرية لقواتنا المسلحة، والتي لم يصدر بها بيانات رسمية حتى الآن، تدخل في إطار حرب نفسية وإعلامية يقوم بها العدو من أجل استفزاز الناس، وأيضا من أجل الحصول على معلومات عجزة عن أن يحصل عليها بشتى الطرق، ولكنه يحاول الآن أن يستميل الناس ليعرف المعلومات من خلال تعليقاتهم حول الأخبار ونشرهم لها. ونحن نعرف بأن أغلب الأخبار التي يتم تداولها ونشرها هي أخبار غير صحيحة ولا تحمل معلومات دقيقة، لأن البيانات الرسمية من الجهات المسؤولة في الدولة هي الوحيدة المخولة بنشر الأخبار ونشر المعلومات الدقيقة فيها. للحديث أكثر حول أهمية الوعي وتجنب الحرب النفسية والإعلامية التي يقوم بها العدو، يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر خط الهاتف الأستاذ عبدالله الهادي، الناشط الثقافي. مرحبا بك أستاذ عبدالله معنا في فترتنا المفتوحة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: أهلا وسهلا بكم ومرحبا.

0: استاذ عبد الله، خطر الحرب النفسية وخطر استخدام المصطلحات وأيضا نشر الأخبار الكاذبة تعتبر من الأشياء التي يقوم العدو باستخدامها حتى يحصل على المعلومات التي عجز عنها. ونحن نعرف بأن يعني تم تفعيل منظومة مدري وكانت نتائجها مثمرة بشكل كبير جدا، واستطعنا من خلالها فعلا أن نعمي عين العدو ونجعله لا يستطيع أن يحصل على أي معلومة تخصنا وتخص تحركات القوات المسلحة. كيف نستطيع أن نقف في وجه الآلة الإعلامية للعدو الذي يتخبط بشكل كبير جدا، خصوصا بعد العمليات الناجحة والقاسمة للظهر التي تقوم بها قواتنا المسلحة ضد التحشيدات الخاصة بالعدو السعودي الذي يحاول من خلالها أن يقوم أو يفتح حرب برية على بلادنا؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولا نشكركم على استضافتنا في هذه الحلقة الهامة، ونحن بالتأكيد نعرف أننا في معركة واسعة، وليست معركة بيننا وبين كما يسميها البعض بين المرتزقة أو أديار العدو الأمريكي الإسرائيلي. فالحرب هي أساسا مع الأمريكي الصهيوني وضبط أيضا قرن الشيطان السعودي، وهي ربما قد تكون معركة فاصلة بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الأمة الإسلامية وعيننا نحن في هذا الجانب. عندما نرجع إلى التاريخ ونتأمل في التاريخ، نرى أن العدو كان دائما يستفيد من الجانب النفسي، الوضع النفسي للشعوب أو للجهة التي يشن عليها عدوان، وخاصة في أيام النبي محمد صلوات ربي عليه وعلى آله، كيف كانت أن قريش تبث الشائعات وتحاول أن تهزمها نفسية المسلمين قبل الخوف المعركة، قبل الخوف المعركة. وهناك أمثال كثيرة أيضا في التاريخ، وهناك ما حصل في سوريا، هناك ما حصل في العراق الأمريكي عندما دخل العراق، هناك ما حصل في لبنان، وهناك ما حاول العدو لأكثر من مرة أن يهاجم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الجانب. نحن في اليمن مثل أي دولة إسلامية تتعرض للهجوم الخارجي من العدو الأمريكي وأدياله وأزنامه في هذه اللحظة. ونحن نعرف أيضا أن الجانب النفسي هو السلاح، مثله مثل أي سلاح. الجانب العسكري يستخدم بالأسلحة، في الأسلحة الصاروخية، يستخدم فيها الأسلحة القنابل، المدفعيات، الطيران وغيره. لكن قبل أن يستخدم هذا الشيء، وخاصة عندما يحس العدو بمرحلة من المراحل بالهزيمة، يسعى إلى تشتيت أولا النفسية لدى المقاتل أولا ولدى الحاضنة الشعبية للمقاتل. فعندما كنا نسمع هذه الأيام أن هناك صارت أو أن هناك معارك يكون فيها العدو متقدم أو يكون فيها متأخر، أو أن العدو قد يسرب معلومات بأن قوات صنعاء قد تقدمت وقد أحرزت، في حين أنه قد لا يكون هناك شيء من هذا الكبير أو قد يكون هناك. لكن ما هو الذي يجب على الإنسان اليمني الحر الواعي المجاهد أن يفهمه؟ أولا لا بد أن يكون اعتماده على الله سبحانه وتعالى وأن يثق في قيادته. هذا من أهم الأسباب الذي يجب أن يتخذ الإنسان في أن يثق بقيادته، ولا يأخذ مصدر معلوماته إلا من خلال ما أتى من أحد الوسائل المرتبطة بالقيادة مباشرة. وهذه هي أفضل للإنسان المواطن اليمني من الجانب النفسي. لأنه لو افترضنا فرضا أن هناك سرب العدو شائعات أنه قد تم أخذ كذا وقد تم فتح كذا وقد تم الانتصار في مكان كذا، والإنسان ترتفع معنوياته. أي إنسان يسمع أن هناك انتصارات وبالتأكيد ترتفع معنوياته، ولكن بالآخر يلاحظ أو يفاجأ أنه لم يكن هناك شيء. هنا تضرع النفسية وهنا أيضا يستفيد منها العدو. ولذلك قد جاءت التوجيهات من القيادة من سابق عبر إذاعتكم الكريمة وعبر أكثر من قناة أو إذاعة إلى الجمهور، إلى الشعب اليمني العظيم، الشعب اليمني الصابر، الشعب اليمني الجاهز، الشعب اليمني الصابر، يجب أكثر من مرة أنه لا يأخذون ولا يستقون الأخبار أو الانتصارات إلا عبر القنوات، منها إذاعتكم الكريمة إذاعة صنعاء، ومنها القناة الفضائية اليمنية، ومنها أيضا قناة المسيرة، هذه القنوات الوطنية، القنوات المجاهدة، القنوات التي لا تبث إلا الحقيقة. فعلى المواطن اليمني أينما كان، حتى لو استمع إلى ما سمع من قنوات أخرى لا يصدقها، سواء كانت إيجابا أو سلبا.
0: نعم هذا صحيح، لذلك علينا فعلا أن ننتبه لهذا الشيء، لأن دائما العدو نلاحظ فعلا أستاذ عبد الله كما قلتم أنه عندما ينهزم يلجأ لهذه الوسيلة، وفعلا الحرب النفسية هي سلاح قاطع وناجع، يعني هي قد تسقط دول دون الحاجة إلى التدخل العسكري من خلال بث الشائعات ووجود الخونة والعملاء داخل البلاد الذين يستهلون لها مثل هذا العمل. أستاذ عبد الله، هناك أيضا من ينجر وراء الأقاويل ويتم تحفيزه وتحميسه، خصوصا عندما يتم استغلال الوضع الاقتصادي السيء للناس، ويتم تأليب المواطنين من أجل أن يكون هناك اختراق للجبهة الداخلية التي عجز العدو في المراحل السابقة عن تحقيق أي نجاح في هذه الجزئية. اليوم يأتي من خلال بث أراجيف وبث شائعات أخرى، وأيضا من خلال استغلال بعض الظروف التي تعاني منها البلد. هنا أيضا كيف نستطيع أن نقف في وجه هذه الشائعات، أن نحصن أنفسنا، خصوصا وأن قواتنا المسلحة يعني هي واضحة في خوضها للمعركة، هي معركة تحرير وانتزاع الحقوق بالقوة، لأن العدو لا يفهم أبدا لغة السلام، وقد أعطي فرصة كبيرة جدا في هذا الجانب ولكنه لم يستفد منها بأي شيء ولم يستغلها، ولكن الغبر والكرور والغرور يعني والغطرسة أوصلتهم لهذا الحال.
1: أولا لا بد أن نعرف من هو عدونا، من هو عدونا، وننظر إلى عدونا من خلال القرآن الكريم. القرآن الكريم أشار إلى أن عدونا هو يستخدم هذه الوسائل، مثلا على سبيل المثال فرعون عليه لعنة الله عندما جاءه موسى صلوات الله عليه بأمر الله ليهده إلى الله سبحانه وتعالى ويدعه إلى الله سبحانه وتعالى، وقد أمره الله أن يقول لفرعون قول لينا، لكن فرعون ماذا عمل؟ استخدم هذه الشائعات، دعا قومه وجمع الملاء وقال لهم ألا ترون هذه الأنهار تجري من تحتي، ألا ترون هذه الجنات بيدي، ألا ترون إلى هذا الرجل أي إلى موسى كيف أنه ضعيف وكيف أن إزاره خشن وكيف أنه فقير، فأيهما أولى وأيهما حق؟ هل هو فرعون الذي يمتلك الأنهار والجنات والأساور الذهب، أم هذا الرجل الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ يعني استخدم الشائعات واستخدم الأسلوب النفسي. أيضا أيام النبي صلوات ربي عليه وعلى آله كان يقول انظروا إلى هذا الرجل يعني يدفع قومه إلى المغامرات، محمد في معركة بدر، أو كيف يدفع مجموعة من أنصاره أو من أصحابه الذين كلها قليلة إلى مواجهة قريش، ومن هي قريش؟ إنهم أصاب محمد وأصحابه إلا غرورا. فالله سبحانه وتعالى يحذرنا من هذا ويرجعنا الله سبحانه وتعالى دائما إلى القيادة والوعي، هو مطلوب، هو الوعي مطلوب. عندنا مثلا على سبيل المثال في سوريا أيام النظام بشار الأسد كيف عملت أمريكا حتى أسقطته؟ أول ما أشاعت بين السوريين أن الدواعش وأن القوات المالية الأمريكا أصبحت على دخوم دمشق وليس هناك أمام الجيش السوري للإسلام، وأنه في أي لحظة أسقط النظام، فاستسلم الجيش نفسه، الجيش السوري استسلم بنفسه ودخل سلام بسلام الدواعش إلى سوريا وأخذها، وكذلك نظام أمريكي. كيف عمل في العراق؟ يعني الجيش العراقي في التسعينات قاوم الجيش الأمريكي، يعني ولم يستطع الجيش الأمريكي أن يدخل إلى العراق إلا خلال الشائعات، فقد بث وأشاع أن القوات الأمريكية قد أصبحت في بغداد وأنها قد دخلت حتى إلى مطار بغداد، فما كان من الجيش العراقي في الحدود وفي المواجهة إلا أن يسلم وقال خلاص ما دام صدق سقطت بغداد، إذا ما الداعي لوجودنا؟
0: نعم.
1: فالعدو الآن يستخدم هذا الشيء، يقول أنت شعب يمني محافر، أنت شعب يمني الاقتصاد عندك ضعيف، أنت الشعب اليمني ولا بد أن تسلم نفسك، ولا يعني يدعون الناس إلى الذل، يدعون الناس إلى الاستسلام، يدعون الناس إلى الخضوع في هذه الفترة. ما هو الحل؟ أنا أسأل كل إنسان كريم يمني مؤمن شريف يستمع إلى هذه الإذاعة الكريمة، نقول له أنت إذا ما جاءتك هذه الإشاعات ماذا ستعمل؟ العمل لابد أن كما قال سيدي مولاي سيد عبد الملك سلام الله عليه أننا نخوض معركة الوعي، ولا بد أن يعرف كل إنسان يمني في المحافظات الحرة أنه هو السند وهو المدد وهو الحاضنة لجميع المجاهدين في جميع التخوم، سواء كان في الساحل أو سواء كان في المناطق الجبلية في تعز أو نجران أو عسير أو صعدة، أو سواء كان في الحجة في ميدي أو عبس أو في مأر أينما كانوا. هذا الإنسان اليمني في الداخل هو السند وهو الظهر وهو الحاضنة، فالعدو يحاول أن يضرب هذه الحاضنة حتى يضرب ذلك المجاهد أو ذلك المقاتل العسكري اليمني في الحدود، وهي أمنية أن يضرب، هو أمنية أن يضرب. ومتى ما ضربت الحاضنة، متى ما ضربت الحاضنة ضربت القوات. على سبيل المثال عندما كان المجاهدون في 2017 يدافعون عن أرضنا الحبيبة في عدن الكريمة أمام في مواجهة القوات الغازية من السعودية والإمارات، لم يكن هناك حاضنة، استطاع العدو السعودي والإماراتي أن يضرب الحاضنة في عدن، أن يضرب الحاضنة في شبوة، أن يضرب الحاضنة في حضرموت. فعندما ضربت الحاضنة انكسر المؤمنين المجاهدون هناك واحتلت المحافظات الجنوبية من قبل السعودي والإماراتي التابعين أصلا للأمريكي والبريطاني واللوبي الصهيوني. وهذا ما يريدون أن يكررونه هنا هذه الأيام، لأن اليوم عندما نتأمل من خلال ما تأتي الأخبار من إذاعتكم الكريمة ومن غيرها ننظر أننا اليوم في عزة وأن هناك ثبات وانتصار وقوة من قبل المجاهدين في التخوم المواجهة. إذن ما هو الحل أمام العدو إلا أن يضرب هذه الحاضنة التي تدعم هذه القوات اليمنية الشريفة، وإذا متى ما ضربت تلك الجبهات مباشرة.
0: نعم، إذن الشعب عندما يكون واعي لكل هذه المؤامرات والمخططات فإنه يقوم بإفشالها. إذن هنا يعني ندعو الناس أو نحب من خلالكم يعني أن توجهوا دعوة للناس أنه حتى لو كان لك قريب أو صاحب يقوم بعمل مثل تلك الأشياء وبث مثل تلك الأراجيف، أنه عليك ألا تستمع له بذاك الشكل وأن تثق فيه ثقة عمياء، لأن ليس كل من يحيط بنا يقدم لنا معلومات دقيقة أو صحيحة، وليس لنا الحق في أن أيضا نكون مقدمين لمعلومات حتى لو كنا يعني نعرفها. علينا أن نكون حذرين في إعطاء المعلومة أو التحدث بهذه المعلومة، ولكن علينا أن نجعل ذلك يعني يسير في مسارها الطبيعي، وهو أن الجهات المسؤولة في الدولة هي المخول الوحيد للحديث عن أي معلومة تتعلق بأي جهة من جهات الدولة، سواء يعني كانت الشائعات تتعلق بالجانب العسكري أو النفسي أو الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي أو التربوي أو غيره. هنا أستاذ عبد الله عندما نأتي لتثبيت الوعي أكثر، يعني هنا مهما كان مصدر القرابة كيف يمكن أن يكون المواطن فعلا هو جسر الأمان للوطن وجسر الأمان أيضا يعني كما قلتم يعني هو السند الحقيقي والحاضنة الحقيقية للمجاهدين في الجبهات، وهذا أكثر ما يهمنا، لأن الجبهة إذا كانت محصنة وأيضا جبهة الوعي محصنة من الداخل لن يستطيع العدو أن ينفذ مهما كانت الوسائل والأساليب التي يستخدمها.
1: نعم، احنا قلنا في سابق انه على الانسان المواطن اليمني الشريف ان يعتبر نفسه مجاهدا، سواء كنت فوق باص، سواء كنت في مكان عملك، في وظيفتك، في مدرستك، كنت في الشارع تمشي، اينما كنت اعتبر نفسك مجاهدا مساند، وهي حقيقه ان يعتبر نفسه مساندا لاخيه المقاتل في الحدود وغيرها من الاماكن لكن المواجهة. فلا بد أن يكتب قلنا دائما، وهذه ما نأخذ عليه، أن يكون لديه وعي في معرفة عدوه، أن يكون لديه الثقة في القيادة الذي يتبع، وهي والحمد لله رب العالمين نحن لدينا قيادة ربانية، قيادة قرآنية تعرف ما تقول وتعرف ما تفعل، ولديها مما فتح الله عليه من التخطيط المدني والعسكري الذي لا يتصوره أو لا يتوقعه العدو. وأيضا لابد أن يكون الإنسان المدني اليمني هو الداعم للقوات الصاروخية، لدينا مثلا حسابها في البريد وغيرها، القوات الصاروخية، القوات البحرية، القوات الجوية، للقوات المشاة وغيرها، يذهب هناك ويساهم لأنه الحين عندما يحس المجاهد أو المقاتل في الدهوم أن ما وصل إليه من أخيه المؤمن في سواء كان في صنعاء سواء كان في إب في دمار في صعدة أي محافظة من المحافظات أو في أي قرية أو في أي عزلة، فهذا أيضا ترفع لديه المعنويات، ترفع لديه المعنويات، فلا يستقي هذا الإنسان أيضا في نفس اللحظة المعلومات إلا كما ذكرنا في هذه الحلقة أو في هذه المشاركة، لكن إلا من المصدر، إلا من المصدر، لأن العدو له ألف لون ولو ألف طريقة ولو ألف وسيلة، لربما هو الآن في نفس الوقت عندما يشيع مثل ما هذا الشائع لدى الإنسان المواطن، هو في نفس الوقت يشيع هناك لدى المجاهدين أن هناك المواطنون ربما قد تخلوا، وربما أن هناك معارك داخل صنعاء، وربما حتى يضرب هذا بذا وذاك بذا. ولكن لا، الإنسان لابد أن يكون كما قال الله سبحانه وتعالى، لا يأتي معه من خبر أذاعوا به سواء كان إيجابا أو سلبا، لا، وإنما يرده إلى الله ورسوله وإلى أولي الأمر. فأولي الأمر قد حددوا ما هي القنوات التي يتم من خلالها. والشائعات هي سلاح خطير جدا، تضرب النفسية لدى الطرفين، لدى المجاهد ولدى الحاضنة. ولذلك لابد من الوعي في هذه اللحظة والصبر في هذه اللحظة والطمأنينة والثقة بالله سبحانه وتعالى وبالقيادة، وأن لا تسقوا معلوماتهم إلا من مصادرها كما تفضلتم أنتم الآن قبل قليل عبر وسائل إعلامية التي حدثها الجهات الرسمية.
0: يعني الجميع، يعني نحن حتى في وسائل الإعلام نستقي المعلومات إلا من مصادرها الرئيسية حسب ما يطلع الإعلان الرسمي بها. نعم هذا صحيح، وسائل التواصل الاجتماعي مجرد أداة تنقل، يعني هي مثل الغربال ما زالت بحاجة إلى تنقية، يعني علينا أن ننتقي منها الأفضل، لكن هي مجال مفتوح وكل ينشر بحسب رغبته وهوى. أستاذ عبد الله، سؤالي الأخير لكم، يعني ونحن نتحدث هنا عن أهمية الوعي، كذلك ما هي النصيحة التي تقدمها أستاذ عبد الله لمن يتم التغرير به لأن يكون ضمن تحشيدات العدو السعودي وأن يعمل ضد أبناء بلده من خلال محاولة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية بين أبناء الوطن الواحد؟
1: نحن نقول لا، إذا هم يستمعوننا ونتمنى أن كل إنسان يمني مقرر به، نقول له أولا أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله من العمل الذي قام به. ثانيا نقول له تذكر واعرف أنك إنسان يمني من والدين يمنيين، أنت عشت على أرض هذا اليمن، أرض الحبيبة التي تغذيت منها وتربيت فيها ولعبت في طفولتك فيها وشاركت إخوانك وأنت شاب فيها، وأنت تعرفهم جميعا أن كل من في أرض اليمن هم أناس يمنيون مسلمون محبون للخير ومحبون أيضا للسلام، ولكنهم عنيدون وشديدون على من يعادهم. فنقول له ارجع يا الله، وارجع إلى نفسك، وارجع إلى ضميرك، وتب واعلم أن هذا أنك في الأصل أنك تخدم الشيطان نفسه، أنت تقاتل تحت لواء الشيطان، لا كما يقرر بك أنك تقاتل مجوس أو تقاتل روافض أو تقاتل قوات تتبع دولة هنا أو هناك، لا، أنت تقاتل إنسان يمني تعرف لهجته، تعرف طريقته، تعرف كلامه، ليس إنسان أجنبيا لا تعرف لغته أو جاءك من الخارج كما العدو السعودي أو الإماراتي أو الباكستاني أو السوداني أو الجنجويدي أو الأمريكي أو الإسرائيلي. فارجع إلى وطنك، وارجع إلى صف الحق قبل أن يفوتك، قبل أن تفوتك الحياة، قبل أن تفوتك الفرصة، ثم تكون في الأخير خادما لمن؟ انظر يا أنت خادما لمن؟ ومن أجل ماذا؟ من أجل بعض الأموال، ريال درهم إماراتي أو ريال سعودي أو دينار أو دولار أمريكي، في الأخير أنت ستقتل، في الأخير أنت يلقى بك إلى جهنم، وتلقى الله والله غضبان عليك، وتلقى رسول الله ورسول الله غضبان عليك، وتسأل عندما يوم القيامة تسأل لماذا قاتلت ولماذا قتلت، ماذا سيكون جوابك؟ من أجل الضابط البريطاني أو الأمريكي أو السعودي أو الإماراتي؟ ما هو الجواب الذي ستعده؟ عندما ذريتك أو الأجيال يستسأل من قبل أبنائك وأحفادك يا أبتي لما قاتلت وفي سبيل من قاتل، ماذا ستقول لهم؟ هل ستقول بالدفاع عن اليمن؟ عن اليمن عمن؟ بل ستقول لهم أتفعل من أجل أعمل لك اللقمة الريال السعودي؟ يعني في الأخير أنت تظهر نفسك خائن أمام أولادك وخائن أمام أحفادك، فتكون أنت خزي لهم، فلا يستطيعون هم أولادك ولا أحفادك أن يتحركون في أوساط الناس، سيقول الناس هذا ابن الخائن، هذا ابن المجرم، هذا ابن الذي باع وطنه، هذا الذي قاتل من أجل الريال أو الدرهم السعودي والإماراتي والأمريكي. لماذا هذه الخسارة كلها؟ لا تكون ممن خسر الدنيا والآخرة وتكون ممن أضل الله أعمالهم. طالما أنت ما زلت تتنفس، طالما وأن القيادة ما زالت تدعوكم إلى المراجعة أنفسكم، نحن نسمع ما بين لحظة ولحظة، سواء كان من الرئيس المشاط أو من وزارة الدفاع عبر وسائل الإعلام تدعوهم إلى المغرر بهم إلى العودة، إلى العودة، يعني ما زاد هناك فرصة سانحة. ارجع وتبي الله سبحانه وتعالى. لماذا لا ترجع؟ هذه إشكالية لديهم. طالما وأنه لديك نفس تتنفسه، وطالما وأن هناك أمل، فبادر، بادر. وعندما وإذا أردت القتال فقاتل في صف وطنك،
0: صحيح،
1: قاتل مع أبناء شعبك،
0: نعم،
1: ضد العدو الظاهر الواضح البين،
0: صحيح،
1: الذي هو أظهر من الشمس نفسها.
0: نعم. إذن في الختام نقول لكل من تم التغرير به ويقاتل في صف العدو، لا تكن مجرد بضاعة موت اشترها السعودي للدفاع عن نفسه، وكن فعلا حر نفسك وعود إلى صف الوطن، دافع عن وطنك، دافع عن حياتك، عن انتمائك، فالإنسان بدون وطن لا يساوي شيء. في ختام هذا اللقاء أشكركم كثيرا أستاذ عبدالله الهادي النشط الثقافي، مشاركتنا في هذه المدة الزمنية من عمر فترتنا المفتوحة، تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في أمان الله.
2: نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: أعظم بأرض مرغت في الأرض مغتصبا، أكرم بشعب لم يكن

0: 10 صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد مصدر عسكري أن استهداف منزل أحد المواطنين في مديرية الجراح بمحافظة الحديدة جريمة جديدة تضاف إلى السجل الإجرامي للعدو السعودي ومرتزقته الذين ارتكبوا آلاف الجرائم بحق الشعب اليمني طوال 12 عاما. كما أكد المصدر في تصريح أن القوات المسلحة اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الاعتداءات والخروقات المستمرة. وأشار المصدر إلى أن العدو السعودي لن يتمكن من كسر إرادة الشعب اليمني المطالب بالحد الأدنى من حقوقه المشروعة في رفع الحصار وفتح المطارات والموانئ وتسهيل حركة التجارة ودفع المرتبات والإفراج عن الأسرى ورفع كل أنواع الظلم عن الشعب اليمني. استشهد رجل مسن برصاص قناصة مرتزقة العدو السعودي في قرية الكريفات بمديرية صبير الموادم، كما استشهد مواطن وأصيب آخر إثر قذيفة أطلقها مرتزقة العدو السعودي على منطقة وادي الحسين في مديرية خدير بمحافظة تعز، واستشهد مواطن وابنته فيما أصيبت زوجته وأحد أقاربه بجراح بليغة إثر استهداف مرتزقة العدو السعودي منزلهم بقذيفة مدفعية في ريف مديرية الجراح بمحافظة الحديدة، مما أدى أيضا إلى نفوق مواشيهم وتضرر الممتلكات. أطلقت آلية العدو الإسرائيلي اليوم النار شرق مدينة دير البلح وشرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وشرق حي التفاح ومحيط شارعي مشتهى والقعقاع في حي شجاعية شرق مدينة غزة. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق شرق مدينة غزة وحي التفاح شرق المدينة. وفي جنوب القطاع أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها باتجاه عرض بحر مدينة خان يونس، بينما قصفت مدفعية العدو مناطق غربي المدينة حسب ما أفادت وكالة الصفا الفلسطينية. وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي اليوم عددا من البلدات والمدن ودهمت مناطق سكنية ومحيط الجامعة العربية الأمريكية في محافظة جنين، واعتقلت قوات العدو مواطنا فلسطينيا شرق بيت لحم فيما اعتدى مستوطن على ممتلكة عائلة فلسطينية في منطقة خليل اللوز جنوب شرق بيت لحم. الخبر الأخير في هذا الموجز. استشهد 5 أشخاص وجرح 23 آخرون بينهم 6 مصيفين وست نساء وطفلتان في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية التي استهدفت الليلة الماضية وفجر اليوم عدة بلدات في جنوب لبنان والبقاع الغربي شرق لبنان. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وبينكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: قمامة الجيران الطيبين
3: مالها؟
2: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
3: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى لجوره وأهمية عدم أذية الجار.
2: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
3: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
2: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
3: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايل.
2: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
3: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
2: كلام في محله. مع تحيات
3: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

صباح اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. سمعنا الأعزاء التطورات الميدانية الأخيرة سواء كانت في بلادنا أو على مستوى محور المقاومة، يعني نلاحظ أن هناك الكثير من الأحداث، منها الاختراقات، اختراقات وقف إطلاق النار والاعتداءات الصهيونية المتكررة في فلسطين، في جنوب لبنان، في سوريا، وكذلك الاعتداء الأمريكي الإسرائيلي الأخير على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يقوم به أيضا العملاء والمرتزقة والخونة في بلادنا والذين يعملون تحت لواء السعودية وينضمون تحت لوائها في معسكرات تحشيدية يقومون من خلالها بمحاولة شق الصف الداخلي والعمل لمصلحة العدو السعودي وضرب صنعاء الإباء، صنعاء التي وقفت في وجه المشروع الاستعماري سواء في بلادنا أو حتى على مستوى المنطقة العربية، وكان لها دور بارز وكبير جدا في نصرة القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية المركزية الأولى والتي لم نتخلى عنها ولن تتخلى عنها اليمن أبدا، فهي من ضمن المبادئ التي لا يمكن أبدا أن يتم التفريط بها.

منطقة الجزيرة والخليج. الحصار اليمني يضرب صادرات النفط السعودية وتصل إلى أدنى مستوى لها في 9 سنوات، والناقلات تهجر البحر الأحمر، حيث كشفت وكالة بلومبرغ أن صادرات السعودية من النفط الخام تراجعت خلال أغسطس الماضي إلى أدنى مستوى لها في 9 سنوات على الأقل، في واحدة من أبرز التداعيات الاقتصادية المباشرة للهجمات التي تستهدف السفن والناقلات المرتبطة بالمملكة. وبحسب الوكالة، فإن الرياض كانت قد وسعت اعتمادها على موانئ البحر الأحمر لتصدير النفط وتجاوز اضطرابات مضيق هرمز خلال الحرب، غير أن استمرار الهجمات على السفن السعودية حول هذا المسار البديل نفسه إلى ممر عالي المخاطر وأضعف قدرة المملكة على الحفاظ على تدفقات صادراتها. واعتبرت بلومبرغ أن هذا التراجع يمثل انتكاسة واضحة للسعودية بعدما أصبحت الناقلات المتجهة إلى موانئ المملكة أو الخارجة منها تواجه مخاطر متزايدة، مما انعكس على حركة الشحن وعلى ثقة العملاء في استمرارية الإمدادات. الوكالة أشارت إلى أن الهجمات المستمرة على السفن السعودية أثارت مخاوف لدى عملاء المملكة ودفعت بعضهم إلى التردد في استخدام الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر، وهو ما زاد الضغط على شبكة التصدير في وقت تحتاج فيها الرياض إلى إبقاء النفط متدفقا بعيدا عن هرمز. ومع تراجع جاذبية المسار عبر البحر الأحمر، اضطرت السعودية إلى البحث عن طرق بحرية بديلة تدور بالكامل حول أفريقيا، مما يعني مسافات أطول وزمنا أكبر للشحن وكلفة أعلى للوقود والتأمين والنقل. هذه التطورات تكشف أن الحصار البحري اليمني لم يعد مجرد تهديد عسكري للسفن، بل تحول أيضا إلى ضغط مباشر على قلب الاقتصاد السعودي وقطاعه النفطي، بعدما أربكت الموانئ البديلة التي اعتمدت عليها المملكة لتجاوز أزمة هرمز. اللافت هنا بحسب وكالة بلومبرغ أن أرامكو رفضت التعليق على أرقام الصادرات فيما لم ترد وزارة الطاقة السعودية على طلب الوكالة للتعليق في وقت تظهر فيه البيانات أو تظهر تراجعا حدا في تدفقات الخام. وهذه التطورات تضع السعودية أمام معادلة أكثر تعقيدا: هرمز مضطرب شرقا، والبحر الأحمر تحت ضغط الهجمات اليمنية غربا، والبديل البحري حول أفريقيا أكثر كلفة وأبطأ، وهو ما يجعل صادرات النفط السعودية أمام واحدة من أصعب البيئات اللوجستية التي واجهتها منذ سنوات.

0: تقلبات النفط في السعودية نتيجة للحصار اليمني الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية على الملاحة البحرية السعودية، والذي ضرب عصب الاقتصاد السعودي وأصابه في مقتل، وكذلك أيضا تسبب في ارتباك سوق الطاقة العالمي، وهذا يجعل اليمن في مصاف الدول الإقليمية التي باتت تتمتع بالقوة وصارت قادرة على فرض المعادلات على أرض الواقع، خصوصا أننا نعمل في إطار وحدة الساحات ومحور المقاومة يسعى فعلا لإخراج الأمريكي والإسرائيلي من المنطقة وجعلها عربية خالصة تكون للعرب فقط، وأيضا الخيرات تستفيد منها الشعوب والدول العربية. طبعا هناك الكثير من المشاكل كما تعاني منها السعودية، أيضا إيران بدورها وجهت ضربات كبيرة جدا لأمريكا، ومن ذلك ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز أن الضربات الإيرانية أدخلت الأسطول الأمريكي في كابوس لوجستي، حيث توجد 20 سفينة و 20 ألف عسكري تحت ضغط إمداد غير قابل للاستمرار. طبعا كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حول هذا الموضوع أن الحرب مع إيران وضعت البحرية الأمريكية أمام أزمة لوجستية ثقيلة ومتصاعدة تهدد استدامة انتشارها العسكري في المنطقة، بعدما نجحت الهجمات الإيرانية في ضرب شبكة القواعد والموانئ التي اعتمد عليها الأسطول الأمريكي لعقود لتأمين الوقود والغذاء وقطع الغيار والذخائر. بحسب الصحيفة تحتفظ الولايات المتحدة حاليا بنحو 20 سفينة حربية في الشرق الأوسط على متنها قرابة 20 ألف بحار ومشاة بحرية، بينها حاملتا طائرات واثنتا عشرة مدمرة تشارك في العمليات العسكرية والحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. يحتاج هذا الانتشار أسبوعيا إلى مؤن تكفي لإعداد أكثر من 420 ألف وجبة، إضافة إلى نحو 8 ملايين جالون من الوقود. ورغم أن حاملات الطائرات الأمريكية تعمل بالطاقة النووية، فإن هذا لا يحل المشكلة، إذ تحتاج الطائرات والمروحيات على متنها إلى ملايين الجالونات من وقود الطيران أسبوعيا، فيما تعتمد المدمرات والسفن المرافقة بدورها على إمدادات مستمرة من الوقود والمؤن وقطع الغيار. صحيفة نيويورك تايمز تربط جوهر الأزمة بما حدث منذ اليوم الأول للحرب في 28 من فبراير الماضي، عندما أدت الضربات الإيرانية إلى تدمير قاعدة لوجستية حيوية للبحرية الأمريكية في البحرين، بينما وضعت الصواريخ والمسيرات الإيرانية موانئ إقليمية أخرى قادرة على استقبال السفن الأمريكية داخل نطاق التهديد، مما حرم واشنطن من شبكة الإمداد القريبة التي بنت عليها قدرتها على العمل في الخليج. وبعد فقدان هذه العقد اللوجستية، أصبحت سفن الإمداد الأمريكية مضطرة إلى قطع نحو 2200 ميل للوصول إلى دييغو غارسيا في المحيط الهندي، ثم العودة محملة بالوقود والطعام والمستلزمات إلى السفن الحربية العاملة في خليج عمان وبحر العرب. أما البديل الأبعد فهو سنغافورة على مسافة تقارب 3700 ميل، مما يعني المرور عبر مضيق ملقا شديد الازدحام التجاري ورفع كلفة وزمن كل دورة إمداد بصورة أكبر. أما الأكثر خطورة كما قالت الصحيفة أن البحرية الأمريكية باتت مضطرة إلى تنفيذ عمليات إعادة إمداد في عرض البحر كل 5 أو 6 أيام. هذه العملية تصفها الصحيفة بأنها شديدة التعقيد، إذ يتعين على السفينة الحربية وسفينة التموين الإبحار جنبا إلى جنب بسرعة والمسار نفسهما ولساعات على مسافة لا تتجاوز نحو 150 قدما، بينما تتولى المروحيات نقل الغذاء وقطع الغيار والبريد بين السفن وسط الأمواج والرياح والتيارات البحرية. هذا الواقع يعني أن الضغط الإيراني لم يعد محصورا في إصابة قاعدة أو سفينة، بل أصبح يستهدف قدرة الأسطول الأمريكي على البقاء في ساحة الحرب نفسها، فكلما ابتعدت نقاط التموين احتاجت واشنطن إلى سفن دعم أكثر ورحلات أطول ووقود إضافي ووقت أكبر خارج منطقة العمليات. هذا هذا الاستنزاف لا يتوقف عند اللوجستيات اليومية. في الولايات المتحدة تمتلك 11 حاملة طائرات فقط، وقد دفعت بأربع منها إلى الشرق الأوسط خلال الحرب، بينما توجد حاملات أخرى داخل أحواض الصيانة ولن تعود إلى الجاهزية الكاملة سريعا. بذلك تكشف صحيفة نيويورك تايمز عن أحد أهم التحولات في الحرب. إيران لا تضغط فقط على القوة النارية الأمريكية، بل تضرب المنظومة التي تجعل هذه القوة قابلة للاستمرار أصلا. فحين تدمر قاعدة لوجستية في البحرين وتصبح الموانئ القريبة تحت تهديد الصواريخ والمسيرات، وتضطر سفن التموين إلى قطع آلاف الأميال، فإن حاملات الطائرات والمدمرات تتحول تدريجيا من أدوات فرض قوة إلى أصول ضخمة تحتاج إلى حماية وإمدادا مستمرين. وما بنته واشنطن لعقود بوصفه شبكة قواعد وموانئ تمنحها حرية الحركة في الخليج، بات يتحول تحت الضغط الإيراني إلى نقطة ضعف استراتيجية. فكل صاروخ أو مسيرة تبعد سفينة إمداد أو تغلق ميناء أمام الاستخدام الأمريكي ترفع كلفة الحرب وتقلص هامش المناورة، وتضع الوجود البحري الأمريكي أمام سؤال لم يعد متعلقا بقدرته على الهجوم، بل بمدى قدرته على البقاء في الميدان وإطعام وتشغيل وتموين هذا الأسطول الضخم أسبوعا بعد آخر.
1: فعندما اتجه شعبنا العزيز للموقف ابتداء من حظر الملاحة البحرية على السعودي، وأرسى معادلة الحصار بالحصار لأنه موقف ضروري. السعودي لن يترك موقفه العدواني، توجهه العدواني بإنسانية، ولم يقبل التفاهم 4 سنوات من المفاوضات في سبيل أن تتحرك المطارات من جديد لنقل مرضى وجرحى ومسافرين وتنقل الأدوية والاحتياجات الأساسية للشعب، في سبيل تسهيل حركة السفن إلى الموانئ ورفع القيود عنها، في سبيل كذلك أن يحظى شعبنا العزيز بالاستفادة من ثرواته الوطنية للمرتبات والخدمات الأساسية وغير ذلك. 4 سنوات من الأخذ والرد والنقاش والجدال على موانئنا، على مطاراتنا، على ثروتنا. يعني هو لا يعاني من مشكلة أننا ننازعه على شيء له، على شيء يخصه، على شيء يتعلق به. هو ينازعنا هو على قوتنا، على غذائنا، على ثروتنا، على أرضنا، على حريتنا، على كرامتنا. يريد أن يفرض ما يريده الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني له ويوجهونه به على شعبنا في كل شؤونه السياسية والاقتصادية وكل المجالات. لذلك كان لابد لنا من موقف، وموقفنا حق، موقف ضروري. نحن في إطار موقف حق وقضية عادلة.

أحبتنا الكرام، ولأن أمريكا أخفقت إخفاقا شديدا في إيران وتلقت ردا قاسما على اعتدائها الأخير، وكان من ضمن القواعد التي ضربت قاعدة في أربيل في العراق، وكان هناك عدد كبير من الجنود الأمريكيين متواجدين في القاعدة، وطبعا الخسائر أذكرها ترامب بشكل كبير جدا، وقال بأنه لم يسقط جندي أمريكي واحد هناك. كان هناك تصريح للأمين العام للمقاومة الإسلامية في العراق الشيخ أكرم الكعبي، وقد تحدث عن ما صرح به ترامب، وقال ترامب الأحمق وهم أنه سيحصل على النصر في العراق بعد أن عجز عن تحقيقه في إيران، فترامب شخص يحترف الأكاذيب ويبحث عن انتصارات إعلامية، ولن نسمح له بالحصول على ذلك حتى على النحو الشكلي في الإعلام. إذا إيران جعلت ترامب ينتقل من في براد طعام خائفا هاربا، فإن العراق سيجعله يصاب بالجلطة قريبا. طبعا المقاومة الإسلامية في العراق أمهلت الجيش الأمريكي شهر للانسحاب الكامل من العراق وترك العراق للعراقيين في حمايتها وفي حكمها. طبعا الأمين العام لحركة النجباء العراقية قال طموحات ترامب الاستعمارية في بلدنا العراق لن تتحقق، أن نراقب تاريخ 30/9، طبعا هذا التاريخ الذي حددته المقاومة العراقية، بجهوزية كاملة للمعركة الحاسمة مع القوات المحتلة إن تنصلوا عن الانسحاب الكامل من البر والجو، ونؤكد أنه إن بقي جندي واحد بعد هذا التاريخ فلن نتركه يعود سالما، وسنرسله إليهم جثة هامدة. إذن ما يحصل في محور الجهاد والمقاومة واضح، هناك ضغوط أمريكية من أجل تنفيذ أجندتها ومن أجل تحقيق حلم إسرائيل الكبرى، ولكن المقاومة الإسلامية تقف بكل إباء وبكل عزة في وجه هذا المشروع الاستعماري الذي يريد أن يستبيح الأمة العربية ويحاول أن يتخلص من الدول القوية التي تقف في وجه الاستكبار والغطرسة الأمريكية والإسرائيلية وأن يتخلص منها. في العراق كانت هناك محاولات أمريكية من خلال رئيس الوزراء العراقي الذي يعد عميل أمريكي بدرجة كبيرة جدا، ويحاولون من خلاله تمرير الأجندة وكذلك نزع السلاح المقاومة هناك، ولكن ما حصل، قلب الطاولة وقلب الأمور على رأس الأمريكي، والآن الأمريكي مطالب بالرحيل والخروج من العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. وهكذا هي دول محور المقاومة، لا تسكت على الظلم ولا تقبل بالضيم ولا بالإذلال أبدا.

0: مستمعينا الأعزاء، للحديث في تفاصيل الأحداث على الساحة الإقليمية وما يحصل في دول محور المقاومة من تطورات ميدانية، يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر خط الهاتف الكاتب والإعلامي والخبير السياسي الأستاذ عبد الفتاح البنوس. مرحبا بكم أستاذ عبد الفتاح معنا في فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: أهلا وسهلا بكم وأسعد الله صباحكم أستاذ المستمعين جميعا.
0: حياكم الله أستاذ عبد الفتاح. التطورات الميدانية الأخيرة سواء في بلادنا أو حتى بالنسبة للتصعيدات المتواصلة في فلسطين، في لبنان، في سوريا، في العراق، كذلك في إيران، كلها تسير في إطار واحد، فالعدو واحد والمخطط واحد وإن اختلفت الأدوات التي تقوم بالتنفيذ. هناك تصعيد كبير جدا على مستوى محور المقاومة، يعني دول محور المقاومة بالتحديد نلاحظ أن هناك تصعيد أو تصعيدات ميدانية كبيرة في محاولة لاختراق الجبهة الداخلية لدول المحور، يعني سواء في بلادنا عن طريق المرتزقة الذين يعملون تبع التحشيدات السعودية ويحاولون فتح جبهات داخلية ضد صنعاء من أجل كسر الحصار البحري المفروض على الملاحة البحرية السعودية. نلاحظ أن هناك خروقات في جنوب لبنان، هناك شهداء، هناك جرحى، كذلك فلسطين وما يحصل فيها، أيضا بالنسبة لما يحصل للأسرى الفلسطينيين ذكرا وإناثا داخل المعتقلات والسجون الإسرائيلية، التصعيد في الضفة، التصعيد في القدس، أيضا المقدسات الإسلامية وما تتعرض له، إن اتجهنا إلى سوريا والاقتحامات التي تحصل، كذلك المدنيين الذين يتعرضون للأذى من القوات الإسرائيلية المتواجدة هناك وعدم الرد من قبل النظام الموجود هناك ولا حتى يعني أي رد فعل هناك يحصل. أيضا ما يحصل في إيران، ولكن الرد القوي والمزلزل على أمريكا وعلى الدول المنضوية تحت حلفها في المنطقة والتي تعرضت لضربات وهجمات كبيرة للقواعد العسكرية الموجودة لأمريكا بداخلها. كيف تقرؤون المشهد أستاذ عبد الفتاح؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. ما يحصل هو محاولة بائسة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومحور الشر لإحداث حالة من الاختراق للجبهة الداخلية لدول محور المقاومة. الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو الإسرائيلي شعر بحالة من الهزيمة والإفلاس بعد أن جرب الخيارات العسكرية ولكنهما فشل في تحقيق أي مكاسب تعود عليهما بالنفع أو تحقق الأهداف التي سعيا من أجل تحقيقها. محاولة الاختراق الجبهة الداخلية محاولة بائسة، يلعب اليوم على ورقة تفكيك دول المحور من خلال فتح جبهات أحادية في نفس التوقيت. يعني اليوم نشاهد تحركات المرتزقة وأدوات العدوان السعودي في الداخل اليمني ومحاولاتهم البائسة التغطية على عملية الحظر المفروضة على السفن السعودية والتقليل من فاعلية الحملة اليمنية المطالبة بانتزاع الحقوق اليمنية المشروعة. يحاول السعودية الهروب من الاستحقاق من خلال الدفع بهذه الأدوات وقطيع العملاء والمرتزقة في هذا الجانب. نشاهد أيضا في إيران الولايات المتحدة الأمريكية تواصل همجيتها في قطاع في جنوب لبنان، في فلسطين بشقيها في الضفة وغزة، أيضا الضغوطات التي تمارس على قوات الحشد العراقية، كل ذلك ينبئ عن مخطط يهدف إلى تفكيك دول محور المقاومة والاستفراد بها الواحدة تلو الأخرى، يعني في ظن منهم بأن ذلك سيفت من عضد المقاومة وسيجبرها على الخلود.

0: وقوفنا في إطار هذا المحور ودورنا الريادي في هذا المحور دعما وإسنادا للمستضعفين سواء في غزة أو في لبنان أو نصرة لإخواننا في إيران والعراق. بمعنى أننا في هذه الحرب المصيرية التي نخوضها ندرك تماما منذ الوهلة الأولى بأن الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها وخلاها في المنطقة مؤسسة بالسعودية والإمارات سيعملوا على تحريك هؤلاء الأذناب، وكنا على أهبة الاستعداد لمواجهتهم. كنا نأمل وكنا نتمنى بأن لا ينساق هؤلاء وراء الإغراءات السعودية والإماراتية وأن يكونوا بمنأى عن المواجهة. كنا نريد أن نواجه السعودي وجها لوجه، ولكن أصر هؤلاء على الغي والإجرام وعلى الحماقة والغباء وعلى العمالة والارتزاق، فساقوا أنفسهم وقودا لهذه المعركة الخاسرة في حين السعودية تفرج ويرسل التحييدات الواحدة تلو الأخرى من أجل أن الاقتتال بين أبناء الشعب اليمني. قدمنا لهم النصح ولكنهم لم ينتصحوا، ونحن في هذه المعركة ندافع عن أرضنا وعرضنا وشرفنا وكرامتنا، وندافع عن حقنا. وإذا ما تخلصنا من هؤلاء الأدوات وأزحناهم عن طريقنا بالتأكيد فإن العدو اللدود والجانب هو العدو السعودي، ونحن ماضون في انتزاع الحقوق المشروعة والمعركة. نؤمن إيمانا مطلقا بأنها مع السعودية، وأن ما نواجهه اليوم من المرتزقة وأدوات السعودية نؤمن إيمانا راسخا وقاطعا بأنها معركة يمنية سعودية، وبأننا بإذن الله سبحانه وتعالى وعنه المنتصرون فيها.
1: نعم أستاذ عبد الفتاح، يعني فعلا كما ذكرتم هم يحاولون الاستفراد بدول محور المقاومة، ولكن كما قلتم أيضا لا توجد لدينا غرفة عمليات واحدة تنسق بين دول المحور بشكل كبير كل التحركات التي تمضي بها. هناك أستاذ عبد الفتاح من يتحدث عن أن المعركة الكبيرة قادمة وأن دول المحور ستفاجأ الجميع بتوحدها وبأنها ستقف يدا واحدا في وجه أمريكا، خصوصا بعد الاعتداء الأخير على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ودول المحور واضحة في حديثها بأن أي دولة من دول المحور ستتعرض لأي اعتداء فكل دول المحور ستقف بجانبها وستكون المواجهة كبيرة جدا. وهناك من يتحدث أو بعض الأخبار يعني تتحدث في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأن الضربة القادمة ستكون في تل أبيب، يعني ستكون المستهدفة الأولى وبشكل بارز هي إسرائيل نتيجة لما تمارسه بحق الفلسطينيين من حرب إبادة شاملة، يعني هناك إبادة، هناك قتل للمواطنين، هناك مجمعات سكنية تتدمر فوق رؤوس ساكنيها. يعني نحن نلاحظ التصعيد الخطير الذي يحصل في فلسطين المحتلة وكذلك التصعيد في جنوب لبنان، هناك عدد كبير من الضحايا تسقط، هناك شهداء، هناك جرحى. يعني كيف تفسرون لنا هذا الانقلاب أو التصعيد الكبير، خصوصا نحن نعرف أن أمريكا تستعد الانتخابات وكذلك في إسرائيل يستعدون لانتخابات والكل يصعد في لهجته سواء في خطاب الإعلامي أو حتى في تحركه العسكري على الأرض من أجل أن يحصل على مؤيدين ليفوز في الانتخابات، ولكن هناك أيضا محور المقاومة، ما موقفه من كل هذا التصعيد، خصوصا أنه إذا حانت ساعة الصفر فلن يكون هناك رحمة بأي من كان سيقف في وجه المحور وهو يحاول أن يأخذ بحقوق المواطنين وحقوق، يعني ننتصر في البداية لديننا وننتصر أيضا لأعراضنا.
0: العدو الأمريكي والإسرائيلي كان جيدا بأن دول محور المقاومة لديها مشروع واحد وهدف واحد وهو تطهير المنطقة من دنس المحتل الإسرائيلي في المقام الأول، وإنها مشروع الغطرسة والهيمنة الأمريكية الذي يراد فرضه على المنطقة في إطار ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد. اليوم المعركة الكبيرة قادمة لا محالة مع العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي، ولكن الأمريكي تحرك استبق الأمر وعمل على إذكاء الصراعات والخلافات، والحروب المشتعلة اليوم هي محاولة بائسة للعدم الذهاب نحو هذه المعركة. هو يريد اليوم النيل من قدرات حركات المقاومة ودول محور المقاومة من أجل شن عملية هجومية مشتركة مع الكيان العدو الإسرائيلي، ظنا منه بأن هذه العملية ستفت من عدد المقاومة وستنال منها، وهو لا يدرك حتى هذه اللحظة بالنسبة لنا في الجمهورية اليمنية حتى هذه اللحظة لن نستخدم

0: التعاون الاستراتيجي فيما يتعلق بالصواريخ البالستية والفرص الصوتية طويلة المدى والطائرات أيضا طويلة المدى. ما زلنا نستخدم الصواريخ التقليدية وهو العدو السعودي يدرك ذلك والمرتزقة المحليين أيضا يدركون ذلك، بمعنى أننا ندرك تماما حجم المؤامرة التي يحيك الأعداء وندرك أيضا ما الذي يريدونها السيناريوهات المحتملة، حرب الاستنزاف التي يظن السعودي ومن خلفه الأمريكي والإسرائيلي أنه يسعى أو يقوم بتنفيذها في الجمهورية اليمنية أو ما يتعلق بجمهورية إيران الإسلامية أو ما يتعلق بالمقاومة الفلسطينية أو المقاومة اللبنانية أكل عليها الدهر وشرب. نحن ندرك ذلك ونتعامل بحكمة ولدينا سياسة ندير بها هذه المعركة، العدو هو الخاسر الأكبر من ورائها. أما المعركة القادمة العدو الأمريكي والإسرائيلي يدركان جيدا بأنه لا يمكن أن نسكت، لا يمكن أن نلزم الصمت تجاه هذه المجازر، تجاه هذه المؤامرات التي تحاك ضد دول المنطقة. اليوم العدو السعودي الإسرائيلي عفوا لم يعد يتحدث عن مشروع دولة إسرائيل الكبرى واحتلال المنطقة والهيمنة عليها عبارة عن تحليلات من تحت الطاولة على الإطلاق. اليوم بات العدو الإسرائيلي يتحدث عن مشروع دولة إسرائيل الكبرى وينشر الخريطة الخاصة بهذه الدولة المزعومة ويتباهى بها ويؤكد على الملأ بأنه ماض في تحقيق هذا الهدف والوصول إلى هذه الغاية بإقامة دولة إسرائيل الكبرى. وللأسف الشديد الكثير من الدول التي من المرشح بحسب هذه الخارطة أن تمتلع أجزاء واسعة من أراضيها تتماهى مع الإسرائيلي، تتماهى مع الأمريكي، تتناغم معهم في سياستهم الاستعمارية الاستيطانية التوسعية وهي لا تدرك أعباء وتبعات وتداعيات ذلك. بمعنى أن محور المقاومة اليوم رغم كل هذه المعطيات السالبة الذكر يدرك ذلك ويتعامل معها بمسؤولية وبدهاء غير منقطع النظير على الإطلاق، لا يوجد له نظير. وهناك أيضا خيارات وسيناريوهات محتملة يعد لها لمواجهة كل السيناريوهات التي يعد لها العدو، لم يترك شيء للصدفة، بكل شيء أعد له سيناريو مماثل أو مناظر له من أجل مواجهة هذا التغول. لأننا ندرك بأننا نتعامل مع عدو استمر على الغي والإجرام وألف على الغدر والمكر والخديعة، ولذلك نتوقع أي سيناريو قد يأتي منه لأننا تعودنا عليه مثل هكذا خروقات مثل هكذا انتهاكات، فلا عهد لهم ولا ذمة على الإطلاق.
1: هذا صحيح، وكل دولة من دول محور المقاومة تتحدث وتعلن أنها تعد مفاجآت للعدو في حال أن توسعت المعركة. يعني مثلا نحن هنا في بلادنا إذا دخلنا في المرحلة الثانية من المواجهة مع العدو السعودي فقد أشارت وزارة الدفاع إلى أننا سندخل بسلاح جديد وسيكون هناك مفاجآت كثيرة لن يتوقعها الأعداء. هذا من ناحية. أيضا في لبنان كان هناك نفس الحديث من قبل المجاهدين الأبطال في حزب الله بأن هناك مفاجآت تنتظر العدو الإسرائيلي نتيجة للتصعيد المستمر والخروقات التي تتم هناك. أيضا ما يحصل في فلسطين، هم يظنون بأن حركات المقاومة الفلسطينية بأنها قد انهزمت، ولكن في الحقيقة لا توجد مقاومة تنهزم، لأن المقاومة تقوم على عقيدة الدفاع عن الأرض، وأنت عندما تدافع عن أرضك فلا يهم الخسائر التي ستتكبدها مقابل الحرية التي ستحصل عليها فيما بعد. بالنسبة لسوريا للأسف يعني هناك ملامح ما زالت مبكرة للحديث عنها، عن تشكل مقاومة تقف في وجه المشروع الصهيوني المتمدد هناك في المنطقة. هو يتمدد بشكل ناعم رغم أنه يسير بخطوات سريعة في ظل تماهي النظام هناك، والذي من المعروف بأنه جاء خدمة للمصالح الصهيونية ولتسهيل ما تقوم به الآن من أعمال تحت بند أننا لا نريد أن نتقاتل مع أحد وأننا نريد السلام. عندما نتحدث عن هذا المصطلح السلام الذي يتم استخدامه أستاذ عبد الفتاح، هذا المصطلح الرنان والمطاط في نفس الوقت ينطوي تحته محمد محاولات الإذلال، الخضوع، الاستسلام للعدو. نحن نعرف الأجندة الخاصة بالأمريكي والإسرائيلي في المنطقة وكيف أنه يقوم بتنفيذها من خلال الاستباحة للدول المجاورة. يعني هو ليست فقط يعني الاستباحة متعلقة بالدول المجاورة ولكنها ستنتقل إلى الدول الأخرى. كيف نستطيع فعلا أن نحقق مبدأ السلام ولكن سلام الشجعان وسلام الأقوياء من خلال منظور محور الجهاد والمقاومة وليس من خلال المنظور الأمريكي الإسرائيلي الذي يدعو للاستسلام والخضوع والذل؟
0: نحن دعاة السلام، لا نحدد الحرب، ودائما ما تفرض علينا الحرب. اليوم كان العدو الإسرائيلي هو المعتدي، كان العدو الأمريكي هو المعتدي، كان العدو السعودي هو المعتدي، كان العدو الإماراتي هو المعتدي. كل دول المنطقة تشتكي من هذه الدول بحكم أنها تمارس الفعل الإجرامي الوحشي على أرض الواقع. المشكلة اليوم بأنه يريدون السلام على طريقتهم. اليوم الأمريكي لديه مثل يقول إذا أردت السلام فعليك أن تحمل السلاح. لا، الأمريكي يريد أن يحقق السلام بنزع السلاح مني ليمنعه في الوقت الذي يزود عدوي بكل بترسانة من الأسلحة بأحدث وأفتك الأسلحة سنويا. العدو الإسرائيلي يستقبل أطنان من الذخائر وأحدث الأسلحة والآليات الأمريكية الصنع والأوروبية في الوقت الذي يريد أن يمنحني السلام على طريقتي بنزع سلاحي. أي سلام نتحدث عنه؟ اليوم الأمريكي والإسرائيلي لا يريد منا السلام، يريد منا الاستسلام. من يأتي ليريد ليطبق مشروع توسعي ليحتل ما يقارب من 6 إلى 7 دول عربية وإسلامية ويقول أنه يدعي السلام؟ أي سلام من هذا؟ نحن جربنا السلام منذ أصله 93 وحتى هذه اللحظة. ما الذي تحقق للقضية الفلسطينية وهم ينخرطون وما يسمى بالسلطة الفلسطينية منخرطة في اتفاقيات السلام من مقص رأسها إلى أخمص أقدامها؟ ما الذي حققه السلام على الطريقة الأمريكية والإسرائيلية؟ لم يتحقق شيئا من 93 وحتى هذه اللحظة. المزيد من الاستسلام، المزيد من الخضوع، المزيد من الخنوع. اليوم في الجانب الإسرائيلي استمرار المستوطنات، استمرار تهجير الفلسطينيين، القتل والسحل والاعتقال والتهجير، التدمير الممنهج، الاغتيالات، كل أشكال الإجرام والتوحش يمارسها هذا العدو الإسرائيلي. اليوم السلام الذي تفرضه، ذهبت أمريكا لتوقيع مذكرة التفاهم بوساطة باكستانية ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تنكرت لمذكرة التفاهم وذهبت للعودة إلى مربع العنف والإجرام والفوضى. كان العدو الإسرائيلي وقع على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وفي غزة وحتى هذه اللحظة ما يزال يستمر في الغي والإجرام ورفضه. كان مجرد الاتفاق حبر على ورق لم ينفذ على أرض الواقع. كذلك السلام الذي تدعيه الولايات المتحدة الأمريكية في فنزويلا جاءوا ليأخذوا الرئيس من داخل القصر وينقلوه إلى أمريكا ويقول لك بأنه راعي للسلام. السلام الذي تريده أمريكا هو الاستسلام، وهذا هو المستحيل الذي لن يكون ولن نقبل به على الإطلاق. السلام الذي نؤمن به نحن في إطار دول الحرة المقاومة وكل أحرار العالم هو السلام الذي يحفظ لكرامتي وسيادة بلدي وأمني واستقراري. السلام الذي لا يتجاوز، لا يكفز على حقوقي المشروعة، لا يتجاوز الثوابت الوطنية والقومية التي لا يمكن المتاجرة بها والأخذ والرد والنقاش حولها. السلام الذي يحفظ لي ولبلدي كافة المقدرات والثروات والإمكانيات التي أسخرها لخدمة بلدي وخدمة أبناء شعبي، لا أن تتحول إلى مكرمات وهبات أدفعها كالجزية مقابل الرضا الأمريكي أو الإسرائيلي. هذا هو السلام الذي نريده، السلام الذي يفرض لنا الحرية والكرامة والاستقلال ونعيش كل كما بقية دول العالم. أما الاستسلام فهذا خارج عن قاموسنا، لا نعترف به ولا يمكن القبول به على الإطلاق.
1: نعم هذا صحيح. أستاذ عبد الفتاح، العدو يستخدم المرتزقة والعملاء والخونة لأوطانهم في الداخل. يعني كما تحدثتم السلطة الوطنية الفلسطينية متماهية مع العدو الإسرائيلي. الآن في لبنان الرئيس ورئيس الوزراء متماهين مع الأمريكي ومع الإسرائيلي. يعني للأسف الحكومة العراقية الأخيرة اليزيدي من المعروف بأنه عميل أمريكي بدرجة أولى. نتوجه إلى سوريا، نظام الجولاني أيضا أو أحمد الشرع متماهي أيضا مع الإدارة الأمريكية ومع الكيان الصهيوني الغاصب. ما يحصل أيضا هنا في بلادنا من محاولات يعني عن طريق السعودية وعن طريق العملاء والخونة والمرتزقة ومن يعملون ضمن التحشيدات السعودية التي يحاولون من خلالها زعزعة أمن البلاد وفتح الجبهات داخليا. يعني نلاحظ أستاذ عبد الفتاح أنهم يقومون باستخدام العملاء والمرتزقة بشكل كبير وجدا، خونة خانوا بلادهم ومستعدون أن يقدموها على طبق من ذهب للأعداء بدون أي تعب وبدون أي مشاكل، لمجرد أن يحصلوا على رضاهم وعلى قبولهم فقط. يعني نحن نعرف بأنهم لا أحد يحترم الخائن أو العميل لوطنه. والآن يعني عندما تحصل المواجهة أستاذ عبد الفتاح، هل ستحصل المواجهة في البداية مع العملاء والخونة في الداخل، أم أن المواجهة الكبيرة ستكون مباشرة مع العدو الرئيسي أمريكا وإسرائيل؟
0: بطبيعتها أمريكا وإسرائيل دائماً لديها خطوات استباقية. من ضمن المخطط خطواتها الاستباقية الاستعانة بورقة بالمرتزقة وتفعيل هذه الورقة. كما ذكرت الأستاذة الفاضلة، اليوم المرتزقة اليوم يتحركون. الولايات المتحدة وكيان العدو الإسرائيلي يريد أن يكون هناك حالة من التصادم. كما ذكرت فيما يتعلق بجزئية لبنان، اليوم المقاومة تواجه عدوين داخلي وخارجي، تصطدم بالعدو الإسرائيلي من الجهة الجنوبية وتصطدم بالسلطة والرئاسة اللبنانية من الجهة الأخرى. اليوم في فلسطين كذلك، اليوم المقاومة الفلسطينية تطعم من الظهر من قبل ما يسمى بالسلطة الفلسطينية. في العراق كذلك، قوات المقاومة العراقية تطعم من داخل الحكومة. الجانب الإيراني بدأ الأمريكي يلعب على ورقة تحريك الشارع الإيراني والمعارضة اللبنانية، ولكن الوعي وإدراك أبناء الشعب اللبناني لحجم والإيراني وخطورة المؤامرة دفعهم إلى التوحد، وانقلب السحر على الساحر وتحولوا كلهم إلى الجبهة الوطنية في مواجهة العدو الأمريكي والإسرائيلي. في جمهورية اليمنية كذلك يتم تفعيل ورقة المرتزقة. اليوم هذه الورقة تتحرك بشكل عام في إطار دول محور المقاومة، يريدون إما أن تثبت هذه الأوراق بأنها عند مستوى ثقة هم بهم، أو أنه يتخلصوا منهم ومن ذنب قد يهادنوا الأطراف الوطنية في إطار محور المقاومة، أو قد يذهبوا إلى حرب مفتوحة. ولكن الحرب المفتوحة لا يريدون التقدم بجيوشهم، سيذهبوا إلى البحث عن مرتزقة أو مرتزقة جدد من أجل القيام بهذه المهمة. بمعنى أن ورقة المرتزقة حاضرة في هذه المرحلة، والأمريكي والإسرائيلي والسعودي والإماراتي يريدون أن تتحرك لأنهم يقدمون لها الدعم، إما أن تحجز لهم انتصارا أو تحدث لهم ثغرة من خلالها يمكن أن يتسللوا لتنفيذ أجندتهم وأهدافهم، وإما أن يقللوا من فاعلية وقدرات حركات المقاومة ودول محور المقاومة ليسهل عليهم في المرحلة القادمة أن الاستفراد بهم. هذا هو المخطط الأمريكي والإسرائيلي، ولكن أنت تريد وهو يريد والله يفعل ما يريد. نحن ننطلق من نصرتنا للمستضعفين، من واجب النصرة لله سبحانه وتعالى، ونؤمن إيمانا مطلقا بأن هذا الجهاد في سبيل الله وواجب مقدس نقوم به. إن تنصر الله ينصركم. نحن نؤمن إيمانا راسخا بأن الله هو ناصرنا وبأن الله هو معيننا. ما كان لنا من إنجازات تتحقق على أرض الواقع ما كان لها أن تكون لولا تأييد الله سبحانه وتعالى وعونه وتوفيقه. الله سبحانه وتعالى هو الحامي وهو الحافظ وهو القوي فوق كل قوة، قوة أمريكا وقوة إسرائيل وبقية دول الاستكبار العالمي لا تساوي شيئا أمام قوة الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نعمل بالأسباب، نبذل ما لدينا ونعد العدة لهذه المواجهة، سواء هذه المعركة الكبرى أو هذه المعارك التي يحاول العدو الأمريكي والسعودي أن يجرنا نحوها بهدف على الحد من قدراتنا أو الذهاب لتفكيك وحدة وتماسك جبهتنا الداخلية في إطار هذا المحور، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون.
1: نعم هذا صحيح. سؤال الأخير لكم أستاذ عبد الفتاح، كيف نستطيع كجبهة إعلامية أن نقف في وجه هذا المخطط وأن نجعل الجبهة الداخلية جبهة متماسكة في كل دول المحور ونقوم بتوجيه حرب إعلامية مضادة للحرب الإعلامية والنفسية التي تواجهنا من خلال البروباغندا الإعلامية والآلة الإعلامية الكبيرة لدول الشر أمريكا وإسرائيل ومن ينضوي تحت لوائهما؟
0: أولا علينا أن نتسامى ونسمو على الصغائر وأن نوجه كل جهودنا من أجل مواجهة العدو اللدود وهو الولايات المتحدة الأمريكية وكان العدو الإسرائيلي ومن دار في فلكهنا من السعوديين والإماراتيين. هذا هو أولا، لا نريد أن نتشتت في قضايا ومسائل جانبية لا أثر لها على أرض الواقع. يجب أن نكون أدوات لنشر الوعي والبصيرة والثقافة التي تبين للشعوب العربية والإسلامية خطورة هؤلاء الأعداء وطبيعة المخطط الذي يستهدفونه، وأن نعمل على تعرية الأنظمة التي تتماهى مع الأمريكي والإسرائيلي وأن نشف هذا الهمم في أوساط الشعوب العربية والإسلامية لتغادر مربع الذل والخضوع والخنوع، وأن يكون لها حضور فاعل في هذه المعركة للتنديد والاستنكار بالجرائم التي يقوم بها الأعداء. إذن هي أولا علينا أن نجعل من الأولوية مواجهة العدو، علينا أن نسهم بتجذير ثقافة الوعي والبصيرة المناهضة لثقافة الانبطاح والعمالة والخيانة والارتزاق، علينا مواكبة التغيرات والتطورات التي تشهدها الساحة وأن نكون عناصر داعمة ومحفزة نفسيا لكافة دول محور المقاومة في مختلف شبكات التواصل الاجتماعي وفي مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة. علينا أيضا أن نتحلى بنوع من الوعي والإدراك لخطورة ما يتم وأن نكون نحن أدوات لتفنيد الشائعات والأكاذيب والأراجيف والهرطقات والخزعبلات التي يروج لها أبواق العدوان والعمالة والارتزاق ما بين الفينة والأخرى. هناك إمبراطورية إعلامية يمتلكها هؤلاء ويشتغلون ليلا ونهارا من أجل ترويج الأكاذيب. نحن لدينا حقائق ما خلال العيان، علينا أن نكون عند مستوى المسؤولية وعند مستوى الثقة بالله سبحانه وتعالى وعند مستوى الأمانة التي أوكلنا إياها، وأن نكون نحن من يعمل على نشر هذه الشائعات والادعاءات الكاذبة ونشر الحقائق. لا نريد أن نمارس نفس الفعل أن ننشد الأكاذيب والأراجيف والشائعات، نريد أن نحن أصحاب حقيقة لدينا وبفضل الله سبحانه وتعالى وعونه وتأييده الكثير الكثير الكثير من الأدلة الدامغة على الخزي والهزيمة والانكسار يتعرض له الأعداء في إطار محور المقاومة، سواء المواجهة مع الأمريكي في إيران أو المواجهة مع الإسرائيلي في لبنان وفلسطين أو المواجهة مع الأمريكي في العراق أو المواجهة مع السعودي في الجمهورية اليمنية. بمعنى أننا لدينا مادة هامة جدا، مادة متاحة ومهيئة، علينا أن نوظفها التوظيف الأنسب وأن نقدمها للرأي العام العربي والإقليمي بالطريقة التي تجعلنا أصحاب فعلا قضية عادلة ومشروعة. لنصل يسمع صوتنا وانتغاب الغرب عنا وحاولوا أن يقنعون الرأي العام العالمي بالرواية الخاصة بأكذوبة الشرعية وما يتعلق باليمن وأكذوبة السلام وحماية الأحد الدولية ومحاربة الإرهاب وغيرها من المسميات والأكاذيب التي يتشدد بها هؤلاء، إلا أننا نريد أن نوضح للعالم من خلال حضورنا الإعلامي بأنه فعلا هؤلاء يكذبون، هؤلاء يدلسون، هؤلاء يمارسون كافة وأقضع صور التضليل، وأن الحقيقة الكامنة هي ما تنكر عبر وسائل الإعلام الوطنية وعبر وسائل إعلام دول محور المقاومة، لنسهم في صناعة النصر المرتقب بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: بمشيئة الله، فعلا الوعي والبصيرة هي أهم ما يتحلى به المواطن العربي في هذا الوقت بالذات، لأن الإعلام يعني يعتبر سلاح مفتوح لا نستطيع السيطرة عليه، ولكن من خلال فعلا المحتوى الذي نقدمه والأسلوب نستطيع فعلا أن نطحن الشائعات وأن نقدم الحقائق بصورتها الواقعية كما هي موجودة. شكرا كثيرا لكم أستاذ عبد الفتاح البنوس الإعلامي والخبير السياسي مشاركتنا في فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
0: شكرا جزيلا لكم وللسادة المستمعين جميعا.
1: شكرا لكم، في أمان الله.

سلام الله عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونرحب بكم إلى ثانية نشرات الأخبار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بداية أبرز عناوين النشرة. مصدر عسكري يؤكد أن القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه اعتداءات منافقي العدو السعودي الخونة. إطلاق نار وقصف مدفعي للعدو الصهيوني في مناطق متفرقة من قطاع غزة. غارات صهيونية على بلدات في لبنان تسفر عن شهداء وجرحى. مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار وقع في ثكنة عسكرية بمدينة فياتشا البوليفية. وفي تفاصيل النشرة، أكد مصدر عسكري أن استهداف منزل أحد المواطنين في مديرية الجراح بمحافظة الحديدة جريمة جديدة تضاف إلى السجل الإجرامي للعدو السعودي وعملائه المنافقين الخونة والمغرر بهم الذين ارتكبوا آلاف الجرائم بحق الشعب اليمني طوال 12 عاما. كما أكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن القوات المسلحة اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الاعتداءات والخروقات الإجرامية المستمرة، وقال القوات المسلحة ستواجه أي تحشيدات تابعة للعدو السعودي، وهي أهداف مشروعة لقواتنا لإفشال التحضيرات للحرب البرية التي يعلن عنها العدو باستمرار. وأشار المصدر إلى أن العدو السعودي لن يتمكن من كسر إرادة الشعب اليمني المطالب بالحد الأدنى من حقوقه المشروعة في رفع الحصار وفتح المطارات والموانئ وتسهيل حركة التجارة ودفع المرتبات والإفراج عن الأسرى ورفع كل أنواع الظلم عن الشعب اليمني. دعا القائم بأعمال محافظ تعز أبناء المديريات الغربية المغرر بهم إلى العودة إلى أهلهم والابتعاد عن القتال صونا للدماء والنسيج الاجتماعي، مشددا على أن المبادئ القرآنية تقدس حماية المواطن. وأكد أن الأولوية القصوى هي حماية الأرواح والممتلكات، وأن بقاء المواطنين في مناطقهم بعيدا عن أي نشاط قتالي حق أصيل لا يجوز انتهاكه، وأي تجاوز له يخدم أعداء الوطن ويفتح بابا للفوضى. وذكر أن من يدفع المواطنين إلى صفوف المنافقين عملاء العدو السعودي هم عصابات قتل مستأجرة تبيع نفسها لمن يدفع أكثر، وهم طارئون على الأرض والإنسان ترفضهم الفطرة السوية ولا تمت للقيم اليمنية بالصلة. وأشار إلى أن ما تم ضبطه من معدات وآليات عسكرية ثقيلة في القرى والوديان خير دليل على ممارساتهم الإجرامية القهرية بحق الأهالي المستضعفين. أطلقت آليات العدو الصهيوني اليوم النار شرق مدينة دير البلح وشرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وشرق حي التفاح ومحيط شارعي مشتهى والقعقاع في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. واستهدف قصف مدفعي صهيوني مناطق شرق المدينة وحي التفاح. وفي جنوب القطاع أطلقت زوارق حربية صهيونية نيرانها باتجاه عرض بحر مدينة خان يونس، بينما قصفت مدفعية العدو مناطق غربية المدينة. وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات العدو اليوم عددا من البلدات والمدن وداهمت مناطق سكنية ومحيط الجامعة في محافظة جنين، واعتقلت قوات العدو مواطنا فلسطينيا شرق بيت لحم واقتحمت بلدتي النزلة الشرقية وقفين شمال طول كرم، فيما اعتدى مستوطن يهودي غاصب على ممتلكات عائلة فلسطينية في خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم. أفادت المصادر باستشهاد 5 أشخاص وجرح 23 آخرين بينهم 6 مسعفين و6 نساء وطفلتان في حصيلة أولية للغارات الإجرامية الصهيونية التي استهدفت الليلة الماضية وفجر اليوم عدة بلدات في جنوب لبنان والبقاع الغربي شرقي البلاد. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الغارات الصهيونية استهدفت بلدات الرمادية وميفدون والنبطية الفوقة جنوب لبنان وبلدة عين التينة في البقاع الغربي شرق لبنان، واستهدفت الغارات الصهيونية بلدة الرمادية في قضاء صور جنوب البلاد. ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل في المناطق المستهدفة لمعالجة الجرحى وانتشال المحاصرين في ظل استمرار التصعيد العسكري الصهيوني. وغير بعيد وفي نفس السياق العدواني الصهيوني، أكد مركز سجل السوري أن قوات العدو الصهيوني داهمت منزلا في قرية الأصبح بريف القنيطرة جنوب سوريا وأجرت عمليات تفتيش داخله وفي محيطه. وأضاف المركز في تدوينة على منصة إكس أن قوات العدو أطلقت النار في الهواء خلال عملية المداهمة دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو اعتقالات. في نبأنا الأخير، قالت السلطات المحلية في بوليفيا إن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا وأصيب عشرات آخرون أمس إثر انفجار وقع في ثكنة عسكرية بمدينة فياتشا على بعد نحو 30 كيلومترا من العاصمة البوليفية لاباز. ووقع الانفجار في منطقة داخل المجمع العسكري تستخدم لتخزين مواد نارية بحسب السلطات، ولم تتضح أسباب الانفجار بعد، لكن مسؤولين أفادوا بأنه نجم عن مخزون من الألعاب النارية تابع لوزارة الدفاع. وهذا ختام النشرة، تذكير بأبرز عناوينها. مصدر عسكري يؤكد أن القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه اعتداءات المنافقين عملاء العدو السعودي. إطلاق نار وقصف مدفعي للعدو الصهيوني في مناطق متفرقة من قطاع غزة. غارات إسرائيلية على بلدات في لبنان تسفر عن شهداء وجرحى. مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار وقع في ثكنة عسكرية بمدينة فياتشا البوليفية. وبذا تنتهي نشرة الأخبار الثانية، وفيناكم بها من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أشكر لكم طيب الإصغاء وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط
4: الجودة. أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أخي المزارع، هل تعلم أن معظم الجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغراض أصبحت تمتلك غرابيل لخدمة المزارعين ومساعدتهم على تنقية بذورهم وتحسين جودتها؟ فلا تتردد، توجه إلى مقر جمعيتك التعاونية وغربل بذورك قبل الزراعة لتحصل على بذور أنقى ومحصول أفضل.
6: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر. يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
7: أخي المواطن،
8: أختي المواطنة،
7: فقر الدم،
8: الملاريا الدماغية،
7: الفشل الكلوي،
8: تضخم الطحال،
7: انخفاض سكر الدم،
8: إجهاض الحامل،
7: ولادة أطفال نقصي الوزن،
8: التشنجات العصبية،
7: الحمى الشديدة والوفاة.
8: أخطر ما يتعرض له الأطفال دون سن 5 والنساء الحوامل
7: جراء إصابتهم بالملاريا.
8: احمي أسرتك وأولادك من خطر الملاريا،
7: جنبهم الإصابة ومضاعفاتها القاتلة.
9: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
10: نؤكد على ثبات موقفنا ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الصهيوني الذي يستهدف أمتنا جميعا تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، ويشن منذ 6 أشهر عدوانا متواصلا على الجمهورية الإسلامية في إيران. ونؤكد أننا إلى جانب الشعب الإيراني المسلم ونظامه الإسلامي، ونواصل العمل على ترسيخ مبدأ وحدة الساحات وتعزيز التعاون بين محور الجهاد ومساندة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وفي سائر جبهات المحور، وندعو الأمة جميعا إلى الالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة.

0: ساحر يمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا الأعزاء، من الأنشطة والفعاليات التي تعتمل في محافظة الجمهورية محافظة حجة، وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الزراعة تدشن الأنشطة الزراعية التوعوية ضمن البرنامج الثقافي والمهاري في مدارس التعلم العام. سنعرف مزيد من التفاصيل مع الزميل ماجد زيد من محافظة حجة. صباح الخير ماجد.
1: صباح الخير أستاذتي العزيزة، صباح الخير لجميع مستمعي فترة تحية لمن حياكم الله.
0: حياك الله ماجد، ما هي تفاصيل هذه الفعالية التي تقوم بها وزارة التربية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة؟
1: طبعا كما أسلت سابقا أستاذتي العزيزة، وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الزراعة تدشن الأنشطة الزراعية التوعوية ضمن أنشطة البرنامج الثقافي والمهاري في مدارس التعلم العام. طبعا لدينا ضيف عزيز هو الأستاذ حسن هزازي، هو من سيطلعنا على ماهية البرنامج، أهمية البرنامج، أدبيات البرنامج، كم المدة الزمنية للبرنامج. حياك الله أستاذ حسن.
2: حياكم الله،
0: تفضلوا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا نشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة. وفيما يخص هذا البرنامج، هو عبارة اليوم تم تدشين الأنشطة الزراعية التوعوية بمدارس محافظة حجة في مركز المحافظة والمديريات ضمن أنشطة البرنامج الثقافي والمهاري في مدارس التعليم العام. هذا البرنامج هو عبارة عن برنامج فيه معلومات معرفية وتطبيقية في الجانب الزراعي، والهدف منها هو ربط الطالب بالبيئة الإنتاجية، البيئة الإنتاجية، بحيث أنه يسهم هذا الطالب في عملية الإنتاج ويطلع على مراحل الإنتاج وعمليات سلاسل الزيمة وعمليات رعاية الشتلة من البذرة إلى الحصاد، وأيضا عملية نشر الوعي في أوساط المجتمع ونشر التوعية الزراعية. وهذا يأتي ضمن إطار المساهمة في خفض فاتورة الاستيراد وحتى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي بإذن الله تعالى.
0: نعم، مثل هذه الأنشطة التوعوية وخصوصا في جانب الزراعة، ونحن نعرف ما له من أهمية في بلادنا عندما يتم الاهتمام به وتتبناه وزارة التربية والتعليم، كيف يمكن أن نستفيد فعلا من هذا الجانب ونعزز روح التنمية الاقتصادية لدى أبنائنا الطلاب والطالبات، خصوصا وأن محافظة حجة تعتبر من المحافظات التهامية المعروفة بزراعة مختلف أنواع المحاصيل الزراعية لجودة الأرض الموجودة فيها وكذلك المناخ؟
2: نعم، نستفيد من خلال الاستفادة من طاقات هؤلاء الشباب، طاقاتهم وخبراتهم والحيوية الذي فيهم، لأن احنا لما نربط الطالب بالعملية الإنتاجية نستفيد يعني فائدة كبيرة جدا، لأن هذا الطالب عنده نشاط، عنده حيوية، عنده أسرة، عنده مجتمع يعيش فيه. وكما ذكرتم، محافظة حجة هي فيها المديريات التهامية والمديريات الجبلية، وفيها المناخ المتنوع، يعني فيها من تستطيع أنك تزرع مختلف المحاصيل طوال العام. فعندما توظف طاقة هذا الشاب في العملية الإنتاجية فتحصل على استفادة كبيرة جدا، تسهم في خفض فاتورة الاستيراد وأيضا نقل الثقافة الزراعية والتنموية والتوعوية إلى أوساط المجتمع وإلى أوساط الأسواق في المدن والأرياف.
0: نعم، إن شاء الله أن هذه الأنشطة التوعوية ضمن البرنامج الثقافي والمهاري في مدارس التعلم العام أن تؤتي ثمارها ويتم الاستفادة منها بشكل كبير جدا، خصوصا إذا تم تعليم الطلاب والطالبات أهمية الزراعة، المردود الاقتصادي منها، كيف أنها تعمل كداعم أيضا للأسر ودعم أيضا للاقتصاد المحلي. وهنا يعني تلعب التوعية دور كبير جدا، حتى بالنسبة يعني للطلاب والطالبات الذين يكون لديهم آباء مزارعين يعملون في زراعة مختلف المحاصيل الزراعية، بحيث يكونوا عون لهم في تقديم المعلومة.
2: نعم، ومحافظة حجة بفضل الله تعالى وأيضا الجانب التربوي، الجبهة التربوية التعليمية تسير بخطى ثابتة.
0: نعم،
2: في هذه المحافظة، وهي الجبهة التي تكسرت عليها أحلام العدو عندما أراد أن يفشل هذه الجبهة، ولكن تحطمت كل آماله بفضل صمود الجبهة التربوية والتربويين من العاملين الموظفين والمتطوعين الذين أبلوا بلاء حسنا في هذا الجانب، ونسأل الله أن يكتب لهم الأجر في هذا العمل.
0: نعم أستاذ حسن، بالنسبة للمساحات التي سيتم زراعتها، يعني في المزارع في المدارس فقط يعني هناك مساحات يمكن زراعتها، أم سيكون هناك يعني مثلا خروج للطلاب إلى أماكن زراعية أو أراضي تكون واسعة من أجل تعليمهم الأنواع الزراعية، يعني أنواع المحاصيل الزراعية وكيف يمكن أن يتم زراعتها وكذلك الاعتناء بها؟
2: نعم، هناك معارف معلومات معرفية ومادة تم إعدادها بعناية من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية وتعميمها على المحافظة والمديرية.
0: نعم.
2: هذا في الجانب النظري، وأيضا في مساحات تم زراعتها مسبقا ومساحات مهيئة للزراعة في هذا الموسم بإذن الله. كذلك احنا وزعنا جميع الكادر في الجانب الزراعي في مكتب الزراعة وفروعه في المحافظة والمديريات، يعني وزعناه على كل المدارس التي تم تحديدها، وهؤلاء المهندسين هم لديهم خبرات ولديهم معرفة تراكمية على مدى سنوات. كذلك تم التنسيق مع المشاتل الحكومية والمجتمعية في المحافظة، محافظة حجة فيها مشاتل حكومية ومجتمعية، تم التنسيق وتهيئة الأمور بحيث أن الطلاب يخرجون في خروج إلى هذه المشاتل يتعرفوا على العمليات الزراعية وعلى طريقة الزراعة وعلى عمليات الري والتسميد وهذا الجدول المنتظم، وكذلك الآفات التي تنتشر وكيف أنهم يكافحوها، وهناك جرعة تعليمية ومعرفية كبيرة جدا في هذا المجال.
0: نعم جميل جدا يعني بهذا الخصوص أستاذ حسن، يعني إذا كان هناك طلاب أبدوا اهتمامهم بالجانب الزراعي وكانت لديهم ثقافة معرفية يسعون لتطويرها في هذا الجانب، هل سيتم تبنيهم ومشاركتهم في الجانب العملي، يعني ممكن أن يشاركوا من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية أو من خلال منظمات مجتمعية أخرى ويساهموا في تطوير العملية الزراعية في المحافظة؟
2: نعم، هناك الآن مثلا فروع مكتب الزراعة في المحافظة والمديريات وكذلك الجمعيات التعاونية الزراعية.
0: نعم.
2: تستطيع أنها تستوعب الكثير من الشباب. مثلا الجمعية الزراعية فيها وحدات، الوحدة الإنتاج النباتي، وحدة الثروة الحيوانية، وحدة الإرشاد الزراعي، وحدة البيطرة، يعني تحتاج إلى مرشدين في الجانب الإرشاد الزراعي، تحتاج إلى بيطريين، تحتاج إلى متابعين للزراعة التعاقدية، تحتاج إلى توعية، طلاب ينشروا الوعي في أوساط المجتمع في المساجد والمدارس والمجالس، يعني تستطيع أن تستوعب الكثير من هؤلاء الشباب الذي عندهم طموح والذي بإمكانك أنك تستفيد من مواهبهم وطاقاتهم في هذا الجانب.
0: نعم هذا جميل جدا أن يكون هناك مرشدين زراعيين من أبناء المحافظة نفسها وأيضا من أبناء المزارعين، يعني سيكونون حريصين على جودة المنتج الزراعي وعلى إعطاء المعلومة المفيدة لآبائهم ولإخوانهم في هذا المجال حتى يتم تطوير العملية الزراعية والارتقاء بها بشكل كبير جدا، بحيث يكون هناك استفادة للمواطن العادي، استفادة للاقتصاد، وكذلك استفادة للمزارع في نفس الوقت. فعلا يعني المشروع جميل جدا، وهذا النشاط يعني نتمنى مثل هذه الأنشطة التي يستفيد منها الوطن بشكل كبير جدا، ويكون فيها تثقيف وتوعية لأبناء الوطن بجبهة مهمة وجبهة فعلا استطعنا من خلالها أن نكسر العدو الذي حاول من خلال حصاره أن يجعلنا نموت جوعا، ولكن الحمد لله الجبهة الزراعية كانت من الجبهات الصامدة، واستطعنا من خلال التعليمات التي أعطاها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في هذا الجانب والاهتمام به بشكل كبير جدا، استطعنا أن نتجاوز العقبات والصعوبات بشكل كبير جدا ولله الحمد. بدأنا في تشكيل سلة غذائية وتحقيق اكتفاء ذاتي داخلي من المنتجات الزراعية، خصوصا أن محافظة الجمهورية ولله الحمد يعني أرض صالحة للزراعة، مناخ مختلف، نستطيع أن نزرع كل أنواع المحاصيل الزراعية من حبوب وفواكه وخضروات وبقوليات وغيرها. نتمنى لكم فعلا التوفيق والسداد في هذه الأنشطة المفيدة والتي تعود بالخير على المواطن وكذلك على الوطن. ما هي في الختام يعني أستاذ حسن، ما هي الصعوبات التي تواجهكم في هذا الجانب وكيف يمكن بالتعاون بين الجميع أن يتم تجاوزها؟
2: الصعوبات، هناك صعوبات بسبب هذا العدوان والحصار، ولكن بفضل الله وبصبر الناس والروح الجهادية لدى الكادر وأيضا لدى الطلاب والمعلمين نستطيع أن نتجاوز بإذن الله تعالى، ونتوكل على الله ونفعل الإمكانات المتاحة ونقدم قصارى جهدنا في هذا الجانب. كذلك نشد على أيدي أبنائنا الطلاب أنهم يستفيدوا من هذه الفرصة وينتهزوها، ويحاولوا أنهم يستغلوا كل دقيقة وكل محاضرة وكل حصة في هذا البرنامج لكي يخرجوا بثروة معرفية وتطبيقية كبيرة جدا تنفعهم في الميدان. ونشد على أيدي أيضا الكادر الفني من المرشدين والبيطريين والأخوة الفنيين في المكتب والفروع إلى تقديم كل ما لديهم من خبرات ومعارف إلى أبنائنا الطلاب، ونقل هذه المعرفة المتراكمة منذ سنوات والتجربة العظيمة والكبيرة، حتى أنهم يستطيعوا أن يفيدوا النشء الذي يخرج وهو متسلح بثروة علمية هائلة تمكنه من الإطلاع بمسؤولياته والقيام بها بإذن الله.
0: بمشيئة الله، نتمنى لكم التوفيق والسداد، وإن كان هناك أي عقبات أن يتم تجاوزها بشكل كبير جدا بالتعاون بين الجهات المسؤولة وكذلك بين أفراد المجتمع ككل، وأن ييسر الله كل ما فيه خدمة للوطن وكذلك للمواطنين. أشكركم كثيرا أستاذ حسن على هذه المعلومات القيمة التي حصلنا عليها من خلالكم والتي تتعلق بتدشين الأنشطة الزراعية التوعوية ضمن البرنامج الثقافي والمهاري في مدارس التعلم العام. شكرا جزيلا لكم.
2: شكرا لكم، ونقدر جهودكم وتغطيتكم لهذه الأنشطة. شكرا لكم.
0: شكرا لكم. ماجد، هل لديك المزيد من الأنشطة الأخرى؟ ألو،
1: نعم أستاذ العزيزة.
0: ماجد، هل ما زال لديك أي نشاط آخر تحب التحدث عنه، أم أن هذا هو النشاط الرئيسي؟
1: طبعا هذا هو النشاط الرئيسي والأبرز في محافظة الحجة. إذا من خلالكم أستاذ العزيزة، وفي ختام هذه المداخلة لفترة تحية لمن نشد على أيدي هؤلاء الطلاب، على أيدي هؤلاء المدربين بالإهتمام أكثر وصولا إلى الاكتفاء الذاتي لما فيه من أهمية في تخفيض فاتورة الاستيراد بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك ماجد زيد من محافظة حجة، كنت معنا مباشرة وعلى الهواء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء في فترتنا المفتوحة المباشرة. تحية اليمن.
3: أخي المزارع، لا تضيع ثمرة تعبك ولا تخسر محصولك بسبب التكاسل أو الإهمال، فغربلة البذور خطوة بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا في جودة الزراعة والإنتاج. لا تجعل إهمال خطوة بسيطة يضيع عليك ثمرة موسم كامل. غربل بذورك قبل الزراعة واحصد ثمرة تعبك.
4: البلدة الطيبة. بصمودنا تحدينا تجويع الحصار، ولا زعزعتنا في المجازر والدمار. هذا البلد إن يقصفونه دار دار، ما تخمد النيران ينقشع الغبار إلا ونهضنا للبناء دون أي وهن. هذا غير وارد في اليمن، من غابر التاريخ وإحنا في ازدهار، قبل الموالي والطواير والمطار، في جنتين وحولها صحراء بوار، نوكل ونتصدق على دول الجوار. يا ما عطينا بغير أداء وبغير من، هذا غير وارد في اليمن. كنا نصنع كل شيء في اقتدار، من الحديد من الخشب ومن الفخار، والأحذية والأقمشة بأحسن عيار، واليوم قده البفك والغوار ضار، جو يقصفونه وعدموا الناس المهن، هذا غير وارد في اليمن. البلدة الطيبة منجم للثمار، القمح والبن والفواكه والخضار، حتى البقر مثل الغنم كان انكثار، واليوم شوفوا وضعنا لوين صار. غشونا بالنيدو وقالوا له لبن، هذا غير وارد في اليمن. لا ينتهي العدوان واحنا بانتظار، يتضاعف المجهود بعد الانتصار، بالطاقة الشمسية ولعنا الديار واصبحنا نصنعها الصواريخ الكبار. الله يصيبه، الله يصيبه. من على أمريكا ركن،
5: من على أمريكا ركن،
4: هذا غير وارد في اليمن. والختم صلوا على النبي وآله الجهار ودعوته بيبارك الله بالقرار. الاكتفاء الذاتي بيرفع شعار وبنعتمد على الله في هذا المسار. لا مساعدات ولا قروب ولا عفن، هذا غيره.

0: يقول علي ولد زايد،
1: يقول علي ولد زايد
0: ابني ويا قرة العين، معي لك أربع تواصي
1: وازيدك أربع وثنتاي.
0: الأوله احذر الدين، فالدين مهلك حلالك.
1: والثاني في عيالك، اخلص وتجني ثمارك.
0: والثالثه في سلاحك، صونه اذا بتاع باعك.
1: والرابعه لا تنافق، خلي ضميرك ضمارك.
0: والخامسه لا تزاحم لو يولموا من حلالك.
1: والسادسه لا تخاصم، سامح وراجع خصالك.
0: السابعه كن مع الناس، يصلح مع الناس حالك.
1: والثامن عندك الماء، في سمعتك راس مالك.
0: والتاسعة هات يذنك، أغلى من المال علمك، وانفع بذا العلم غيرك.
1: والعاشر يحمر العي، لو تبصر الكلب ينباح، خليه وامشي لحالك، خليه وامشي لحالك.

مستمعينا الأعزاء، ما تبقى لنا من عمر فترتنا المفتوحة سنتابع وياكم مواضيع مختلفة. ستكون البداية من الأراضي الفلسطينية المحتلة وما قام به بن غفير الوزير المتطرف من إجرام ومن تمثيل عندما اقتحم سجون الأسيرات الفلسطينيات بلا حياة وبلا إنسانية. يتطاول المجرمون في جرائمهم، يغيرون المقاييس، يتظاهرون بخدمة الإنسانية، والحقيقة هم أصل الفساد والدمار والضلال للإنسان. يقول الله عز وجل: ويريدون أن تضلوا السبيل، وقال تعالى: ويسعون في الأرض فسادا. ممثلون، متلونون، مراوغون، فما ابن غفير الذي يدعونه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى واحدا منهم، وما أعماله الإجرامية إلا شاهدا على ذلك. ما قام به ابن غفير من زيارة الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون بحيفا يمثل صورة من صور الانتهاكات الإنسانية بحق الأسيرات الفلسطينيات. فقضية أسر النساء من أكثر قضايا الحرب المحزنة والمؤلمة. إننا عندما نتحدث عن السجون اليهودية لاعتقال النساء الفلسطينيات فسنجدها عديدة، أبرزها سجن الدامون الذي يقع جنوب مدينة حيفا على سفوح جبل الكرمل، وهو السجن المركزي الذي تحتجز فيه غالبية الأسيرات الفلسطينيات. ووفقا لتقارير صادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، فإن اليهود مارسوا في السجن ضد النساء الأسيرات ألوان التعذيب النفسي والجسدي، على سبيل المثال التحرش الجنسي والاغتصاب، تقليص الطعام وسوء جودته وغالبا منعه بغرض التجويع، قطع المياه الساخنة، اقتحام وتفتيش الغرف ليل نهار، حرمان ومنع التقائهن بالأهالي، الاكتظاظ داخل الغرفة الواحدة، تقديم ماء شرب ملوث بالأوساخ وبه نسبة مرتفعة من الكلور، مما أدى إلى التسبب بآلم في المعدة ومشكلات صحية. ما نقلته هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني: هناك العشرات من الأسيرات من قطاع غزة في سجن الدامون، بينهن طفلات وكذلك مسنات. وفي ضوء ما سبق يأتي الذي يدعونه بن غفير إلى السجن، يصرح بالقول للأسيرات: أنا فخور بأننا خفضنا ظروف احتجازكن إلى الحد الأدنى الضروري. فعلا شر البلية ما يضحك، فهو بلاء جاء من بلاء لنشر البلاء. فقوله بلاء وزيارته بلا حياء وتصريحاته تناقض العقل والمنطق. الغريب الباعث للدهشة بأن هذا الغفير الحقير سأل الأسيرات الفلسطينيات عن ظروف أسرهن. نقول له: كيف تسأل عن ظروف اعتقالهن وأنت المتسبب في هذه الظروف وأنت السعي دائما لتعذيبهن وامتهان كرامتهن؟ أجابت إحدى الأسيرات ردا عليه بأن الظروف سيئة جدا، القمع ليلا نهارا، هذا اليوم الثالث الذي لم نستحم فيه، لم نبدل ملابسنا الداخلية، الأمراض كثيرة ولا نحصل على العلاج أصلا. هو يعرف أن الظروف سيئة وهو يعرف الوضع جيدا، لكن طابع التمثيل الإجرامي سمة فيهم، يتظاهرون بالبراءة والخير وهم الشر كله. تكشف الأقنعة لأولئك في تصريحاتهم في فيديوهاتهم المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي. فهذا غفير صرح عن أسر الناشطين بالقول: أهلا بكم في إسرائيل، ملوحا بعلمه الإسرائيلي النجس كنجاسته، ويردد: تحيا إسرائيل. نقول له: الموت لك ولأمثالك، الموت لإسرائيل والنصر للإسلام. يقول الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صدق الله العظيم. المدعو بن غفير أحد المتهمين بأسر ما يقارب أكثر من 9500 أسير فلسطيني، بينهم نحو 99 أسيرة، وهو الذي يسعى دائما لإعدامهم. نقول في الختام إن كل جرائم اليهود في حق الأسرى والأسيرات ستعود عليهم وبالا وهوانا وفشلا وهزيمة، جوا وبرا وبحرا.

أمة الملك الخاشب بدورها علقت على المشاهد الخاصة بالأسيرات الفلسطينيات التي انتشرت في سجن العدو الصهيوني الملعون، والمجرم الصهيوني بن غفير الذي يتفخر بإجرامه واستفزازه لمشاعر العرب والمسلمين. تقول: شعرت بكمية حقد وكره وبغض بقهر ليس من اليهود الصهاينة بل من كل من يتآمر على المقاومة الفلسطينية وعلى كل أحرار الأمة في إيران واليمن ولبنان الذين يبذلون دماءهم من أجل تحرير الأمة من هيمنة واحتلال أحفاد القردة والخنازير. تبت أيديكم يا من تقاتلون في اليمن من أجل سيطرة السعودي ومن خلفه الأمريكي على بلادكم. تبت أيديكم يا كلاب أمريكا ومرتزقتها في العراق يا من تقاتلون تحت رايتها لتستبيح أعراضكم. تبت أيديكم القذرة يا من تتعاونون مع اليهود الغاصبين في فلسطين وتجند أنفسكم عملاء للصهاينة بأثمان بخسة. تبت أيديكم أيها الحكام العرب يا من تفتحون بلدانكم وتجعلونها منصات للاعتداء على الجمهورية الإسلامية في إيران ثم تولولون عندما يتم الرد عليكم. تبت أيديكم وأعلامكم القذرة الذي وأعلامكم القذرة الذي يواجه بوصلة العداء نحو محور الجهاد والمقاومة وهو ما تبقى من شرف وأمل لهذه الأمة الذليلة. ألم تشعروا بالذل وأعراضكم تستباح أمام الكاميرات واليهود يتلذذون بإهانتكم وإهانة كرامتكم؟ كان العرب يمتلكون صفات الغيرة والشهامة حتى قبل الإسلام، فما الذي جرى لكم يا أمة المليار؟ تهاجمون كل شريف في هذه الأمة حتى لا يفضحكم على حقيقتكم المنحطة؟ أين الشرف والغيرة والحمية؟ وحتى البيانات الهزيلة لم يسمح لكم بإصدارها لإدانة انتهاك كرامة الأسيرات في فلسطين.

0: وما زلنا في إطار الحديث عن فلسطين، وقد شهد الشهر الماضي طبعا خسائر واعتداءات كبيرة على المقدسات في فلسطين، سواء في القدس أو في الخليل أو في غيرها من الأماكن. وكان هناك إحصائية قامت وزارة الأوقاف الفلسطينية بنشرها لمعرفة ما الذي يراد لمقدساتنا الإسلامية من قبل قطعان المستوطنين الصهاينة وكذلك المسؤولين عنهم. نتابع وإياكم هذا التقرير لمعرفة هذا الحصاد والخسائر.
1: ثقيل هو شهر آب، لا بلفح شمسه بل بما أورث قلوب الفلسطينيين ومن في قلبه غيرة من المسلمين من غصة، وهي ترى مآذن القدس والخليل تصارع اغتصابات الصهاينة واعتداءاتهم الأكثر والأكثف. فقد كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن فصل جديد من فصول التهويد الذي تتعرض له المقدسات، 26 اقتحاما دنست طهر الأقصى في شهر واحد، حول فيها المغتصبون اليهود باحات المسجد الأقصى إلى ساحات لطقوس الخرافية تحت حراسة بنادق عصابات جيش العدو. لم يكتفي العدو الصهيوني بالعبث بالمكان، بل امتدت اعتداءاته لتطاول الفلسطينيين قيود مشددة تمنع المسلمين من أداء الصلاة في الأقصى المبارك، وتغييب قسري لرمزية المكان عبر تجديد إبعاد مفتي القدس الشيخ محمد حسين لستة أشهر إضافية. وفي الخليل يرتفع منسوب الوجع وفق تقرير الأوقاف الفلسطينية إلى 155 مرة غاب فيها الأذان عن المسجد الإبراهيمي، ويستمر تهويد المعلم الإسلامي بالألواح الجبسية والشوادر القاتمة على وقع صمت عربي وإسلامي لم يسبقه سكوت مشابه. أبواب شرقية موصدة ونوافذ محجوبة وحفريات تهدد المسجد من زواياه وأركانه العتيقة، وبشكل دوري يزداد بطراد يطرد المصلون ليفسح المجال لرقصات خرافية صاخبة واقتحامات يهودية يقودها كبار المسؤولين من الصهاينة. وفي مآذن طولكرم اعتلى علم الصهاينة مئذنة مسجد أبو عبيدة في مخيم نور شمس، المشهد مستفز لكن أحدا من المسلمين لم يرعه الموقف. وفي خربة طانا شرق نابلس إلى مقامات عورتا تكتمل صورة التدنيس للمقدسات، صلوات جمعة معطلة ومقامات مستباحة وقوانين دولية تذروها رياح الانتهاكات التي لا تقيم وزنا لحرمة معبد أو حرية عبادة. تعلن وزارة الأوقاف الفلسطينية إحصائيتها الجديدة من الانتهاكات للتحذير من محو التاريخ وتزوير الهوية وتهويد فلسطين الذي لا يتوقف.
2: ألا يا صاحب الأمر سلاما وعد

يتحدث عن فلسطين أبو أصيل الصادي يعلق على خبر هيئة علماء فلسطين تطالب بتحرك إسلامي ودولي عاجل لإنقاذ الأسيرات الفلسطينيات. غرد أبو أصيل الصادي بقوله: أين قبيلة من يدعون الحرص على أعراض النساء العربيات؟ ولا سمعنا لهم نخس فيما يجري من هتك أعراض العرب والمسلمين بحق الأسيرات في فلسطين هذه الأيام، أما بالله حمية على الأمور التي تناسب مصالح الأمريكيين والسعوديين.

مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام فترتنا النهارية تحيا اليمن، والتي نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار موادها وفقراتها المتنوعة، وقدمنا لكم كل جديد ومفيد. سعد برفقتكم ذكرى جحا في إشراق المقري، أماني رواح، يحيى الأديب، صايمة إبراهيم، صالح الشيعاني، داود الحطامي، أمين السنحاني، هشام العيزري، وزميلة المخرجة أسمهان يحيى.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أكد مصدر عسكري أن استهداف منزل أحد المواطنين في مديرية الجراح بمحافظة الحديدة جريمة جديدة تضاف إلى السجل الإجرامي للعدو السعودي ومرتزقته الذين ارتكبوا آلاف الجرائم بحق الشعب اليمني طوال 12 عاما. كما أكد المصدر في تصريح أن القوات المسلحة اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الاعتداءات والخروقات المستمرة. وأشار المصدر إلى أن العدو السعودي لن يتمكن من كسر إرادة الشعب اليمني المطالب بالحد الأدنى من حقوقه المشروعة في رفع الحصار وفتح المطارات والموانئ وتسهيل حركة التجارة ودفع المرتبات والإفراج عن الأسرى ورفع كل أنواع الظلم عن الشعب اليمني. أطلقت آلية العدو الإسرائيلي اليوم النار شرق مدينة دير البلح وشرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وشرق حي التفاح ومحيط شارعي مشتهى والقعقاع في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق شرق مدينة غزة وحي التفاح شرق المدينة. وفي جنوب القطاع أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها باتجاه عرض بحر مدينة خان يونس، بينما قصفت مدفعية العدو مناطق غربي المدينة. وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي اليوم عددا من البلدات والمدن وداهمت مناطق سكنية ومحيط الجامعة العربية الأمريكية في محافظة جنين واعتقلت مواطنا فلسطينيا شرق بيت لحم واقتحمت بلدتي النزل الشرقية وقفين شمال طولكرم فيما اعتدى مستوطن على ممتلكات عائلة فلسطينية في منطقة خليل اللوز جنوب شرق بيت لحم. استشهد 5 أشخاص وجرح 23 آخرون بينهم 6 مسعفين و6 نساء وطفلتان في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية التي استهدفت الليلة الماضية وفجر اليوم عدة بلدات في جنوب لبنان والبقاع الغربي شرقي لبنان. أكد مركز سجل السوري أن قوات العدو الإسرائيلي داهمت منزلا في قرية الأصبح بريف القنيطرة جنوب سوريا اليوم وأجرت عمليات تفتيش داخله وفي محيطه. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلنت الدفاع الروسي اليوم أن قواتها قصفت الليلة الماضية مصانع للتعدين بمقاطعة دنيبرو بتروفسك يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، كما ضربت أهدافا لوجستية جنوب أوكرانيا. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية. أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن الجانب الجهادي للرسول، وكيف أدار الجانب الجهادي في مواجهته لليهود، لأن الأمة اليوم تواجه الصراع مع اليهود، مع من واجههم النبي وقدم للأمة دروس في مواجهتهم في بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وفي خيبر وفي وادي القرى وتيماء. تحدثنا في الحلقة الماضية عن أول معركة عسكرية خاضها الرسول ضد اليهود، وهي غزوة بني قينقاع في العام الثاني للهجرة في شهر شوال بعد غزوة بدر، وكيف أن رسول الله قدم للأمة منهجية أنها لا يجوز ولا يصح أن تسكت لأي غلطة تأتي من اليهود، حتى لو كانت الأمة ترى أن تلك الغلطة والخطأ بسيطا، لأن اليهود لا يرعون للأمة أي حرمة ولا أي مقدس، وسيتجرؤون كلما سكتت الأمة أكثر تجرؤوا أكثر. تحرك رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في بني قينقاع لأن مرأة واحدة كشفت عورتها، بينما تكشف عورات المئات والآلاف وعشرات الآلاف من نساء الأمة على أيدي اليهود والنصارى، فلا تحرك الأمة ساكنا لأنها أصبحت بعيدة كل البعد عن رسول الله. نأتي اليوم للحديث عن الغزوة الثانية التي خاضها رسول الله ضد اليهود، ضد قبيلة بني النضير. وكما قلنا من الإيجابيات أن الله سبحانه وتعالى فرق اليهود عن بعضهم البعض، جعل بأسهم بينهم شديد فلم يتوحدوا. لو توحد بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة لشكلوا تحدي كبير لرسول الله وللإسلام، وخاصة في بداية نشأته، بداية تأسيس الدولة الإسلامية، لكن الله سبحانه وتعالى فرقهم ومزقهم ولم يسمح لهم أن يتوحدوا بتهيئة إلهية، فشكل ذلك سهولة في حربهم ومكن رسول الله من أن يفتك بهم. بنو النضير أيضا كانوا مثل غيرهم بني قينقاع وغيرهم من اليهود، يعيشون على الغدر والخيانة ونقض العهود والمواثيق وكل السوء وكل المثالب موجودة فيهم. بنو قينقاع كانوا تجار وكانوا حرفيين يعملون في صياغة الذهب والمجوهرات، بينما كان بنو النضير مزارعين يسيطرون على أماكن خصبة داخل المدينة ويزرعونها، وأيضا كانوا قد حصنوا حصونهم بشكل كبير جدا، حتى أن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الحشر غزوة بني النضير وتحدث عن كيف أخرجوا من ديارهم، رغم أن البعض من المسلمين كان قد وصل إلى حالة اليأس أن يستطيع الرسول أن يخرج بني النضير، لأنهم كانوا يشاهدون حصون قوية جدا قد تمكن اليهود من بنائها وتحصينها، فكان البعض من المسلمين يرى أنه مستحيل أن نخرجهم، حتى أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. يعني هكذا يقول القرآن الكريم: ما ظننتم أن يخرجوا. من شدة التحصينات كان الكثير من المسلمين يظن أنه لا يمكن أن ننتصر عليهم ونخرجهم. اليوم الحال نفس الحال، عندما نرى الكثير من المسلمين وهو ينظر إلى إسرائيل لها 77 سنة فيقول مستحيل، وبعض يرى أنها ترهات وخرافات أن المسلمين يستطيعون إزالة إسرائيل وإخراج اليهود من أرض فلسطين. نقول لهم: تأملوا في واقع القرآن وكيف كانوا في زمن الرسول أيضا، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. أليس الحال نفس الحال؟ ظنوا أن قبتهم الحديدية ومقلاع داود ومنظومة ثاد وحيتس وغيرها تحميهم من الله وتحميهم من ضربات الله سبحانه وتعالى، وأنها تمنعهم من بأس المسلمين. هكذا حال اليهود اليوم، مثل ما كان حالهم في بني النضير عندما ظنوا أن الحصون ستحميهم من أي اختراق، من أي مؤامرة. اليوم الأمريكيين يظنون أن حاملة الطائرات مانعتهم من الله، لكن لن تغنيها أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى هكذا يقول: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يتدخل الله سبحانه وتعالى فيرعب أولئك الذين يحملون الطائرات ويهربون، مثل ما شاهدناهم في البحر الأحمر، مثلما قذف الرعب في قلوب اليهود من بني النضير ففتحوا الأبواب بأيديهم. اليهود في بني النضير كان السبب الأساسي أنهم حاولوا اغتيال وقتل النبي صلوات الله عليه وعلى آله، فخرج النبي لمواجهتهم. أيضا حينما نتأمل ولنا أن نستفيد الدروس المهمة من غزوة بني النضير ومن غيرها من الغزوات، لم يقل النبي أنهم حاولوا أن يغتالوا لكنهم لم ينفذوا. إذن ليس هناك ضرورة أن نواجههم وأن نخرجهم وأن نجاهدهم، لا، ما دام أنه ظهرت البوادر السيئة منهم. إذن كما قلنا منهجية الرسول أنه أول غلطة وأبسط غلطة وأبسط ظهور، هي ليست غلطة إنما أول ظهور للخيانة، لنقض العهود، للمواثيق، للغدر، للإجرام، للفساد يأتي من قبل اليهود، يجب أن يوجه الإسلام وأهل الإسلام إلى اليهود أقوى وأكبر ضربة مباشرة. هكذا علمنا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. لم ينتظر النبي حتى ينفذوا عملية الاغتيال، لا، ولم ينتظر حتى يشكلوا تحالفات داخلية، لا، بل ضربهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لكي يمنع اليهود من أن يكون لديهم مؤامرات مستقبلية. أيضا كان هناك خطورة في يهود بني النضير أكثر من خطورة بني قينقاع. الخطورة هذه تكمن أن بني النضير لديهم حلفاء من داخل المدينة، حلفاء من منافقي المدينة، ولذلك ذكر الله في سورة الحشر عندما قال لئن أخرجتم لنخرجن معكم، لأن المنافقين في المدينة وعدوا بني النضير أن يقاتلوا معهم، أن يواجهوا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأنه إذا حدث أن غزاهم النبي فإنهم سيقاتلون معهم. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. فكان هنا خطورة على الإسلام وعلى المسلمين لأن اليهود يتحالفون مع المنافقين داخل المدينة، لكن الله سبحانه وتعالى تدخل وقذف الرعب في قلوب المنافقين أيضا، فخذلوا اليهود، قذف الرعب في قلوب اليهود ففتحوا الأبواب. أيضا مثلما احتاج النبي صلوات الله عليه وعلى آله 15 يوما للقضاء على بني قينقاع، احتاج أيضا ما بين 6 إلى 15 يوما في القضاء على بني النضير، رغم التحصينات ورغم أيضا المقاتلين، أنه كان في بني النضير مقاتلين منهم، وكان هناك رماة بالسهام لديهم قدرة وخبرة في رمي السهام، فشلت كل المؤامرات. النبي فقط كان يطبق الحصار، وإذا ما خرج مقاتلون من اليهود كان المسلمون يتكفلون بالقضاء عليهم، وكان القائد للجيش في غزوة بني النضير هو الإمام علي عليه السلام، واستطاع أن يقضي على قائد الرماة من اليهود عورك وعلى رؤوس المقاتلين من بني النضير، قتلهم الإمام علي عليه السلام في المواجهة. أيضا أثناء الحصار كان هناك صعوبة لتحرك المسلمين حول الحصون الموجود فيها اليهود، فقام المسلمون بقطع النخيل الموجودة في طريق الجيش، وشكل ذلك ضربة نفسية واقتصادية وعسكرية أيضا لليهود، فاليهود اتخذوها ذريعة وقالوا أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يسعى في الأرض فسادا لأنه يقطع النخيل، فلكي يكون هناك المعرفة الكافية عند المسلمين أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يبين للمسلمين أن القضية إنما هي مواجهة لليهود، وأنه ليس من الفساد في الأرض عندما قطعت تلك النخيل. قال الله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، واللينة معناها النخلة، ففي قطعها خزي للفاسقين يعني إلحاق ضرر نفسي على نفسياتهم، تنهار نفسياتهم، وأيضا فيها إزالة ساتر أو مورد يطيل الحصار وساتر وحاجز يعيق تحرك القوات الإسلامية لمواجهة اليهود. وانتهت المعركة معهم بإجلائهم وطردهم من المدينة، وسمح لهم النبي أن يحملوا معهم ما استطاعت الإبل أن تحمله ما عدا السلاح، يعني منعهم النبي أن يحملوا سلاح، والنتيجة غنائم كبيرة للإسلام والمسلمين وأرض جديدة وزوال خطر كبير جدا، وأيضا إضعاف شبكة وشوكة المنافقين داخل المدينة الذين كانوا يتحالفون مع اليهود. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم ذي الخلق العظيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وعلينا معهم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 41 إلى 43 من سورة مريم، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعنا وأنصتنا تؤكد للناس بأن علاقة الإنسان بربه تعلو على كل علاقاته الأسرية والوطنية، بل إن علاقته بالله هي التي توجه علاقته بالأسرة والأهل والعشيرة والوطن وكل المصالح الدنيوية. ذلك أن الإنسان حين يؤمن بربه ويؤمن أنه المالك المسيطر والمعبود المحمود وحده، فإنه يمضي في حياته منطلقا من أن حبه لله يفوق كل حب، حتى الآباء والأبناء والأموال والديار. إنه لا شك يفي بعهده مع الله ويتبع هدى الله ويذعن لأمره ويهتدي إلى صراط سوي في كل معاملاته وعلاقاته. وبهذا فإن من الطبيعي والمنطقي أن لا يخون أسرته ولا عشيرته ولا وطنه، ولا يفرط في عهد صالح مع وطنه وأهل دياره، بل ولا يبدر منه إلا ما ينفع ويفيد، ولا يمكن إلا أن يكون مرشدا للحق وناصحا إلى الصراط السوي. وعليه فإن الخونة للأوطان والعشيرة والأهل إنما هم أولئك الذين

إنه يستغرب على أبيه الذي ينتظر منه أن يكون رائدا إلى الحق وأن يكون مربيا إلى الصلاح، يستغرب منه أن يخضع عبدا لما لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر، بل ولا يدفع عن نفسه ضرا ولا يجلب لنفسه خيرا. إذن فإن من يعبده فهو ينحط بنفسه إلى أسفل السافلين ويتجرد من إنسانيته التي خلقت في أحسن تقويم، فيا له من عمى وخسران وانحطاط وهوان وضلال يتجاوز الحيوان. وهكذا يتضح لنا أن على الإنسان المؤمن حين يدرك مظاهر الفساد في المجتمع من حوله، وحين يتضح له ضلال الناس عن طريق الصلاح وانحرافهم عن طريق الحق، فإن واجبه أن يكشف مواقع الفساد ويبين مكامن الضلال ويدعو إلى تصحيح المسار ويصدع فيهم بالحق ولا يخاف الأخطار. هذا هو واجب كل مؤمن يدرك الإعوجاج والخطأ. ومن يهتدي إلى الحق ويتضح له طريقه فإن عليه أن يهدي سواه إليه. نعم، إن هذا هو مسلك الشجعان، وهذا سبيل طلائع الإنسان إلى صراط الرحمن، حتى ولو كان ذلك يتعارض مع مصالح آبائهم وأبنائهم وأهلهم وعشائرهم. فإن لم يقم النابهون بهذا بقي الناس في ضلالهم يتخبطون، واستمر الفاسدون والمنحرفون في طغيانهم يعمهون، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أيها الإخوة، هذا بعض ما نقبسه من الآية الأولى والثانية مما حكاه الله عن إبراهيم عليه السلام الذي يصفه الله بقوله إنه كان صديقا نبيا. ولنا أسوة حسنة في إبراهيم الذي جاء ربه بقلب سليم. على أن هناك قبسا آخر نقبصه بإذن الله من الآية الثالثة مما نحن بصدده، هي قوله تعالى حاكيا عن إبراهيم مع أبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ها هو إبراهيم عليه السلام يتقدم خطوة أخرى أجرأ من الأولى، ويدشن مرحلة جديدة أوسع من سابقتها. فهو في المرحلة الأولى يستنكر مسلك أبيه في عبادة ما لا يسمع ولا يبصر واعتماده على ما لا يغني عنه شيئا، لكنه في المرحلة الثانية يرى الناس وأباه في مقدمتهم قد أصروا على خطأهم وظلوا سواء السبيل وأضلوا الناس والجيل معهم. يراهم إبراهيم كذلك في حين أنه يدرك الطريق السوي ويعرف السبيل إلى السلام، ويميز الظلام من النور بما آتاه الله من علم. وهنا يعلن أنه قد أوتي من العلم ما لم يأتهم، وأنه يمتلك من القدرات ما لا يمتلكون. ومن كان كذلك فإن من حقه أن يرشح نفسه لمركز الريادة، وأن يطلب منهم اتباعه ليهديهم صراطا سويا وطريقا آمنا نقيا، وليوصلهم إلى طاعة الرحمن وترك عبادة الشيطان، وليدنيهم من أن يكونوا أولياء لله وأعداء للشيطان، ويقيهم من عذاب الرحمن وفتنة الشيطان. إن هذا الموقف من إبراهيم عليه السلام ليس حبا للسلطة والسيطرة، ولكنه حب للناس، وليس طمعا في المال والثراء، ولكنه طمع في هداية الناس إلى طريق سواء، وليس رغبة في الوجاهة، ولكنه خوف على أبيه ومن معه من المتاهة والضلالة. إذن فهو واجب يقوم به إبراهيم عليه السلام، ومسؤولية يضطرع بها، وأمانة يؤديها، ووفاء بعهد الإيمان والعبودية لله. لقد بنى إبراهيم طلبه من أبيه ومن في شاكلته على اتباعه، بنى طلبه على سبب هام يوجب الاتباع، وهو أنه قد جاءني من العلم ما لم يأتك، وعلل طلبه بعلة ونتيجة نافعة هي أهدك صراطا سويا. وعليه فإننا نفهم من هذا الموقف النبوي الصدوق الصادق من إبراهيم أن اتباع العلماء واجب، وأن من واجب العلماء هداية الناس بعلمهم ودعوة الناس إلى اتباعهم وإعلان استعدادهم لحمل هذه المسؤولية بدون أن يطلبوا على ذلك جزاءً

ولا شكورا، ذلك أنه حين يقود العلماء مسيرة الحياة والناس فإنهم يهدونهم إلى الصراط السوي ويوصلونهم إلى شاطئ النجاة والأمان ويدلونهم على واحات الحب والسلام وينصبون لهم رايات التقوى والإيمان ويظللون حياتهم بظل الرخاء والاطمئنان. لقد كان موقف إبراهيم عليه السلام نابعا من أن مما آتاه الله من يقين ومما آتاه من رشد وتصديق ومما جاءه من علم وتحقيق، كل هذا أوجب عليه ريادة الناس إلى الحق والرشد، وفرض عليه أن يعلن للمجتمع قيادته إلى صراط سوي وتحريرهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وإخراجهم من ظلمات الأوهام والظنون إلى نور الحق واليقين ومن متاهة الباطل والخزعبلات إلى نور يرفعهم من الوهدة السافلة التي أوردتهم في أسفل سافلين. إنه يريد أن يرتفع بهم إلى معارج الحق والآيات التي ترفع الناس إلى عليين، فكان في موقفه شجاعا صادقا وناصحا حاذقا وبرا بأبيه ومخلصا للناس وللمجتمع من حوله. وإن لنا في إبراهيم أسوة حسنة، وإن على الناس المؤمنين أن يقتدوا بهدى إبراهيم الذي جاء ربه بقلب سليم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. اللهم اجعلنا ممن اقتدى بالأنبياء والمرسلين، واجعلنا في أمتهم وفي زمرتهم يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
1: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
2: أترى جيش رسول الله يا حسان؟
3: الحمد لله، إنه جيش النصر إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
3: ولكن أتظن أن قريشا ستحارب جيش رسول الله؟
2: إنها لن تستطيع أن تقابل جيشا كهذا، وإن فعلت فسيهزمها الله ويردها خائبة على أعقابها.
3: هذه والله بشائر النصر تلوح في الأفق. إن رجالات قريش بدأت تفد على رسول الله خاضعة مستسلمة. أرأيت أبا سفيان بن الحارث وعبد الله بن أمية؟
2: أجل، فقد قدم رسول الله وأسلم
3: بعد أن عذباه وأضراه.
2: أسمعت ما قاله أبو سفيان بن الحارث من الشعر أمام رسول الله؟
3: بلى سمعته وطربت عليه، إنه شعر تذلل وخضوع.
2: أتحفظ منه شيئا؟
3: أحفظ بعض الأبيات.
2: أسمعنيها بالله عليك.
3: وما لنا به يا عروة؟ نردد شعرا ليس لنا،
2: بل نردده ليعلم هؤلاء أن الله هو الحق وأن ما دونه باطل.
3: المهم أن رؤوس الكفر بدأت تتساقط خاضعة متأطئة خجلة أمام النور الساطع المبين،
2: وبدأت تفد صاغرة على رسول الله. أسمعنا بالله عليك يا أبا الوليد شيئا مما قاله أبو سفيان.
3: لك ما تريد يا عروة. لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لك المدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى وأهتدي. هداني هاد غير نفسي ونالني، مع الله من طردت كل مطردي. أصد وأنأى جاهدا عن محمد، وأدعى وإن لم أنتسب من محمد. فقل لثقيف لا أريد قتالها، وقل لثقيف تلك غيري أوعدي. فما كنت في الجيش الذي نال عامرا، وما كان عن جرى لساني ولا يدي. قبائل جاءت من بلاد بعيدة، نزائع جاءت من سهام وسرددي.
2: هذا والله ما شفى قلبي وطيب خاطري يا حسان، إني لا أحس فيها أن الكفر جاء ذليلا خاضعا معترفا.
3: هو كما تقول يا عروة، ألا تعلم أن زمان الباطل قصير وإن طال؟
2: اللهم عليك بقريش وأحلافها،
3: اللهم ائت بها مستسلمة ذليلة.
2: أترى يا حسان تلك الكتيبة الخضراء؟
3: أجل، إنها كتيبة رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم.
3: إن رجالها يا عروة لا يرى منهم إلا حلق الحديد.
2: ألا تقول فيها شيئا يا أبا الوليد؟
3: بلى، أقول ما قلت في حكيم بن حزام يوم فراره من بدر.
2: قل يا شاعر رسول الله.
3: لما رأى بدرا تسيل جلاهها بكتائب من الأوس أو من الخزرج، صبر يساقون الكمات حتوفها، يمشون مهيعة الطريق المنهج. كم فيهني من ماجد ذي ثورة، بطل بمكرهة المكان المحرج، ومسود يعطي الجزيل بكفه، حمال أثقال الديات متوج. أو كل أروع ماجد ذي مرة، أو كل مسترخ النجاد مدجج.

0: جاء أبو سفيان، جاء أبو سفيان.
1: يا محشر قريش، يا محشر قريش.
0: ويحك يا أبا سفيان، قل ما وراءك.
1: يا محشر قريش، هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به، فدعوه وما يريد.
0: ويحك يا رجل، أحقا تقول؟
1: أجل، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن.
2: ويلك يا أبا سفيان، ماذا تقول؟
1: ما قلته قد سمعتي يا هند.
2: يا معشر قريش، اقتلوا هذا الرق المنتفخ، اقتلوه، قبح من طليعة قوم.
0: أجئتنا بهذا يا أبا سفيان؟
1: يا معشر قريش، اسمعوا وعوا، ولا تأخذكم العزة في أنفسكم، لقد جاءكم محمد بجيش عاهد الله على

0: بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن.
1: قاتلك الله، ما تغني عنا دارك.
0: ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. يا معشر قريش، لا تلقوا بالا لأبي سفيان، فوالله لا ندعو محمدا يدخل علينا مكة.

0: اليوم يوم الفتح يا حسان.
1: الحمد لله، ها قد دخل رسول الله مكة.
0: أترى يا حسان، أترى ذل قريش؟ أغلقوا عليهم الأبواب.
1: هذا والله نصر مؤزر وفتح مبين.
0: انظر، ها قد أمر رسول الله بتحطيم الأصنام في الكعبة،
1: وها هو رسول الله يطوف بالبيت.
0: اصمت يا حسان، هذا رسول الله يريد أن يتحدث للناس.
1: قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ألا كل مأثرة أو دم أو مال ادعى فهو تحت قدمي هاتين، إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. ألا وقتيل الخطأ شبه العمد بالصوت والعصا، ففيه الدية مغلظة 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء. الناس من آدم وآدم من تراب. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟
2: خيرا، أخ كريم وأخ كريم.
1: قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء.

0: أعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء.
1: أتردد شعري يا عروة؟
2: أجل يا حسان، إني لأذكر قصيدتك التي قلتها يوم الحديبية.
1: وها قد جاء الفتح وانكشف الغطاء، فأذل الله قريشا وأعز رسول الله.
2: بالله ألا أعت علينا تلك القصيدة يا أبا الوليد؟ إن مثلها يقال في هذا الموقف.
1: يكفينا أن نصر الله الحق وأزهق الباطل، وهذا أبلغ تعبيرا من الشعر.
2: فرحتنا عظيمة بالفتح يا حسان، قلها قلها وارفع صوتك بها ليسمعك القاصي والداني من أهل مكة.
1: حبا وكرامة يا عروة، ولكن ألا نسمعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟
2: صلى الله عليه وسلم، اقترب إليه، هيا هات يا حسان، قل هذا رسول الله يصغي إليك.
1: عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، يبارين الأعنة مصعدات، على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات، تلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبحوا

0: الله فيه من يشاء. ها قد جاء اليوم الذي أعز الله فيه رسوله والمؤمنين. أكمل أيدك الله يا أبا الوليد. وجبريل أمين الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء. وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء. شهدت به فقوموا صدقوه، فقلتم لا نقوم ولا نشاء. وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء. لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالقوافي من هجانا، ونضرب حين تختلط الدماء.
1: وغدا نلتقي
2: حسان بن ثابت.
1: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام التجاني. إخراج عمر حامد.
3: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أكد مصدر عسكري أن استهداف منزل أحد المواطنين في مديرية الجراح بمحافظة الحديدة جريمة جديدة تضاف إلى السجل الإجرامي للعدو السعودي ومرتزقته الذين ارتكبوا آلاف الجرائم بحق الشعب اليمني طوال 12 عاما. كما أكد المصدر في تصريح أن القوات المسلحة اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الاعتداءات والخروقات المستمرة. وأشار المصدر إلى أن العدو السعودي لن يتمكن من كسر إرادة الشعب اليمني المطالب بالحد الأدنى من حقوقه المشروعة في رفع الحصار وفتح المطارات والموانئ وتسهيل حركة التجارة ودفع المرتبات والإفراج عن الأسرى ورفع كل أنواع الظلم عن الشعب اليمني. أطلقت آلية العدو الإسرائيلي اليوم النار شرق مدينة دير البلح وشرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وشرق حي التفاح ومحيط شارعي مشتهى والقعقاع في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق شرق مدينة غزة وحي التفاح شرق المدينة. وفي جنوب القطاع أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها باتجاه عرض بحر مدينة خان يونس، بينما قصفت مدفعية العدو مناطق غربي المدينة. وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي اليوم عددا من البلدات والمدن وداهمت مناطق سكنية ومحيط الجامعة العربية الأمريكية في محافظة جنين، واعتقلت مواطنا فلسطينيا شرق بيت لحم، واقتحمت بلدتي النزل الشرقية وقفين شمال طولكرم، فيما اعتدى مستوطن على ممتلكات عائلة فلسطينية في منطقة خليل اللوز جنوب شرق بيت لحم. استشهد 5 أشخاص وجرح 23 آخرون بينهم 6 مسعفين و6 نساء وطفلتان في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية التي استهدفت الليلة الماضية وفجر اليوم عدة بلدات في جنوب لبنان والبقاع الغربي شرقي لبنان. أكد مركز سجل السوري أن قوات العدو الإسرائيلي داهمت منزلا في قرية الأصبح بريف القنيطرة جنوب سوريا اليوم وأجرت عمليات تفتيش داخله وفي محيطه. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلنت الدفاع الروسي اليوم أن قواتها قصفت الليلة الماضية مصانع للتعدين بمقاطعة دنيبرو بتروفسك يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، كما ضربت أهدافا لوجستية جنوب أوكرانيا. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
4: وقفة أعلانية.
5: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء، جوار مستشفى الكويت. فروعنا: ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
6: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
8: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
9: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
8: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
10: وسيبقى نبض قلبي يا وليا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
8: وستهتف الحناجر من جديد: برع يا استعمار،
11: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
8: برع يا استعمار، برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين، لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار، من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
3: في معركة الحرية والاستقلال تجاوز اليمن حدود الصبر وخلع مسار الخذلان، وتوسعت دائرة الاستهداف والحظر البحري على العدو السعودي وكل تحالفاته وتحشيداته العسكرية. ومن يصر على اختبار صبر اليمن وقوته فليتحمل تبعات خياره، ولا عدوان إلا على الظالمين.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. عدن وبقية المحافظات الجنوبية المحتلة تغرق في مستنقع الأزمات وانعدام الخدمات، والمواطنون يئنون تحت وطأة انعدام الغاز وانقطاع الكهرباء وانعدام المياه وتدهور الخدمات المعيشية.
2: أنا جاوع والشعب أكمله جاوع، يا حكومة عاد شي بينقل مقلوب، عاد حد بيخان من الله، البيوت ما تمشي إلا بالغاز، السيارات بالغاز، المطاعم بالغاز، كل شيء يتحرك بالغاز، الناس بطوبره، لها من 3 أيام لها من 7 على غاز، يتم الواحد على دبة غاز يبي يعبها ولا حصل غاز. خافوا من الله، من المسؤول؟ وضحوا للناس، وضحوا للشعب، ايش المشكلة في الغاز؟
3: الأهالي يطبخون معاناتهم بدل وجباتهم، ويشترون الطعام من المطاعم بأثمان تنهك ما تبقى من قدرتهم على الصمود.
4: ارحم الشعب، ارحم الحريم، نخرج نطبر، يعني أنا زوجي معه باص، غيري معه باصات، زوجهم الشغل اللي على باب الله، لما فيش غاز جلس يوم بلا شغل، يقصوا أطفاله جواع.
5: خليها الراضي
6: أخو الرحمن، أنا دور محطة، أنا فرات أمك بريقة، أدور بس بس الله العظيم منكم أصحاب الغاز، بلا حرام من الدور بلا غداء، بلا قراح، بلا ندور غاز، بلا رحم الشعب، بلا لا كهرباء لا من مي ولا غاز، عدمو بترول وعدمو ديزل، على بدل بلا مستقبل نصيحة، الله يلعن أبوابكم، بلا غاز، بلا دوبي موجود.
3: المحطات مغلقة بلا غاز، بينما في السوق السوداء سعر دبة الغاز يتجاوز 16,000 ريال بلا رقيب ولا محاسبة.
7: صاحب البوزة بيعبيل الآن شو جاسين عبدو الدبة من 17,000، هذا صاحب البوزة.
3: النقل مشلول والباصات متوقفة والناس عالقون على الطرقات.
8: ما في غاز سبب، شوف هناك أكثر من 50 نفر، أنا على نفسي لي نص ساعة مستقيم، تعبت وأنا مستقيم أدور باص.
3: هذا الانهيار ليس صدفة، بل جزء من نموذج الأزمات الذي تدفع السعودية لتعميمه على اليمنيين كافة. سياسة تجويع ممنهجة وأزمات مستمرة ومفتعلة تصب جميعها في هدف واحد، إحكام الهيمنة على القرار السيادي.
0: من عدن إلى تعز ومأرب النفطية تتفاقم حالة البؤس والحرمان والشقاء، وأصبح الحصول على اسطوانة غاز حلما لأي مواطن، كما أصبح الظلام ومشكلة انطفاء الكهرباء مأساة تتجاوز حدود الوصف.
9: كنا خلاص مسألة الكهرباء، كل واحد يولع الجيران وكل واحد ما مقتدر يشغل الناس، يعني لقانا إلى توفير حلول للناس وجالسين نشجع الناس أنهم وفروا حلول بديلة تحل محل السلطة المحلية، لكن دور السلطة المحلية تعدى من عدم فائدته إلى ضره، يعني حاليا السلطة المحلية بدأت تضر الناس أكثر من نفعها.
10: قد وقت، والله أنه قد وقت أخرج أسجل فيديو من قلب تعز، من قلب المحافظة هذه، أقول أنا قاوع وأنا عاطش وأنا ضمآن وأنا بلا كهرباء وأنا بلا ماء، وأنا تحسبوك عمني على الطاقة الشمسية، إحنا شنو نبيع الحياة والمبادئ؟ ما لكم من الخبر هذا؟ خدمات والله لننتزع من أرواحكم. أنا ما نجداري الحكومة حقنا تنافس المحل حق النهاري، صفر فاتورة، صفر خدمات، صفر حياة، صفر كرامة، صفر كل شيء بالحياة، إيش فيه؟ إحنا اللي تدخلنا مقطورة مدري ثنتين، الله يقطرك قطركم الله لجهنم، مقطورة ما تكفيش نظل أبو الشيبس، أنتم بعقولكم معنا 300,000 دبة بدايو داخل تعز، يا أمي تطبخ يصحب الدايو يشغل، الاثنين ما نجتمعش بتقع أزمة كارثية كوكبية. يعملون حل الغاز، أنا بلا غاز والله، وزير الكهرباء كهرباء وقفوا لنا راتب وزير الكهرباء، معلش يا سعادة الوزير ما انا داري مش بدك شيء، بس قلت له والله اي مكان ما بوش غلق الوزارة ولا بيعنه نقل قدم مثلا لتاجر ولا اي حاجة. وزير الماء، ايش الاختراع بالماء؟ أما قف من قبل الحرب والان قف، الابيار تهدمه موقع استرقينا الابيار، معانا مثلا النظافة بتعز قتل مع افتهام الله يرحمه، والله قبرناهن الثنتين مات من هنا افتهان الله يرحمه ومات النظافة من هنا. شوارع تعز تستحي، اقسم بالله انك تستحي يا جماعة. شوف لا تستهينوش بالشعب، فلا تخلوش الكل يطفح. لكل شيء حدود، لكل شيء حدود. من طالب اسألكم بالله، من طالب نشتري منكم مرتبات بالسعودي ولا بالدولار؟ اشتي كول، اشتي طبخ كتلي، عفي بالكتلي شاي بس، ماشي حاجة. اشتي ماء، نشتري نعيش والله.
0: سقطرى تغرق هي الأخرى في الظلام والعطش وانعدام الخدمات في ظل الصراع الدائر بين ميليشيات الرياض وميليشيات أبو ظبي، والفجوة تتسع بين أوهام المشاريع والمساعدات الإنسانية التي تعلنها السعودية.
5: تواصل محافظة أرخبيل سقطرى الغرق في مستنقع تدهور خدمي مريع على الرغم من الوعود البراقة بالإعمار والتنمية التي يطلقها التحالف السعودي والتي لا يجد لها المواطن السقطري أي أثر ملموس على أرض الواقع، وتتضاعف معاناة المواطنين في مدينة حديب وعاصمة الأرخبيل والمناطق الريفية المترامية الأطراف مع استمرار انهيار قطاعي الكهرباء والمياه في وقت تتراكم فيه الأزمة المعيشية والاقتصادية يوما بعد يوم، تركة السكان في دوامة من الفقر والحرمان. فلا تزال الأسر في مدينة حديب التي من المفترض أن تكون واجهة سياحية واقتصادية تعاني من انقطاع التجارة الكهربائية لساعات طويلة، ما يعيق الحياة اليومية وشل الحركة التجارية، فيما تحولت أزمة المياه إلى كابوس يومي يؤرق السكان.
0: من الغاز والكهرباء إلى الجوع والموت البطيء، هكذا يدير العدو السعودي المحافظة المحتلة وفق سياسة الإفقار والتجويع بهدف زج أبناء تلك المحافظات والمناطق ليكونوا وقودا في معارك المحتل السعودي وإشعال الحرب ضد صنعاء، بينما يستمر مسلسلونه بالثروات والإيرادات.
3: أين ذهبت الإيرادات المتنامية؟ أزمات عدن والمحافظات المجاورة تهيمن على الحياة رغم الارتفاع الكبير في الإيرادات الحكومية هذا العام، رغم رفع الدولار الجمركي بأكثر من 106% وإغلاق منافذ وموانئ بهدف توحيد الموارد. تشير معلومات متداولة إلى ارتفاع الإيرادات الحكومية إلى نحو 3 أضعاف مستويات 2025، لكن هذا الارتفاع لم ينعكس على حياة المواطنين. فأزمة الغاز تجاوزت شهرها 8 وتخطى سعر الأسطوانة 17,000 ريال وتجاوز 20,000 في السوق السوداء وسط نقص حاد وطوابير طويلة. وتفاقمت الأزمة مع توقف معمل CPU2 في مأرب وانخفاض إنتاجه من 5816 إلى 240 برميلا يوميا، فيما تقول وزارة النفط إن القطاعات أوقفت إمدادات الغاز 126 يوما مع فقدان أكثر من نصف الكميات المخصصة للسوق. وفي عدن تتجاوز انقطاعات الكهرباء 8 ساعات يوميا مقابل نحو 2 ساعة من التشغيل، رغم تخصيص السعودية 150 مليون دولار للوقود حتى نهاية 2026، بينما بلغت مديونية مؤسسة الكهرباء نحو 160 مليار ريال. ومع اتجاه السلطات لرفع التعرفة لا تزال رواتب فئات مدنية وعسكرية متأخرة لأشهر رغم إقرار زيادة بنسبة 20%. وهكذا يدفع المواطن الثمن، أسعار أعلى، خدمات أسوأ، ورواتب متأخرة. فإذا كانت الإيرادات قد ارتفعت إلى 3 أضعاف وجرى رفع الدولار الجمركي وإغلاق المنافذ لتنمية الموارد، فأين انعكس كل ذلك؟ وأين ذهبت الإيرادات؟ فالناس لا تسأل فقط عن حجم ما يتم تحصيله، بل عن أين يذهب وكيف ينفق ولماذا لا يظهر أثره في حياته.
0: وفي حضرموت شنت قوات الطوارئ التابعة للعدو السعودي حملة اعتقالات واختطافات واسعة في مدينة المكلا ضد الاحتجاجات الغاضبة والرافضة لإشار ما يسمى المجلس التنسيقي التابع للرياض لفرض واقع لتقسيم المحافظة بقوة السلاح.
11: شنت القوات الموالية للاحتلال السعودي حملة اختطافات واسعة طارت العديد من أبناء مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت بالمنطقة الشرقية واقتادتهم إلى سجونها الخاصة. أكدت مصادر حقوقية ومحلية بالمدينة أن قوات الطوارئ التابعة للاحتلال السعودي شنت حملة اعتقالات واسعة للمشاركين في الفعالية الاحتجاجية الرافضة لإشهار ما يسمى المجلس التنسيقي التابع للرياض. وأفادت المصادر بأن مئات العناصر المسلحة على متن الآليات العسكرية انتشروا في شوارع وأحياء المكلا وقاموا بملاحقة المحتجين المطالبين بإنهاء الوصاية السعودية إلى داخل الأحياء السكنية. وأوضحت أن العدو السعودي يريد فرض واقع بالقوة المسلحة على أبناء حضرموت وبقية المحافظات التي يسيطر عليها عبر تفريخ قوى ومكونات سياسية واجتماعية موالية للرياضة، مع استمرار احتجاز وفد الانتقالي ورئيس مكون حلف قبائل حضرموت عمرو بن حبريش في الرياضة منذ يناير الماضي. وشهدت المكلا رفضا شعبيا لإنشاء المجلس التنسيقي الذي ترأسه محافظ الاحتلال السعودي المدعو سالم الخنبشي، حيث ردد المحتجون خلال مسيراتهم وتجمعاتهم هتافات وشعارات رافضة للمجلس الذي يكرس سلطات الوصاية السعودية على حضرموت النفطية.
1: برا يا استعمار، برا يا استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: الحصار بالحصار بداية الوجع. أدخلت السعودية اليمن في نفق مظلم بعد أن مزقته وجزأته إلى كيانات هزيلة وكنتونات متناحرة أنشأت فيها الميليشيات المسلحة وأغدقت عليها الأموال لتصبح أداة طيعة في يدها تديرها وفق مصالحها، وليس ذلك وحسب. فمنذ قيام مملكة الشر وهي تناصب اليمن العداء، وسخرت لذلك أموالا طائلة لشراء الذمم والعملاء والخونة، بما يجعل اليمن يتربع على قائمة أفقر دول العالم. اليوم وبعد 12 عاما من العدوان والحصار والحرب العبثية، أعلنت صنعاء معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد بعد أن تنكرت الرياض عن التزاماتها بخارطة طريق السلام، وفرضت القوات المسلحة حظرا على الملاحة البحرية السعودية ومنظومتها النفطية.
3: السعودية لا تواجه ضربة على منشآتها النفطية فقط، بل ضغوطا تتسلل إلى خزائنها. بلومبرغ تكشف أن الرياض تجري محادثات لجمع ما لا يقل عن 8 مليارات دولار كقرض جديد.
12: السعودية تسعى لاقتراض 8 مليارات دولار لتخفيف ضغوط الحرب،
3: خطوة تكشف اتساع الحاجة إلى التمويل في وقت تتصاعد فيه تداعيات العمليات العسكرية اليمنية. القطاع النفطي عصب الاقتصاد السعودي يتلقى الضربات، وصادرات النفط تواجه اضطرابات متزايدة.
13: تقرير لمجلة بيزنس توداي الهندية وبعنوان شحنات النفط السعودية تصل إلى أدنى مستوى لها في عام 2026، لماذا تنفد منافذ الهروب في المملكة؟
3: وحتى أرامكو العملاق النفطي تجري محادثات لاقتراض مبالغ مشابهة من البنوك. المشهد المالي يزداد ثقل، ففي الربع الثاني سجلت السعودية عجزا بلغ نحو 9.1 مليارات دولار، وبحسب بلومبرغ انكمش الاقتصاد بأكبر وتيرة منذ جائحة كورونا، فيما تراجع القطاع النفطي بنحو 25%.
14: بعض الشركات اليوم تحاول أن تسحب يعني كما يسمى الاعتماد الكبير الذي كان لها في الخليج وفي السعودية، وتحديدا للسعودية. بالنسبة لهذه الشركات تراجع شركات كبيرة، هناك الكثير من الشركات التي كانت تخطط على بعض الأعمال تراجعت عنها. رؤية المملكة أيضا تشهد تراجع كبير ومخاوف كبيرة من أنها سوف تواجه أزمة كبيرة.
3: هكذا تتحول المعادلة تدريجيا، ضغوط على النفط، اضطراب في التصدير، ثم حاجة متزايدة إلى الاقتراض.
0: الحظر اليمني للملاحة السعودية لم يعد احتمالا نظريا أو ورقة ضغط سياسية، فاستهداف السفن السعودية وناقلات النفط هو التحول اللوجستي والاستراتيجي الذي لم تتوقعه السعودية، ووجدت نفسها واقتصادها في وضع محرج وخطرا محققا تتسع آثاره وتتعاظم كلفته وخسائره، بما جعلها تتحول من بلد دائن إلى بلد مدين، ومن بلد يمتلك كل المقومات الاقتصادية إلى بلد يستجدي من الآخرين حمايته وحماية اقتصاده وموارده النفطية.
3: المشهد يكشف ما هو أبعد من مجرد طلب عسكري. الرياض تطلب من واشنطن قيادة المواجهة في اليمن والبحر الأحمر. الطلب وفق هيئة البث الإسرائيلية طرح خلال لقاء بن سلمان بالأدميرال براد كوبر منتصف أغسطس الحالي.
12: طلب ولي العهد السعودي من الولايات المتحدة تولي قيادة المعركة العسكرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، ونقلا عن مصادر مطلعة على التطورات.
3: لكن واشنطن أبدت عدم رغبتها في قيادة الحرب، وأبدت استعدادها لتقديم الدعم للرياض دون التورط المباشر. وهنا تظهر المفارقة، السعودية صاحبة الإنفاق العسكري الهائل تبحث عن من يخوض المعركة عنها، وأمريكا التي اعتادت تقديم نفسها كقوة لا تهزم تتردد أمام جبهة اليمن، ليس خوفا على اليمن بل خوفا من كلفة المواجهة.
15: خرجت تصريحات رسمية من مسؤول استخباراتي أمريكي يقول أننا لم نكن نعلم حجم الترسانة الصاروخية للحوثي، وفوجئنا بما يتم استخدامه
16: طبعا. فاجئونا كلنا الحقيقة.
3: في مارس 2025 دخل ترامب الحرب بثقل القوة الأمريكية، أساطيل وطائرات وقاذفات استراتيجية وقصف مكثف، وبعد أسابيع انتهت الحملة بإيقاف الضربات الأمريكية دون تحقيق أي من أهداف واشنطن المعلنة، بينما استمرت صنعاء في إسنادها لغزة.
17: وقدر المعهد خسائر الولايات المتحدة منذ 7 أكتوبر بنحو 12 مليار دولار، مشيرة إلى أن الإنفاق يشمل تكاليف صيانة الجيش لمجموعة من حاملات الطائرات في البحر الأحمر وخليج عدن.
18: من يتابع المشهد اليمني ومسرح العمليات في البحر الأحمر يدرك جيدا أن جماعة أنصار الله الحوثيين يملكون القدرات العسكرية التي تمكنهم من مواجهة الأهداف البحرية في البحر الأحمر وصولا إلى خليج عدن.
3: واليوم تحاول الرياض تفادي المواجهة بأقل كلفة، وواشنطن تريد نفوذا لكن دون دفع ثمن الحرب. مستجدات تؤكد أن اليمن لم يعد جبهة سهلة للحسم، وبات يخشاها حتى من يملك أضخم ترسانة عسكرية.
0: طلب الرياض من واشنطن التدخل وخوض المعركة ضد صنعاء لكسر الحصار اليمني عليها لم يلقى قبولا من الإدارة الأمريكية، لأن واشنطن تعلم جيدا أن خوض أي معركة مع صنعاء لن يزيدها إلا فشلا وهزائم أكثر مما تجرعته في معركة البحر الأحمر الأخيرة أثناء دعم وإسناد غزة. وعلى خلفية المشهد العسكري، فقد انتقلت القوات المسلحة اليمنية من مرحلة التهديد والتحذير إلى مرحلة الفعل باستهداف السفن السعودية وتحشيداتها العسكرية أينما وجدت. وبفضل الله استطاعت القوات الصاروخية خلال الأيام الماضية من استهداف العديد من مراكز التحشيد التي كان يعد لها العدو السعودي.
19: المؤكد أن القوات المسلحة فاجأت العدو السعودي بجاهزيتها، لم تكن غافلة عن ترتيبات نظام الرياض لاستهداف اليمن تنفيذا لأجندة صهيونية. وقد تجسدت هذه المفاجأة في شقين: الأول عبر المعلومات الدقيقة عن تلك التحشيدات وتحركاتها ومخازن الأسلحة، والثاني بمستوى القدرات النوعية التي نسفت ترتيبات استمرت أشهر طويلة، مضافا إليهما الجهوزية العالية لتوسيع دائرة الرد لتشمل العمق السعودي ردا على اختراق الأجواء اليمنية، وتأكيدا على حتمية العقاب إزاء استهداف ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولية. وأمام الحصاد الثقيل لتحشيدات العدو السعودي، تبادر القوات المسلحة إلى دعوة أبناء المناطق المحتلة إلى عدم التورط في تلك التحشيدات. تسعى السعودية لتجنيب قواتها كلفة المواجهة المباشرة لتدفع بالميليشيا التابعة لها إلى حرب برية لاستهداف المناطق الحرة، بعد أن تحولت وظيفة تلك الأدوات إلى درع بشري يحمي الرياض ويحيدها أمام مطالب الشعب اليمني المحقة والمشروعة. إفشال ترتيبات العدو السعودي بدأ من ضرب تحشيداته في مناطق الرويك والعبر والثنية والوديعة بمحافظتي حضرموت ومارب، ثم بضربات نوعية على تحشيدات مماثلة في المخا مع إغراق سفينتي إنزال وأكثر من 10 زوارق حربية، بالتوازي مع ضربات على معسكرات في مارب. وقد أسفرت العمليات عن مصرع وإصابة المئات وتدمير مخازن ومعدات عسكرية. وفي غمرة مراكمتها لهذه الإنجازات، تقف القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لضرب أي تحشيدات جديدة وإجهاض النوايا التصعيدية لنظام الرياض، في رسالة واضحة مفادها أن التمادي سيقابل بتوسيع غير مسبوق لدائرة النيران.
0: حصار يمني يطارد الرياض في الجو والبحر، والسعودية تبحث عن من يعينها ويحميها وينجيها من جحيم صنعاء من جهة، ومن الجهة الأخرى تعبث الرياض مع أدواتها ومرتزقتها في المحافظات الجنوبية المحتلة بهدف النهب والتقسيم. وما بين هذا وذاك تثار الكثير من التساؤلات حول خيارات السعودية وقدرات صنعاء في فرض خارطة الطريق وانتزاع حقوقها التي تحاول الرياض الابتعاد عنها وإدخال نفسها في ويلات حرب لا تستطيع تحمل تبعاتها على كافة المستويات. هنا وللوقوف على آخر المستجدات والأحداث يسرنا أن نستضيف الدكتور عارف العامري، أمين سر حزب جبهة تحرير الجنوب، منسق علاقات التواصل بين الأحزاب المناهضة للعدوان، في برنامجنا الأسبوعي برا يستعمار. أهلا بكم دكتور عارف معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
16: أهلا وسهلا بك يا أختي الكريمة.
0: حياكم الله دكتور عارف. تواجه السعودية اليوم العديد من المشاكل تهدد منظومتها العسكرية والاقتصادية واستقرارها المالي والنفطي الذي تتباهى به ويجعلها أكثر قدرة وقوة لزراعة الشر والفوضى والصراع في معظم بلدان العالم. دكتور عارف، السعودية اليوم تبحث عن 9 مليارات دولار لإنقاذ مركزها المالي من جهة، كما تبحث عن من يعينها عسكريا لفك الحظر البحري اليمني وتستجدي واشنطن للوقوف معها. هل أصبحت الرياض في مأزق حقيقي إذا ما تخلت واشنطن عنها وهي من أنفقت لها مئات المليارات من أجل حمايتها؟
16: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بداية الأخت الكريمة، تحية لك ولطاقم الفني العامل في إذاعة صنعاء، برنامج برا يستعمار. اليوم ما يحدث في داخل المملكة الشر أو المملكة العربية السعودية إنما هو مخطط ومشروع أمريكي أرادت أن توصل به نظام العدو السعودي إلى هذه المواصيل، إلى مرحلة الإفلاس، إلى مرحلة الاستجداء، إلى مرحلة البحث عن معونات، رغم أنها تستطيع أن تعين عدد من الدول العربية والإسلامية إذا ما كانت حافظت على ماء وجهها ولم تعتدي على البلد الشقيق أو الجار الشقيق، وإلى من التي خسرت من خلاله مليارات أو تريليونات الدولارات خلال أكثر من عقد من الزمن، ناهيك عن القواعد العسكرية التي تستهدفها الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي يقوم بدفع مرتباتهم ودفع كل موازناتها التشغيلية من خزينة الدولة في نظام السعودي. بالطبع اليوم لماذا تصل السعودية إلى هذه المواصيل، أو لماذا أوصلتها أمريكا؟ هي تحب أن ترى كل تلك الكانتونات التي صنعت، التي أسستها والتي أنشأتها داخل المنطقة العربية وخاصة الدول العربية المطلة على خليج فارس، تريد أن تصلها إلى مثل هذه الحالات الإفلاسية والاستجدائية حتى يكون أو تزيد السطوة الأمريكية على كافة القرارات السيادية والسياسية داخل تلك الأنظمة. ولماذا وصلت إلى ذلك نظام العدو السعودي؟ قلنا بداية أولا العدوان على اليمن والذي يستمر حتى اليوم 12 عام، أيضا المعادلة الجديدة التي فرضتها السلطة الوطنية في صنعاء، والتي فرضتها صنعاء إنجاز التعبير، والتي أثرت تأثير بالغ على الاقتصاد السعودي، حيث تراجعت حركة النفط الخام والصادرات أو حتى الواردات المرتبطة بالسعودية عبر البحر الأحمر وخاصة ميناء ينبع، ذلك نتيجة المخاطر الأمنية ووقوع الممرات تحت المدى الناري للسلطة الوطنية في صنعاء. أيضا ارتفاع تكاليف الشحن، بحيث أن اليوم كثير من الشركات لجأت أو شركات الشحن تلجأ إلى مسارات بحرية أو برية أو جوية بديلة وطويلة مثل رأس الرجاء الصالح، والأمر هذا الأمر يضاعف كلفة الرحلات ويؤثر تأثيرا بالغ على سلاسل الإمداد العالمية، وليس فقط على نظام العدو السعودي. أيضا الاضطرابات الواقعة في المنطقة سواء كانت محلية أو إقليمية، وهي التي

0: وغيرها من أنظمة الدول العربية أن يطلها على خليج فارس. اليوم الردع الإقليمي يفعل ما يسمى بالورقة الجغرافية أو الورقة الجيوسياسية إنجاز التعبير، حيث بأن صنعاء اليوم تستغل الإشراف على السواحل ومضيق باب المندب لتحويله إلى ساحة ردع غير متماثلة، وهي بالتالي تستهدف أي تحشيدات أو ناقلات مرتبطة بالخصب وتوسع دائرة العمليات، بحيث اليوم أصبحت أو تجاوزت العمليات الدفاعية الحدود اليمنية المحلية لتشمل أقصى شمال البحر الأحمر وغيره من المناطق التي أو مديات أبعد من ذلك التي تصل إليها نيران صنعاء. هذا الأمر يفرض وقائع ميدانية جديدة أربكت كافة الحسابات وخاصة حسابات التحالفات الإقليمية والدولية.
1: نعم هذا صحيح. على ما يبدو دكتور عارف أن العدو السعودي لا يتجه نحو رفع الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال، بل يدفعه غروره وحماقته إلى مواصلة التصعيد الاقتصادي والتحشيد العسكري ضد صنعاء. وعلى ما يبدو أيضا أن الرياض غير قادرة على خوض هذه الحرب لوحدها، واستمرارها في التصعيد سيفرض عليها واقعا جديدا يصعب التراجع عنه. وسؤالي لكم، والذي تبقى للسعودية من خيارات وأوراق يمكن أن تواجه بها صنعاء إذا ما استمرت في حماقتها ورفضها لخيارات السلام؟
0: طبعا اليوم الحمق والغرور السعودي لأنها همت على نظام الكبر، أو كانت بدأت ترى نفسها بأنها أكبر شأنا من الشعب اليمني أو من السلطة الوطنية في صنعاء أو حتى من الحضارة اليمنية. اليوم تعتقد نفسها بأنها بتلك الأموال التي جنتها أو التي تصادرها حتى على أبناء المنطقة سواء في حجاز أو في نجد، بأنها أصبحت هي صاحبة الحضارة وهي صاحبة القول الفصل. ولكن يجب أن نذكر بأن المواجهة اليوم بعد أسابيع من التصعيد الحاد قد تتجه نحو تهدئة، لأن نظام العدو السعودي حاول أن يشكل عدد من التحالفات أو ينشئ عدد من التحالفات سواء كانت عسكرية أو سياسية بمحاولة ردع صنعاء عن موقفنا، إلا أن موقف العزيز الأصيل الثابت للقيادة الدولية والقيادة السياسية والقيادة العسكرية صنعاء ناهيكي عن التوجه الجماهيري أو الإتفاق الجماهيري حول قيادته، تفرض شروطا غير مجزأة وترفض أي اشتراطات لنظام العدو السعودي، لأنها تظل مطالب صنعاء هي رفع الحصار، رفع المرتبات، وهو المعيار الأساسي الذي تحدد على أساسه صنعاء مسارات التصعيد المستقبلي أو التثبيت الفعلي لأي مشاورات أو مفاوضات قادمة. بينما يحاول النظام السعودي أن يفرض هيمنة أو سيادة أو وصاية كما يحاول كما يفعله الآن في المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية المحتلة. ولكن علينا أن نقرأ ما تسمى بتداعيات معادلات الحصار بالحصار من زاوية استراتيجية وسياسية مغايرة. يعني يجب أن تركز على موازين القوى الجيوسياسية الدولية والداخل اليمني. فهناك مثلا اليوم صنعاء تكسر حصرية سلاح العقوبات وفائض القوة، وهي تقلب القواعد التقليدية فتاريخا تاريخيا أو تاريخ هذه الدول، كانت هذه الدول الكبرى أو التحالفات الإقليمية هي من تملك حصريا القدرة على فرض الحصار الاقتصادي والبحري كأداة ضغط على الدول وفرض عقوبات على هذه الدول وخاصة الأنظمة المستضعفة. ولكن معادلة الحصار بالحصار أثبتت أن الأطراف غير إذا قلنا أنها غير نظامية أو دول أقل نموا ذات اليوم بمقدورها استخدام سلاح المنع إذا امتلكت الجغرافيا والسلاح المناسب، وهو ما نسميه بالجيوسياسي أو فرض الجغرافيا على السياسة. وهذا ما تستغله اليوم السلطة الوطنية في صنعاء. لماذا؟ لأن هيبة الردع الغربي قد تآكلت وعجزت التحالفات الدولية والأمريكية، وأهمها ما كانت تلك ما تسمى بعملية

0: أن تفرض الملاحة بالقوة، بل أن صنعاء استطاعت أن تستخدم الجيوسياسية أو الجغرافيا السياسية في هذه المعركة، مما أظهر حدود القوة العسكرية التقليدية أمام حرب الجغرافيا البحرية. والمسيرات رخيصة التكلفة. ماذا جنينا من هذا الأمر؟ هذا جنينا منه أن هناك إعادة تموضع لليمن في الأمن القومي العالمي من ملف محلي أو من أو ما يسمى من ملف محلي وصولا إلى محور دولي. اليوم قد تحول الملف اليمني مثلا من مجرد أزمة إنسانية أو صراع داخلي إلى بند رئيسي دائم على طاولة مجلس الأمن ومراكز القرار، حتى إن كانت في واشنطن أو بكين أو لندن أو موسكو أو حتى باريس، لارتباطه المباشر اليوم بأمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة الدولية. اليوم أصبحت صنعاء تملك ورقة تفاوضية ثقيلة، يعني بحيث أن هذه المعادلة منحتها قدرة عالية على فرض شروطها في أي مفاوضات سياسية قادمة أو حتى عسكرية، إذ لم يعد اليوم النقاش محصورا في ترتيبات داخلية، فاليوم أصبح مرتبطا بتهدئة الإقليم كاملا.
1: هذا صحيح. إذن هنا يعني السعودية بلا منفذ، والحصار يكتمل بشل قدرة الرياض على التصدير بعد استهداف ناقلاتها وتغيير مساراتها البحرية. فهل السعودية تستطيع إيجاد مخرج لها دون أن تعرض ناقلاتها لخطر مباشر، خاصة إذا ما استمر إغلاق مضيق هرمز؟ وكيف ستجد نفسها إذا ما تصعد الحصار اليمني واتجهت فيه القوات المسلحة إلى استهداف مصافي النفط نفسها، وهذا ما حذرت منه صنعاء وأشارت فيه بالانتقال إلى المرحلة الثانية من التصعيد؟
0: بالطبع أن اليوم ما زالت صنعاء تحمل الكثير من الاستراتيجية، سواء كانت العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية، وعلينا إذن هنا أن نركز أيضا على الأثر الذي أو الأثر الذي أصاب سلاسل الإمداد وما يسمى بمفهوم العولمة أو ما يسمى تسريع التحول عن العولمة المطلقة. بالطبع اليوم المعادلة التي فرضتها صنعاء دفعت حتى الدول الكبرى والشركات العابرة للقارات إلى إعادة التفكير في سلاسل التوريد الطويلة، واليوم باتت تبحث عن مسارات برية أو صناعات ما يسمى محلية لتجنب إذا ما جاز التعبير المضائق الحاكمة مثل باب المندب. اليوم الضغط على الموانئ أو على موانئ محددة هي تعود الضرر على كثير من الموانئ في البحر الأحمر والشرق الأوسط، مثل مثلا إذا ما ذكرنا ميناء أم الرشراش الذي تأثر بشكل مباشر واليوم بات شبه مشلول كاملا، بينما تنتعش حركة الشحن في موانئ أخرى بعيدة عن النطاق المباشر للمواجهة. إذن هذه تداعيات، مثلا إذا ما قلنا على الجبهة الداخلية فهي عززت ما يسمى بالانتقاد الشعبي، وهي التي شحنت أو ساهمت في شحن الحاضنة الشعبية تحت شعارات السيادية والرد بالمثل، وهو الأمر الذي يخفف مؤقتا بالطبع عن الضغوطات الداخلية. نحن يجب أن نعرف أن كان هناك ضغوطات داخلية مرتبطة بالأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني نتاج الحصار على مدى أكثر من 11 عام أو 12 عام اليوم وصلنا. فاليوم الحصار المتبادل يهدد بزيادة كلفة التأمين البحري على الموانئ، حتى وإن كان سيؤدي إلى زيادة كلفة التأمين البحري على الموانئ اليمنية نفسها مثل الحديدة مثلا. الأمر ينعكس مستقبلا على أسعار مرتفعة في المواد الغذائية. إذن وإن كان هذا الضرر مباشر لأبناء الأمة اليمنية، إلا أنه سيكون له الأثر البالغ والضرر البالغ على المواطن أو السكان المحليين داخل الأراضي المملكة نجد اليوم أن هناك كثير من الشركات التي خسرت وكثير من الشركات التي اعتزلت العمل وكثير من الشركات أيضا
1: أعلنت إفلاسها. نعم.
0: خرجت من عدد من التعاقدات التي كانت قد أبرمتها مع النظام العدو السعودي.
1: نعم. إذن السعودية لن تستطيع أن تتحمل كلفة هذه الحرب. لو اتجهنا إلى الجانب الآخر دكتور عارف، الاحتلال السعودي أوصل المواطنين في المحافظات الجنوبية والشرقية إلى حالة البؤس والحرمان والشقاء، ويعمل بكل جهد للزج بأبناء تلك المحافظات ليكونوا وقودا لمعارك ليست معركتهم، من خلال إعادة تشكيل الفصائل والميليشيات التي تتوافق مع مصالحه ومشاريعه خلال المرحلة القادمة. وما تقوم به الرياض من تقسيم في المحافظات الشرقية يكشف توجهاتها في استكمال مخطط تمزيق اليمن وتفكيك وحدته من أجل بقائها كوصي ومتحكم في القرار اليمني. كيف تصفون السلوك السعودي بينما يمارسه من حرب تجويع وإفقار للمواطنين، وما تقوم به من تحشيدات لزعزعة الجبهة الداخلية وإذكاء الصراع بين أبناء الوطن الواحد؟
0: نعم كريمة، اليوم هناك يجب أن نحدد ما الذي يقوم به نظام العدو السعودي في داخل الأراضي والمحافظات اليمنية والجنوبية والشرقية المحتلة، التي اليوم نجد أن هناك تصاعد لافت في التطورات العسكرية والأمنية والسياسية بالتزامن مع الاستمرار الأزمات الاقتصادية والمعيشية، وخاصة ونحن اليوم في مطلع سبتمبر 2026. ولكن هناك إذا ما تحدثنا عن المستجدات العسكرية والأمنية، فيجب أن نعلم أن هناك عمليات أمنية ضد التنظيمات المتطرفة، رغم أن هذه التنظيمات هي من شكلتها أنظمة تحالف العدوان، سواء كان العدو السعودي
1: أو
0: العدو الإماراتي.
1: نعم.
0: ولكن هناك إعلام من الأجهزة الأمنية مثلا في محافظة حضرموت عن نجاح عملية أمنية نوعية أدت إلى مقتل من يسمى بالمتحدث الرسمي لتنظيم داعش في اليمن المدعو أبو حذيفة الأنصاري. أيضا هناك اشتباكات وتحشيدات عسكرية التي تشهدها تلك المناطق أو مناطق التماس في جبهات الضالع ولحد، وأيضا تقوم تعز والساحل الغربي، والمناوشات المستمرة وتبادل القصف المدفعي سواء كان بالطائرات المسيرة بين قوات صنعاء والقوات المرتزقة التابعة لنظام العدو السعودي، مثل ما تسمى بقوات العمالقة أو درع الوطن. إلا أن العمل الذي وصلت إليه أو استطاعت أن تنفذه صنعاء من خلال هذه العمليات العسكرية، استطاعت أن تفرض هيمنة استخبارية ومعلوماتية كبيرة جدا، أفزعت الخصم وأفزعت حتى المرتزقة داخل الأراضي اليمنية التي تدعمها أو يدعمها نظام العدو السعودي. إذن النظام العدو السعودي لماذا عاد للتعجيز، ولماذا عاد للتصعيد داخل الأراضي اليمنية، ولماذا يحاول أن يفرض حربا بالوكالة ما بين مرتزقته وما بين السلطة الوطنية في صنعاء؟ كل ذلك يأتي في إطار الدخل الأمريكي بهذا النظام لممارسة مثل هذه الجرائم أو مثل هذه التحركات العسكرية والأمنية لتخفيف الضغط على الجانب الأمريكي مما يعانيه من عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران.
1: نعم دكتور عارف، يعني خلال الأيام الماضية وضمن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام أن السعودية تحاول إعادة ورقة الجماعات السلفية في المحافظات الجنوبية المحتلة وتمكينها من قيادة بعض المناطق بهدف جعلها رأس حربة ضد صنعاء، خاصة والجميع يعلم أن السعودية حاولت في فترات سابقة التخلص من تلك الجماعات باعتبارها جماعات إرهابية تهدد مصالحها وتعمل لصالح المشروع الإماراتي من جهة، ومن الجهة الأخرى وفي محافظة حضرموت تقوم بدعم مشروع الانفصال وأيضا الحكم الذاتي للمحافظة، وهي من تدعي وحدة اليمن وحماية مصالحه على مدى سنوات العدوان والاحتلال. كيف يمكن قراءة تناقضات السعودية بين ما تدعيه وبين ما تمارسه على أرض الواقع؟
0: بالطبع نحن نعلم جيدا أن عندما فشلت أو فشلت الإدارة العسكرية السعودية في إدارة أي معركة مواجهة السلطة الوطنية في صنعاء سواء على مدى الاثنى عشر عام الماضية أو في هذه الفترة الأخيرة أو في فترة التصعيد وفترة التحذير والنفير من قبل سلطة صنعاء. لماذا؟ لأن نظام العدو السعودي بات فاشلا عسكريا وسياسيا وحتى اقتصاديا. لم يؤثر ذلك الاقتصاد تأثير ذلك التأثير البالغ على الجمهورية اليمنية أو على السلطة الوطنية في صنعاء، بل أنها كان كما يقال سلاح ذو حدين، حيث استطاعت أن تفرض صنعاء أو تختزل على نفسها كل ذلك الوقت في من وقت الحصار للاتجاه نحو المنتج المحلي والاكتفاء المحلي والتصنيع العسكري المتطور الذي بات اليوم في مراحل عالية جدا أو كبيرة جدا في مواجهة هذا النظام. إذن أيضا تنصل عدد من الأنظمة التي تحاولت السعودية أن تصل إليهم أو أن تتحالف معهم في عدوانها على صنعاء، ولكن هناك تهرب كبير وهناك خوف من المواجهة المباشرة مع السلطة الوطنية، حتى أن أمريكا وبريطانيا انسحبت من أي تحالف عسكري في مواجهة السلطة الوطنية في صنعاء لأنها قد حاولت أن تفرض هيمنتها العسكرية، إلا أن صنعاء استطاعت أن تجعلها تجرجر أذيال الخيبة وخاصة في المعركة البحرية. أيضا نظام العدو السعودي من خلال تواجد مرتزقته في الداخل الذين كان قد نماهم أو قد أنشأهم أو قد رباهم إنجاز التعبير خلال أكثر من 4 عقود من الزمن، وجد أنهم ليسوا سوى إمعات أو أراغوزات أو كما يسمى فزاعات فقط، لا تستطيع أن تمتلك أي قرار سواء كان سياسي أو عسكري. لماذا؟ لأنها هي من كانت توجه ذلك القرار وهي من كانت تفرض ذلك القرار سواء كان سياسيا أو عسكريا أو حتى إداريا داخل القرار المحلي. إذن اليوم عندما خرجوا أولئك النفر وعادت الأرض اليمنية أو هذا القرار اليمني بأيدي أبنائه بدون أي وصايا أو فرض سيادة من قبل أي نظام أقليمي، فرغت محتوى ذلك البالون الذي كانت قد دفقته نظام العدو السعودي، ولم يعد يستطيع أن يفرض أي سياسة أو أي قرار سيادي أو سياسي على اليمن أو حتى عسكري. إذن هو كان قد أنشأ مثل تلك التنظيمات العسكرية أو تلك التنظيمات الإرهابية كبيرة الميليشيات المسلحة الإرهابية والتي أنشأتها ودعمتها أمريكا، الإمارات، السعودية وأيضا قطر، إلا أنها عادت لتعود للحرب العقائدية. هي اليوم تبحث عن عقائديين لمواجهة السلطة الوطنية في صنعاء. لماذا؟ لأن السلطة الوطنية في صنعاء لم تعد حتى لم تعد حركة أنصار الله وحدها فقط من تقاتل، ولكن بات أبناء الشعب اليمني بشكل كبير يلتفون حول هذه الحركة وحول القيادة الثورية المتمثلة في سماحة السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الطوسي يحفظه الله قائد الثورة، وبات لديهم الوعي الكافي لتلك المفاهيم المغلوطة التي كانت قد فرضت على المجتمع اليمني إبان 4 عقود مضت، ولكن اليوم بات هذا المجتمع اليمني يمتلك هذا الوعي ويمتلك هذه الثقافة وهذه القدرة العقائدية الجهادية في مواجهة أي عدو يحاول المساس بأمن واستقرار اليمن. إذن اليوم عاد نظام العدو السعودي لتجسيد هذه الخلايا وهذه التنظيمات الإرهابية، ظناً منه في أنهم قد يستطيعون أن يتجاوزوا أي حدود عسكرية أو أن يقوموا بأي أعمال عسكرية قد تؤدي إلى إنجازات تحسب لصالح نظام العدو السعودي في المراحل القادمة.
1: هذا لن يحصل أبدا بمشيئة الله. سؤالي الأخير لكم دكتور عارف، جرائم العدو السعودي لن يجدي معها الصمت، وكل الأحرار في عدن وحضرموت وأبيان وغيرها من المحافظات المحتلة يحلمون باليوم الذي يتخلصون فيه من الاحتلال والوصاية السعودية، وأصبحنا اليوم نسمع الكثير من المناشدات الشعبية والسياسية للتحرك لإنقاذهم والتحرر من الاحتلال، فهل هناك نية صادقة للتحرك، ويعني هنا نقصد التحرك الشعبي لطرد المحتل بتكاتف كل أبناء اليمن الواحد، أم أنها مثل أن مثل هذه المناشدات تظل مناشدات فردية وتنفيس غضب يهدأ ويخمد مع مرور الوقت كما حدث في ثورة الجياع وأيضا ثورة الفرشان؟
0: نعم سيدتي الكريمة والسادة المستمعين، اليوم المجتمعات أو المجتمع المحلي والسكان المحليين في معظم المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية وخاصة الذين لا ينتمون إلى أي فصيل موالي لأي أنظمة أقليمية أو دولية باتوا يستشعرون الخطر من تواجد القوات الأجنبية داخل الأراضي اليمنية وخاصة المحتلة منها. لماذا؟ لأنهم لم تقدم لهم تلك الأنظمة بذلك الهيلمان وتلك القوة وتلك القدرات الكبيرة، لم تستطع أن توفر ما يسمى بالأبسط الاحتياجات المعيشية أو الخدمية لأبناء المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية المحتلة، بل على العكس تماما، باتت اليوم تعيش تلك المجتمعات في حالة من الذعر، في حالة من القلق، في حالة من ارتفاع الأسعار الهائل، سواء كان في السلع الغذائية أو الدوائية أو حتى المشتقات البترولية التي لم تعد حتى متوفرة، رغم أن البترول والغاز يضخ من داخل الأراضي أو من داخل تلك الأراضي اليمنية وهي مناطق غير محاصرة ولم تتعرض لأي حصار من أي جهة كانت، بل أنها مناطق منفتحة. إذن عندما يجدون ما الذي يحدث في صنعاء أو في حجة أو في صعدة أو في الحديدة أو في إب أو في ريمة أو المحويت أو عمران أو ذمار أو البيضاء، يجدون أن هنا مقارنة أو يجدون أنه لا توجد وجه للمقارنة، بل على العكس تماما، أن المحاصرون هم المحاصرون وهم الخاضعون وهم الخانعون وهم الجوعى اليوم، بينما استطاعت صنعاء أن توفر ولو حتى الجزء اليسير لأبناء المحافظات الحرة التي لم تتعرض لأي احتلال، استطاعت أن توفر المركبات، استطاعت أن توفر المنتج المحلي، بل أنها استطاعت أن تتجاوز الاحتياج المحلي من المنتجات المحلية. إذن اليوم هناك إن كان حراك شعبي غير موجه، حراك شعبي نابع عن حرية وعن عزة وعن كرامة اليمني الذي نعرفه، فأن ستقلب الطاولة على أي نظام، وليس فقط نظام العدو السعودي، على أي نظام إقليمي أو دولي يحاول المساس بأمن وكرامة حرية اليمن. الشعب اليمني.
1: نعم، حرية اليمن واستقلاله هي خيار كل الأحرار من أبناء هذا الوطن، والخلاص من الاحتلال وكل أدواته وتحرير كل شبر من أرض اليمن نهاية حتمية. فعزة وكرامة الشعب اليمني لا تقبل الخضوع والاستسلام، وأرض اليمن كما كانت مقبرة الغزاة ستبقى مقبرة الاحتلال السعودي والإماراتي وكل الخونة والعملاء. في ختام هذا اللقاء أشكركم كثيرا دكتور عارف العامري، أمين سر حزب جبهة تحرير الجنوب، منسق علاقات التواصل بين الأحزاب المناهضة للعدوان، مشاركتنا حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمر.
0: شكرا لك يا أختي الكريمة.
1: شكرا لكم، في أمان.
2: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
1: وفي برع يستعمار قاوم،
3: قاوم، فلا حياة لمن لا يقاوم،
1: قاوم، فيداك الإعصار لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار، إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
4: قاوم فأنت شعاع الحق قنديل السماء فخر الأرض عطر الزهر طهر الماء عنوان القمم قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم قاوم واروي لطفلي صناعة المجد قاوم واروي لطفلي صناعة المجد كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم
1: الوعي الشعبي هو الملاذ الأخير لاستعادة حقوقنا المنهوبة وكرامتنا المسلوبة وتحرير المحافظات المحتلة من دنس الاحتلال مرتبط بإرادة وعزيمة كل أبناء الوطن الأحرار والشرفاء ومهما بلغت حالة التردي والخنوع يبقى صوت الحق هو الصوت الحر الذي يأبى الانكسار والخضوع للاحتلال
5: ما هي الصيغة القانونية اللي تخلي السعودية تستمر باحتلال وحصار على اليمن أي شيء أي ما هي الصيغة القانونية والأحقية اللي يسمح لإنها تبقى محتل اليمن وتنتهك سيادته وتتدخل بشؤون اليمن وتقتل شعبه ما هو الحق من أين الحق هذا الحق هذا منحته منحت السعودية من منح الحق السعودية أمريكا وإسرائيل والمخالفات القانونية والانتهاكات التي تمارسها هذه المنظومة وأظن الوكالة حق داخل بلدان بالوطن العربي وحصل كم نماذج من قبل بأي حق بأي حق بأي كذوبة أنت تصدق إنه هذا بتاجي تحررك إنه بتعيد لك مدري أيش يا أخي 11 سنة قافي أطفال كبروا يعني من يوم جاءت التحالف العدوان وقصف ودمر وبالشعارات هذه استعادة مدري ما وقولوا سنحرر مدري ايش قد في اطفال كانوا مهلوهم قدهم شباب وانت على مكانك نفس الرودي قادمون مدري ايش والله قدم النموذج يعني انت من النموذج اللي تقدمه بحقها بدعم من السعودية الذي تريد تفتن بيننا ودقتنا وقد اقتتلنا وفتنا بكل حقد وبكل طائفية وبكل والله استخدمت كل وسائل وكل المجالات لتعبئة اليمنيين تقاتلوا بينهم بين استمرار القتل استمرار الحصار وانت عادة مصدقة ما هو مصدقة ما هو كيف تقنعنا بأي حق ها اندي لي النموذج اللي عملته أنت بمناطقك ما فيش نموذج مليح معانا لا غاز لا كهرباء لا شضحك له ونتحسر ونتألم على المعاناة الناس هؤلاء بسبب شلة مستفيدين من هذه الشعارات يشتغلوا مع السعودية مع الإمارات لأجل تدمير بلدهم لأجل خدمة العدو المحتل السعودي والأمريكي والصهيوني والإماراتي فقط والله العظيم والشعب يدفعه يدفع الثمن وضحية
1: مهما امتد ظلام العمالة والخيانة تبقى إرادة الشعب هي الملاذ الأخير لاستعادة حقوقنا المنهوبة وكرامتنا المسلوبة والتاريخ اليمني خير شاهد على أن الشعب اليمني شعب يرفض الذل ويأبى الانكسار وقادر على صياغة فجر جديد يليق بتضحيات أبنائه وعراقة تاريخه وحضارته
2: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا وستهتف الحناجر من جديد برع يا استعمار
6: برع يا استعمار برع من أرض الأحرار
2: برع يا استعمار
6: برع ولا الليل يكويك الطيار برع ولا الليل يكويك الطيار
2: برع يا استعمار برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري الإخراج إبراهيم عباس الحميضة

0: وقفة إعلانية.
1: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
2: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوات كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
1: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المتجولين والمحلات التجارية.
2: يا عيبة أم والقساة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
1: كلام في محله مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وغناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانتصار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: في ساحة الشرف لا مكان للتراجع. هنا تكتب البطولات بمداد الدم وتنسج الانتصارات بإرادة الأبطال.
1: إضاءة ثورية.
2: مهما كان حجم التضحيات في سبيل الله تعالى، ومهما كان مستوى الإجرام من قبل العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي شريكه في كل جرائمه، فإنه لن يوهن أبدا من عزم المجاهدين، ولن يكثر من روحهم المعنوية ولا من إرادتهم الحديدية.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، أيها المجاهدون الأحرار، يا من أوقدتم بنار العزيمة سواد الليل وأذقتم الأعداء طعم الهوان بعدما كانوا يظنون أن الأرض تمنح بالتمني، يا من خطت أقدامكم على التراب ملامح الخلود وسطرت دماءكم الزكية في صحائف المجد أسمى آيات التضحية والفداء، أنتم الذين جعلتم بينكم وبين الله عهدا ألا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم تذودون عن حياض الدين والوطن، فصرتم للعقيدة حصنها المنيع وللأمة سيفها المسقول. أيها الأبطال، من لا يستوعب الدروس والعبر يظل دائما حبيس أوهامه، وهذه سنة الله في خلقه، وهذا هو حال الأعداء ومرتزقتهم الذين غرتهم كثرتهم وتحشيداتهم، فأوهموا أنفسهم بأن العدة والعدد كفيلان بقلب الموازين، لكنهم وهم يصفون صفوفهم يغفلون عن حقيقة واحدة راسخة في قلوبكم نابعة من إيمانكم الراسخ بوعد الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لستم اليوم تدافعون عن تراب يتقاذفه الغبار، بل عن منهج رباني أراده الله نورا للعالمين. أنتم تحملون على أكتافكم أمة اختارها الله لتكون خير أمة أخرجت للناس. إنها حقيقة تقشعر لها أبدانهم ويحاولون تجاهلها، ولكنها تظل شاهدة عليهم، لأنهم لم يفهموا بعد أن النصر ليس بكثرة العتاد بل بصدق الاعتقاد، وأن الجيوش لا تنصر إلا بقلوب مؤمنة لا تعرف الخوف ولا تذوق الهزيمة. أيها المجاهدون الشرفاء، لستم اليوم تدافعون عن تراب يتقذفه الغبار، بل عن منهج رباني أراده الله نورا للعالمين. أنتم تحملون على أكتافكم أمة اختارها الله لتكون خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كل رصاصة تطلقونها أيها الأبطال ليست مجرد شظية تثقب الجسد، بل هي آية قرآنية تنفذ في صدور الطغاة، تزلزل عروشهم وتفضح زيفهم، وكل خطوة تخطونها فوق تراب الميدان هي خطوة نحو تمكين الدين وإعلاء كلمة الله وردم هوة التخاذل التي حاول الأعداء حفرها عند بعض ضعاف النفوس. أنتم عنوان الكرامة وصمام الأمان لأمة تنتظر منكم النصر وتستظل بعزيمتكم التي لا تلين. أيها الأبطال، مهما طال الزحف وتكالب الأعداء وتضخمت تحشيدات الخونة، فلتكونوا أنتم على ثقة تامة بأن عاقبتهم إلى زوال لا محالة. لقد ضمن الله لأهل الحق النصر وأوعد أهل الباطل بالدمار، فقال إن الباطل كان زهوقا، إنه يعلو للحظات خاطفة ثم ينهار على رؤوس أصحابه ويلمع كالسراب في عيون الضعفاء، ثم يتبخر ويذوب لا يترك خلفه إلا وهما وندما. وأما أنتم أيها الأبطال فستبقون شامخين كالطود راسخين كالجبال، لأن رايتكم راية الحق وعدوكم هو الباطل الذي لا قرار له ولا بقاء. فاستبشروا بالنصر فإن وعد الله هو الحق وأنصاره هم المؤمنون الصادقون.

0: عين على الأحداث.
1: أيها البسلاء المجاهدون الأحرار، نشر الإعلام الحربي مشاهد نوعية جديدة من استهداف القوات المسلحة اليمنية لتجمعات وآليات تابعة للعدو السعودي بطائرات رجوم المسيرة في عدد من الجبهات. وأظهرت المشاهد الرصد الدقيق للقوات المسلحة اليمنية لمواقع وتحشيدات تابعة للعدو السعودي، وكيف ألقت طائرات رجوم عددا من القذائف المتعددة لتحصد المزيد من الأعداء وتحيل تجمعاتهم إلى سراب، ومن بينها مشاهد لتجمع حشود كبيرة تابعة للعدو السعودي ألقيت عليهم قذائف متنوعة من الطيران المسير وحصدت وأصابت العديد منهم. كما أظهرت مشاهد أخرى اكتشاف الطيران المسير اليمني لأطقم عسكرية تابعة للعدو وهي في حالة تمويه، وجنود العدو مختبئون تحت الأشجار ليتم حصدهم من الأعلى بالقذائف التي تلقيها عليهم الطائرات المسيرة رجوم. أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأحرار، منذ إعلان قرار حظر الملاحة البحرية على السفن السعودية في 20 من يوليو، نجحت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى من اعتراض أكثر من 50 سفينة سعودية وتنفيذ ضربات مباشرة ضد 9 سفن أخرى حاولت كسر الحصار، وذلك في إطار تطبيق معادلة الحصار بالحصار كخيار استراتيجي للرد على العدوان والحصار السعودي المستمر على اليمن منذ العام 2015. والجزء المهم أن عمليات الحظر لم تتوقف عند المسرح التكتيكي في المياه الجنوبية، بل شهدت توسعا دراماتيكيا لتطال أقصى شمال البحر الأحمر وتحديدا قبالة منطقة ينبع التي تبعد نحو 1200 كيلومتر عن السواحل اليمنية، حيث تم استهداف سفينة ثانية من نوعها في هذا القطاع الحيوي في رسالة ميدانية ترسخ بأن الجغرافية البعيدة لم تعد تشكل عائقا أمام عمليات الحظر اليمني.

0: صرخة الشعب.
1: جندي يماني ما تراجع ولا امتنى، يسوق المنايا واحمر الموت يتبعه بعينه، يلوح النصر في شدة الظنا ونفسه لقهر المستحيلات مولعة، يخوض المعارك والشهادة لها المنى، هلاك العدو ما بين عينه وأصبعه، ودنيا دنية من تدانى لها دنا، ومنه مع الله يرفع الراس يرفعه، ومنه مع الله يرفع الراس يرفعه.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. حياكم الله أيها الإخوة المؤمنون. نبدأ اليوم في ملزمة معرفة الله نعم الله، الدرس الخامس، وهي محاضرة في إطار سلسلة معرفة الله 15 درسا. ألقيت هذه المحاضرة بتاريخ 9 من ذي القعدة 1422 للهجرة. ألقاها السيد حسين ابن بدر الدين رضوان الله تعالى عليه. يقول في بداية هذه الملزمة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق الذي هو الدرس الرابع من نعم الله، وهذه هي الدرس الخامس من نعم الله، من معرفة الله نعم الله. في الدرس السابق عرفنا من جملة آيات أن الله سبحانه وتعالى يطلب من عباده أو يأمر عباده أن يذكروا نعمه، يرشدهم إلى أن يتذكروا نعمه، فهو قد عدد كثيرا من نعمه عليهم، وهو أيضا قد أرشدهم إلى قيمة كثير منها في أثرها في حياتهم، وبين حاجتهم الماسة إليها. وفي الوقت نفسه هو سبحانه وتعالى ذكر بأسلوب آخر أولئك الذين يرون أن كل ما في أيديهم ينظرون إليه كنظرة قارون، عندما قال: إنما أوتيته على علم عندي، عندما قال له بعض قومه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض، كان جوابه قارون كان جوابه: إنما أوتيته على علم عندي، أنا ذكي وشاطر وعندي خبرة في البيع والشراء وعندي خبرة في الزراعة وعندي خبرة في كذا، فهذا هو نتاج شطارتي ونتاج حنكتي وذكائي. هكذا ينظر الناس، أو ربما أكثر الناس ينظرون إلى ما بين أيديهم. ففي سورة الواقعة بأسلوب آخر يقول لأولئك الذين ينظرون هذه النظرة إلى ما بين أيديهم: أفرأيتم ما تحرثون، هذه الأموال التي تحرثونها، هذه الأموال التي تجنون منها مختلف الثمار فتحصلون من ورائها على أموال كثيرة، هذه الأرض التي تحرثونها وهذا الزرع الذي ينبت بعد حرثكم، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أليس هذا سؤالا؟ نقول لك: تذكر النعم العظيمة عليك، تذكر، إذا أنت لم تتذكر فسنذكرك نحن. فيأتي على هذا النحو من الاستفهام: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ كيف سيكون جواب كل واحد منا؟ الله هو الزارع. إذن هذه واحدة. طبعا هنا بدأ الحديث عن نعم الله في الدرس الخامس بالأسلوب الذي ذكره الله في سورة الواقعة، والذي هو أسلوب التذكير بالنعم بصيغة الاستفهام، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ سيكون جواب كل واحد منا الله هو الزارع. إذن هذه واحدة. الزراعة تشمل مختلف الأصناف التي بين أيدي الناس، سواء زراعة الزرع، زراعة القات، زراعة البن، زراعة الفواكه، زراعة الحبوب، تسمى كلها زراعة. بعد أن تعترف أنت بأن الله هو الزارع، الله هو الذي خلق هذه الأرض التي تحرثها، هو الذي خلق لك هذه الآلة التي تحرث عليها، أو هذا الحيوان الذي تحرث عليه، هو الذي خلق لك تلك الأيدي التي تقبض بها المحراث أو تقبض بها عجلة القيادة في الحراثة، والأعين التي تبصر بها، أليست من الله؟ هل يستطيع الأعمى أن يحرث؟ لا يستطيع. لو تعطيه أرضا واسعة جدا وتقول له هذه لك وتحرثها أنت، لا يستطيع أن يحرثها. أرضية كبيرة تعطيه، أرضية صالحة للزراعة، وتقول له لكن نريد أن تكون أنت الذي تحرثها، أنت بيدك. حتى لو كان صحيح الجسم لكن فاقد البصر، هل يستطيع؟ لو كان صحيح الجسم ولكنه إذا لم يكن يبصر لن يستطيع أن يحرثها. ثم هذه التربة التي تحرث فيها، هل هي سواء هي والرماد أو الدقيق أو أي شيء آخر؟ من الذي أودع فيها هذه الخاصية فجعلها قابلة للإنبات؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ لاحظ مساحة الأسئلة كثيرة داخل هذه الآية، أسئلة كثيرة. أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ داخلها أسئلة كثيرة جدا، بدءا من الأرض وانتهاءا بالثمرة التي تجنيها، داخلها أسئلة كثيرة. فإذا كنت معترفا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي زرع، هو الذي أنبت، إن الله فالق الحب والنوى، أنت فقط تلقي الحبة في باطن التربة، من الذي يفلق الحب والنوى؟ هو الله، إن الله فالق الحب والنوى، إذن فهو الزارع، أليس كذلك؟ فإذا كنت معترفا بأن هذه الأرض منه، والقوة التي أنا عليها أتمكن بها من الزراعة، من الحراثة، هي منه، وهذا الزرع هو الذي فلق حبه ونواه، هو الذي أنبت هذه الأشجار التي نجني منها الأموال الكثيرة، فما هو الموقف الصحيح بالنسبة لي منه تعالى أمام ما أعطاني؟ ما هو الموقف الصحيح بالنسبة لي أمام ما أعطاني؟ ما هو الموقف الصحيح؟ هل أرضى لنفسي أن أكون ممن قال الله عنهم إن الإنسان لظلوم كفار؟ أخرج من طرف السوق بعدما بعت منقاتي أو بني أو أي محصول زراعي بكمية كبيرة من المال، أخرج من طرف السوق بكمية كبيرة من المال، أخرج من طرف المزرعة وأنا محمل بما جنيته من تلك الأشجار التي زرعها الله سبحانه وتعالى، وأنا مدبر عن الله، ظلوم كفار؟ هل هذه من الناحية الإنسانية تليق بالإنسان؟ هل يليق بك أن تولي بوجهك عن الله وتصم آذانك عن الله وتعرض عن الله فتكون ظلوما كفارا؟ هل ترضى؟ هل هذا هو ما يمليه عليك ضميرك؟ أليس هذا من الجفاء؟ أليس هذا من السوء؟ أليس هذا من الحماقة؟ أليس هذا من الكفر؟ أم أن الذي ينبغي لك بعد أن تكون قد أجبت الإجابة الصحيحة على قوله تعالى أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فقلت بل أنت يا الله أنت الزارع، فانطلقت أنت لتقدر نعمته العظيمة عليك وتعترف بإحسانه الكبير إليك، فيخشع قلبك ويمتلئ قلبك حبا له سبحانه وتعالى، وتشعر كم أنت مدين له بإحسانه العظيم إليك، فتكون نفسك منكسرة أمامه سبحانه وتعالى، منشدة نحوه انشدادا عاطفيا، وانشداد من يشعر بعظم وقع الإحسان عليه. أي الموقفين هو الأليق بالإنسان من هذين؟ أليس هو الموقف الثاني؟ أليس هو الموقف الثاني؟ لأننا إذا وقفنا الموقف الأول، موقف الظلوم الكفار، بعد أن كنا قد شهدنا على أنفسنا وأقررنا في إجابتنا على هذا التساؤل الإلهي، فقلنا بل أنت يا الله أنت الزراع، أليست هذه جريمة كبيرة؟ أعترف وأشهد وأقر بأنك أنت الزارع، ثم أتعامل معك معاملة الظلوم الكفار، أليست هذه جريمة كبيرة؟ جريمة كبيرة فعلا، أن تقر في داخلك بأن الله هو من زرع هذه الأرض، هو من فلق الحبة والنوى، هو من جعلها تثمر، هو من سقاها بالماء الذي خلقه، هو الذي جعل في هذه التربة هذه الخاصية فجعلها قابلة للإنبات، ثم أقطف الثمرة وأولي بوجهي عن الله وأدبر عن الله، لا يليق بالإنسان هذا الموقف. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء، حتى تتأكدوا أننا نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما، تأتي له ضربة أو عاصف أو تنعدم الأمطار فتسقط الأوراق وتذبل الغصون وتجف السيقان فيتحول إلى حطام، فظلتم تفكهون تتعجبون من سوء حاله، كيف أصبحت مزرعتي هذا بعد أن كانت خضراء ومنظرها جميلا أصبحت هكذا منظرا موحشا، أصبحت حطاما؟ هل كل واحد منا يعترف بأن الله يستطيع فعل هذا، أن الله بإمكانه أن يحول مزرعتي إلى حطام؟ إذن هذا إقرار آخر، إذن فهو الذي رعى هذه الشجرة حتى استطعت أن تحصل منها على هذا المحصول الكبير، هو الذي رعى هذه الشجرة حتى جنيت أنت ثمارها. أم تظن أنه الغاز والبودرة وهذه الكيماويات هي نفسها التي أعطتها الرعاية؟ هي أيضا مما خلقه الله سبحانه وتعالى. وفي الوقت نفسه تذكر أنه لو نشاء لجعلناه حطاما. ولاحظ عندما يكون الوقت مجدبا لا يوجد أمطار والماء قليل، حتى وصل الناس إلى درجة أن كل واحد احتفظ بما لديه من ماء لبيته وحاجته، والقات أو البن أو أي أنواع الأشجار التي لها أهمية كبيرة في حياة الناس قد أصبحت ضامئة، أصبحت جافة، هل هو وقت البودرة والغاز؟ هل سينفع؟

لا لهذا الكلام من بداية الملزمة إلى هذا المقطع الذي وصلنا إليه يؤكد والإنسان يقر بأن الله سبحانه وتعالى هو من خلق التربة وأودع فيها خاصية الإنبات، وهو من يفلق الحب والنوى، إن الله فالق الحب والنوى، هو الذي أيضا خلق الماء الذي نسقي به الزرع، هو. إذن بعد هذا كله، وبعد معرفتنا لهذا كله، وبعد إقرارنا بأن الله هو من خلق، هو من رزق، هو من أودع في التربة خاصية الإنبات، هو من فلق الحب والنوى، لكن من أين ترسخ في أنفسنا ونحن نتقلب في أموالنا أن هذه هي لنا، ونحن من نقوم بالعمل فيها، ونحن من غرسنا أشجارها، ونحن من نجني ثمارها، ونحن إلى آخره، مع نسياننا لله سبحانه وتعالى؟ من أين ترسخ؟ كل واحد بينظر إلى مزرعته وكأنها له، هو من له الحق أن يبيعها، ومن له الحق أن يتصرف في ما جناه منها كيفما يشاء. من أين ترسخ هذا؟ لأننا لم نروض أنفسنا على أن نتذكر دائما نعمة الله العظيمة علينا، نعمة الله العظيمة علينا، وأن نتذكر قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ترسخت هذه الحالة أو المفاهيم المغلوطة السيئة، فنتج عنها حالات سيئة لدينا في أنفسنا، جعلت كل واحد منا يتحول إلى أن يصبح ظلوما كفارا. فما الذي يبعدك عن أن تكون من الظالمين الكافرين بنعم الله سبحانه وتعالى؟ ما الذي يبعدك؟ هو أن تتذكر، لأن الإنسان وهو يتقلب في أمواله بين مزرعته يسقيها حتى تنتج ثمارا، فيقطف ثمارها ثم يذهب ليبيعها، ويشعر بأن له الحق أن يتصرف فيها كيفما يشاء، وأنه هو الذي تعب، وأن هذا هو نتاج شطارته وحنكته وتعبه. يترسخ في نفسية الإنسان هذا عندما لا يتذكر دائما نعمة الله عليه، عندما ينسى أن الله هو المنعم عليه بهذه المزرعة، بالماء الذي يسقي، بالتربة الذي يزرع فيها، بالأيدي، بالبصر التي بها يعمل فيزرع لكي يحصل له ما يحصل من ثمار، ويجني ما يجني من أموال. إذن من أجل أن لا تصبح ظلوما كفارا، تذكر نعمة الله عليك، تذكر الله أنعم عليك بالأيدي التي تعمل بها، أنعم عليك بالأعين التي تبصر بها وأنت تعمل. الأعمى لا يستطيع أن يزرع ولا أن يقوم بالواجب تجاه المزرعة، الله هو الذي أنعم عليك بالتربة والشجرة والثمرة، فتذكر. إذا كنت أنت لا تتذكر تلقائيا، فأجب على هذه الأسئلة التي ذكرك الله فيها: أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه؟ أم نحن الزارعون؟ والذي أنت بالطبع لا تستطيع أن تقول نحن. من الذي يستطيع أن يقول نحن؟ لا يستطيع أحد، ما من أحد ربما يستطيع أن يقول نحن إلا وهو يتوقع عقوبة من الله لأشجاره، لزراعته. لو يقول نحن يجيب على هذا السؤال: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فيقول: لا، نحن من نزرع. لا أحد يمكن أن ينطق بهذه الكلمة إلا وهو يتوقع عقوبة لزراعته. فكل واحد مقر في نفسه أن الله هو الزارع، الله هو الزارع. إذن فتذكر، سواء بالأسلوب الأول، أسلوب تعداد النعم، أو عن طريق الإجابة على هذه الأسئلة التي وجهت إليك وإلى أمثالك من بني آدم: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. ثم في الأخير، ماذا تملك أن تعمل؟ لا شيء. تصبح كصاحب الجنة التي ذكر الله قصته في سورة الكهف، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. هل تملك في الأخير شيئا بعد أن يجعلها الله حطاما تعطش حتى

0: حتى تجف سيقانها وتتحطم، ماذا يمكن أن تعمل؟ ربما آخر فكرة هو أنك تقتلع الجات وتجعل بناتك ونساءك يجمعنه ليكون في الأخير كوما من الحطب، أليس كذلك؟ إنا لمغرمون، غرامة، خسارة، لا تملك شيئا، لا تملك أن تضع بدائل لنفسك. الناس الآن مثلا في هذه البلدان، في الأرياف، في معظم أرياف اليمن، يعيشون على الجات وبشكل كبير. لو نسألهم ما هو البديل الذي أنتم تتصورون بأنه يمكن أن يكون بديلا فيما لو أصبحت هذه الشجرة لا قيمة لإنتاجها؟ مثلا تقفل السعودية فلا يستقبل الجات، فيبقى متراكما، فتضطرون إلى قلع هذه الأشجار عندما تصبح لا قيمة لمحصولها. ما هو البديل في أذهانكم؟ هل هناك بديل؟ نحن نقول في بعض الأحيان إن الناس يحاولون أن يفكروا في بديل إذا أمكن، يجربوا في هذه المناطق إذا كان بالإمكان زراعة بعض أنواع الأشجار الأخرى التي يمكن أن تكون بديلة عن الجات، ربما مع تغير الظروف والمناخ من عام إلى عام قد يتحول المناخ في هذه المناطق إلى مناخ بارد جدا قد لا يصلح للجات. ربما السعودية يتغير وضعها الاقتصادي فتصبح هذه الشجرة لا قيمة لها، لأن المعلوم هو أن ما جعل للجات قيمة كبيرة هو أنه يسطر إلى السعودية، أليس كذلك؟ الذي جعل للجات قيمة كبيرة هو أنه يسطر إلى السعودية. التخازين في البلاد قليل، أليس معظم الناس يخزنون مجانا؟ الناس يحاولون أن يفكروا، أن يبحثوا عن أنواع أخرى، وليس من منطلق أنهم فيما إذا ضرب الله هذه الشجرة نحن لسنا بحاجة إليها، سنفكر في نوع آخر وعندنا بديل آخر. لا، أعتقد بأنها من جهة الله، أعتقد بأنها من جهة، والله أعلم، هذه الشجرة قد تكون نعمة كبيرة للناس في هذه الظروف فقط، في هذه الظروف فقط، في هذه الظروف الخاصة، في حالة قلة الأمطار، في حالة عدم تمكن الناس من زراعة أشياء كثيرة، حيث لا دعم من جانب الدولة للمزارعين. هذه الشجرة التي تعيش في مختلف أنواع التربة وتتحمل العطش بنسبة كبيرة وتأتي في السنة بأكثر من محصول تعتبر نعمة كبيرة على الناس، والناس يفهمون هذا أنها نعمة كبيرة، حتى كثير من الناس يقول لولا نعمة الله علينا بهذه الشجرة لكانت وضعية الناس سيئة. إذن فهي نعمة، ولكن نعمة مؤقتة في ظروف معينة فقط، ويجب على الناس أن يفكروا في البديل. واليوم في ظل مواجهة العدوان وفي ظل الحصار يجب على شعبنا، على جميع المزارعين، أن يعملوا على أن يقفوا في وجه هذا العدو من خلال العمل على الاكتفاء الذاتي، من خلال زراعة القمح وزراعة الأشياء التي نحتاج إليها، فلا نحتاج إلى الخارج أبدا لكي نستطيع أن نقف على أقدامنا. لا ينفع أن نزرع الجات ثم نبحث عن حبة القمح من الخارج من عند الأعداء، والأعداء يعملون على أن يحاصرونا، على أن يمنعونا حتى من الأشياء البسيطة التي نحتاج إليها، الغذاء والدواء وأشياء كثيرة جدا. إذن نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يتذكر نعمه فيشكرها فلا يصبح ظلوما كفارا. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الظلومين الكفارين، ممن يدبر بوجهه عنك بعد أن تنعم عليه، نعوذ بك أن نكون من هذه النوعية. اللهم اجعلنا ممن يتذكر نعمتك فينطلق في شكرك، فيبادر إلى كل عمل فيه لك رضا. اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا، وفرج عن أسرانا وانصرنا بنصرك وأعزنا بعزك وأيدنا بتأييدك إنك سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن، تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
4: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاني.
5: الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار،

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. الذيل السعودي للأفعى الصهيونية الأمريكية يكثف حركته الهدامة في اليمن بعد 12 عاما من الهدم والتخريب والعدوان والحصار والمؤامرات ونفث السموم لصالح مشغله العدو الأكبر للإنسانية ولهذا العالم بكل شعوبه وأممه ومجتمعاته. نعم، نظام الإجرام والخيانة السعودي الخادم لأجندة ومشروع الشر الصهيوني في هذه المنطقة المبتلاة بشره وشر أسياده، منطقتنا العربية والإسلامية. هذا النظام الوظيفي الدموي السفاح الملبس زورا بالإسلام وخدمة الحرمين الشريفين يدرك وظيفته ويعي دوره جيدا في خدمة سيده الأمريكي الصهيوني المنشئ والداعم، وهذا ما فعله ويفعله في اليمن عن طريق عملائه المنافقين المجرمين خونة الوطن والدين والأهل. وهذا التصعيد الذي يلاحظ اليوم من قبل هذه الأطراف المجرمة، العدوان وأدواته وأذنابه ضد الشعب اليمني الذي صبر طويلا على شرورهم وأذاهم وعدوانهم وحصارهم وكل أنواع البلاء التي يعانيها جراء أيادي الشر التي تمتد إليه من هؤلاء. اليوم يشاهد هذا التصعيد وهو نتيجة ظن العدو وأدواته بأنه سيفيدهم وسيوصلهم إلى ما عجزوا عن الوصول إليه طيلة هذه السنوات الطويلة التي ذاق فيها الشعب اليمني الصابر المظلوم أنواع البلاء والتجويع ومحاولات إماتته بكل الأشكال والهيئات والصور، ولكنه بإيمانه وصبره وجهاده ومثابرته وبقيادته ومشروعه القرآني بقي صامدا حيا يستمد من علاقته بربه وانتمائه الإيماني أقوى عوامل القوة والصمود والثبات في وجه هؤلاء، وهم بدون أدنى ريب يدركون هذا الواقع جيدا، ولذلك يكثفون من حملاتهم العدوانية ويصعدون مشروعهم المستهدف لهذا الوطن في وجوده وفي وحدته، وأيضا المستهدف لمقدراته وثرواته التي حباه الله إياها. ما يلاحظ أنه حراك اللحظة الأخيرة قبل السقوط النهائي لهذا العدو، العدو الصهيوني الأمريكي المنافق المستكبر وأدواته، هو حراك اللحظة الأخيرة قبل سقوط مشروعهم ومخططهم العدواني الذي يستهدف هذا الشعب ضمن الاستهداف الأكبر من قبل مخططي المشاريع الإجرامية والهدامة للعالم بكله. هذا المشروع الذي نلاحظ حراكه الأخير بأكبر قدر من الوضوح من ثنايا الأحداث وسياقاتها الحاملة لأقصى الضربات المنهالة على رأس الشر والإجرام، وهذا يشير تحديدا إلى ما سيؤول إليه هذا الحراك العدواني الإجرامي ضد الشعب اليمني وخياراته المشروعة في الحرية والاستقلال وفي التمتع بما حباه الله من ثروات ومقدرات. إنه السقوط النهائي الثمرة الوحيدة لهذا الحراك العدواني اليائس الذي يستهدف أبناء اليمن في المناطق المحتلة في الساحل الغربي وفي الضالع وفي تعز وفي غيرها من الأماكن الخاضعة لبصمات هذا الإجرام العدواني والخياني، حيث يستهدف المواطنون في مزارعهم وفي مقار أعمالهم وفي بيوتهم. والواقع أن الخلفية لكل هذا الإجرام والتصعيد تحكي الكثير، فما يعانيه جيش العدوان والإجرام والاحتلال وسرقة أموال الشعوب وثرواتها، ما يعانيه الجيش الأمريكي المعتدي في هذه المنطقة من نزيف وخسائر نتيجة صمود محور المقاومة والجهاد والجمهورية الإسلامية في إيران، وما يتعرض له من ضربات هذه المعاناة وهذا النزيف وهذا التخبط والشلل الذي يعانيه المعتدي الأمريكي وقواته وقواعده في المنطقة، يشي بالكثير الذي يصيب رؤوسه وقادته بالهستيريا والجنون. وما كشفته مؤخرا صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حول الأزمة اللوجستية والإمدادية المتفاقمة بعد الضربات الإيرانية المدمرة، خصوصا لقاعدة الإمداد الرئيسية في البحرين، هذا كله يجلي لنا ويوضح بأعلى الدرجات الخلفيات التي تفسر ما يحدث. فالعدو المضروب المسعور المتخبط يحاول التعويض في أكثر من مكان، وفي هذا الإطار يأتي تحريك ذراعه الشيطاني السعودي لفلول أدواته من قوى النفاق والخيانة والعمالة في الساحل الغربي وفي تعز والضالع وفي غيرها من المناطق التي يعيثون فيها فسادا منذ سنوات وينطلقون منها في كل أشكال الأذى الذي يلحقونه بالشعب اليمني وفي قتل أبناء هذا الشعب. كل ذلك يأتي في ذلك الإطار، وحتما لن يكون حظ هؤلاء المجرمين اليوم أفضل منه فيما مضى، بل إن المؤشرات تشي بما هو أشد وأنكى وأفتك بهم وأنهى لشرهم وأقطع لدابرهم.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاري.

الثالثة عصرا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. طابت أوقاتكم بالخير مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم والبداية بالعناوين. إطلاق نار وقصف مدفعي للعدو الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. غارة إسرائيلية على بلدة في لبنان تسفر عن شهداء وجرحى. وزير الدفاع الروسي: وزارة الدفاع الروسية تعلن عن استهداف منشآت صناعية ولوجستية ومواقع عسكرية في عدة مناطق أوكرانية. إلى التفاصيل. دانت وزارة الكهرباء والطاقة والمياه استهداف طيران العدو السعودي مشروع مياه الصليف والمناطق المجاورة له والمولدات الإسعافية بمحافظة الحديدة، والذي أدى إلى خروجه عن الخدمة وسقوط إصابات. وأوضحت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية 7 نسخة منه أن طيران العدوان شن 5 غارات استهدفت مشروع مياه الصليف والمناطق المجاورة له، أسفرت عن تدمير كلي للخزان الرئيسي ومشروع الطاقة الشمسية بالإضافة إلى المولدات الإسعافية التابعة للمشروع. وأشار البيان إلى أن هذا الاستهداف المباشر أدى إلى خروج المشروع الحيوي عن الخدمة بشكل كامل وسقوط جرحى تم نقلهم على إثرها إلى مستشفى الثورة العام بالحديدة لتلقي العلاج. ولفتت الوزارة إلى أن الفرق الميدانية تتحركت فورا لإجراء تقييم شامل للأضرار الناجمة عن الغارات والعمل على إيجاد معالجات عاجلة لإعادة الخدمة وتخفيف معاناة المواطنين. وأكد البيان أن استهداف الأعيان والمنشآت المدنية وفي مقدمتها قطاع المياه الخدمي يعد جريمة نكراء وانتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية. وحملت وزارة الكهرباء والمياه العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن التمادي في استهداف المنشآت الخدمية والبنية التحتية، مؤكدة أن الشعب اليمني ماض في انتزاع حقوقه ورفع الحصار وإنهاء العدوان. أطلقت آلية العدو الإسرائيلي اليوم النار شرق مدينة دير البلح وشرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وشرق حي التفاح ومحيط شارعي مشتهى والقعقاع في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق شرق مدينة غزة وحي التفاح شرق المدينة. وفي جنوب القطاع أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها باتجاه عرض بحر مدينة خان يونس، بينما قصفت مدفعية العدو مناطق غربي المدينة حسب ما أفادت وكالة الصفا الفلسطينية. وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي اليوم عددا من البلدات والمدن ودهمت مناطق سكنية ومحيط الجامعة العربية الأمريكية في محافظة جنين. واعتقلت قوات العدو مواطنا فلسطينيا شرق بيت لحم واقتحمت بلدتي النزل الشرقية وقفين شمال طولكرم، فيما اعتدى مستوطن على ممتلكات عائلة فلسطينية في منطقة خليل اللوز جنوب شرق بيت لحم. استشهد 5 أشخاص وجرح 23 آخرون بينهم 6 مسعفين و6 نساء وطفلتان في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية التي استهدفت الليلة الماضية وفجر اليوم عدة بلدات في جنوب لبنان والبقاع الغربي شرقي لبنان. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدات الرمادية وميفيدون والنبطية الفوقة جنوب لبنان وبلدات عين التينة في البقاع الغربي شرق لبنان. واستهدفت الغارات بلدة الرمادية في قضاء صور جنوب لبنان. ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل في المناطق المستهدفة لمعالجة الجرحى وانتشال المحاصرين في ظل استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي. أكد مركز سجل السوري أن قوات العدو الإسرائيلي دهمت منزلا في قرية الأصبح بريف القنيطرة جنوب سوريا اليوم وأجرت عمليات تفتيش داخله وفي محيطه. وأضاف المركز في تدوينة على منصة إكس أن قوات العدو أطلقت النار في الهواء خلال عملية المداهمة دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو اعتقالات.
نفت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني بمحافظة أصفهان اليوم صحة الأنباء المتداولة بشأن تعرض المنشآت النووية في المحافظة لهجوم من قبل الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني. وحسب وكالة تسنيم الإيرانية، قال الحرس الثوري في بيان إن الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن استهداف المراكز والمنشآت النووية في أصفهان عارية تماما عن الصحة، مؤكدا عدم وقوع أي هجوم أمريكي أو صهيوني على تلك المنشآت. وأضاف البيان أن تداول مثل هذه الأخبار في ظل الظروف الراهنة يمثل محاولة لإثارة البلبلة والقلق بين المواطنين وزعزعة الاستقرار النفسي للمجتمع من خلال استغلال منصات التواصل الاجتماعي وإعادة نشر أخبار تفتقر إلى مصادر موثوقة. الخبر الأخير. أعلنت الدفاع الروسية اليوم أن قواتها قصفت الليلة الماضية مصانع للتعدين بمقاطعة دنيبرو بيتروفيسك يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، كما ضربت أهدافا لوجستية في جنوب أوكرانيا. وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن هذه الضربات نفذت بأسلحة عالية الدقة تطلق من البر بطائرات مسيرة بعيدة المدى، وأدت إلى إصابة مصنع دنيبرو ديزيرجينسك للحديد والصلب كاميتستال ومصنع دنيبر للحديد والصلب، وهما أكبر مزودي الصناعة العسكرية الأوكرانية بالمنتجات المعدنية. وفي نيكولايف ومقاطعتها بجنوب أوكرانيا تم ضرب مركز لوجستي يستخدم لتخزين الممتلكات العسكرية، وكذلك محطة ميكولايفيسكا الفرعية للكهرباء. أما في مقاطعة أوديسا فقد استهدف مركز لوجستي يستخدم لتخزين الممتلكات العسكرية في قرية داشونوي، بينما أصيبت في ميناء تشيرنو موريسك سفينة شحن جاف تحمل أسلحة وممتلكات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية. كان ذلك سامعين الكرام هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الثالثة، الذي لم يتبقى في ختامها إلا التذكير بالعناوين. إطلاق نار وقصف مدفعي للعدو الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. غارة إسرائيلية على بلدات في لبنان تسفر عن شهداء وجرحى. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن استهداف منشآت صناعية ولوجستية ومواقع عسكرية في عدة مناطق أوكرانية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبينكم سمعنا الكرام بثالثة نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. ثواني ونوفيكم بمتابعتنا الإخبارية.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذه الفترة، وتستمعون فيها إلى انطلاق فعاليات مهرجان البردوني الأول وتصاعد الأعمال الإجرامية الصهيونية بحق الأرض والإنسان الفلسطيني. أهلا بكم. تحت شعار المبصر في الزمن الأعمى، افتتح اليوم بصنعاء أعمال مهرجان البردوني الأول والذي تنظمه وزارة الثقافة والسياحة على مدى 3 أيام. يناقش المهرجان خلالها الأعمال الإبداعية والشعرية لشاعر اليمن الكبير عبد الله البردوني. وفي فعالية الافتتاح تحدث القائم بأعمال وزير الثقافة والسياحة الأستاذ المجاهد عبد الله الوشلي بكلمة أكد فيها أن شاعر اليمن الكبير عبد الله البردوني كان موسوعة ثقافية شعرية إبداعية متكاملة، وكان بحجم الوطن عانى في بلده معاناة كبيرة، مؤكدا أن البردوني مدرسة شعرية فريدة، وأنه قلم فكري وأدبي ينبض بمعنى الإبداع والإنتاج الفكري الغزير والفريد.
1: نفتتح اليوم هذا المهرجان آملين أن نؤسس من خلال هذه الدورة الأولى منه انطلاقة سنوية لمواسم متعددة ومتجددة يكون فيها لأولي الفكر والأدب والثقافة مع هذه الشخصية الاستثنائية وقفات ليقدموها لليمن أولا وللعالم العربي والإسلامي ثانيا ولشعوب الأرض قاطبة. فالعملاق البردوني مدرسة شعرية فريدة وقلما أدبي وفكري ينبض بكل معاني الإبداع. البردوني عبقري يتجاوز زمانه، وأديب وشاعر لا يقف عند حدود الأدب والشعر، بل هو من يحلب كفيلسوف حكيم ومؤرخ تاريخي ومحلل سياسي وخبير اجتماعي وفقيه وعالم وثائر. البردوني المنحاز على الدوام للإنسان والمناصر للمظلومين والمستضعفين. البردوني الوطني بكل ما تعنيه الكلمة، البردوني الوطني بكل ما تعنيه الكلمة، والأممي بكل ما تعنيه الكلمة. المبصر في الزمن الأعمى، البردوني شاعر اليمن الكبير، هو من نتشرف اليوم بإقامة هذا المهرجان احتفاء به وتذكيرا به. ولا عجب ولا غرابة في ذلك، بل إن كل العجب والاستغراب ممن يجعل إقامة مثل هذه الفعالية وهذا المهرجان محطا للتساؤل والاستغراب.
0: هذا وقد صدر عن المهرجان الأول بيان تم فيه الإعلان عن تأسيس مهرجان البردوني السنوي ليكون منارة علمية لما أنتجه هذا العملاق اليمني الكبير. وجاء في البيان:
2: نعلن تأسيس مهرجان البردوني السنوي بوصفه تظاهرة ثقافية وأدبية سنوية تقام بالتزامن مع ذكرى رحيل الشاعر عبد الله البردوني في 30 أغسطس من كل عام، لتكون هذه المناسبة موعداً ثقافياً متجدداً تستعيد فيه اليمن صوت أحد أبرز أعلامها، وتفتح من خلال تجربته نوافذ للحوار حول الشعر والأدب والنقد والثقافة وقضايا الإنسان والمجتمع. هوية المهرجان: يعنى مهرجان البردوني السنوي بإحياء ذكرى الشاعر عبد الله البردوني والاحتفاء بمنجزه الإبداعي وإتاحة المجال للباحثين والنقاد والشعراء والمبدعين والأجيال الجديدة لقراءة تجربته من زوايا متعددة بعيدا عن التناول الاحتفائي العابر، وبما يجعل من المهرجان فضاء للدرس والحوار والإبداع والتجديد.
0: وكان قد تم خلال افتتاح المهرجان استعراض فلاشات تلفزيونية تضمنت عرضا من إنتاج شاعر اليمن الكبير عبد الله البردوني، ومن ذلك القصيدة العالمية أمي التي نالت استحسان الحاضرين.

فلسطين الجريحة تنزف الدماء والأشلاء يوميا دون نصير أو معين. في هذا الجانب أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان اليوم تصاعد إجراءات العدو الصهيوني ومستوطنيه لتوسيع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وفرض وقائع جديدة على الأرض في مسار يتجاوز القوانين الدولية والإنسانية ويمتد بصورة متزايدة إلى مناطق ومنازل وقرى فلسطين ويقوض التواصل الجغرافي بين المدن والبلدات والتجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية. وأوضح المكتب في تقريره الأسبوعي الذي نشره على موقعه الإلكتروني أن إجراءات العدو لم تعد تقتصر على المنطقة المصنفة جيم بل امتدت إلى مناطق ألف وباء من خلال إنشاء بؤر استيطانية والاستيلاء على الأراضي وشق الطرق وفرض قيود على وصول المواطنين إلى أراضيهم إلى جانب توسيع صلاحيات ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية في هذه المناطق. وأشار المكتب إلى أن منظمة السلام الآن وثقت إقامة 26 بؤرة استيطانية ومزرعة رعوية في المنطقة المصنفة باء بينها 7 بؤر جديدة وثقتها المنظمة في نهاية عام 2024 تلتها 19 بؤرة أخرى معظمها أقيم خلال الأشهر الأخيرة. ولفت إلى أن ذلك تزامن مع شق طرق والاستيلاء على مصادر المياه وفرض قيود على حركة المواطنين بينما يتيح لأعداد محدودة من المستوطنين السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي. وأشار التقرير الذي أصدرته المنظمة إلى تصاعد استخدام سلطات العدو للإجراءات والأوامر العسكرية داخل المنطقة المصنفة ألف موضحا أن ما يسمى المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي أصدر في فبراير الماضي قرارا يسمح لما تسمى الإدارة المدنية بالإنفاذ والرقابة في المنطقتين ألف وباء في قضايا البيئة والمياه والآثار. وفي يوليو الماضي وقع ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش العدو آفي بلوث 15 أمر استيلاء للسيطرة على نحو 200 دونم داخل المنطقة ألف بهدف شق طريق يربط بين مستوطنتي عميك دوتان المقامة قرب بلدة عرابة ونوعة شمال بلدة قباطية. ووفقا للتقرير تعد هذه الخطوة الأولى منذ توقيع اتفاقيات أوسلو التي تستخدم فيها أوامر الاستيلاء العسكري في المنطقة ألف لخدمة احتياجات استيطانية وليست لأغراض أمنية مؤقتة. وتأتي هذه الإجراءات عقب قرار ما يسمى المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي إنشاء 104 مستوطنة جديدة بينها 19 مستوطنة في شمال الضفة الغربية في إطار خطوات تهدف إلى تعزيز الوجود الاستيطاني وفرض وقائع جديدة على الأرض. وفي السياق ذاته وافقت لجنة المالية في الكنيسة الصهيوني في يوليو الماضي على تحويل 113 مليون شيكل إلى ما تسمى الإدارة المدنية لتطوير المواقع الأثرية في الضفة الغربية والحفاظ عليها، فيما أعلن وزير الحرب الإرهابي المتطرف بتسئيل سموتريتش لاحقا تخصيص المبلغ المحول لتنفيذ خطة للمشاريع الأثرية مشيرا إلى موقع بيرك سليمان قرب بيت لحم باعتباره أحد المواقع المستهدفة من قبل الصهاينة المستوطنين يشكل أداة رئيسية في فرض السيطرة على الأراضي وتهجير المواطنين الفلسطينيين.

إلى هنا نصل وإياكم سمعنا الكرام إلى نهاية متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم. هذه أجمل وأرق التحايا منا جميعا، وهي لكم من الزملاء بالإدارة العامة للأخبار، من محمد الضبري وصايمة إبراهيم، كما هي من الزميل أمين السنحاني من الرقابة الرئيسة للبث المباشر. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذوو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: تحسين وتهيئة البيئة اليمنية لتكون مناسبة وجاذبة للاستثمار أولويات قصوى لدى القيادة في هذه المرحلة، معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار. رب

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة. نخوض فيها تفاصيل عمليات قواتنا المسلحة واتساعها والمستجدات في المنطقة والعالم. شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج أسمهان يحيى. البداية استعراض لفقرات 60 دقيقة. حديث الساعة: رجوم تفتك بالمرتزقة ودعوة للمغرر بهم مغادرة معسكرات التحشيد. شاهد وشواهد: الحصار اليمني يهدد بتأكل حصة السعودية في الأسواق الأسيوية ويمنع استفادتها من ارتفاع أسعار النفط. في المرصد: جرائم متواصلة ومخططات تهجير مكشوفة. العدو يصعد حرب الإبادة في غزة وسط تخاذل عربي وتواطؤ دولي. ونتابع في المرصد أيضا محور المقاومة: المرونة البنيوية وتجاوز الخسائر والتحولات. ما وراء الأحداث: حرب إيران من استنزاف قوات العدو إلى أزمة الداخل الأمريكي. حديث الساعة: رجوم تفتك بالمرتزقة ودعوة للمغرر بهم مغادرة معسكرات التحشيد. بث الإعلام الحربي مشاهد نوعية جديدة لعمليات استهداف تحشيدات العدو السعودي في الأراضي اليمنية عبر طائرات رجوم المسيرة، والتي تمثل تحولا تكتيكيا في مسار المواجهة الميدانية، حاملة في طياتها رسائل ودلالات تعكس مستوى الإطباق الاستخباراتي لصنعاء وقدرتها على رصد ومتابعة كافة تحركات العدو وتجمعاته وتتبع تكتيكات خططه البديلة وإعادة الانتشار في وحدات صغيرة أو داخل التحصينات والدشم للهروب من الضربات الواسعة.
2: في سماوات العزة ترسم طائرات رجوم المسيرة ملامح السيادة اليمنية صاعدة كقدر محتوم فوق رؤوس وجحافل الغزاة، مرسلة صواعق حق مصنعة بأياد يمنية بامتياز ورسائل دم وبارود تبعثها الإرادة الصلبة لكل من تجرأ على تدنيس تراب هذه الأرض الطاهرة. رجوم، وما أدراك ما رجوم؟ تحوم هنا وتجول هناك، تأتي كموت الفجأة، ترصد بدقة متناهية، تنقض كالصقور الجارحة لتبدد أوهام العدو السعودي وتحيل تحشيداته وعتاده إلى رماد تذروه الرياح. ولمن يسأل عن رجوم لا تتحدث كثيرا، فمع كل تحريك لها يتهاوى كبرياء المعتدين وتتجلى عقيدة وبأس رجال الله، رجال لا يعتريهم الوهن أو التراخي، لا يعرفون الاستكانة واليأس، لتظل سماء اليمن نارا تلتهم المستكبرين، ولتظل أرضه مقبرة واسعة لكل غاز أثيم وبراءة للذمة. فقبل أن تأتي رجوم من حيث لا يشعرون، ندعو كل المغرر بهم من بني جلدتنا ممن ضلوا الطريق وساروا في ركاب الغاز الغشوم أن استفيقوا من وهم الرهان الخاسر، واعلموا أن العدو السعودي هو مجرد انتفاخ طارئ عابر سيجر ذيول الخيبة إلى زوال، وأنكم في حسابه لستم إلا دروعا مؤقتة يتقي بها صواعق رجوم. أيها المنسلخون عن عروبتكم ونخوتكم، إن اليمن العظيم بكرامته وبكبريائه هو الأب الرؤوف، والسند الباقي هو حضن الأم الذي يتسع لكل أبنائه بمن فيهم أبناؤه النادمون، ليغسل عنهم غبار الغواية وداع الانبطاح والضعة والهوان. عودوا إلى نبع العزة، وجهوا أسلحتكم إلى وجه المحتل الأجنبي وإلى نحره، وليس إلى صدور آبائكم وإخوانكم، فالأرض السعيدة هي أولى بنبض أبنائها، فاحتفظوا بأنفاسكم قبل أن تقطع، واستفيدوا من العفو الذي هو شيمة الأحرار قبل أن تلتهمكم النيران التي لا تبقي ولا تذر، وقبل أن تذهبوا هباء منثورا في معركة لستم فيها إلا حطبا يوقد ورمادا بلا ثمن. معادلة الردع اليوم باتت واقعا يكتوي بناره كل من تسول له نفسه المساس بأمن اليمن وسيادته، ولن تكن مجرد شعارات تقال، فاليمن اليوم بقيادته القرآنية وشعبه الصامد وقواته المسلحة المجاهدة المتطورة يمتلك زمام المبادرة وصناعة المفاجآت، وما خفي من قدرات الإعداد والتصنيع لهو أعظم وأشد نكالا. فليحذر العدو قبل فوات الأوان، فإن خياراتنا واسعة وأيادينا ممدودة بالنصر وبالفتح المبين.

0: شكلت المشاهد التي بثها الإعلام الحربي لعمليات استهداف حشود وآليات سعودية ولأدواتها باستخدام طائرات الرجوم شكلت منعطفا حاسما في طبيعة المواجهة. فهذه المشاهد أظهرت نقلة نوعية في القدرات الهجومية التي تمتلكها القوات المسلحة اليمنية. وتعتبر طائرات الرجوم المسيرة واحدة من أحدث طائرات الدرونز المحلية الصنع التي تعمل بتقنيات منظور الشخص الأول وتملك قدرات ومواصفات تجعلها فريدة من نوعها، إذ يعمل هذا النوع من الطائرات بستة دورات ومحرك كهربائي كبير، إضافة إلى أنظمة تحكم وكاميرات بصرية نهارية وليلية عالية الدقة. وقد صممت كقاذفة ذكية متعددة المهام قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، مما يمنحها مرونة تشغيلية وعملياتية سهلة وواسعة. الخبير العسكري العميد علي أبي رعد يجيب على كيفية تقييم القدرات العسكرية اليمنية المتصاعدة.
1: نتكلم عن التطورات العسكرية في اليمن التي برأيي وبرأي وبنصيحة بسيطة متواضعة على كل الدول الغربية المحيطة سواء وحتى الدول العربية ونفسها الولايات المتحدة الأمريكية، أن تعيد النظر في قدرات القوات اليمنية، في قدرات الشعب اليمني الذي ما زال يخوض منذ 12 عام بعد حصار مطبق، يعني وصل إلى لا إنسانية في التصرف تجاه هذا الشعب، وبعد حرب دامت أكثر من 8 سنوات استعملت فيها كل المقدرات النارية والتقنية بغية إخضاع هذا الشعب، لم يصل إلى أي شيء. اختزال هذه القدرات اليمنية، الصمود الرائع والأسطوري سواء عبر الحرب التي خيضت ضد اليمنيين أو عبر الحصار المطبق، ومقارعة الولايات المتحدة الأمريكية بجبروتها على مدى 3 أشهر وانسحاب الولايات المتحدة بحاملات طائراتها واعتراف ترامب نفسه بقدرة هذا الشعب على الصمود والقتال، يعني لا حجة للباقين إلا أن يتهموا أن اليمنيين أنصار الله أو القوات الحكومية، أنا أقول لأن حكومات صنعاء هي القوات اليمنية، هي امتداد إيراني تتحرك بتوقيت وتعليمات إيرانية. هذه قراءة ناقصة لطبيعة القرارات والحسابات التي تنفذها سلطة صنعاء وحكومة صنعاء، ويجعل من تقدير خطوات هذه الحكومة أكثر صعوبة، لأن من لم يفهم هذه الحكومة وهذا الشعب عليه أن يعيد النظر في استراتيجيته وسياسته. عودة إلى لب السؤال الذي هو بناحية القدرات، اليوم المفاجأة الاستراتيجية قبل ذلك كانت خلال إسناد غزة موضوع الصواريخ الفرد صوتية والصواريخ البالستية والمسيرات التي وصلت إلى قلب تل أبيب وأصابت شقق سكنية بعينها، يعني تخص أشخاص وضباط في جهاز الموساد لدى الاحتلال الإسرائيلي. هذا إن دل على شيء، على قدرات استخباراتية، على قدرات تقنية تم تطويرها بقدرات وتقنيات محلية، أتى أثيرها اليوم هذه المفاجأة عبر مسيرة رجوم التي هي ليس كما يدعوها البعض كود كابتر، لأن عندما نقول كود يعني 4، لكن هي إكزا كابتر يعني لأنها تحتوي على 6 أذرع يمكنها حمل حتى 6 قنابل. الإعجاز والتصميم التقني والقدرات الفنية وضحت في ماذا يمكن أن تحمل هذه المسيرة التي تخصص أساسا لمهام الرصد التكتيكي والاستطلاع وحتى باستهداف التجمعات كما لقينا. بدأ استعمالها والمفاجأة الكبيرة هي بجبهة مأرب وعلى حدود جبهة تعز، لأنها المدى الأقصى لها أساسا هو ما يقارب 15 كيلومتر. عندما يعلن العميد سريع عن أن هذه المسيرة هي من رجوم 3، يعني هناك تعديل لأنه سبقها رجوم 2 ورجوم 1، تعديل في المدى وفي أمكانية الحمل، تحمل حتى ما يقارب 40 إلى 50 كيلوغرام. هنا أريد أن أوضح التقنية بخبرة متواضعة، عندما تسقط هذه القذائف التي هي من عيار 60 ملم وعيار 82 ملم وهي قذائف هاون. المفارقة أولا أن الارتفاع التي تصل إليه هذه المسيرة يمكن أن يكون ما بين من 1 إلى 3 كيلومتر في الارتفاع، ومما يسمح لها بالبقاء بعيدة عن مدى الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مع إمكانية رصد كامل لكل الأهداف التي تستهدفها. الإسقاط هنا الإعجاز، الإسقاط الدقيق للذخائر كما رأينا، سواء قذيفة قذيفة أو حتى 6 قذائف سوية، هذا يدعو كخبرة عسكرية إلى التساؤل، كيف يمكن لقذيفة هاون، نحن نعلم بالعلم الباليستيك يعني علم الفيزياء العسكرية، تخرج بزاوية معينة من 35 درجة إلى 79 إلى 89 درجة يمكن إطلاق قذيفة الهاون، لكن عند وصولها إلى البيك بوينت يعني إلى القمة إلى الصم يعني أعلى النقطة تبدأ بالسقوط عموديا، سقوط حر، هذه إذا أطلقت من مدفع، لكن هنا تلقى إلقاء، مما يعني أنه يمكن ألا تنفجر، لأن الصاعق الأمامي في رأس إن لم يلامس الهدف فلا تنفجر. هنا أنا أعتقد، وهذا أدعه لأصحاب الشأن، لست مخولا أن أتكلم، لكن أجزم بأن اليمنيين توصلوا إلى تقنية تمكن هذه القذائف بتعديل ما على الصمام أو على الصاعق، يضعون صاعق يسمى صاعق صدمي، يعني عندما بأي ناحية منها تصطدم للقذيفة تفجر، إضافة إلى تعديل حتى في كمية المتفجرات. رأينا أن قذيفة عادية من هذا النوع قد دمرت دبابة إبرامز، وهذا إزلال ما بعده إزلال. الأمر الآخر هو احتساب نقطة السقوط من قبل المسير لهذه المسيرة، عندما تكون ترمي سلاح عن علو ما بين 1 إلى 3 كيلومتر يجب حسبان العوامل الجوية، سرعة الريح، سرعة الهواء، يعني بكل أنواعها، حتى إذا كان هدف متحرك كما رأينا ببعض، تبين أنها كلها أصابت أهدافها بدقة، وهذا بحد ذاته هو إنجاز يعني يسجل بشكل كبير للقوات اليمنية. إضافة أخرى أن التخطيط والتنظيم بدأ بضرب مكان من القوة للتحشيدات التي كانت تسعى إليها السعودية عبر مرتزقتها والخاضعين لها، هذه الحكومة المقيمة في الرياض وتأتمر بأوامرها، هذه التجمعات قصفت بدايتها قبل أن يتمكن من تحريك هذه القوات. التحشيد الذي كان يتم هو للقيام بعمل هجومي وإشغال الجبهة اليمنية سواء في صنعاء أو في الحجة وصعدة بمعركة داخلية، لكي يظهر للعالم بأن ما يحصل باليمن هو معركة أهلية داخلية، وهذا أمر غير صحيح.

0: شاهد وشواهد. الحصار اليمني يهدد بتأكل حصة السعودية في الأسواق الآسيوية ويمنع استفادتها من ارتفاع أسعار النفط. السعودية تواجه أزمة اقتصادية متصاعدة جراء القيود التي فرضتها التطورات البحرية ومعادلة الحصار بالحصار. الرياض حاولت خلال الفترة الماضية إخفاء حجم التداعيات المباشرة وغير المباشرة على صادرات النفط والمنتجات البترولية في وقت فقدت فيه المسارات البحرية البديلة القدرة على تعويض مسار البحر الأحمر وباب المندب. الخبير الاقتصادي رشيد الحداد: النظام السعودي يسعى لإخفاء تداعيات خسائره النفطية الفادحة وفشل مساراته البديلة، فيما يهدد بتوسيع اليمن لمعادلة الحصار بالحصار بخنق المملكة اقتصاديا بشكل كلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النظام السعودي حاول خلال الفترة الماضية أن يخفي الكثير من الحقائق ومن الأرقام، وأيضا أن يخفي الكثير من التداعيات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، خاصة وأن الجميع يعلم بأنه بعد إغلاق مضيق هرمز لم يكن هناك مسار بحري متاح أمام السعودية أو دول الخليج بشكل عام، باستثناء المسار الجنوبي الواقع في البحر الأحمر الذي يعد أقصر المسارات البحرية ما بين أيضا آسيا وأوروبا وإفريقيا. وكان النفط السعودي يتدفق بكمية تصل 4.6 مليون برميل خلال الفترة الماضية، وبسبب الهامش الواسع الذي من خلاله استطاعت السعودية بنقل 7.1 مليون برميل عبر أنبوب شرق غرب من المنطقة الشرقية إلى المنطقة الغربية، ومنها ومن ميناء ينبع عبر ناقلات النفط إلى آسيا، يعني كانت نحو 3 إلى 4 مليون برميل يوصل بشكل يعني بكل 15 يوم إلى المصافي الآسيوية في الهند وأيضا في كوريا. اليوم الأمور تغيرت، يعني ما عاد تقول السعودية تريد أن توهم العالم وتقول نحن قمنا ببيع كميات كبيرة من النفط، يعني وفقا لآخر التقارير التي جاء يعني في وكالة بلومبرغ البريطانية. الشيء الغريب في الموضوع بأنه قالت بأنه هناك 3 ملايين برميل يتم بيعها يوميا، لكن الحقيقة بأنه حتى خط أنبوب سوميد الذي ينقل الشحنات النفط التي يتم تحميلها شرقا من ميناء ينبع بواسطة ناقلات نفط كبيرة جدا إلى البحر وما يسمى بمسار الشمالي، يتم أيضا نقل الشحنات النفط إلى البحر الأبيض المتوسط وهو عالي الكلفة، لا يستوعب أكثر من 100 مليون، أكثر من مليون برميل يوميا، لأنه بالأخير هذا الأنبوب هو متحكمة فيه الإمارات وقطر ولكل من الدول المشاركة فيه جزء ومعين. لذلك يعني هم الآن يحاولون أن يوهموا المستثمرين في شركة أرامكو. طبعا هناك خسائر كبيرة جدا، يعني خسائر وصلت خلال اليومين الماضيين فقط في 48 ساعة إلى أكثر من 38 مليار دولار، وهناك خسائر أخرى أيضا القيمة الإسمية لشركة أرامكو بلغت 58 مليار دولار خلال الشهر الماضي. نحن نتحدث عن خسائر، عن أرقام، يعني أرقام أنت كنت تقوم بتصدير 4.6 مليون برميل عبر الباب المندب بشكل يومي وبشكل أسرع، واستطاع السعودي أن يكسب 32 مليار دولار في غضون في خلال الجزء أو المرحلة الثانية أو خلال الجزء الثاني من العام 2026، يعني بمعنى من مارس وحتى يونيو. لكن بالأخير يعني هناك اعتراف دولي اليوم إنه هذا المسار أصبح مغلق، والمسارات الأخرى ليست بديلة أو ما تسمى بالبديلة ليست مكافئة ولو حتى 10% من هذه أو من مسار باب المندب وجنوب البحر الأحمر. ومع ذلك يكابر السعودي ويجازف، يعني المدير التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر قال بالحرف الواحد يعني هناك فرصة كبيرة جدا أمام المملكة لكي تحشد أو تكسب مليارات الدولارات نتيجة احتياج العالم الكبير أيضا للنفط الخام والتناقص الكبير جدا في المخزون العالمي أيضا وارتفاع معدل الطلب بشكل كبير. هو يتحدث بحرق ويقول لدينا فرصة غير مسبوقة في تاريخ المملكة، لأنه بالأخير هذه الفرصة هي من ضاعف قيمتها هو استمرار إغلاق مضيق هرمز، لأن السعودية لا تستطيع. يعني اليوم هناك حديث عن إصابة سفينة سعودية حاولت أو تعمد إغلاق آلية تعريف وتتجه نحو ما يسمى بالبحار المظلم نحو مضيق هرمز. أصبح السعوديين اليوم يهربون النفط بطريقة يعني بتوجس وخوف، ويستأجرون ناقلات نفط يعني تحمل نحو 1,000,000 برميل، وهي ناقلات صغيرة التي يستأجرونها يعني تكلف يوميا $500,000، أعلى مستوى أجور نقل في تاريخ النقل البحري أو في تاريخ إمداد النفط الخليجي. يضاف إلى أن ما يحدث اليوم أيضا أن اليمن من خلال معادلة الحصار بالحصار أحرمت المملكة يعني مكاسب كبيرة جدا أو حالت دون أن تحصل عليها. هي الآن لو كان هناك عقلاء في النظام السعودي يعني ما يدركوا الحسابات الاقتصادية بأن اليمن عندما يعلن معادلة الحصار بالحصار وهو بالمرحلة الأولى من هذه المعادلة هو يمتلك الكثير من الأوراق. هو حتى الآن لم يعلن منع مرور أو كافة سلاسل الإمداد إلى الموانئ السعودية الواقعة على البحر الأحمر، وهذه ورقة سيتم استخدامها. هو لم يعلن حتى الآن، وهذا سيكون في المرحلة الثانية من الحصار، أيضا أن يعمل على توسيع الحصار للبحر العربي والمحيط الهندي. وبإمكان اليمنيين والقوات المسلحة اليمنية أن تتلقى وأن تستقبل كل السفن القادمة من الرجاء الصالح. دارت بعد 58 يوم بإمكان صواريخ اليمن والطائرات المسيرة أن تستقبلها. يضاف إلى أنها يعني فرضت معادلة عسكرية تمثلت في منع أيضا أو في حظر الملاحة من جنوب البحر الأحمر إلى شماله، وهناك عمليات عسكرية نفذت في أيضا في ينبع وأيضا ضد سفن كانت تقوم بتحميل النفط واتجه شمالا. لذلك على السعودية أن تدرك بأنه حتى الآن لم يتم استنفاذ أوراق اليمن فيما يتعلق بالحصار، لازلنا في المرحلة الأولى، وبيستطيعون أيضا تستطيع القوات المسلحة أن توصل السعودية إلى مرحلة الإطباق الكلي. السعودية من المتعارف عليه إنها دولة مستوردة بشكل كبير جدا، تستورد بأكثر من $240 مليار، تصدر بأكثر من $300 مليار، تعتمد اعتمادا كليا على مبيعات النفط السعودي بنسبة أكثر من 80%.

0: النظام السعودي يتبع في المرحلة الراهنة استراتيجية تقوم على عدة مسارات رئيسة لمواجهة الردع اليمني، تشمل التعتيم على الخسائر الاقتصادية وامتصاص آثار الضربات وتحريك الجبهات الداخلية لإشغال القوات المسلحة اليمنية ومحاولة تدويل الأزمة واستدعاء الولايات المتحدة وقوى إقليمية ودولية إلى المواجهة. في ظل الأجواء المتوترة التي تشهدها الحرب على بلادنا، تعكس التصريحات الأخيرة للقوات المسلحة اليمنية بشأن احتمال الانتقال إلى المرحلة الثانية من المواجهة مع العدو السعودي محاولة لإعادة تعريف قواعد الحرب الجديدة، واستنادا إلى دراسة ظروف الحرب قامت المرحلة الأولى من العمليات على مزيج من الضغط البحري والهجمات الصاروخية والمسيرة واستهداف المواقع العسكرية والبنى التحتية التابعة للسعودية. تكمن أهمية هذه الخطوة قبل كل شيء في رسالتها السياسية والأمنية، إذ يسعى اليمن إلى إظهار أن أدوات الرد على الهجمات والقيود المفروضة عليه لا تقتصر على الدفاع داخل حدوده، ويمكن أن تمتد لتشمل المجالات الحيوية في الاقتصاد والأمن السعوديين. المسارات الاستراتيجية للعدو السعودي للتعامل مع معادلة الحصار بالحصار التي فرضتها القوات المسلحة، مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عبد الله الصبري.
1: حين نتكلم عن معادلة الحصار بالحصار، هي في الأخير محكومة بنتائج سياسية، بمعنى أن الاستجابة السعودية تعني ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات والاستجابة للحقوق المشروعة للشعب اليمني، والتي تم توضيحها في الحد الأدنى، وهي رفع الحصار كليا وإيقاف العدوان وسحب القوات الأجنبية من اليمن، وأيضا معالجة الملفات الإنسانية والاقتصادية وملف تبادل الأسرى. وهذه مسائل أيضا كانت واضحة في خارطة الطريق التي كنا قد وصلنا إلى مرحلة متقدمة من التوافق عليها، وما زال إلى الآن المفاوض اليمني يقول أنه ما زلنا في نقطة خارطة الطريق، بمعنى أننا لم نرفع السقف بعد، يعني ما زال هناك فرصة للسعودي لكي يعود إلى طاولة المفاوضات من حيث انتهينا وليس من نقطة الصفر. وإذا ما دام السعودي إلى الآن متهرب من العودة إلى طاولة المفاوضات، فهذا يعني بالنسبة له أنه لم يشعر بالوجع المطلوب لكي تكون هناك نقطة حرجة كي يعود لطاولة المفاوضات. ما هي العوامل التي نحن نقول أنه برغم أنه سياسته فيها شيء من الوهم والهروب إلى الأمام، لكن هناك عوامل ولو محدودة من المهم قراءتها بحيث نفهم سيكولوجية السلوك السياسي، وهو أنه برغم تراجع الصادرات، فهذا لا يعني بالضرورة تراجع الإيرادات. تراجع الصادرات النفطية مع ارتفاع أسعار النفط يكون هناك توازن، أنك حتى وإن تراجعت صادراتك النفطية ولكنها كل يوم الأسعار ترتفع بسبب الأزمة في مضيق هرمز أو بسبب الأزمة في البحر الأحمر، هذا يعني أن السعودي ما زال يكسب الكثير بسبب ارتفاع أسعار النفط. يعني دعني هنا أن أشير إلى أنه في 2022 مثلا كانت أسعار برميل النفط وصلت إلى حدود $50 أو أقل، اليوم نحن نتكلم عن الضعف، يعني قرابة $100، وهذا ما يجعل السعودي يستفيد من، وخاصة أنه طوال فترة الأزمة وطوال 6 أشهر من الحرب العدوانية الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية، برغم الأزمة العالمية في مضيق هرمز، كان في هذه الفترة يستفيد النظام السعودي من تصدير النفط عبر البحر الأحمر. الآن في الشهر الأخير بدأت تتراجع صادراتها النفطية بسبب معادلة الحصار بالحصار والحظر اليمني على الملاحة السعودية، لكنها لم تصل إلى النقطة الحرجة التي يجعل السعودي يعود مهرولا إلى طاولة المفاوضات. الجانب الثاني، وهذا عامل نفسي، عامل نفسي أنه السعودي كان يشعر جدا بأنه الأقوى في المنطقة، وكان دائما حساس لأي أزمة مع اليمن، لأي نقطة ضعف أمام اليمن. اليوم عندما وجد الولايات المتحدة الأمريكية وهي من هي في القوة العسكرية يعني في مأزق كبير واستراتيجي في مضيق هرمز، وهذا يخفف الحرج عن الرياض. إذا كانت الولايات بكل قدراتها تعيش هذا المأزق، فمن الطبيعي أن تعيش السعودية مأزق مماثل، وأن تتكيف مع هذا المأزق. من هنا نقول الوقت هنا خطير بالنسبة لنا نحن في صنعاء، لأنه فترة لا حرب ولا سلم 4 سنوات لا نريدها أن ندخل لمرحلة الثانية من الحرب ولا سلم، نريد أن نصل إلى حسم، بمعنى أن تكون العمليات العسكرية اليمنية، وهذه متروكة يعني معطياتها وغرفة العمليات هي أدرى والقرار السياسي طبعا الأعلى، لكن نحن نقول أن السعودي بفهمنا لسيكولوجية السعودي أنه لن يأتي إلى طاولة المفاوضات إلا عندما يشعر بالوجع الشديد. لا نراهن على عقلانية السعودي ولا على أنه يغلب مصلحة الشعب السعودي مثلا، هو لا يتحرك بعقلانية فيما يتعلق باليمن، نحن نقول قد يتحرك بعقلانية في ملفات أخرى، لكنه أمام اليمن عنده عقدة، وهذه ذكرناها أكثر مرة، عقدة في التعامل مع الملفات اليمنية، باعتبار أن اليمن كانت لأكثر من نصف قرن يعني كانت ملحقة، لا يريد أن يشعر أن يتعامل وكأنه قدم تنازلات. لكن ولهذا العمليات اليمنية أعتقد أنها ستجبر السعودي على أن يعود إلى طاولة المفاوضات مرغما، وأن يستجيب لمطالب وللحقوق المشروعة.

في المرصد. جرائم متواصلة ومخططات تهجير مكشوفة. العدو يصعد حرب الإبادة في غزة وسط تخاذل عربي وتواطؤ دولي.

0: لم تتوقف آلة القتل الصهيونية في قطاع غزة مع الحديث عن التهدئة ووقف إطلاق النار، حيث يواصل العدو ارتكاب المجازر والاغتيالات وفرض الحصار والتجويع في مسار يكشف أن العدوان على الشعب الفلسطيني لم تتبدل أهدافه، وأن ما يجري يتجاوز الخروقات العابرة إلى سياسة ممنهجة تستهدف الأرض والإنسان والوجود الفلسطيني برمته. وفي الوقت الذي يواجه فيه أهالي غزة آثار الإبادة والدمار والحصار وهم يعيشون في العراء والخيام مع اقتراب فصل الشتاء، تتصاعد المخططات الصهيونية الهادفة إلى اقتلاعهم من أرضهم بالتوازي مع محاولات فرض متغيرات ميدانية جديدة بالقوة وتوسيع الاستيطان والاعتداء على المقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى. وتترافق هذه الجرائم مع عجز الوسطاء والقوى الدولية عن إلزام العدو بما يتم الاتفاق عليه، فيما يتسع نطاق العدوان والتصعيد في المنطقة لتتداخل الحرب على غزة مع استهداف اليمن ولبنان وإيران والعراق وسوريا، في مشهد يكشف اتساع المشروع الصهيوني المدعوم أمريكيا مقابل صمت عربي وإسلامي يفتح المجال أمام الاحتلال لمواصلة عربدته. عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة عبد المجيد شديد يقول إن الوسطاء يتحملون المسؤولية الكاملة عما يحدث في قطاع غزة.
1: يعني من يتحمل المسؤولية كاملة الآن عن ما يحدث في قطاع غزة هم الوسطاء. أنا أعلم أن حديثي أنه لا يعجب أحد كثير، ولكن هذا الواقع يعني وهذا الحديث الذي لابد أن يتحدث به الجميع. هناك ضغوطات كبيرة كانت خلال فترة المفاوضات على المقاومة الفلسطينية أجل أن تلتزم بوقف إطلاق النار، والتزمت المقاومة الفلسطينية بوقف إطلاق النار، والتزمت بصفقة لإفراج عن الأسرى الصهاينة الذين كانوا بحوزة المقاومة الفلسطينية، وكان هناك وعود كبيرة من الوسطاء الذين ذهبوا إلى القاهرة من أجل أن يتصوروا، ومن أجل أن تخرج هذه الصور، ومن أجل أن يخرج الشيطان الأكبر في المنطقة ترامب ويعلن عن وقف لإطلاق النار، ويعلن أنه أنجز إنجاز كبير لوقف إطلاق النار، رغم أننا من اللحظة الأولى لإعلان وقف إطلاق النار لم نرى إلا إعلام فقط، ولكن على أرض الواقع المجازر والإبادة الجماعية والتجويع والحصار على قطاع غزة وأهالي قطاع غزة الذين هم في العراء الآن، نحن على أعتاب فصل الشتاء الآن وما زالوا في الخيام إذا وجد خيام في قطاع غزة. هناك تصعيد كبير الآن في قطاع غزة، التزمت المقاومة الفلسطينية بكل ما وقعت عليه، ولكن الوسطاء الآن لا يشكلوا ضغط كبير على الكيان الصهيوني، بل بالعكس الكيان الصهيوني يضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات التي وقعت عليها المقاومة الفلسطينية، يضرب بعرض الحائط كل الوعودات التي قدمها الوسطاء، كل الوعودات التي كان يعني قد تعهد بها الوسطاء أنهم يلزمون الاحتلال الصهيوني، غير قادرين الآن على الوسطاء أن يدخلوا أي مساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلا القليل القليل. هناك اتفاقيات كثيرا يعني كثيرة تم التوقيع عليها في قطاع غزة، من إعادة إعمار، إدخال كرفانات، إدخال مساعدات يعني طبية وغيرها في قطاع غزة، وقف العدوان على الشعب الفلسطيني والاغتيالات، ما زالت الاغتيالات يوميا. يعني عندما نقول الاغتيالات هناك حدد الخط الأصفر الذي يعني لا لا لا يعني ممنوع المقاومة الفلسطينية أو الفلسطينيين الاقتراب منه. هل العملية التي قام بها الاحتلال الصهيوني قبل يومين في قطاع غزة من اغتيال داخل أو محاولة اغتيال واختطاف إلى حد أبناء الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة أمام أنظر العالم أجمع، هل هي داخل الخط الأصفر؟ رغم أن قطاع غزة هي كلها أرض فلسطينية، لا يمكن الحديث عن خط أصفر أو أحمر أو لغيره في قطاع غزة. أما ما يحدث الآن في قطاع غزة جريمة حرب ممنهجة، هي يعني تصعيد كبير للشعب الفلسطيني للاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني من أجل إرغامه ومن أجل الضغط عليه من أجل أن يهجر من جديد من أرضه ومن بيوتهم من قطاع غزة. هي رسائل يبدو أنها لن تصل إلى الاحتلال، يعني رغم كل ما حصل، رغم كل ما قام به الاحتلال الصهيوني من إبادة وقتل للشعب الفلسطيني وحصار على الشعب الفلسطيني على طول 24 شهرا، ماذا حقق الشعب، ماذا حقق الاحتلال الصهيوني يعني على أرض الواقع؟ لم يحقق أي شيء، قتل ودمار وقتل الأطفال وكل شيء يعني على أرض الواقع. كل قذارة الاحتلال الصهيوني مارسها ضد قطاع غزة من أجل يعني إخضاع الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، ونقل بأن ما زال الشعب الفلسطيني صامد ومتمسك بأرضه، ولا يمكن كل هذه الإجراءات أن تجعل الشعب الفلسطيني أن يفكر بالرحيل والتهجير. فلنا عبرة، أنا وأجدادنا عندما هجروا عام 1948 عندما احتلت فلسطين وكان هناك وعودات من هنا أو من هناك بأنه يخرجوا البعض أيام وأشهر وأسابيع واستعودوا إلى أرضكم، وما زال آباؤنا وأجدادنا يحملون المفاتيح وينظرون بالعودة إلى أرض فلسطين، بل هناك من توفي ودفن خارج أرض فلسطين وهو يحلم ويشير ببصرته إلى فلسطين. لا يمكن أن تعود هذه المرحلة للتهجير للشعب الفلسطيني ويترك أن يترك أرضه.

0: تارس بصرخات الملايين في الساحات لتشكل معا درعا حصينا للأمة لا يقبل الانكسار. إنما نعيشه اليوم مع عزة من عزة هو نتاج المعادلة القرآنية التي قلبت موازين الصراع، وهي المعادلة التي لا تقبل للأمة أن تظل مستباحة أو تتألم وحدها، بل تفرض ردع العدو والنكال به. إن هذا المنهج الجهادي نقلنا من مربع الدفاع السلبي إلى موقع الهجوم وإلحاق الألم بالعدو. فالتضحية التي يقدمها الأحرار اليوم ليست خسائر عارضة، بل هي تضحية مثمرة في سبيل الموقف الحق، وهي الطريق الوحيد لانتزاع الأمة من براثن الاستكانة ووضعها في مقام التصدي الفاعل صيانة لدمائها وكرامتها. مدير تحرير صحيفة الثورة عباس السيد، ما أهمية تمسك ساحات محور المقاومة؟
1: هذا التكالب الأمريكي الصهيوني الاستعماري على دول المنطقة، ليس أمام دول المنطقة وخصوصا الدول والكيانات المقاومة سوى أن تكون موحدة في مواجهة هذا العدوان المتغطرس الهمجي الكبير. يعني طوال العقود الماضية لم يكن الأمريكي ولا الصهيوني يجرؤون على المجاهرة بأطماعهم كما هو الحال في في في في هذه الفترة. هناك إعلان صريح لأطماعهم عندما يعني لنواياهم سواء في الحروب داخل فلسطين المحتلة أو حتى في لبنان، يعني هناك أطماع واضحة وهناك تصريحات واضحة من قبل الأمريكيين من قبل الصهاينة. التصريح الذي أطلقه مثلا ترامب يعني قبل أيام، واعتبره بعد الوسائل الأمريكية حاولت أن يعني أن تقلل من مدى فجاجته بأنه كانت مجرد مزحة عندما قال بأنه يعتبر مضيق هرمز أراضي أمريكية. كذلك الأطماع الصهيونية التي يتم تجسيدها من قبل القيادة الصهيونية التي ظهرت مؤخرا بن غفير وسموتريتش وغيرهم، يعني بوضوح يعملون على يعني إنهاء تهويد القدس بشكل كامل، ويعني احتلال الضفة وضمها إلى الأراضي المحتلة. لذلك وحدة الساحات هذا أمر يعني حتمي يفترض أن يتم التمسك به. والجمهورية الإسلامية في إيران أعلنت في أكثر من مرة وعبر أكثر من قيادة بأنها تعمل يعني متمسكة بوحدة الساحات، وأنها يعني المتمسكة بوحدة الساحات، وخصوصا مثلا تابعنا الموقف الإيراني من العدوان الإسرائيلي على لبنان، وكيف أنه يعني تدخل الجيش والحلف الثوري بشكل مباشر وتم الرد على الكيان الإسرائيلي مباشرة، وهذا ما لم يحدث في تاريخ الصراع مع الكيان الإسرائيلي من قبل. حتى الإخوة في إيران يعني متمسكون بأنه الحرب يجب أن تتوقف في جميع الجبهات وبما فيها اليمن. وكان هناك تصريح لنائب وزير الخارجية الإيراني قبل، من ضمن شروط إيران هو رفع الحصار عن اليمن وإيجاد حل للمشكلة المستمرة منذ أكثر من عشر. يعني هناك وحدة الساحات متمسك بها القيادة في إيران، والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي دائما ما يؤكد عليها ويتم تكفيدها من خلال اليمنيين من خلال أكثر من موقف.
0: إن معركة وحدة الساحات والتمسك بالمعادلة القرآنية هي معركة الوجود والكرامة، وبقدر ما يكون الحضور الشعبي مهيبا وحاشدا والضربة العسكرية منكلة وموجعة، بقدر ما نقترب من لحظة الحسم التاريخي التي تنهي الغطرسة الأمريكية والصهيونية في منطقتنا وتعلن بزغ فجر جديد لأمة لا تقبل الهوان وتمضي بوعيها وبصيرتها نحو النصر المؤزر بإذن الله. المحلل السياسي والخبير بالشؤون الإيرانية الدكتور رضا اسكندر، ماذا تعني وحدة الساحات؟
2: لا شك أن في التحليل المباشر وحدة الساحات هي عبارة عن إنجاز كبير وكبير جدا. أولا تفعيل الحالة يعني التآخي في الله وضرورة الدفاع عن الآخر، تفعيل مبدأ الجهاد والذي هو من

0: الأركان الإسلامية. وأيضا يعني يؤسفني أن أقول لشدة فرحنا بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي لو كان حاضرا بيننا لكان حزينا، لأن الكثير من الدول الإسلامية تركت القرآن الكريم ونسيت قوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وذهبوا للتلاحم والتبعية لليهود وللمشرك. لذلك نعم، الآن عمليا وحدة الساحات إلى ماذا تؤدي؟ أولا إلى تلاحم الشعوب كما قلت، وأزيد من ذلك إلى الحرص على سلامة الآخر، الحرص على استمرارية الأمة، الحرص على تميز الأمة، لأن ما كان ينقص اللبناني كان موجودا في الجمهورية الإسلامية في إيران، التدريب ونقل الخبرات العسكرية، وكذلك هذه الطاقة الإيجابية امتدت إلى جميع المحور، المحور نقلها إلى أبناء الشعب، الشعب ينقلها إلى أبنائه وأطفاله، أي أن الطاقة الإيجابية الإيمانية هي في انتشار وفي توسع، وكلما توسعت كلما اندحر العدو. الآن الكيان الصهيوني هو مرعوب وأشد الرعب من هذه الوحدة الإسلامية، لذلك يعمل على تفريق الدول الإسلامية. وما مجيء ترامب بفكرة الديانة الإبراهيمية إلا لضرب الإسلام الذي يؤكد على التآخي، يؤكد على الجهاد، يؤكد على أن المؤمنون كالجسد الواحد إذا تضاع له يعني له عضو يعني اشتكى سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذه الآن يحاول الآخر سلبها منا، العدو سلبها منا، ولكن طريقة التعامل في وحدة الساحات تؤكد أن هذه الحالة قائمة وميدانيا قائمة. عندما تضع الجمهورية الإسلامية في إيران الضاحية الجنوبية كخط أحمر، عندما تقول أن علي تلة علي الطاهر في جنوب لبنان التي يحاول الكيان الصهيوني تحويلها ولا إلى هالة كبرى من أجل أن ينتصر انتخابيا، تضعها أيضا على المعادلة، لأن حتى اقتحام علي الطاهر خط أحمر. هذا دليل على ماذا؟ على وحدة الساحات. عندما نشهد الحشد الشعبي في العراق يقول نحن مع أهلنا في اليمن، مع أهلنا في اليمن، عندما نقول نشهد أن الشعب اليمني والجيش اليمني كان يقصف أم الرشراش من أجل ماذا؟ دفاعا عن أهالي غزة وتخفيف الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة. هذه الحالة هي حالة واقعية وأثبتت جدواها، والآن آتت أقولها عندما شاهدنا أن المسيرات باتت تستطيع أن تتحرك، والدول باتت تدريجيا عاجزة عن استخدام قدراتها العسكرية الهائلة، وحتى التي أكلها الصدى الطائرات الأمريكية التي تباع دون إمكانية التحكم بها والقدرات العسكرية الآن، بينما الإنسان البسيط بآلات بسيطة الدفاع يؤكد أن الاستمرارية قائمة وحالة المواجهة قائمة. طالما أنت تواجه العدو فأنت تسير على خط النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الإسلامية هي ليست شعارا، هو مبدأ، هو مبدأ أساسي وفكري وعقيدي لا نستطيع تركه جانبا على الإطلاق. ولكن مع الأسف يعني نجد أن منظمات كبرى تحت شعارات كبرى، مثلا مجلس التعاون الخليجي، ما الذي قدمه للدول العربية والإسلامية؟ ما الذي قدمه لأهل غزة؟
1: ما وراء الأحداث. حرب إيران من استنزاف قوات العدو إلى أزمة الداخل الأمريكي. بعد صمود إيران انتقل المشهد في الشرق الأوسط من محاولات سباق لوراثة النفوذ الإيراني وملء الفراغ الذي سينتج عن الانهيار إلى سباق لحجز المقاعد حول الطاولة التي سيجلس إليها الأقوياء في مرحلة ترتيبات ما بعد الحرب.
2: منذ نهاية الحرب الباردة سادت في بعض الأوساط السياسية والاستراتيجية الأمريكية فرضية مفادها أن الشرق الأوسط يمكن إعادة تشكيله عبر إضعاف بعض القوى الإقليمية الكبرى أو إسقاطها، ومن ثم يمكن إعادة توزيع النفوذ بين لاعبين آخرين أكثر انسجاما مع التوجهات الأمريكية. كان عقد التسعينيات مرحلة للهيمنة الأحادية الأمريكية مارست خلالها إدارة بيل كلينتون مبدأ الاحتواء المزدوج لكل من العراق وإيران، ثم ظهر منطق إعادة هندسة المنطقة بالقوة، حيث حاولت إدارة الرئيس جورج بوش إعادة ترتيب الشرق الأوسط عبر القوة العسكرية المباشرة وإسقاط الأنظمة بالقوة، معلنا بعد حرب العراق أن دومينو شرق أوسطي سوف يجعل الأنظمة تسقط، وبالتالي ستكون هناك منطقة مختلفة كليا تنعم بالديمقراطية. المشكلة في التصورات الأمريكية أنها لم تأخذ بمقاربات جيوسياسية شبيهة بتلك التي تبناها زيجنو بيرجينسكي، أي عدم النظر إلى الدول بوصفها أنظمة سياسية عابرة، بل باعتبارها وحدات استراتيجية تمتلك أوزانا راسخة نسبيا. وفي تصور بيرجينسكي فإن وزن بعض الدول لا تحدده طبيعة النظام الحاكم وحدها، وإنما أيضا موقعها الجغرافي وحجمها ومواردها وموقعها في ميزان القوى. انطلاقا مما سبق، فإن رهان إدارة الرئيس دونالد ترامب على إسقاط إيران أو إخراجها نهائيا من التوازنات الإقليمية أثبت محدوديته. في فترته الأولى اعتقد ترامب أن الضغوط القصوى يمكن أن تجعل إيران تتنازل وتأتي إلى الطاولة مستسلمة، لكنها لم تفعل. أما في فترته الثانية فاعتقدت إدارة ترامب أن الخيار العسكري بالتعاون مع إسرائيل سوف ينهي النظام في إيران، لكن ذلك لم يحصل وصمدت إيران. الخطأ الذي وقعت فيه الإدارة الأمريكية هو تقييمها لمدى قوة إيران وعدم اعتبارها من التاريخ الذي لا يقدم نماذج كثيرة عن اختفاء قوى إقليمية كبرى نتيجة الضغوط الخارجية وحدها، بل يقدم أمثلة عديدة عن عودتها بأشكال مختلفة بعد مراحل من التراجع. وللمفارقة، فإن التصورات الأمريكية السابقة انسحبت على عدد من الدول الإقليمية الفاعلة وبعض النخب السياسية في الدول التي لإيران نفوذ فيها كلبنان والعراق على سبيل المثال. كان الاعتقاد بأن أي تراجع إيراني أو حتى أي انهيار محتمل للجمهورية الإسلامية سوف يخلق فراغا يمكن ملؤه بصورة تلقائية، مع أن التجارب تظهر أن النفوذ المستدام يحتاج إلى مقومات بنيوية لا يمكن تصنيعها بسرعة أو شراؤها بالثروة أو بالدعم الخارجي وحده. وعليه بعد الصمود إيران انتقل المشهد في الشرق الأوسط من محاولات سباق لوراثة النفوذ الإيراني وملء الفراغ الذي سينتج عن الانهيار إلى سباق لحجز المقاعد حول الطاولة التي سيجلس إليها الأقوياء في مرحلة ترتيبات ما بعد الحرب الأمريكية الإيرانية، بغض النظر عن المدة التي ستحتاجها للانتهاء. في هذه البيئة الجديدة لا تسعى الدول الإقليمية فقط إلى توسيع نفوذها بل إلى منع تآكله أيضا، لذا نجد أن بعض القوى تتحرك دفاعا عن مكتسباتها، والبعض يخشى أن يدفع ثمنا باهظا لفشل رهاناته، والبعض يتحرك بحثا عن فرص جديدة، بينما البعض الآخر يحاول تحويل الثروة الاقتصادية إلى ثقل سياسي واستراتيجي. لكن الجامع بين الكل هو إدراك أن الشرق الأوسط مقبل على نظام إقليمي جديد لم تتشكل ملامحه النهائية بعد.
1: يستمر الشعور الحاد بالعجز في السيطرة على مفاصل الإدارة الأمريكية في المحطة الإجرامية الجديدة التي تنفذها ضد الجمهورية الإسلامية، الأمر الذي يدفعها بين الحين والآخر إلى رفع وتيرة التصعيد ضد المدنيين والبنية التحتية، مع الرهان الأكيد على أن أي ضربة حظ يمكن أن تمنحها مساحة للمناورة والخروج من مستنقع الفشل بماء الوجه ولو كان ملوثا. في التصعيد القائم حافظت الجمهورية الإسلامية على مستوى الرد الموجع، وهذه المرة تأتي عمليات الجيش الإيراني وحرس الثورة في سياق عملية تأديب المعتدي ليعزز ذلك من استمرار التوجه الإيراني لكسر شوكة الغطرسة الأمريكية وتعميق عقدة الفشل في قدرة الترسانة الأمريكية على إحداث أي اختراق في مسار عملية عدوانية عبثية يجري تنفيذها تحت رغبة اللوبي الصهيوني الحاكم للقرار الأمريكي. المتحدث باسم الجيش الإيراني يؤكد تحول العقيدة العسكرية لبلاده نحو العمليات الاستباقية في حال استشعار تهديد، مؤكدا تكبيد القواعد الأمريكية في المنطقة أضرارا بالغة، ومشددا على أن انسحاب واشنطن هو الحل الوحيد. الباحث في شأن المقاومة منتظر الشرع حرب إيران من استنزاف قوة العدو إلى أزمة الداخل الأمريكي.
3: نرى أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية على استعداد دائم لتحويل الرد على أماكن متعددة وقواعد متعددة في مناطق غرب آسيا. هذا لها دلالات كثيرة، منها أن الجمهورية الإسلامية الآن حولت الصراع من صراع دفاعي إلى صراع هجومي، يستطيع وله اليد الطولة في استهداف القواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية في المنطقة. وهذا ما جعل العجز الأمريكي واضح جدا، وما نراه في الدفاعات الجوية الأمريكية التي عجزت أيضا عن التصدي للهجوم الإيراني سواء ليلة أمس أو الأيام السابقة. حول إيران من قوة دفاعية إلى قوة هجومية وأربك حسابات العدو الأمريكي، وصدر أزمة أمريكا من الخارج إلى الداخل، وانعكست هذه الأزمة أزمات متعاقبة في الداخل الأمريكي، منها أزمات اقتصادية ومنها أزمات سياسية. نرى أن المسؤولين الأمريكيين يقدمون الاستقالات واحد تلو الآخر، عاجزين للتصدي لما قام به القوات المسلحة الإيرانية والقيادة الإيرانية. ترى أنه وجود القوات الأمريكية في المنطقة هو علامة ربح للنيران الإيرانية، فكل مكان ترى أنه القواعد الأمريكية تضرب في الصواريخ الإيرانية بدون ردع وبدون أجهزة طرد وسط. نرى أنه الأزمة هي صارت مردود عكسي، بدلا أن يفرضها ترامب على الجمهورية الإسلامية الذي حقيقة تعايش الشعب الإيراني مع هذه الأزمات طوال 40 سنة الماضية، عكس الشعب الأمريكي الذي لم يرى الأزمات قط. لكن هذه الأزمة فوجئ بها الشعب الأمريكي واستعد لها الشعب الإيراني، فصار الحصار والأزمات هي مردود عكسي، بدل أن يتضايق بها الشعب الإيراني تضايق بها الشعب الأمريكي وتفاجئ بها الشعب الأمريكي. لو قارنا اليوم سعر الوقود في أمريكا مع سعر الوقود في إيران سوف نرى الفارق الكبير بين السعر وبين استخدام المواطن لهذه المواد التشغيلية. وأيضا لو قسنا سعر المواد الغذائية في إيران وسعر المواد الغذائية في أمريكا لترى الفرق شاسع. فهكذا هي تدار الأزمات. ترامب تفاجأ في تخبطه بهجومه على الجمهورية الإسلامية وظن أن الجمهورية الإسلامية لم تصمد أسبوع واحد تحت الضربات الأمريكية والإسرائيلية. أيضا تفاجأ في فرض السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، وأصبح مضيق هرمز بالكامل بيد القوات المسلحة الإيرانية وفرض رسوم عليه كيف تشاء هذه القوات. فترامب عاجز أمام صمود الشعب الإيراني. هذا التخبط الذي يعيشه ترامب سيكلف أمريكا الكثير وسيكلفه الكثير أيضا. لن يستطيع ترامب الصمود أكثر من هذه المدة أمام صمود الشعب الإيراني، أمام وقوف الشعب الإيراني بوجه التغطرس الأمريكي، بوجه العنهية التي يحملها المعتوه ترامب. دائما عودونا الشعب الإيراني على استنزاف خصومهم، فنرى اليوم أنه استنزفت أمريكا الكثير من مخزون صواريخها، من عتادها، من أسلحتها، وحتى من جنودها التي تلقت الضربات واحدة تلو الأخرى من الصواريخ الإيرانية التي عجزت أمريكا من صدها. وهذا يدل على أن أمريكا في أهون حالاتها، في أضعف حالاتها، لا تستطيع المواجهة ولا تستطيع الصمود أمام القوات المسلحة الإيرانية وأمام حلفاء إيران في منطقة غرب آسيا.
1: سمعنا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام مشوارنا في 60 دقيقة، صاحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج أسمهان يحيى. إلى اللقاء. 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
1: والقصة،
2: نقرأها
1: ونحللها
2: في
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة.

0: عرفنا ان باستطاعتنا ان نعمل وان بايدينا وفي متناولنا كثير من الاعمال وهذه الفرقه الله اكبر هي ستترك اثرها ستترك اثرا كبيرا في نفوس الناس.
1: الخامسة مساء في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أطلقت آلية العدو الإسرائيلي اليوم مؤنرة شرق مدينة دير البلح وشرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وشرق حي التفاح ومحيط شارعي مشتهى والقعقاع في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق شرق مدينة غزة وحي التفاح شرق المدينة. وفي جنوب القطاع أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها باتجاه عرض بحر مدينة خان يونس بينما قصفت مدفعية العدو مناطق غربي المدينة. وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي اليوم عددا من البلدات والمدن وداهمت مناطق سكنية ومحيط الجامعات العربية الأمريكية بمحافظة جنين. واعتقلت قوة العدو مواطنا فلسطينيا شرق بيت لحم واقتحمت بلدتي النزلة الشرقية وقفين شمال طولكرم. استشهد 5 أشخاص وجرح 23 آخرون بينهم 6 مسيفين و6 نساء وطفلتان في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية التي استهدفت الليلة الماضية وفجر اليوم عدة بلدات في جنوب لبنان والبقاع الغربي شرقي لبنان. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدات الرمادية ومفيدون والنبطية الفوقة جنوب لبنان وبلدة عين التينة في البقاع الغربي شرق لبنان واستهدفت الغارات بلدة الرمادية في قضاء صور جنوب لبنان. أكد مركز سجل السوري أن قوات العدو الإسرائيلي داهمت منزلا في قرية الأصبح بريف القنيطرة جنوب سوريا اليوم وأجرت عمليات تفتيش داخله وفي محيطه. نفت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني بمحافظة أصفهان اليوم صحة الأنباء المتداولة بشأن تعرض المنشآت النووية في المحافظة لهجوم من قبل الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني. وحسب وكالة تسنيم الإيرانية قال الحرس الثوري في بيان إن الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن استهداف المراكز والمنشآت النووية في أصفهان عارية تماما عن الصحة، مؤكداً عدم وقوع أي هجوم أمريكي أو صهيوني على تلك المنشآت. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلنت الدفاع الروسية اليوم أن قواتها قصفت الليلة الماضية مصانع للتعدين بمقاطعة دنيبرو بتروفسك يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، كما ضربت أهدافاً لوجستية في جنوب أوكرانيا. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفينكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
2: وقفة إعلانية.
3: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولا بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء

0: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
1: يا حسان يا حسان،
2: ماذا تريد يا عروة؟
1: هلم أسرع.
2: ماذا هناك يا عروة؟
1: أعلمت خبر هوازن؟
2: هوازن؟ أجاءوا يبرمون عهدا مع رسول الله،
1: بل نزلوا بحنين يريدون حربنا.
2: أحقا تقول؟
1: أجل، فقد غاضهم ما كان من فتح مكة، فهبوا يدفعون عن أنفسهم يريدون الانتقام.
2: ويل لهم، ألم يتعظوا بفتح مكة واندحار قريش وخذلانها؟
1: الشرك يتخبط في دياجير الظلام يا حسان، إنه يأبى أن يرى النور، ولكن الله متم النور ولو كره المشركون.
2: كيف العدد في هوازن وحلفائها يا عروة؟
1: هم كثيرون، ساقوا النساء والصبية والماشية معهم.
2: ويحهم، لما فعلوا ذلك؟
1: ليقاتلوا عنهم، فينتصروا أو يموتوا دونهم.
2: إنهم غنيمة للمسلمين إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: ولكن ماذا سيفعل رسول الله؟
1: ألا ترى أنه يجهز الجيش الآن للسير إليهم؟
2: اللهم نصرك الذي وعدته لرسولك يا رب العالمين.

0: ابن عوف.
1: ويحك ماشا.
0: خذوا حذركم، لقد داهمكم القوم، اني رأيت رجالا بيضا على خيل بلق.
1: اين هم؟ اين هم؟
0: انهم هناك، هناك، قد استقبل الوادي.
1: جيش محمد.
2: يا معشر هوازن، يا معاشر ثقيف وجشم، هذا محمد قد قدم اليكم بجنده فقاتلوه، انه ما قاتل احدكم فمات.

0: لقد ابتعد الناس عن رسول الله، ويل لهم، لقد تمكنوا منا في مضيق الوادي. اثبتوا يا جند الله، اثبتوا يا جند الله.
1: والله ما أرى الرجل يلتفت وراءه،
0: إنه من هول المفاجأة يا حسان. تعال لينحاز ناحية رسول الله فنذود عنه.
1: هذا رسول الله ينادي.
0: نعم، إنه يقول: إلى أين أيها الناس؟ هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله.
1: لم يسمع الناس نداء رسول الله يا عروة. الحمد لله، لقد استجاب الناس للنداء، ها هم يقتحمون عن إبلهم وخيلهم يؤمون الصوت.
0: يا معشر الخزرج، يا معشر أصحاب محمد، هذا رسول الله بين أظهركم، هلموا إليه. هيا يا مسلمون، جروا على أعدائكم واهزموهم، والنصر لكم.
1: الحمد لله، لقد التأم شمل المسلمين. هذا رسول الله يقول: الآن حمي الوطيس. الله أكبر، الله أكبر.

0: أرأيت غدر المشركين يا حسان؟
1: أجل يا عروة، ولكن الله أفشلهم ورد كيدهم إلى نحورهم.
0: نعم، بعد أن كادت الدائرة تدور على المسلمين.
1: الله مع رسوله وجنده دائما يا عروة، ولن يفلح الشرك أبدا.
0: إن هذا يوم من أيام الله يا حسان.
1: أجل، يوم يفخر فيه بنصر الله.
0: ألا تقول فيه شيئا يا أبا الوليد؟
1: فسرنا إليهم بأثقالنا على كل فحل هجان قطن، جياد الخيول بأجنابهم وقد جللوها ثخان الأدم، فما راعهم غير معج الخيول والزحف من خلفهم قد دهم، فطاروا شلالا وقد أفزعوا وطرنا إليهم كأسد الأجم، على كل سلهبة في الصيان لا تستكين لطول السأم، وكل كميت مطار الفؤاد أمين الفصوص كمثل الزلم، عليها فوارس قد عاودوا قراع الكمات وضرب البهم، ليوث إذا غضبوا في الحروب لا ينكلون ولكن قدم، فأبنى بسادتهم والنساء قصرا وأموالهم تقتسم.
0: صدقت والله يا حسان، فقد أبنى بسادتهم ونسائهم وأموالهم وأولادهم.
1: هذا فضل من الله يا عروة.
0: أجل، ولكن أتراهم يكفون عن الكيد لرسول الله؟
1: لن يكفوا حتى يعلموا أن الله هو حق وأن ما أنزله على رسوله صدق.
0: ويحهم، ألا يرعون؟
1: لا الرعواء مع الكفر يا عروة.
0: أجل، قل الآن يا حسان، ألا نغدو إلى رسول الله؟
1: هلم، إنه يوزع غنائم حنين على المسلمين.

0: إن رسول الله لم يخص الأنصار بشيء من الغنائم. أتدري لماذا؟
1: الله ورسوله أعلم.
0: صلى الله عليك يا رسول الله، لما حرمت الأنصار وهم الذين رفعوا راية الله في كل موقعة ومكان؟
1: مهلا يا حسان، لعل لرسول الله غاية في هذا.
0: لا بد من عتاب رسول الله على هذا يا عروة. زادت هموم فماء العين ينحدر سحا إذا أغرقته عبرة درر. وأت الرسول فقل يا خير مؤتمن للمؤمنين إذا ما عدل البشر. علامة تدعى سليم وهي نازحة أمام قوم هم آووا وهم نصروا. سماهم الله أنصارا لنصرهم دين الهدى وعوان الحرب تستعر. وجاهدوا في سبيل الله واعترفوا للنائبات فما خاموا ولا ضجروا. والناس ألب علينا ثم ليس لنا إلا السيوف وأطراف القنا وزروا. وكم رددنا ببدر دون ما طلبوا أهل النفاق وفينا أنزل الظفر. ونحن جندك يوما النعف من أحد إذ حزبت بطرا أشياعها مضر. فما ونينا وما خنا وما خبروا منا عثارا وجل القوم قد عثروا.
1: ما هذا يا حسان؟ أتعاتب رسول الله على شيء فعله وهو أعلم به؟
0: أجل، هي نفسي جاشت بهذا، وليس لنا والله سندا إلا رسول الله بعد الله.
1: ما دمت مؤمنا بهذا فلما الوجد؟
0: معاذ الله أن نجد على رسول الله، ولكن هي النفس يا عروة.
1: أترى يا حسان؟ أليس ذلك سعد بن عبادة؟
0: أجل، إنه يريد أن يكلم رسول الله.
2: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء. قسمته في قومك ولم يكن لهذا الحي من الأنصار شيء.
3: قال صلى الله عليه وسلم: فأين أنت من ذلك يا سعد؟
2: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي.
3: قال صلى الله عليه وسلم: فاجمع لي قومك.
4: وغدا نلتقي.
0: حسان بن ثابت.
4: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات أعده لإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام التجاني. إخراج عمر حامد.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان 47 و48 من سورة البقرة، وهي سورة مدنية، والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تذكر بني إسرائيل بنعمة الله التي أنعم بها عليهم وتحذرهم اليوم الآخر. والتذكير هنا والتحذير إنما يؤكد انحرافهم وإعراضهم في كل حين. أما النعمة التي أنعم الله بها عليهم فهي إرسال الرسل إليهم يبلغونهم رسالة التوحيد: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. كما أنهم أيضا قد كلفهم الله بحمل رسالة التوحيد وعاهدهم على ذلك، فقال: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم، أخذ الله ميثاقهم على ذلك وأنعم عليهم وفضلهم بذلك. وأي نعمة وأي تفضيل أعظم من أن يكون الإنسان عبدا لله وأن يعمل بما يستتبعه حق العبادة وواجب العبودية من طاعة وإذعان لله. فماذا حدث بعد هذه النعمة؟ ها هو الله يخبرنا وهو يخاطبهم فيقول: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ها هم يتخذون العجل إلها عقب آية فرق البحر بهم وإغراق آل فرعون وهم ينظرون. ها هم يؤذون موسى ويثقلون كاهله بمطالب ومواقف عجيبة لا تليق بقوم اختارهم الله لحمل رسالة التوحيد. من ذلك ما يذكرهم الله به فيقول: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ثم: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. إنهم يفضلون حياة الذل والدعة على حياة الجهاد والعز. لقد أنسوا كالسوائم بمن يسومهم سوء العذاب. وهنا يرد عليهم موسى قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وهنا يحكم الله عليهم بقوله: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وعصيانهم ثابت متوارث. من ذلك قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وحينما يؤمروا

رغم توالي الرسل وتتابع الأنبياء، ومع ذلك فقد ادعوا لأنفسهم وتمنوا على الله ما ليس لهم. قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وكأنهم بغرورهم هذا قد اتخذوا على الله عهدا بذلك وامتازوا عنده على الناس، وبكل جرأة ووقاحة يقولون على الله ما لا يعلمون. ولكن الله يرد عليهم بقوله بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واستمر كذبهم على الله والتحريف لآياته بما يتفق مع مصالحهم وأهوائهم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولقد كان هذا السلوك أكثر وضوحا في مواجهة خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، ولقي منهم ما هو أشد وأنكى، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولهذا فالله يخبر رسوله محمدا وأصحابه أن إيمان بني إسرائيل لا مطمع فيه. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؟ هكذا يسخرون النصوص لشهواتهم ويطوعون الآيات لأهوائهم كبرا وطمعا. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. أرأيتم أيها الإخوة كيف يفضح القرآن الكريم تأريخ ومواقف بني إسرائيل؟ ولا عجب، فهو العليم الخبير. وهذا قليل من كثير مما جاء في سورة البقرة ومما جاء في غيرها. ولهذا فإن الآيات التي نحن بصددها إنما تذكرهم بنعمة الله وتذكرهم بفضله وتفضيله لتشعرهم أنهم قد استحقوا أن تنزع عنهم نعمة الله وأن يسلبوا هذا التفضيل، لأنهم لم يفوا بالوعد ولم يأخذوا بالميثاق واختاروا المطامع والأهواء على طاعة الله وتقواه. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وبعد، فإن هذا الإيثار للحياة الدنيا ولهوها وأهوائها لدى بني إسرائيل قد جعلهم أحرص الناس على حياة، أي حياة مهما كانت رديئة ذليلة ملوثة خسيسة، يطلبون عيشها بمختلف الوسائل والطرق، يتسلقون بحبال من الناس وبالوساطات وذوي الجاه لنيل مآربهم، ويتخذون الرشوة والدسائس والحيل مطية إلى المصائلح والأرباح الحرام، ولا يتورعون من أن يثيروا النعرات العرقية والقبلية والانقسامات المذهبية والقطرية واللونية والاختلافات النظرية ليشعلوا بين الأمم نيران الحروب يتسربون من خلالها إلى أطماعهم، ويتمكنون من استغلال الأمم ونهب ثرواتها وامتصاص جهودها وخيراتها لصالحهم، ويستميلون صغار النفوس من الناس في مختلف الأمم والبلدان لتمرير مصالحهم والتسلل إلى مفاصل الإنتاج والاستثمار ولزرع أوبئة الربا وجراثيم الاحتكار في جسم الأمة، فيغرقون الأمم في مستنقع من قروض الأموال الربوية باسم التنمية وبناء الأوطان، وهي في الواقع تذيقها لباس الجوع والخوف وتحيطها بمخاوف الاضطراب والاختلال وتسوقها إلى زريبة الكسل والبطالة والاستهلاك. ولهذا فإن الآية الثانية مما نحن بصدده تحذرهم من يوم عصيب، فيقول الله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. إن نظام ذلك اليوم تبطل فيه كل ما اعتاد عليه بنو إسرائيل من وسائل للنجاح والفلاح، لا ينفع في ذلك اليوم ما اعتمدوا عليه.

في هذه الدنيا من الوساطات والرشوة وأكل أموال الناس بالباطل. ألا فليعتبر كل من أحب الدنيا وكل من اتخذ سبيله للنجاح فيها ذلك السبيل أنهم سيلاقون يوما تنعدم فيه كل هذه الوسائل والحيل، فلا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. اللهم اجعلنا ممن اتقاك وآمن بما أنزلت، والسلام عليكم ورحمة الله.

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن جهاد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لفئة هي الأخطر والأكثر عداوة للمسلمين منذ ذلك الزمن وإلى يوم القيامة، وهم اليهود. لنستفيد من خلال معارك وجهاد رسول الله لأولئك في معركتنا اليوم مع إسرائيل ومع أمريكا الذين أصبحوا صهاينة مسيحيين. تحدثنا في الحلقات الماضية كيف استطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يتغلب على بني قريظة ثم على بني النضير، وكيف تعرفنا على عدة دروس نستفيدها في واقع معركتنا اليوم مع اليهود. نتحدث اليوم عن المعركة الثالثة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مع ما يمكن أن نسميهم القبيلة الثالثة من قبائل اليهود، أو الفئة الثالثة، التجمع الثالث من تجمعات اليهود في المدينة، وهم بنو قريظة. وكما قلنا سابقا بأن الله سبحانه وتعالى جعل من أهم أسباب وعوامل الضعف الموجودة لدى اليهود هي الفرقة فيما بينهم، وهذه تمثل نعمة عندما نواجه اليهود. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله استغل هذه القضية فقاتل كل تجمع يهودي على حدة قبل أن يتوحدوا، قبل أن يتجمعوا ضد المسلمين وضد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. معركة بني قينقاع كانت في العام الثاني للهجرة بعد غزوة بدر، ومعركة بني النضير كانت في العام الرابع للهجرة. في العام الخامس للهجرة كان هناك مؤامرة كبيرة وتحالف ضد الإسلام والمسلمين وضد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هذا التحالف ضم على رأسه قريش الذين كانوا أكثر الناس عداوة لرسول الله. هذه مشكلة كبيرة أن يكون قوم رسول الله هم الأكثر عداوة. والتحريض جاء من خلال مراسلات واجتماعات وزيارات متبادلة ما بين اليهود في خيبر وأيضا في القرشيين في مكة، المشركين في مكة. والمشكلة أن اليهود لم يستفيدوا، اليهود في بني قريظة لم يستفيدوا من الدروس التي عرضت عليهم واقعا في بني قينقاع وفي بني النضير، لأن الله سبحانه وتعالى يعمي أهل الباطل حتى ينهيهم. ورغم أنهم شاهدوا أن رسول الله انتصر وضرب بني قينقاع، ضرب بني قينقاع وضرب أيضا بني النضير، فإنهم ساروا على ذلك المنوال: الغدر، الخيانة، نقض العهود والمواثيق، المؤامرة، الكيد، استغلال الفرص التي تمكنهم من ضرب الإسلام والمسلمين على حين غدرة. عندما شاهد بنو قريظة تحالف كبير، تشكل وهجم على المدينة من جميع جهاتها، الجهة المفتوحة حفر فيها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله الخندق، ظنوا أنها فرصة مواتية للقضاء على الإسلام والمسلمين وعلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ظنوا أن المسلمين يمرون بأصعب مرحلة، وأنها فرصة تامة وهامة لأن ينضموا إلى ذلك التحالف وأن يضربوا المسلمين ضربة قاضية. فعندما جاء الأحزاب ووصلت القضية إلى ما قال الله سبحانه وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، لهذه الدرجة حالة خطيرة جدا، ربما المتحالفين على المدينة مقاربين لعدد سكان المدينة، الجيش الذي أتى من غطفان ومن فزارة ومن قريش ومن بقية القبائل العربية، وهم معسكرون خلف الخندق يتحينون الفرصة لاقتحام المدينة. تجمع كبير جدا، تحالف كبير، تحالف الأحزاب. كانت بيوت بني قريظة تمثل خلفية بالنسبة للمدينة في تلك المعركة، لأنهم في الخلف، وكان هناك عهد مع بني قريظة ألا يعينوا أحد وألا يخونوا الرسول والمسلمين وألا يعينوا أحد على الإسلام والمسلمين. لكن اليهود عرفوا عبر التاريخ بأنهم ناقضي العهود والمواثيق، والرسول صلوات الله عليه وعلى آله يعرفهم بذلك. لكن مثل ما قال الله: حتى يأتي الله بأمره. إذا ما جاءت منهم المؤامرة العملية، أن الإسلام لا يتعامل فقط على ما هو معروف كثقافة أو توجه لدى أي فئة دون أن يترجم ذلك إلى عمل إلى واقع. عندما رأى اليهود أن هناك التحالف الكبير ضد الإسلام وضد المدينة اتخذوها كما قلنا فرصة فنقضوا العهد. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان قد خرج بالمسلمين يعسكر بجوار الخندق بقرابة 3000 ممن كانوا مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، بينما المشركين خارج الخندق أكثر من 10000. وجاء الخبر أن بني قريظة قد نقضوا العهد، فأرسل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من يتأكد ويتبين من الأمر، فدون أن يشيع الخبر وينتشر بين معسكر الإسلام ذهب أولئك وعادوا إلى رسول الله بالخبر اليقين أن اليهود على أشر وأخبث حالة وأنهم قد نقضوا العهد. كيف يعمل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله؟ أرسل بعض المؤمنين المخلصين الصادقين لحماية النساء والأطفال من مهاجمة اليهود من بني قريظة من الخلف، ولكنه لم يسمح للخبر أن يتسرب وأن ينتشر بين المسلمين حتى لا تنهار المعنويات أكثر فأكثر، لأنه قد بلغت القلوب الحناجر دون أن يعرفوا أن هناك نقض للعهود. إذن الرسول يحافظ أول شيء على الروح المعنوية، ثم يركز جهده الأساسي على مواجهة الأحزاب الجيش الخارجي وحماية الخندق من الاختراق، مع مراقبة بني قريظة كما قلنا هو يراقبهم مراقبة دقيقة. الله سبحانه وتعالى تدخل ونصر المسلمين بعد أن قتل الإمام علي عليه السلام عمرو بن عبد ود الذي يمثل جبهة لحاله ويمثل أكبر من يرفع الروح المعنوية لدى المشركين. بسقوطه قتيل انهارت معنوياتهم، ويسلط الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الريح عليهم فينهزمون ويرجعون إلى بلدانهم. كيف يتعامل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في هذه الحالة مع بني قريظة؟ يقدم الرسول أول درس في غزوة بني قريظة للمسلمين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. هذا درس مهم جدا، وكأن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يقدم للناس أن كل شيء الآن لا يقبل قبل الجهاد في سبيل الله لليهود، وأن الجهاد لليهود مقدم حتى على الصلاة في وقتها، لأن الرسول يريد أن ينقل الروح المعنوية للجيش الإسلامي المنتصر. مثلما قلنا أنه بعد عودة الجيش المسلم من غزوة بدر استغل الرسول تلك الروح المعنوية في ضرب اليهود في بني قينقاع، وبعد هزيمة الأحزاب استغل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله الروح المعنوية العالية للجيش الإسلامي في ضرب بني قريظة. انطلق الجيش نحو بني قريظة، وهنا درس مهم أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لم يفتح أكثر من جبهة ليشتت القوة التي هي في حالة ضعف بالنسبة للمسلمين، لا، ركز جهده على المشركين خارج الخندق واكتفى بمراقبة اليهود وتشكيل حماية مصغرة للنساء والأطفال حتى لا يهاجمهم اليهود من الخلف. بهذه الاستراتيجية أيضا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عندما انطلق بعد المعركة مباشرة لمواجهة بني قريظة، بمعنى أنه لم يترك لهم وقت ليشكلوا تحالف جديد، لأنهم كانوا جزء من التحالف تحالف الأحزاب الذي انهزم، فحرم بني قريظة من الوقت الذي يستطيعون من خلاله أن يكونوا تحالف أو أن يتواصلوا مع يهود خيبر أو أن يتواصلوا مع المشركين مرة أخرى، أن يتواصلوا مع غطفان مع غيرها من القبائل العربية التي تنساق لهم بالمال. بقية الدروس إن شاء الله نأخذها في الحلقة أو نتأملها في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

الله.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد

حي على خير العمل. الله أكبر. الله

حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.

علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام

فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم

محمد زينة الدنيا وبهجتها.

0: السلام الله عليكم ورحمة وبركاته أيها الإخوة والأخوات. نستهل أنباءنا المحلية بسم الله الرحمن الرحيم. دشينا بصنعاء اليوم برنامج تدريبي لوكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات حول مبادئ وقيم وضوابط المسؤولية العامة الدفعة الثانية، ينظمه المعهد الوطني للعلوم الإدارية بإشراف وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري. وفي الافتتاح أشار وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحواري إلى أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية تستهدف تأهيل قيادة الدولة من خلال دورات تدريبية تنفذ خلال العام الجاري للارتقاء بالمهارات العلمية ورفع كفاءة وفاعلية الأداء وإحداث نقلة نوعية في منظومة العمل الإداري والخدمي. وأوضح أن الحقيبة التدريبية صممت بعناية على الوحدة الست المقترحة لتغطي جوانب أساسية في المسؤولية العامة بدءا من الأسس النظرية وصولا للتطبيق العملي، وبما يلبي حاجات القيادات ويرتبط بالثقافة القرآنية والهوية الإيمانية. بدوره أشار عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور محمد القطابري إلى تزامن التدشين مع الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدا ضرورة مواكبة الجبهة الإدارية للانتصارات العسكرية. دشن نائب وزير الصحة والبيئة دكتور ناشر القعود اليوم برنامج الإحسان الطبي الخير الذي تنفذه هيئة مشفى الثورة العام بأمانة العاصمة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. واطلع نائب الوزير على مستوى إقبال المواطنين والخدمات الطبية المقدمة لهم، حيث استمع من رئيس هيئة مستشفى الثورة الدكتور خالد المدني إلى شرح عن خدمات المرحلة الأولى التي بدأت اليوم وتستمر حتى 10 سبتمبر الجاري، وتتضمن تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية مجانية وتخفيضات كبيرة في تخصصات متعددة منها الجلدية، النفسية، الباطنية، السكري، جراحة القلب والقسطرة. وأشار الدكتور القعود إلى أهمية المخيمات الطبية والتكافل بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف معاناتهم. فيما أوضح نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية والطبية الدكتور علي شرف الدين أن المعاينة والفحوصات وصرف الأدوية تتم مجانا بمركز العيادات الخارجية، إلى جانب تقديم تخفيضات كبيرة في بقية الأقسام وتخصيص المبنى الرئيسي للعمليات الجراحية والركود. اختتمت بصنعاء اليوم ورشتا عمل خاصتان بتطوير آلية العمل التشاركية لمواجهة الطوارئ والكوارث وأضرار السيول وتقييم وتطوير آلية المبادرات المجتمعية بمشاركة 37 من مديري العمليات والمبادرات بالأمانة والمحافظات. وفي الاختتام عرب نائب وزير الإدارة والتنمية المحلية ناصر المحضار عن أمله في أن تنعكس مخرجات الورشة إجابا على الارتقاء بالأداء الإداري ومواجهة الطوارئ وتحفيز المبادرات المجتمعية الخدمية والتنموية. فيما شدد وكيل وزارة لقطاع التنمية الريفية أحمد الهيج بحضور مديري المبادرات عبدو مسري والعملية سلطان الرصاعي على أهمية إيجاد آليات فاعلة لتحفيز المبادرات المجتمعية بكافة الوحدات الإدارية والمتابعة المستمرة لتقييمها وفق مؤشرات واقعية. تفقد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة صنعاء عبد القادر الجيلاني اليوم التجهيزات النهائية والافتتاح البرمجي لمشروع إنشاء مصارف مياه الأمطار وشبكة الصرف الصحي بشارع غزة بمركز المحافظة والمنفذ بتمويل محلي. واطلع الجيلاني ومعه عضو الهيئة الإدارية بمحلي المحافظة علي السهيلي ومهيوب مهدي ووكيل المحافظة للشؤون الفنية صالح المنتصر، اطلعوا على جاهزية المشروع مستمعين من نائب مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة المهندس مختار الفقيه إلى شرح حول معالجات تجمع المياه وتسهيل الحركة المرورية. وأشاد أمين عام محلي المحافظة بجهود الكوادر الهندسية، مؤكدا حرص السلطة المحلية على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة خدمات المياه والصرف الصحي للحد من أضرار السيول. دشن قطاع الزراعة بمحافظة صعدة بالتنسيق مع السلطة المحلية وقطاع التربية مشروع الأنشطة الزراعية التوعوية لمدارس التعليم العام للعام الدراسي الجديد ابتداء من مدرسة الثورة بمدينة صعدة. وخلال التدشين أوضح مسؤول قطاع الزراعة بالمحافظة المهندس زكريا المتوكل أن الأنشطة تهدف لتعزيز وعي الطلاب بالمفاهيم والممارسات الزراعية وتشجيعهم على الالتحاق بكلية الزراعة، فيما أكد نائب مسؤول قطاع التربية عبد الله الجلال استعداد التربية لتهيئة المدارس وإنشاء المشاتل ترسيخا للثقافة الزراعية وتحقيقا للاكتفاء الذاتي. من جهته أشاد مدير مكتب المحافظ مجد الدين الرازحي بالجهود المشتركة لغرس ثقافة الزراعة في أوساط الطلاب، مستمعا مع الحاضرين من مدير الإرشاد الزراعي الدكتور عبد العزيز مارحة إلى شرح حول موجهة البرنامج والأنشطة المزمع تنفيذها. وفي ذات السياق دشن مسؤول قطاع التربية بمحافظة المحويت إبراهيم الزين اليوم أنشطة وبرامج الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بمدينة المحويت بالتعاون مع مؤسسة بنيان والتنسيق مع إدارة التربية بالمدينة. وتستهدف البرامج إكساب طلاب المدارس مهارات عمل توعوية وتطبيقية وزراعة الشتلات بالمنازل والمزارع، حيث حث الزين الطلاب على الاستفادة العملية من هذه الدورات. وإلى إب حيث دشن هناك وكيل محافظة إب محمد الشبيب اليوم مبادرة تشجير المدارس بغرس 35,000 شتلة مثمرة وزينة في ساحات ومحيط مدارس المحافظة بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف. وأكد الوكيل الشبيبي أن المبادرة تترجم توجيهات القيادة للاهتمام بالتشجير والتوسع في المساحة الخضراء بما يعزز مقومات الأمن الغذائي ويحافظ على البيئة، مشيدا بالشراكة المجتمعية وجهود قطاع الزراعة في توفير الشتلات. من جانبه أوضح مسؤول قطاع التربية بالمحافظة محمد الغزالي أن المبادرة تهدف لربط المعرفة بالسلوك وتنمية روح العمل الطوعي لدى الطلاب، فيما أشار مسؤول قطاع الزراعة المهندس حمود الرصاص إلى أن الفعالية تتضمن أنشطة توعوية لتعريف الطلاب بأهمية الزراعة وتطوير مهاراتهم في العناية بالغطاء النباتي. وفي البيضاء دشن وكيل المحافظة أحمد أساقل اليوم مخبزا خيريا بمبادرة مجتمعية في مديرية ولد ربيع يهدف لتوفير الخبز اليومي لأكثر من 1800 أسرة محتاجة في عزلة قعر داع وشواهرة والقرى المجاورة. وأكد الوكيل سيقل خلال التدشين برفقة القائمين على المبادرة أحمد وصادق العيدروس أن المخبز يمثل صورة مشرقة للتكافل الاجتماعي والمسؤولية الإنسانية للتخفيف من معاناة المواطنين، مؤكدا حرص السلطة المحلية على تشجيع ودعم مثل هذه المشاريع المستدامة. هذه الأنباء تتوالى على مسامعكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة برئاسة القاضي ربيع الزبير وحضور عضو النيابة القاضي محمد القطامي أحكاما قضائية في قضية 188 متهما بتزوير محررات رسمية للاستيلاء والبسط على أراض تابعة للوقف والدولة تزيد مساحتها عن 200,000 لبنة. وقضى الحكم بإدانة 8 متهمين بجرائم انتحال صفة أمين شرعي واصطناع محررات رسمية وعرفية معاقبة كل منهم بالحبس لسبع سنوات، وإدانة 43 آخرين بجرائم التزوير وانتحال الصفة معاقبة كل منهم بالحبس لخمس سنوات، وإدانة 98 متهما بجرائم التزوير والاشتراك فيها معاقبة كل منهم بالحبس لثلاث سنوات، مع إلزام المحكوم عليهم بتوقيع تعهدات مالية ولصالح الخزينة العامة والدولة وتغريمهم مبالغ مالية للهيئات المتضررة، فيما قضت المحكمة ببراءة 37 متهما وانقضاء الدعوى لمتهم واحد لوفاته. كما ألزمت المحكمة النيابة بإتلاف المحررات المزورة ومصادرة الأجهزة المستخدمة وإيقاف التوثيق والتعامل بكافة العقود الاصطناعية بالتنسيق مع مصلحة السجل العقاري. وتعود القضية إلى إجراءات محاكمة بدأت عام 21/2000 للميلاد لممارسات تزوير وبسط طالت عدة مناطق بأمانة العاصمة ومحافظات أخرى خلال الفترة من 2004 حتى 2021. نظم أبناء مديرية الزاهر الحميقان بمحافظة البيضاء اليوم وقفة قبلية مسلحة استنكارا لجرائم مرتزقة العدو السعودي بحق المواطنين وممتلكاتهم وتأييدا لمعادلة الحصار بالحصار. وأكد المشاركون في الوقفة بحضور قيادات محلية وتنفيذية وعسكرية الجاهزية العالية لمواجهة التحديات والتفويض المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في اتخاذ الخيارات المناسبة للدفاع عن سيادة اليمن واستعادة حقوقه وثروته المنهوبة. وأعلن بيان الوقف الذي تلاه مسؤول التعبئة بالمديرية عبد الله عيدروس النفير العام والتأكيد على الاستمرار في دورات التأهيل العسكري والتحشيد مجددا إدانته للعدوان الأمريكي الصهيوني على إيران وفلسطين ولبنان وما يتعرض له الشعب الفلسطيني والأسيرات في سجون الاحتلال. النبأ الأخير. سير أبناء عزلة قروة العليا بمديرية طيال بمحافظة صنعاء اليوم قافلة عنب تضم 50 سلة دعما للمرابطين في جبهات العزلة في جبهات العزة والبطولة بحضور مسؤول تعبئة العزلة محمد راشد. وأكد المشاركون أن تقديم القافلة بالتزامن مع إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف يعد أقل واجب لدعم القوات المسلحة معلنين استمرار سير القوافل الغذائية والمالية والبشرية حتى تحقيق النصر ونصرة المظلومين في غزة. وبهذا النبأ نصل بحضرتكم إلى ختام أنبائنا لهذا المساء، شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء. ما تزالون تستمعون إلى أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
1: عيلطف الله، ما نفعل لها.
0: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
1: نسينا،
0: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
1: وهذا ما يقع به؟
0: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
1: خلاص، جل من لا يسهو.
0: السلامة تشتي الحرص.
1: وما نفعل؟
0: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
1: إن شاء الله.
0: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
1: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
2: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
3: صحتك في وعيك.
4: تعتبر المياه الراكدة الموجودة في البرك والأحواض وخزانات المياه المكشوفة أو المخزنة في الأواني التالفة والمكسرة المستخدمة لحفظ المياه موطناً مناسباً لتوالد البعوض الناقل للملاريا وحمى الضرع. ولكي نمنع البعوض من التوالد والتكاثر ونحمي أنفسنا من الملاريا وحمى الضنك، يجب علينا الآتي: أولاً، الحرص على تفريغ برك الماء بشكل أسبوعي. ثانياً، التخلص من أحواض المياه. ثالثاً، الحرص على تغطية خزانات المياه. رابعاً، التخلص من الأواني التالفة الخاصة بحفظ المياه واستبدالها بأخرى سليمة، والحرص على تغطيتها جيدا. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
5: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأمينا لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
7: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
8: إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
9: تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: في ساحة الشرف لا مكان للتراجع. هنا تكتب البطولات بمداد الدم، وتنسج الانتصارات بإرادة الأبطال.
1: إضاءة ثورية.
2: مهما كان حجم التضحيات في سبيل الله تعالى، ومهما كان مستوى الإجرام من قبل العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي شريكه في كل جرائمه، فإنه لن يوهن أبدا من عزم المجاهدين، ولن يكثر من روحهم المعنوية ولا من إرادتهم الحديدية.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، أيها المجاهدون الأحرار، يا من أوقدتم بنار العزيمة سواد الليل وأذقتم الأعداء طعم الهوان بعدما كانوا يظنون أن الأرض تمنح بالتمني، يا من خطت أقدامكم على التراب ملامح الخلود وسطرت دماءكم الزكية في صحائف المجد أسمى آيات التضحية والفداء، أنتم الذين جعلتم بينكم وبين الله عهدا ألا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم تذودون عن حياض الدين والوطن، فصرتم للعقيدة حصنها المنيع وللأمة سيفها المسقول. أيها الأبطال، من لا يستوعب الدروس والعبر يظل دائما حبيس أوهامه، وهذه سنة الله في خلقه، وهذا هو حال الأعداء ومرتزقتهم الذين غرتهم كثرتهم وتحشيداتهم، فأوهموا أنفسهم بأن العدة والعدد كفيلان بقلب الموازين، لكنهم وهم يصفون صفوفهم يغفلون عن حقيقة واحدة راسخة في قلوبكم نابعة من إيمانكم الراسخ بوعد الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لستم اليوم تدافعون عن تراب يتقاذفه الغبار، بل عن منهج رباني أراده الله نورا للعالمين. أنتم تحملون على أكتافكم أمة اختارها الله لتكون خير أمة أخرجت للناس، إنها حقيقة تقشعر لها أبدانهم ويحاولون تجاهلها، ولكنها تظل شاهدة عليهم، لأنهم لم يفهموا بعد أن النصر ليس بكثرة العتاد بل بصدق الاعتقاد، وأن الجيوش لا تنصر إلا بقلوب مؤمنة لا تعرف الخوف ولا تذوق الهزيمة. أيها المجاهدون الشرفاء، لستم اليوم تدافعون عن تراب يتقذفه الغبار، بل عن منهج رباني أراده الله نورا للعالمين. أنتم تحملون على أكتافكم أمة اختارها الله لتكون خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كل رصاصة تطلقونها أيها الأبطال ليست مجرد شظية تثقب الجسد، بل هي آية قرآنية تنفذ في صدور الطغاة، تزلزل عروشهم وتفضح زيفهم، وكل خطوة تخطونها فوق تراب الميدان هي خطوة نحو تمكين الدين وإعلاء كلمة الله وردم هوة التخاذل التي حاول الأعداء حفرها عند بعض ضعاف النفوس. أنتم عنوان الكرامة وصمام الأمان لأمة تنتظر منكم النصر وتستظل بعزيمتكم التي لا تلين. أيها الأبطال، مهما طال الزحف وتكالب الأعداء وتضخمت تحشيدات الخونة، فلتكون أنتم على ثقة تامة بأن عاقبتهم إلى زوال لا محالة. لقد ضمن الله لأهل الحق النصر وأوعد أهل الباطل بالدمار، فقال إن الباطل كان زهوقا، إنه يعلو للحظات خاطفة ثم ينهار على رؤوس أصحابه ويلمع كالسراب في عيون الضعفاء، ثم يتبخر ويذوب لا يترك خلفه إلا وهما وندما. وأما أنتم أيها الأبطال فستبقون شامخين كالطود راسخين كالجبال، لأن رايتكم راية الحق وعدوكم هو الباطل الذي لا قرار له ولا بقاء. فاستبشروا بالنصر فإن وعد الله هو الحق وأنصاره هم المؤمنون الصادقون.

0: عين على الأحداث.
1: أيها البسلاء المجاهدون الأحرار، نشر الإعلام الحربي مشاهد نوعية جديدة من استهداف القوات المسلحة اليمنية لتجمعات وآليات تابعة للعدو السعودي بطائرات رجوم المسيرة في عدد من الجبهات. وأظهرت المشاهد الرصد الدقيق للقوات المسلحة اليمنية لمواقع وتحشيدات تابعة للعدو السعودي، وكيف ألقت طائرات رجوم عددا من القذائف المتعددة لتحصد المزيد من الأعداء وتحيل تجمعاتهم إلى سراب، ومن بينها مشاهد لتجمع حشود كبيرة تابعة للعدو السعودي ألقيت عليهم قذائف متنوعة من الطيران المسير وحصدت وأصابت العديد منهم. كما أظهرت مشاهد أخرى اكتشاف الطيران المسير اليمني لأطقم عسكرية تابعة للعدو وهي في حالة تمويه، وجنود العدو مختبئون تحت الأشجار ليتم حصدهم من الأعلى بالقذائف التي تلقيها عليهم الطائرات المسيرة رجوم. أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأحرار، منذ إعلان قرار حظر الملاحة البحرية على السفن السعودية في 20 من يوليو، نجحت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى من اعتراض أكثر من 50 سفينة سعودية وتنفيذ ضربات مباشرة ضد 9 سفن أخرى حاولت كسر الحصار، وذلك في إطار تطبيق معادلة الحصار بالحصار كخيار استراتيجي للرد على العدوان والحصار السعودي المستمر على اليمن منذ العام 2015. والجزء المهم أن عمليات الحظر لم تتوقف عند المسرح التكتيكي في المياه الجنوبية، بل شهدت توسعا دراماتيكيا لتطال أقصى شمال البحر الأحمر وتحديدا قبالة منطقة ينبع التي تبعد نحو 1200 كيلومتر عن السواحل اليمنية، حيث تم استهداف سفينة ثانية من نوعها في هذا القطاع الحيوي في رسالة ميدانية ترسخ بأن الجغرافية البعيدة لم تعد تشكل عائقا أمام عمليات الحظر اليمني.

0: صرخة الشعب.
1: جندي يماني ما تراجع ولا انتنى، يسوق المنايا واحمر الموت يتبعه بعينه، يلوح النصر في شدة الظناء ونفسه لقهر المستحيلات مولعة، يخوض المعارك والشهادة لها المنى، هلاك العدو ما بين عينه وأصبعه، ودنيا دنية من تدانى لها دنا، ومنه مع الله يرفع الراس يرفعه، ومنه مع الله يرفع الراس يرفعه.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. نلتقي بكم مجددا لنفتح نافذة جديدة على عالم الزراعة والإنتاج، ولنتحدث عن محصول يعد من أبهى وألذ ما تجود به بساتيننا، إنها شجرة العنب، فاكهة الملوك والذهب الأخضر الذي أصبح يزين أسواقنا المحلية بهذا التوقيت والموسم. فأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الإرشادي الزراعة والحياة.

0: سمعين الكرام، سوف نتحدث اليوم عن العديد من المعلومات الخاصة بمحصول العنب. سنتحدث حول معاملات ما بعد الحصاد، وكذلك كيف نقوم بتطبيق الاشتراطات اللازمة لنقل وكذلك قطف محصول العنب، وكذلك العبوات التي نقوم بتخزين العنب فيها ونقل العنب فيها من السلال أو حتى الكراتين. كل هذه المعلومات سوف نتحدث عنها اليوم، ابقوا معنا لأنقلها لكم أنا إعدادا وتقديما رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح. سمعيني الكرام، تحدثنا في حلقات متعددة عن العنب، ولكن اختيار اليوم لهذه الفاكهة لم يأتي من فراغ. فالعنب ليس مجرد ثمرة نزرعها وننتظر نضجها، بل هو منظومة كاملة تبدأ من العناية بالشجرة وتتوج بمرحلة القطف والتسويق. وكثير من إخواننا المزارعين يبذلون جهدا شاقا طوال العام، ولكن عند لحظة الحصاد والتسويق الداخلي قد نرتكب بعض الأخطاء البسيطة التي تفقد هذا المنتج القيمة الجمالية والاقتصادية، بالتالي تؤثر على هامش الربح. فخطأ بسيط في موعد القطف أو طريقة الجمع قد يفقد المزارع جزءا كبيرا من قيمة محصوله، ويتسبب في خسائر تسويقية كبيرة. لذلك خصصنا حلقة اليوم لنناقش بشيء من التفصيل عن العنب والقطف السليم. فهناك علامات النضج وموعد القطف المثالي، فلنستمع لنصيحة المهندس المتخصص في التسويق الزراعي حول معاملات ما بعد الحصاد.
1: تأتي معاملات ما بعد الحصاد لهذا المحصول من أهم المعاملات لهذا المحصول حتى يصل إلى المستهلكين بجودة عالية وفترة تسويقية طويلة. من أهم المعاملات ما بعد الحصاد هي عمليات مثلا القطف للمحصول والتعبية في الحقل والفرز والتدريج والتعبية إلى السوق الخارجي. كل هذه المعاملات لازم الاهتمام من المزارع بهذه المعاملات حتى يصل المحصول بجودة عالية، وحتى يتم الممارسات ما بعد الحصاد بشكل أفضل على المزارع أن أولا يهتم بمعرفة علامات

0: الأخضر الفاتح. أيضا ارتفاع نسبة السكريات في العنان، هذه من علامات التي يتضح للمزارع أنه قد وصلت العناقيد إلى مرحلة النضج، يعني يمكن يأخذ حبات من العنقود ويتذوقها، أو أنه هناك جهاز لقياس نسبة السكر في العنان، جهاز الريفراكتومتر. بعض المزارعين لديهم هذا الجهاز يقيس نسبة السكر، فإذا كانت نسبة السكر من 16 إلى 20 لما فوق 20 بريكس فإنه قد وصل إلى مرحلة النضج والقطع. كذلك أيضا انخفاض الحموضة، إما يعني تذوق العناب الحموضة منخفضة جدا بس لكن يرتفع نسبة السكر، ويكون هناك توازن بين نسبة الحموضة ونسبة الحلاوة في العناقيد. أيضا تحسن الطعم والرائحة للصنف نفسه. ثم اكتمال أيضا حبات العنب، يعني مثلا الرازقي معروف كم حجم الحبة، والعاصمي معروف كم الحبة، عندما تكتمل شكل الحبة وحجم الحبات في العناقيد هذا يبين أيضا أنه علامة من علامات النضج، وسهولة أيضا انفصال الحبات من العنقود والحامل الثمار بدون أي تراخي أو بدون أي تعفنات. أيضا تحول أيضا البذرة خاصة بالأصناف البذرية، تحولها من اللون الأخضر إلى البني، البذور الداخلة في الحبات. طيب وجفاف حامل العنقود أيضا من ضمن العلامات، حامل العنقود يعني يعتبره قد وقف وبدأ يتخشب، هناك يبين أنه اكتمال النضج لحبات العنب. طيب قد يكون هناك بعض الأخطاء التي يمكن يرتكبها بعض المزارعين، هو التبكير في عملية مثلا قطف لعناقيد العنب، يقطف ولسه ما وصلت إلى مرحلة النضج، وهذا في جوهره يؤثر على جودة المحصول تسويقيا، حتى أنه يعزف بعض المستهلكين عن شرائه للمرة الثانية لأنه نسبة الحموضة تكون مرتفعة، أيضا يتعرض إلى الذبول والضمور في الأسواق، ويكون يعني حالته وحالة الجودة منخفضة جدا ولا يقبل عليه المستهلكين. كذلك التأخير، إذا تأخر في الحصاد أو القطف، هذه من المخاطر أيضا التي ممكن يرتكبها بعض المزارعين، أنه يقطف أثناء الأمطار أو بعد سقوط الأمطار مباشرة، وبالتالي يجب عليه أن يكون القطف في الصباح الباكر، لا توجد أمطار أو ندى زيادة على الحبات، أو في وقت نهاية اليوم يكون منخفض درجة الحرارة ولا توجد أيضا أمطار في ذلك الوقت أو بعد سقوط أمطار. هذه الأوقات التي يمكن أن يقطف بها المزارعين عناقيد العنب.
1: سمعين الكرام مزارعين الأفاضل، العنب فاكهة لا تستكمل نضجها أو حلاوتها بعد قطفها من الشجرة كما يحدث في ثمار مثل الموز أو الطماطم. إذا قطف العنب حامضيا سيبقى حامضا، مما يؤدي إلى رفضه في الأسواق وانخفاض سعره وتدمير سمعة المزارع. ترك الثمار لفترة طويلة على الأشجار أيضا يقلل من فترة تداولها وحفظها ويزيد من تكرمش الحبات وتساقطها، كما يجعل العناقيد عرضة للإصابة بالأحفاد وحشرات الدبور والطيور وتخمر السكريات داخل الحبة. وكثير من خبراء الزراعة في اليمن من كبار السن يعتبرون الصباح الباكر أهم توقيت لقطف العنب بعد جفاف الندى تماما عن الثمار، أو في النسائم المتأخرة من بعد العصر. في هذه الأوقات تكون درجات حرارة الثمار منخفضة، مما يقلل من معدل تنفسها وفقدانها للرطوبة. وغالبا ما يحذرون من القطف أثناء الظهيرة عند ارتفاع درجة حرارة الثمار، فهذا يعجل بتلفها وذبول الحبات بعد القطف. وكما أن وجود الماء والحرارة على الحبات يمثل بيئة مثالية لنمو الفطريات والأعفان مثل الفطر الرمادي. أثناء النقل أيضا والتخزين قد تتعرض هذه الحبات للآفات والأمراض، ويساعد على انسلاخ القشرة وتعفن الثمار للأسف داخل العبوات بعد القطف. وبعدما نطبق تلك الخطوات يجب أن

0: الإجراءات السليمة لحفظ حبات العنب بعد القطف.
1: عملية القطف أيضا للعناب من العمليات الهامة والرئيسية التي يجب على المزارع مراعاتها والاهتمام بها، من حيث أنه ضروري أن يوفر المزارع الأدوات الخاصة بعملية القطف كالمقصات، العبوات، الحشوات وقطع من الورق الأملاس التغطية لجوانب السلات، أيضا العمال المدربين وهكذا، أدوات يجهز هذه الأدوات قبل عملية القطف، بحيث أنه إذا تم عملية القطف بدون مقصات هناك يحدث تسلخات للفروع وتأثر الشجر نفسها، أيضا يحدث انهطار وتساقط الحبات من العناقيد، وكذلك إزالة المادة الشمعية أيضا من سطح حبات الثمار، وهي المادة التي تحمي الثمار وتظهرها بشكل لاحق أثناء تسويقها، فلذلك لابد من استخدام المقصات وعدم يعني قصف الثمار بدون مقصات، لأنه يحدث أضرار للشجرة وأيضا جودة الثمار تكون غير مناسبة، لأن يحدث تساقط للثمار وزي ما قلنا إزالة المادة الشمعية من على سطح الثمار. كذلك أيضا لابد من تجهيز العبوات، العبوات المناسبة سواء عبوات القمع في الحقل أو عبوات ممكن عبوات الخاصة بالتسويق المحلي السلال أو حتى للتسويق الخارجي، يعني بعض المزارعين ممكن يعبي داخل الحقل مباشرة سواء للسوق المحلي أو حتى في كرتون للأسواق الخارجية أو في أقفاص خاصة بالتسويق للسوق المحلي أو للسوق الخارجي، لأنه العناب لا تتحمل كثرة التداول، يعني تقلص من مراحل التداول بالتعبئة في عملية في الحقل. يجهز أيضا ظلة إذا كان يجمع مثلا السلات داخل الحقل على بال ما يحمل سواء للسوق أو لمحطة التعبئة. أيضا بعملية أيضا القطف لابد يجهز أيضا العمال المدربين في عملية القطف، لازم أن يكون عارف متى هذه العناقيد هل وصلت إلى مرحلة النضج حتى أنه يقطفها. أيضا يجهز السيارات المناسبة للنقل تكون نظيفة أيضا ومضللة بحيث أنه ما تأثرش الثمار وتصل إلى المستهلكين بشكل أفضل.
0: وهناك يا مزارعين الكرام أهمية للطبقة الشمعية الرقيقة التي تغطي الثمار، فهي ليست غبارا بل هي مادة طبيعية تفرزها الثمرة، تعمل كدرع واق يحفظ رطوبة الثمرة الداخلية ويمنع تبخر الماء منها ويحميها من الكائنات الدقيقة واللفح الشمسي. ولن ننسى مزارعينا الكرام مزارعي العنب، اللمس المباشر للحبات وكثرة التداول باليد يزيل هذه الطبقة الشمعية، وهذا لا يقلل فقط من المظهر الجمالي والجودة الظاهرية للمحصول في نظر المستهلك، بل يؤدي أيضا إلى ذبول الحبات بسرعة وفقدان صلابتها وانخفاض قدرتها التخزينية. لذلك يجب دائما حمل العنقود من الساق الرئيسية دون لمس الثمار نفسها. يبقى الحفاظ على محصول العنب من بداية الزرع، ثم بعد ذلك أهم الخطوات تأتي بعد قطف هذا المحصول، ويجب علينا مزارعين الكرام أن نطبق كل الإرشادات التي جاءت من المرشد الزراعي للعناية بهذه الحبات عند القطف. ولا ننسى كلما كانت العناية متوفرة مع حبات العنب كلما استطعت أن تسوق محصولك وتحفظ هذه الحبات حتى تنتهي من بيعه تماما. مزارعين الكرام، في كل أسرة يوجد زراعات منزلية، فالحياة تأتي مع كل نبات يدخل منزلنا، ولذلك لابد أن نتعرف على أهم نقطة عند تربية النباتات في الأسس المنزلية على أسطح المنازل، فهيا معا لنتعرف على أهم خبرة تكتسبها تقية ورضية في حلقة اليوم حول زراعة الأصص للنباتات المنزلية.
2: مالش هكذا يا شتلة البسباس، عادش أمس كنتي ضاحكة واليوم راسش في الأرض وأوراقش كل هذا بله، ما جرى علي.
3: صبحيش الله بالخير يا رضية يا أختي، مالش من الصبح عابسة والوجه مقلوب، إنما تعد بطلي الطبعة هذا حقش.
2: ناين صباح الخير، وهذا الرابع شتلة تموت علي هذا الشهر، كل ما خرجت المشتل واشتريت شتلة حالية تسر القلب وزرعتها وسط هذا الدلو البلاستيك تصفر وتموت في أسبوع، شكلها عين أو ما تقول يا تقي ما هو الخبر.
3: استهدي بالله يا أختي يا رضية، العين حق ما قلنا شيء، لكن مش كل ما ماتت نبتة قلتي عين وحسد، خلينا نشوف ما به.
2: أوه قد اشتريت لها يا سعم هذا البلدي بلون وردي لأجل تدلع وتدلعني بحكاة ثمرات.
3: بتحسسيني إنها بنتي شوالدة مقنبعه. إن هذه نبتة يختي كائن حي، لو تعملي ببلدي ذهب يحتاج رعاية أو يموت. خليني أبصر مالها في الأصص هذه وأبصر ما في قاعته.
2: تقلبيها للماء، زيدي قري عليها صورة ياسين أو تغيري لها الحفاضة، إنها زكش عقلش.
3: يا غارة الله يا غارة الله يا رضية، ما فعلتي حرام عليك، خنقتي النبات.
2: خنقت ما هو جعلش خانوق، ما هو هذا تعوذبي من إبليس.
3: تشوفي الأصص ها، بتشوفي كيف هو مصمات وأعمى ما بش فيه لا ثقب واحد من تحت. يو يا أختي كأنه صحن صيني.
2: وما هو هذا العيب يا أختي، بالعكس هذا دليل إنها بضاعة نظيفة وقوية وما بيسربش الماء ولا يوسخ لي الأرضية. أرضية الديمة والمنظر كانوا حالي، مش جمهدهن أسكب الماء وهو يحافظ عليها ولا يضيع منها حتى قطرة.
3: الله يهديش الله يهديش يا أختي، هذا الموت الأحمر كأنش غطستي النبتة وسط بركة مغلقة.
2: كيف يعني؟
3: تسكبي الماء كأنش تسقي قربة، والماء يجس تحت ماء يلاقي له مخرج، ومع الأيام تعفن الجذور وتختنق وتخيس لأن ما بش هواء، والأملاح تجس تتجمع وسط التراب لو ما تتسمم النبتة وتموت غارقة وسط الخير حقش هذا.
2: كلامش قوي يقنعني، والله اني بتخيس وتتسمم واسفة، يعني انا كنت اخنقها بيدي وانا اظن اني اداريها، وما لش علم ان الدلو ذيه مصمات والشتلة بتموت. يو هيا سكسي هربي هربي، خليني الان اعمل فيها فتحات.
3: علامه ليش علامه ليش ريعي، ما بتفعلي بالدال وإنها عتقزقي ويحرم وتعدمين صناعته الحاليه واللون الوردي، عتكسري مش هكذا.
2: لا هنا كيف اعمل به، انا قد غلبت يا اختي، غلبت على حق البسباس هذا.
3: خلي وخري انا عاد انفس بهدوء، ثقب صغير من تحت هي رئات النبات تخرج الماء والاملاح الضاره.
2: يو سبحان الله سبحان الله الخالق، بسري كيف بدا الماء العكر الزايد يخرج قويه من الثقوب، والله اني كانني بين بسر النبته قوي ارتاحت وتنفست الصعداء.
3: اكيد يا اختي تنفست وارتاحت، والان افهمي مني، اوضعي لها صغن صغير لاجل يمسك الماء الزائد وتجلس البقعه نظيفه، واحفظيها قاعده يا رضيه.
2: ما هي قاعده تشسكاد ليني بدل وش اختي.
3: السر في البطن يا اختي، اي حوض زراعي او دال او اصص او بالدي محقن زراعي بلا خزوق وتصريف وهو مقبره للزرع.
2: خلاص افتهم لي هذا الدرس، ومن اليوم قدي امان في ذني، ما عاد يدخل شبيتي دلو الا وافحص بطنه وابصر خزوقه قبل ما ازرع فيه اي نبته.
3: وتذكروا دائما يا اهل الارض، جذور النباتات تشتي تتنفس مثلنا تماما، اجعلوا لها مخرج للماء الزائد لجل تبصروا خضار وثمار تسر الخاطر وتفرح القلب.
2: هذا هو الهواء أساس الغذاء، هيا خاطرشة أسيرة تفقد بقية الأصص.
0: رسائلكم وصلت مستمعينا أينما كنتم، وفي كل رسالة تصل إلينا نشعر بالسعادة التامة، وخصوصا تلك الرسائل التي فيها العديد من الاستفسارات أو الخبرات الميدانية المكتسبة لدى المزارع اليمني في الساحل والوادي. والحمد لله على نعمة الزراعة التي ميز الله بها اليمن عن غيرها من الدول. فماذا يحتوي اليوم البريد من رسائل؟ هيا نتصفح. لدينا رسالة وصلت من أبو منذر إسحاق من صنعاء، يقول: ذهبنا في زيارة إلى بعض مزارع العنب، وللأسف وجدنا بعض المزارعين ما بيستخدم المقصات عند القطف، وعندما سألنا المزارعين وجدناهم عمال فقط وصاحب المزارع في السوق. حبيت من منبركم الإذاعي عبر البرنامج أنصح المزارعين يجب استخدام مقصات القطف المخصصة ذات الأطراف الدقيقة والمقوسة والمسنونة جيدا مع تعقيمها باستمرار، ويفهموا أنها لحماية المحصول من نقل الأمراض بين الأشجار، وننبههم لا يكونوا يتعمدوا شد العنقود باليد خصوصا عناقيد العنب، هذا يتسبب في تجريح الحبات المجاورة لنقطة الاتصال وتمزيق العنقود وانفصال الحبات، مما يترك فتحات تسهل دخول الجراثيم والأعفان، وهذا أيضا يتسبب القطف اليدوي الخشن في كسر الأغصان أو إصابة العيون والأوراق المجاورة في الشجرة. أمانة الله كنت أتبصر وهم يقطعوا العنقود، وتمنيت ليت والله معي رقم صاحب المزرعة، لكن ما نقول إلا آه ولا داخل، الله يهديهم بس. شكرا لك أبو منذر إسحاق على هذه الرسالة والنصيحة القيمة، رسالتك وصلت. لأننا نحاول بقدر المستطاع يعني التنويع في اختيار الاستفسارات أو الأكثر تكراراً، وصلت إلينا العديد من الرسائل حول أمراض الحيوانات، وقد تحدثنا عن هذه الأمراض في حلقات سابقة. هذا سؤال من أم سفيان في دمار، بتسأل: معي بقرة وللأسف اكتشفت خروج ديدان من دبر البقرة وهي حامل بالأشهر الأخيرة، ما نعمل لها؟ أختي أم سفيان، سؤالك أخذناه للطبيب البيطري المختص وسيجيب عليه.
4: مشاهدة الديدان في براز البقرة الحامل والتي يظهر في البراز على شكل حبات الرز، أو يمكن مشاهدة الديدان الأسطوانية والديدان المفلطعة على براز الحيوان، هذه الطفيليات تعيش داخل جسم الحيوان متطفلة على غذائه، وتحرم الحيوان من الحصول على الاحتياجات الغذائية الضرورية لجسم الحيوان، مسببة ضعف الحيوان وهزاله. وأحيانا يظهر الإسهال في محتواه على دم أو مخاط. في حالة الإصابة الشديدة بالديدان مثل الإسكارس أو الدودة الشريطية، تسبب هذه الديدان انسداد في الأمعاء ونفوغ الحيوان. اختيار العلاج المناسب للبقرة الحامل: العلاج المأمون يمكن استخدام الأيفرمكتين للأبقار الحوامل بجرعة 1 ملي لكل 50 كيلو جرام من وزن الحيوان، يتم تحديد الجرعة من قبل الطبيب البيطري. أهم الإجراءات الوقائية لحماية أو لمنع الإصابة في الأبقار الحوامل بالطفيليات: مساكن الحيوانات يجب أن تكون نظيفة ولا يوجد بها براز أو روث. كذلك ننوه أنه يجب عدم تغذية الأبقار بأعلاف مروية بمياه الصرف الصحي لمنع انتقال الطفيليات للحيوانات. مع تحيات دكتور عبد محمد المقدم، مدير الصحة الحيوانية محافظة دمر.
0: في سؤال آخر: ما هو علاج الإسهال في الأغنام وكيف الوقاية وإيش الأسباب لهذا الإسهال؟ السؤال من أبو بدر من إب القفر، سؤالك هو عند الطبيب البيطري وسنجيب عليه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الإسهال في الأغنام عرض لمسببات قد تكون غذائية أو مسببات مرضية مثل الإصابة بالطفيليات أو البكتيريا أو الفيروسات. من المهم معرفة المسبب لحالة الإسهال حتى يتم تجنبها وعلاجها فورا لما قد تسببه من خسائر لمربي الأغنام، وخصوصا عند المواليد حديثة الولادة حيث تحدث هذه الإسهالات نتيجة دخول الجراثيم والبكتيريا إلى جسم المولود عن طريق الفم أو الحبل السري، ويؤدي الإسهال إلى فقدان سوائل جسم المولود والإصابة بالجفاف ونفوق المواليد المصابة. الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من الإصابة بالإسهالات وتفادي الخسائر: أولا، التأكد من تناول جميع المواليد حديثة الولادة اللباء حليب الأم بعد الولادة مباشرة لما لها من قيمة غذائية واحتوائها على أجسام مضادة تزيد من مناعة جسم الحيوان ضد الأمراض المختلفة. ثانيا، تجفيف المولود بعد الولادة وتعقيم الحبل السري لمنع دخول الجراثيم إلى جسم المولود. ثالثا، تنظيف برع الأم والاهتمام بنظافة غرفة الولادة وتقديم الأعلاف والماء اللازم للأم.
1: ساعة الاستوديو تشير إلى 8 مساء، موعدكم مع نشرتنا الرابعة والمسائية لهذا اليوم.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها السادة والسيدات الإخوة والأخوات، نشرة أخبارنا نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم ثم بالعناوين. مجلس الشورى يطالب ببرقية إسلامية حازمة لمواجهة الانتهاكات الصهيونية للمقدسات. محافظ الحديدة يدعو المغرر بهم للعودة إلى الصف الوطني ويحذرهم من مخططات العدو. القيادة الإيرانية تؤكد الجاهزية لإفشال الحرب الاقتصادية والمؤامرة الأمريكية الصهيونية. من العناوين إلى التفاصيل تقرأها سماح القوم. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الفقيد محمد يحيى إدريس الماخذي بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن. وأشاد رئيس المشاط في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد إبراهيم محمد الماخذي وكيل أمانة العاصمة وشقيقيه عبد الوهاب وعبد الله وكافة أفراد الأسرة بمناقب الراحل وإسهاماته الاجتماعية البارزة، معبرا عن خالص التعازي ومواساة القيادة لآل الماخذي كافة وسائلا المولى عز وجل أن يتغمده بوسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. طلب مجلس الشورى بالجمهورية اليمنية برابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي باتخاذ موقف إسلامي حازم وموحد لمواجهة التجاوزات والمخططات الصهيونية التي تستهدف المقدسات الإسلامية وثوابت الأمة. وأكد رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس في رسائل بعثها إلى رئيس الرابطة محمد ولد الرشيد وأعضائها إدانة اليمن قيادة وحكومة وشعبا للمؤامرات التي تمس الحرمات الإسلامية، مشيرا إلى ما كشفته الوثائق المتعلقة بالصهيوني جيفري أبستين بشأن تقديم كسوة الكعبة المشرفة كهدية لاستخدامها في طقوس صهيونية تنتهك حرمتها. ودعا العيدروس الرابطة إلى التحرك العاجل لتبني موقف يخرج من نطاق البيانات إلى الإجراءات المؤسسية والقانونية وإدراج قضية حماية المقدسات على جدول أعمال الفعاليات البرلمانية العربية والإسلامية، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في هذه الوقائع وإعلان نتائجها للرأي العام لمحاسبة المتورطين. دعا محافظ الحديدة عبد اللطيف المغرر بهم من أبناء المحافظة المنخرطين في صفوف تحشيدات العدو السعودي إلى مراجعة حساباتهم وسرعة العودة إلى أهاليهم ومناطقهم، معلنا أن الوطن يتسع لجميع أبنائه وحثا إياهم على الحفاظ على دمائهم وأمن أسرهم وعدم الانجرار وراء مخططات العدو التي تزج بهم في محارق الموت. وأوضح عاطفي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن هذه الدعوة تنطلق من الحرص على حقن الدماء والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتغليب صوت الحكمة، مشيرا إلى أن الوقائع الميدانية وتجارب السنوات الماضية أثبتت أن قوى العدوان تضع المغرر بهم في مقدمة الصفوف للتصعيد وتتخلى عنهم فور تغير حساباتها ومصالحها. واستنكر محافظ الحديدة استهداف مرتزقة العدو السعودي لأسرة بمديرية الجراح بقذيفة مدفعية أسفرت عن استشهاد رجل مسن وابنته وإصابة آخرين، محملا العدو ومرتزقته المسؤولية الكاملة، مؤكدا أن هذه الجريمة تدلل على أن أبناء المناطق هم أول من يدفع ثمن التصعيد، ومشددا على أن الرهان على حماية العدو رهان خاسر يستدعي التوقف فورا والاستجابة لدعوة العودة إلى الصف الوطني. ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 73,651 شهيدا و 177,577 جريح منذ 7 من أكتوبر 2023. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن بقاء آلاف الجثامين تحت الركام كارثة إنسانية تستدعي تدخلا دوليا عاجلا
لإنقاذ طواقم الدفاع المدني وتوفير المعدات الثقيلة لانتشالهم. ميدانيا في الضفة الغربية اقتحمت قوات العدو ومستوطنوه مناطق متفرقة في بيت لحم وطوباس وطول كرم ورام الله، تخللت اعتداءات واحتجاز لمزارعين وتخريف وتجريف للمزروعات، ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ العدو ومستوطنوه أكثر من 2030 اعتداء خلال أغسطس الماضي، شملت إقامة 32 بؤرة استيطانية جديدة وتدمير آلاف الأشجار. سياسيا، طالب لقاء مشترك ضم قيادتي حركة حماس وتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بلبنان الوسطاء بالتحرك الفوري لإلزام العدو بالاتفاقات الموقعة ووقف عدوانه، مؤكدين التمسك بالأونروا وحماية أمن المخيمات وتأكيد الحق في الانتخابات وإعادة تشكيل المرجعية الوطنية. في غضون ذلك، انتقد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم مواقف ما يسمى مجلس السلام المنشور على منصة إكس، داعيا إياه ومديره نيكولاي ميلادينوف للتوقف عن تبني روايات العدو والتركيز على تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الخروقات المتكررة بحق المدنيين في القطاع. وصل جيش العدو الصهيوني انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار بشن تفجيرات ضخمة في بلدة بني حيان بقضاء مرج عيون وإلقاء مسيراته مواد متفجرة وبراميل مفخخة على المنازل في بلدة المنصور بقضاء صور جنوب لبنان، بالتزامن مع تحريق منخفض لطيران المسير فوق العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الأخير يوم أمس إلى 4 شهداء و30 جريحا في النبطية وكفر الرمان وميفيدون والرمادية، لترتفع الحصيلة التراكمية للعدوان منذ بداية مارس الماضي إلى 4358 شهيدا و12359 جريح. فيما أكد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز أن قتل واستهداف الأطفال والمدنيين جزء من الوحشية الصهيونية الممنهجة بالمنطقة. سياسيا، دعا حزب الله السلطة اللبنانية إلى التوقف عن المكابرة والرهانة العبثية والتراجع عن المسار التفاوضي والاستسلام الذي يستغله العدو لفرض شروط وتكريس الاحتلال، مطالبا الشعب والفرقاء السياسيين بالوقوف صفا واحدا خلف موقف وطني موحد يحفظ سيادة لبنان وقوته في مواجهة التصعيد والغطاء الأمريكي للجرائم الصهيونية. نفت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني بمحافظة أصفهان صحة الأنباء المتداولة بشأن تعرض المنشآت النووية في المحافظة لهجوم أمريكي أو صهيوني، مؤكدة أن هذه الإشاعات محاولة لإثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار النفسي. ميدانيا، أعلن مقر القدس التابع للحرس الثوري تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بالعدوين الأمريكي والصهيوني، وقتل 2 من عناصرها بمحافظة سيستان وبلوشستان، مجددا التأكيد على أن أمن المواطنين خط أحمر. وفي الجانب الاقتصادي والتنموي، وصف الرئيس الإيراني مسعود بازشاكيان الحروب والمؤامرات المفروضة على بلاده بالجرائم ضد الإنسانية، مؤكدا خلال افتتاحه مجمعا تعليميا ذكيا بالعاصمة طهران أن بناء مستقبل إيران المستقل وإفشال مخططات الأعداء يرتكزان على الاستثمار في قدرات الطلاب والشباب وتطوير منظومة التربية والتعليم. من جهته، أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف امتلاك الحكومة خطة شاملة لمواجهة الحرب الاقتصادية وتجاوز العقوبات عبر الممرات البحرية والبرية والسككية الدولية، مشددا على فشل رهانات العدو على تفكيك الجبهة الداخلية. وفي سياق ذاته، نفت شركة سكك الحديد الإيرانية الشائعات حول قطع المسار للسككي الناقل للبضائع مع الصين وروسيا عبر تركمانستان وكازاخستان، مؤكدة استمرار حركة الشحن بانتظام. وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوة المسلحة بوقف الضربات الجوية على العاصمة الأوكرانية كييف لمدة 3 أيام اعتبارا من منتصف ليل اليوم، وذلك بالتزامن مع المحادثات الأمريكية الجارية هناك.
وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن القرار جاء بناء على تحضيرات الوفد الأمريكي لمحادثات التسوية، داعيا إلى عدم التكهن بآلية الحل وانتظار نتائج المباحثات. وصل المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى العاصمة موسكو لإجراء مباحثات مع الرئيس بوتين. وصلنا بحضرتكم إلى ختام نشرتنا، نذكر فقط بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مجلس الشورى يطالب ببرقية إسلامية حازمة لمواجهة الانتهاكات الصهيونية للمقدسات. محافظ الحديدة يدعو المغرر بهم للعودة إلى الصف الوطني ويحذرهم من مخططات العدو. القيادة الإيرانية تؤكد الجاهزية لإفشال الحرب الاقتصادية والمؤامرات الأمريكية الصهيونية. وبالتذكير بالعناوين نصل بحضراتكم إلى ختام نشرة الثامنة المسائية، فاصل ونوفيكم بمتابعة إخبارية مسائية.

مجددا أهلا بسمعنا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية التي نتناول فيها انطلاق فعالية مهرجان البر الدوني الأول، وأيضا مركز عين الإنسانية وفرع حقوق الإنسان بتعز يدين لجرائم العدو السعودي ومرتزقة بحق المدنيين الأبرياء. أهلا بالجميع.

0: تحت شعار المبصر في الزمن الأعمى افتتح اليوم افتتح بصنعاء أعمال مهرجان البردوني الأول والذي تنظمه وزارة الثقافة والسياحة على مدى 3 أيام. يناقش خلال المهرجان الأعمال الإبداعية والشعرية لشاعر اليمن الكبير عبد الله البردوني. وفي فعالية الافتتاح تحدث القائم بعمل وزير الثقافة والسياحة الأستاذ المجاهد عبد الله الوشلي بكلمة أكد فيها أن شاعر اليمن الكبير عبد الله البردوني كان موسوعة ثقافية شعرية إبداعية متكاملة وكان بحجم وطن عانى في بلدي معاناة كبيرة، مؤكدا أن البردوني مدرسة شعرية فريدة وقلم فكري وأدبي ينبض بمعنى الإبداع والإنتاج الفكري الغزير والفريد.
1: نفتتح اليوم هذا المهرجان آمنين أن نؤسس من خلال هذه الدورة الأولى منه انطلاقة سنوية لمواسم متعددة ومتجددة يكون فيها لأولي الفكر والأدب والثقافة مع هذه الشخصية الاستثنائية وقفات ليقدموها لليمن أولاً وللعالم العربي والإسلامي ثانيا ولشعوب الأرض قاطبة. فالعملاق البردوني مدرسة شعرية فريدة وقلما ينبض وقلما أدبي وفكري ينبض بكل معاني الإبداع. البردوني عبقري يتجاوز زمانه وأديب وشاعر لا يقف عند حدود الأدب والشعر، بل هو من يحلب كفيلسوف حكيم ومؤرخ تاريخي ومحلل سياسي وخبير اجتماعي وفقيه وعالم وثائر. البردوني المنحاز على الدوام للإنسان والمناصر للمظلومين والمستضعفين. البردوني الوطني بكل ما تعنيه الكلمة، البردوني الوطني بكل ما تعنيه الكلمة، والأممي بكل ما تعنيه الكلمة، المبصر في الزمن الأعمى. البردوني شاعر اليمن الكبير، هو من نتشرف اليوم بإقامة هذا المهرجان احتفاء به وتذكيرا به، ولا عجب ولا غرابة في ذلك، بل إن كل العجب والاستغراب ممن يجعل إقامة مثل هذه الفعالية وهذا المهرجان محطا للتساؤل والاستغراب.
0: هذا وقد صدر عن المهرجان الأول بيان تم فيه الإعلان عن تأسيس مهرجان البردوني السنوي ليكون منارة علمية لما أنتجه هذا العملاق اليمني الكبير. وجاء في البيان:
2: نعلن تأسيس مهرجان البردوني السنوي بوصفه تظاهرة ثقافية وأدبية سنوية تقام بالتزامن مع ذكرى رحيل الشاعر عبد الله البردوني في 30 أغسطس من كل عام، لتكون هذه المناسبة موعدا ثقافيا متجددا تستعيد فيه اليمن صوت أحد أبرز أعلامها، وتفتح من خلاله تجربته نوافذ للحوار حول الشعر والأدب والنقد والثقافة وقضايا الإنسان والمجتمع. هوية المهرجان: يعنى مهرجان البردوني السنوي بإحياء ذكرى الشاعر عبد الله البردوني والاحتفاء بمنجزه الإبداعي وإتاحة المجال الباحثين والنقاد والشعراء والمبدعين والأجيال الجديدة لقراءة تجربته من زوايا متعددة بعيدا عن التناول الاحتفائي العابر، وبما يجعل من المهرجان فضاء للدرس والحوار والإبداع والتجديد.
0: وكان قد تم خلال افتتاح المهرجان استعراض فلاشة متلفزة تضمنت عرضا من إنتاج شاعر اليمن الكبير عبد الله البردوني، ومن ذلك القصيدة العالمية أمي التي نالت استحسان الحاضرين.

تتواصل الإدانات الحزبية والسياسية والإنسانية جراء جريمة العدوان المرتزقة بحق المدنيين من أبناء هذا الشعب العظيم، حيث أدان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية الجرائم المروعة التي ارتكبتها مرتزقة العدو السعودي بحق المدنيين في محافظتي الحديدة وتعز، وأسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقواعد حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. وأوضح المركز أن مرتزقة العدو السعودي قصفوا بالمدفعية منزل أحد المواطنين بمديرية الجراح في محافظة الحديدة في جريمة استهدفت أسرة مدنية داخل منزلها، وأسفرت عن استشهاد رجل مسن وابنته وإصابة زوجته بجروح بليغة وأحد أقاربه في مشهد يجسد حجب الاستهتار بحياة المدنيين وتحويل المناطق السكنية إلى أهداف للقصف والاستهداف. وذكر أن المرتزقة واصلوا جرائمهم بحق المدنيين في محافظة تعز، حيث استشهد المواطن محمد عبد الله علي سيف برصاص قناص في قرية الكريفات بمديرية صبر الموادم في جريمة قتل متعمد تطال مدنيا أعزل، كما أسفر قصف منطقة وادي الحسين في مديرية خدير بقذيفة أطلقتها المرتزقة عن استشهاد مواطن وإصابة آخر. وأكد البيان أن هذه الجرائم لا يمكن التعامل معها باعتبارها حوادث عابرة أو أضرار جانبية، وإنما تمثل انتهاكات خطيرة وممنهجة بحق المدنيين، وتكشف استمرار سياسة استهداف السكان الآمنين وترويع الأسر في منازلها ومناطقها السكنية في ظل غياب المسألة المساءلة الدولية والإفلات من العقاب. وحمل مرتزقة العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وما يترتب عليها من آثار إنسانية ونفسية ومادية، كما حمل الدول والجهات الداعمة والمساندة لهذه الانتهاكات مسؤوليتها القانونية والأخلاقية عن استمرار هذه الجرائم بحق الشعب اليمني. وجدد المركز تأكيده أن حماية المدنيين ليست خيارا ولا منة من أي طرف، بل التزاما قانونيا ملزم بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني. من جانبه أدان فرع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمحافظة تعز الجرائم البشعة التي ارتكبها مرتزقة العدو السعودي بحق المدنيين في المحافظة. وأوضح فرع الهيئة في البيان الصادر عنه أن المرتزقة أقدموا على قنص المواطن محمد عبد الله علي سيف في مؤخرة الرأس بمنطقة الكريفات بمديرية صبر الموادم في جريمة غادرة استهدفت حياته الآمنة. وبيّن أن المرتزقة استهدفوا بالقذائف الصاروخية منطقة وادي الحسين بمديرية خدير ما أدى إلى استشهاد المواطن عبد الرحمن عثمان علي ناصر أثناء تواجده في مزرعته بالخرفة، مشيرا إلى أن الطفل عبد الحق عبد الله أحمد دحيم البالغ من العمر عامين أصيب جراء قذيفة أطلق المرتزقة على قرية العرف بعزلة الحبيبة في مديرية مقبنة. وأكد البيان أن استهداف المدنيين بالقنص المباشر وقصف المناطق السكنية والمزارع يعد جريمة حرب وانتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، ويكشف الاستهتار المتعمد بحياة المواطنين وأمنهم. وحمل العدو السعودي ومرتزقته المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الجرائم وتوثيقها والعمل على وقف هذه الجرائم.

بهذا وصلنا بحضراتكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لمسائنا هذا. أعدها لكم محمد عوض الضبري، طبعتها صيمة إبراهيم، نفذها سليم الحميدي، قرأتها سماح القوم. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاي.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. الذيل السعودي للأفعى الصهيونية الأمريكية يكثف حركته الهدامة في اليمن بعد 12 عاما من الهدم والتخريب والعدوان والحصار والمؤامرات ونفث السموم لصالح مشغله العدو الأكبر للإنسانية ولهذا العالم بكل شعوبه وأممه ومجتمعاته. نعم، نظام الإجرام والخيانة السعودي الخادم لأجندة ومشروع الشر الصهيوني في هذه المنطقة المبتلاة بشره وشر أسياده، منطقتنا العربية والإسلامية. هذا النظام الوظيفي الدموي السفاح الملبس زورا بالإسلام وخدمة الحرمين الشريفين يدرك وظيفته ويعي دوره جيدا في خدمة سيده الأمريكي الصهيوني المنشئ والداعم، وهذا ما فعله ويفعله في اليمن عن طريق عملائه المنافقين المجرمين خونة الوطن والدين والأهل. وهذا التصعيد الذي يلاحظ اليوم من قبل هذه الأطراف المجرمة، العدوان وأدواته وأذنابه ضد الشعب اليمني الذي صبر طويلا على شرورهم وأذاهم وعدوانهم وحصارهم وكل أنواع البلاء التي يعانيها جراء أيادي الشر التي تمتد إليه من هؤلاء. اليوم يشاهد هذا التصعيد وهو نتيجة ظن العدو وأدواته بأنه سيفيدهم وسيوصلهم إلى ما عجزوا عن الوصول إليه طيلة هذه السنوات الطويلة التي ذاق فيها الشعب اليمني الصابر المظلوم أنواع البلاء والتجويع ومحاولات إماتته بكل الأشكال والهيئات والصور، ولكنه بإيمانه وصبره وجهاده ومثابرته وبقيادته ومشروعه القرآني بقي صامدا حيا يستمد من علاقته بربه وانتمائه الإيماني أقوى عوامل القوة والصمود والثبات في وجه هؤلاء، وهم بدون أدنى ريب يدركون هذا الواقع جيدا، ولذلك يكثفون من حملاتهم العدوانية ويصعدون مشروعهم المستهدف لهذا الوطن في وجوده وفي وحدته، وأيضا المستهدف لمقدراته وثرواته التي حباه الله إياها. ما يلاحظ أنه حراك اللحظة الأخيرة قبل السقوط النهائي لهذا العدو، العدو الصهيوني الأمريكي المنافق المستكبر وأدواته، هو حراك اللحظة الأخيرة قبل سقوط مشروعهم ومخططهم العدواني الذي يستهدف هذا الشعب ضمن الاستهداف الأكبر من قبل مخططي المشاريع الإجرامية والهدامة للعالم بكله. هذا المشروع الذي نلاحظ حراكه الأخير بأكبر قدر من الوضوح من ثنايا الأحداث وسياقاتها الحاملة لأقصى الضربات المنهالة على رأس الشر والإجرام، وهذا يشير تحديدا إلى ما سيؤول إليه هذا الحراك العدواني الإجرامي ضد الشعب اليمني وخياراته المشروعة في الحرية والاستقلال وفي التمتع بما حباه الله من ثروات ومقدرات. إنه السقوط النهائي الثمرة الوحيدة لهذا الحراك العدواني اليائس الذي يستهدف أبناء اليمن في المناطق المحتلة في الساحل الغربي وفي الضالع وفي تعز وفي غيرها من الأماكن الخاضعة لبصمات هذا الإجرام العدواني والخياني، حيث يستهدف المواطنون في مزارعهم وفي مقار أعمالهم وفي بيوتهم. والواقع أن الخلفية لكل هذا الإجرام والتصعيد تحكي الكثير، فما يعانيه جيش العدوان والإجرام والاحتلال وسرقة أموال الشعوب وثرواتها، ما يعانيه الجيش الأمريكي المعتدي في هذه المنطقة من نزيف وخسائر نتيجة صمود محور المقاومة والجهاد والجمهورية الإسلامية في إيران، وما يتعرض له من ضربات، هذه المعاناة وهذا النزيف وهذا التخبط والشلل الذي يعانيه المعتدي الأمريكي وقواته وقواعده في المنطقة، يشي بالكثير الذي يصيب رؤوسه وقادته بالهستيريا والجنون. وما كشفته مؤخرا صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حول الأزمة اللوجستية والإمدادية المتفاقمة بعد الضربات الإيرانية المدمرة خصوصا لقاعدة الإمداد الرئيسية في البحرين، هذا كله يجلي لنا ويوضح بأعلى الدرجات الخلفيات التي تفسر ما يحدث. فالعدو المضروب المسعور المتخبط يحاول التعويض في أكثر من مكان، وفي هذا الإطار يأتي تحريك ذراعه الشيطاني السعودي لفلول أدواته من قوى النفاق والخيانة والعمالة في الساحل الغربي وفي تعز والضالع وفي غيرها من المناطق التي يعيثون فيها فسادا منذ سنوات وينطلقون منها في كل أشكال الأذى الذي يلحقونه بالشعب اليمني وفي قتل أبناء هذا الشعب. كل ذلك يأتي في ذلك الإطار، وحتما لن يكون حظ هؤلاء المجرمين اليوم أفضل منه فيما مضى، بل إن المؤشرات تشي بما هو أشد وأنكى وأفتك بهم وأنهى لشرهم وأقطع لدابرهم.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
5: خبر
6: وعلم.
7: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
2: أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة خبر وعلم نقدمه لكم في كل الظروف، حربا أو سلم. فحياكم الله يا أهل الكرم والجود.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: المفارقة التي لا تحتاج إلى شرح طويل. أمس كانوا يفتشون عن البدعة في الاحتفال بمولد محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله، واليوم يفتحون دفاتر التهاني والاحتفالات بميلاد محمد بن سلمان.
1: المشكلة إذن لم تكن في الاحتفال كما زعموا، بل في من يحتفلون بميلاده.
2: حين يكون المولود محمدا بن عبد الله تصبح المناسبة عندهم بدعة تستحق الإنكار، وحين يكون محمد بن سلمان تتحول المناسبة إلى تهان وأهازيج واحتفاء.
1: كانت حساباتهم وكلماتهم مستنفرة ضد الاحتفال بمولد رسول الله محمد عليه وآله أزكى صلوات الله، قائلين عنه بدعة.
2: ومرت 5 أيام فقط حتى أتى مولد المهفوف محمد بن سلمان 41، فأنشأوا الأغاني في مدحه، ونشرت المنشورات والتهاني من كل الفئات الدينية والإعلامية والسياسية وحتى الرياضية.
1: يا جماعة، حتى التناقض صار عنده موعد سنوي في التقويم.
2: المصيبة ليست أن يحتفلوا أو لا يحتفلوا، فهذه خياراتهم. المصيبة أن يجعلوا الدين ميزانا عندما يريدون المنع، ثم يضعونه في إجازة عندما يتعلق الأمر بالسلطة.
1: هنا يسقط القناع وحده، فأين علماء البدعة الآن؟
3: اللهم صلي عليك يا سيد المرسلي، يا هاشمي في الجفال يا مسمى النبي، من حين ذكرت النبي تشوق القلب له،

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: شاهدت بالأمس مشهدا من إحدى حلقات برنامج الدحيح، والتي قدمت فيها فكرة تظهر أن العالم ليس ساحة لصراع الحق ضد الباطل فقط، بل مسرح كبير لصراع الروايات والحكايات. وهنا تبادر إلى ذهني معركة السرد، وكيف تنتصر الحكاية على الحقيقة.
1: ينتصر الشر لأنه يعرف كيف يسرد حكايته أفضل منك. ليس بالضرورة أن تكون مسنودا بالحق لتنتصر، فالباطل يكسب أي جولة لأنه قدم سردية أفضل منك.
2: القرآن الكريم قدم لنا شواهد عديدة في هذه القضية، فحكاية الشر الجذابة جسدها إبليس حين قال: ولأضلنهم ولأمنينهم، وروج لأوهام جميلة تلمع من الخارج رغم خوائها وباطلها الحقيقي.
1: سيدنا يوسف عليه السلام أعطانا الدرس الأروع، لم ينتصر فقط لأنه بريء، بل لأنه قدم حكايته بطريقة أفضل، محولا القضية من فضيحة إلى درس في التقوى ومراقبة الله.
2: معركة السرد أمست معركة وجودية، فالسلاح يقهر الجسد، لكن الحكاية تقهر الإرادة والعقل.
1: السلاح يهزم عدوك في معركة، أما الحكاية فتستعبد عقله وقلبه لقرون.
2: الحق لا يظهر من تلقاء نفسه، إنه كنز ثمين يحتاج إلى من ينقب عنه ويعرضه في أفضل صورة.
1: معركة عصرنا هي معركة سرد، والفائز فيها ليس من يملك الحقيقة فقط، بل من يجيد سردها.
2: فكن أنت الراوي الماهر لحكاية الحق، راويا يجمع بين ثبات المبدأ وبراعة العرض، وبين أصالة الرسالة وعظمة الإيصال.
1: هذا ما نحتاجه في الوقت الحالي، تكثيف العمل الثقافي والإعلامي الذي يقدم الحقيقة بسرديات متنوعة العرض عصرية تواكب المرحلة. الحل ليس في تغيير مبادئك، بل في تغيير عرضك لحكايتك.
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: وجهوا سهامكم ونصالكم نحو العدو،
1: اجعلوا من أقلامكم خناجر تشق صدور أوهامهم،
2: ومن كلماتكم حمما تحرق عروش خداعهم.
1: لا تستنزفوا طاقاتكم في المعارك الجانبية،
2: ولا تهدروا رصاص البيان في الهواء،
1: بل صبوا جام غضبكم وسددوا رميكم بنشاب الحقيقة إلى قلب الباطل مباشرة.
2: كونوا الصخرة التي تتكسر عليها أكاذيبهم، والصوت الذي يقط مضاجعهم في عقر دارهم.
1: إن كلمتكم اليوم ليست مجرد حروف تقرأ، بل هي موقف وشدة وقطع لألسنة الباطل.
2: اكتبوا بحبر من نار، واجعلوا من كل حرف صدرا من نور ونار، نورا يضيء دروب الأحرار، ونارا تصلى بها أفئدة الخونة والمستكبرين.
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
1: الإنسان الذي لا يخاف الله ولا يراعي حساسيات المرحلة ولا توقيت الأحداث، ويفقد معاييره الأخلاقية والإنسانية في الأوقات الصعبة، لا خير فيه لدينه ولا لوطنه ولا لنفسه، وليس منه خير ترجوه.
2: بدلا من الوقوف في الصف الواحد لمواجهة سهام الأعداء وأدواتهم، يتحول إلى بوق رخيص يوجه سهامه مع العداء بغرض الابتزاز ولفت الأنظار وتحقيق مكاسب شخصية ضيقة على حساب الموقف العام.
1: إن هذه النفوس المريضة مهما بلغت صوابيتها لا تظهر على حقيقتها إلا في اللحظات الحرجة، حيث تعميها الأنا الضيقة والانتهازية المصلحية عن رؤية الصورة الأكبر.
2: إنهم يقتنصون انشغال الجميع بالتحديات والمخاطر الجسام، ليطعنوا في ظهر إخوتهم ورفاقهم بخلق المشاكل والفتن، ظنا منهم أن الأزمات فرصة للمساومة وفرض الوجود.
1: هذا السلوك لا يعكس مجرد ضعف في التقدير، بل يكشف عن خواء إيماني وأخلاقي وفقدان تام للشعور بالمسؤولية الوطنية والدينية، إذ يتحول صاحب هذا الأسلوب إلى خادم مجاني لأجندات الخصوم، محاولا وهن الصفوف من الداخل وهدم جدار الثقة في أحلك الأوقات، ليبقى مجرد أداة هدم لا يستفيد منها إلا كل من يتربص بالوطن وأهله.
2: نفسيات مهزومة ومنحطة تعيش على الفوضى وتقتات على وميض القدرات.
1: عموما سقوط الأقنعة لا يحدث إلا في المنعطفات الكبرى، وهناك نوعية من البشر تتكشف خساستها بوضوح تام حين تشتد النوازل.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: بعد مشاهد الإعلام الحربي الذي تم بثها خرجت لنا بعض الأصوات بالحديث أن الضحايا يحملون دماء يمنية.
1: أين هذه الأصوات من دماء رجال أبطال جيشنا الذين لهم في قلوبنا وعقولنا المنزلة الأسمى التي لا تقاس بأي ثمن، وهم من يدافع عن شعب وسيادة وطن؟
2: يا هؤلاء، إن من يجري في عروقه الدم اليمني الحر وتربى على قيم الكرامة لا يمكن أن يرتضي لنفسه أن يكون أداة في يد السعودي ضد أبناء جلده ووطنه والذي عاث بدماء اليمنيين وأرضهم الدمار.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: تلك التي تلقب نفسها بالعظمى طافت أصقاع الأرض مستجدية ود الدول لتخوض عنها المعارك، وأفرغت خزائنها لشراء كل ما أنتجته مصانع الغرب والشرق من سلاح ومسيرات ومنظومة دفاع، وقرعت طبال بنوكها لصناعة حلفاء في كل محفل وباب.
3: أرسلت العالمي ليستجدي إسرائيل لخوض الحرب معها، توسلت الأمريكان وذهبت التركمان ونهبت دفاعات اليونان.
2: ومع هذا الركام الهائل من الحديد ودبلوماسية المراجيج، لا تزال فرائصها ترتعد ذعرا من مواجهتنا، حاوية جحيمنا تلقف جسارتها ومن معها، ويقينهم بأن الاقتراب من أتون معركتنا يعني المحو والدمار الصارم.
3: منكوصين رعبا ولا زالوا يتحسسوا رؤوسهم، يطلقون الترهات وكأنهم يمتلكون زمام الأمور، تارة يقولون إن قرار القضاء علينا قد قرر، وتارة يتوعدون بالهلاك، وهم أوهن منها وصديقتها ملاك.
2: أخبروهم أن الترس المشترى بالمال لا يصنع قلبا جسورا، والدروع مهما بلغت لا تحمي العديد من أولي البأس الشديد وأصحاب العزم العتيد، والله هو الناصر وهو الحميد المجيد.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: إذا كشف الخصم كل أهدافه وأوراقه دفعة واحدة فذاك ليس استعراض قوة، بل انتحار تكتيكي وسقوط في فخ تجريد الكامل من الغموض. وبالمناسبة لهم فقد كشفوا كل شيء،
1: فالحمد لله على نعمة غبائهم. فبينما يستهلكون سقفهم القتالي بالكامل استعراضا، نكتفي نحن بعرض ما هو معروف لديهم لنبقي القوة الحقيقية خلف ساتر المجهول.
2: وفي قانون الحروب، من يفرغ جفيره أولا يمنح خصمه أمان المعرفة، ومن يحتفظ بعنصر المفاجأة يملك دائما عناصر السيطرة ويكون هو صاحب الكلمة الأخيرة.
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
1: الانسحاب اليومي للمئات من مجند السعودية في اليمن من الجبهات هو موقف شجاع ينم عن صحوة وطنية وتكفير عن خطأ تاريخي يستحق الإشادة.
2: 12 سنة من الخراب والمتاجرة بالدماء كانت كافية لتسقط كافة الأوهام.
1: لم تكن الغاية يوما مصلحة هذا البلد ولا رفاهية أهله، بل إخضاعه ومصادرة قراره السيادي وإبقائه مكبلا تحت عباءة الوصايا والهوان.
2: لقد انتهى زمن الارتهان وسقطت أقنعة التضليل، فهذه الأرض ولادة للأحرار.
1: هذا الشعب عصي على الاندحار ولن يقبل بأقل من الحرية الكاملة والسيادة الناجزة ولو كلف ذلك ما كلف.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: في بدء العدوان على بلادنا تفاخر أحد غلمانهم بأن ميزانية بلاده فلكية.
1: بعدها بدأت السعودية تعترض، ما كان يحلو لها تسميته بالمقذوفات التي أصبحت صواريخ فيما بعد.
2: وصلت مقذوفاتنا الصاروخية حتى رأس تنورة السعودية وفقدت المستورة بهذا تنورتها.
1: السعودية الآن لا تعترض، إنها تقترب، أو لعلنا في المدى القريب سنشاهد معا كيف أن السعودية تنقرض. ولا دائم إلا وجه الله.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: يقدر بأن إيران تملك 200,000 صاروخ استراتيجي، بوسع إيران محو القواعد الأمريكية وإخراجها من المنطقة بشكل نهائي في غضون أيام، لكن يمنعها عن فعل ذلك التبعات.
1: نعرف جميعا أن خروج الأمريكي من المنزل يعني سقوط وخروج الأنظمة التي ابتدعها معه، ونحن نتحدث هنا عن ربع احتياج العالم من الطاقة الذي يذهب كله إلى دول شرق آسيا، وعلى رأسهم الصين بالمناسبة. يعني
2: كذلك مقدسات ومشاعر ملياري مسلم، أشياء في غاية الأهمية ينوي الأمريكي تسليمها للفوضى والعصابات التكفيرية في حال رحيله.
1: الأمر الذي بات حدوثه مجرد مسألة وقت محتوم لا يمكن تفاديه. ترى ذلك في التدابير الوقائية التي أجراها مؤخرا، الاستيلاء على فنزويلا أكبر احتياطي للنفط،
2: سعيه لضم غرينلاند وكندا وإحكام السيطرة على القارة الأمريكية الجنوبية،
1: إبقاء الحرب الأوكرانية الروسية مشتعلة في أوروبا،
2: الانكفاء على الذات في النصف الشمالي الغربي للخريطة،
1: الولايات المتحدة الأمريكية تعيد التمركز والتموضع كقلعة قارية في أقصى الرقعة، والاستمرار في ممارسة نفوذها على عالم تعم الفوضى والحروب.
2: علينا تهيئة أنفسنا للمعمعة القادمة والتحضر لها جيدا.
1: الخليج لن يعود كما كان عليه،
2: وأبناؤنا سيدرسون جغرافيا وخرائط جديدة.
1: سنكون نحن من يرسمها، أو سيفعلها شخص آخر.
3: كنتم مع خبر وعلم، مع تحيات زكريا الهاتف، سماح القوم، والمخرج حفظ الله الحرازي.

0: وهذا الحصار ليس مجرد حصار فحسب، هو حصار يعتبر ممارسة ظالمة ينتج عنه معاناة كبيرة جدا لهذا الشعب في كل مجالات حياته، ومع ذلك هو في إطار سعي السعودي لمصادرة حرية وكرامة هذا الشعب. يريد أن يصل بشعبنا العزيز إلى حالة الانهيار، يريد كما قلنا في الكلمة السابقة ما قبل جمعة التحذير والنفير أن يكون الحصول على المال، على الشيء اليسير من المال، مقابل الخيانة، الخيانة لهذا الشعب، لهذا الوطن، والبيع للكرامة، والبيع للذمة، والبيع للولاء، وأن يتحول الإنسان إلى عدو لشعبه، يتحرك كمجند مع السعودي، خادم، مأمور، مستعبد، مصادر الحرية والكرامة ضد شعبه، يقاتل أبناء شعبه، يعتدي عليهم، يسعى لقتلهم خدمة للسعودي وتحت الأمر السعودي، وإذا كان إعلاميا أن يكون بوغا يبرر كل الجرائم السعودية وكل الأهداف العدوانية السعودية الأمريكية ضد شعبنا العزيز، وإذا كان سياسيا أن يكون مجرد غطاء وحذاء للسعودي كذلك بهدف تبرير جرائمه، سياساته العدوانية الظالمة، ما يقوم به ضد شعبنا العزيز، وأن يبذل كل جهده لمصادرة الحرية والقرار والاستقلال لشعبنا العزيز، لكي يكون كحاله هو ممن يخضع بالكامل للأوامر السعودية في كل شيء، في كل شيء، في كل المجالات.
1: إذاعة صنعاء
2: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
3: جزيرة الأحلام،
4: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
5: ما الخطو يا شيبور؟
6: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
5: ما بال حذيفة يا شيبور؟
6: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
7: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
1: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
8: كمن يعجبك الفشر قوي قوي.
9: هلا يا سيلاه.
1: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
10: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
11: أنديت المرء والحباب.
12: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
1: من الإرشيف
13: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
1: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
14: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
15: ولمدة نصف ساعة.
1: من الإرشيف
16: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
1: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
17: فالحين ما قال مجلس الأمن.
18: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
17: وأمريكا
18: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: علينا.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف، من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
3: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء. سلام الله على كل المستمعين والمتابعين، وتحية لصناع الإعلام الراحلين والحاليين والقادمين في مسيرة العطاء والتألق والإبداع.
6: سلام وأمن وبركة،
7: ساقه الله هدية مرضية
6: نشيعها بين الجميع أمنية.
7: تلكم تحية الإسلام، السلام.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: في مسيرة العطاء الفكري والثقافي قدمت إذاعة صنعاء الكثير والكثير من البرامج المتنوعة التي ترجمت من خلالها الواقع الثقافي للمجتمع اليمني، وما يزال أرشيف إذاعة صنعاء محتفظاً بتلك البرامج وبأصوات أعلامها وروادها الذين خلدوا تلك المواد البرامجية في وجدان الكثير من المستمعين. ومن الأرشيف اخترنا لكم
6: من كل معنى. إعداد وإخراج عبد الله علي السرحي. تقديم عبد الكريم الشيباني وسعاد الويسي.
8: اللقاء
9: ألد ما في الحب.
8: الإخوة والأخوات،
9: مرحبا بكم إلى هذه الحلقة،
8: وفي هذا اللقاء
9: نقول لكم
8: أهلا
9: ومرحبا.
8: الغنى
9: والفقر
8: ومفارقات
9: في أقوالهم
8: عن الغنى
9: والفقر.

0: الأعزاء والعزيزات،
1: قيل
0: الفقر رأس كل بلاء
1: وداعية إلى مقت الناس،
0: وهو مع ذلك مسلبة للمروءة، مذهبة للحياة، فمتى نزل الفقر بالرجل لم يجد بدا
1: من ترك الحياة،
0: ومن فقد حياءه
1: فقد مروءته ومقت،
0: ومن مقت
1: ازدري به،
0: ومن صار كذلك
1: كان كلامه عليه لا له. أما المحققون فيرون الغنى والفقر هو من قبل النفس لا في المال،
0: وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون الفقر فضيلة.
1: قال الحسن رضي الله عنه:
2: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء بأربعين عاما.
0: وقال جليس للحسن:
3: أمن الأغنياء أنا أم من الفقراء؟
1: فقال:
2: هل تغديت اليوم؟
3: نعم.
2: فهل عندك ما تتعشى به؟
3: نعم.
0: فقال له الحسن:
2: إذن أنت من الأغنياء.

0: قال لقمان لابنه: يا بني، أكلت الحنظل وذقت الصبر، فلم أرى شيئا أمر من الفقر. فإن افتقرت فلا تحدث به الناس كي لا ينتقصوك، ولكن اسأل الله تعالى من فضله. فمن ذا الذي سأل الله فلم يعطه، أو دعاه فلم يجبه، أو تضرع إليه فلم يكشف ما به؟
1: قال عون بن عبد الله:
2: صحبت الأغنياء فلم أجد فيهم أكثر مني هما، لأني كنت أرى ثيابا أحسن من ثيابي، ودابة أحسن من دابتي. ثم صحبت الفقراء بعد ذلك فاسترحت.
3: وقال بعضهم:
0: وقد يهلك الإنسان كثرة ماله، كما يذبح الطاووس من أجل ريشه.
3: وقال آخر:
2: ألم ترى أن الدهر يهدم ما بنى، ويأخذ ما أعطى، ويفسد ما أسدى؟ فمن سره أن لا يرى ما يسوءه، فلا يتخذ شيئا ينال به فقدا.
1: قال عبد الله بن طاهر:
3: كان من دعاء السلف رضي الله عنهم: اللهم إني أعوذ بك من ذل الفقر وبطر الغنى.
1: وقيل:
3: مكتوب على باب مدينة الرقة:
1: ويل لمن جمع المال من غير حقه،
3: وويل لمن ورثه لمن لا يحمده،
1: وقدم على من لا يعذره.
3: وقال الشاعر:
0: ومن يطلب الأعلى من العيش لم يزل حزينا على الدنيا رهين غبونها. إذا شئت أن تحيا سعيدا فلا تكن على حالة إلا رضيت بدونها.
3: وقال آخر:
4: ولا ترهبن الفقر ما عشت في غد، لكل غد رزق من الله وارد.
0: الناس لصاحب المال ألزم من الشعاع للشمس، وهو عندهم أعذب من المال.

لمعاني السراب وأثقل من الرصاص، لا يسلم عليه إن قدم ولا يسأل عنه إن غاب، إن حضر ازدروه وإن غاب شتموه وإن غضب صفعوه، مصافحته تنقض الوضوء وقراءته تقطع الصلاة.

0: الأعزاء والعزيزات،
1: قال بعضهم وهو يطلب الراحة لنفسه:
2: طلبت الراحة لنفسي فلم أجد لها أروح من ترك ما لا يعنيها، وتوحشت في البرية فلم أرى وحشة أقر من قرين السوء، ونظرت إلى كل ما يذل القوي ويكسره فلم أرى شيئا أذل له ولا أكثر من الفاقة.
0: وقال الشاعر:
3: وكل مقل حين يغدو لحاجة إلى كل ما يلقى من الناس مذنب، وكان بنو عمي يقولون مرحبا فلما رأوني معدما مات مرحب.
1: وقال آخر:
4: المال يرفع سقفا لا عماد له، والفقر يهدم بيت العز والشرف.
0: الأعزاء والعزيزات،
1: كلنا ولا شك
0: يعلم أن الغنى
1: غنى النفس
0: والقناعة
1: كنز لا ينفد،
0: وها هو هارون بن جعفر الطالبي بيننا يؤكد لنا ذلك بقوله:
4: بوعدت همتي وقورب مالي، ففعالي مقصر عن مقالي، ما اكتسى الناس مثل ثوب اكتناعي، وهو من بين ما اكتسوا سربالي، ولقد تعلم الحوادث أني ذو اصطبار على صروف الليالي.
0: أيها الأعزاء، تعالوا معنا
1: مع العلم وفضل العالم والمتعلم. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
0: وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم.
1: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال:
4: قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: تعلموا العلم فإن تعلمه لله حسنة، ودراسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وطلبه عبادة، وتعليمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والدليل على السراء والمعين على الضراء والزين عند الأخلاء والسلاح على الأعداء. وبالعلم يبلغ العبد منازل الأخيار في الدرجات العلا، ومجالسة الملوك في الدنيا، ومرافقة الأبرار في الآخرة. والفكر في العلم يعدل الصيام، ومذاكرته تعدل القيام. وبالعلم توصل الأرحام وتفصل الأحكام، وبه يعرف الحلال والحرام، وبالعلم يعرف الله ويوحد، وبالعلم يطاع الله ويعبد.
1: وقيل:
5: العلم إدراك لحقائق الأشياء مسموعا ومعقولا.
3: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله:

0: آله وسلم: خير الدنيا والآخرة مع العلم، وشر الدنيا والآخرة مع الجهل.
1: وعنه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: يوزن مداد العلماء ودماء الشهداء يوم القيامة، فلا يفضل أحدهما على الآخر.
0: وقال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه: أقل الناس قيمة أقلهم علماً.

0: اللهم ارزقنا العلم يا وهاب،
1: واهدنا للعلم يا كريم الفضل.
0: سئل الشعبي عن مسألة فقال:
1: لا علم لي بها.
0: وقد قيل: من قال لا أدري فقد أفتى. وقيل:
2: مؤدب نفسه ومعلمها أحق بالإجلال من مؤدب الناس ومعلمهم.
0: وأنشدوا:
3: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم. نصف الدواء لذي السقام وذي الظنى كيما يصح به وأنت سقيم. ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم. فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل ما تقول ويهتدى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم.
1: وقال بعضهم:
2: إني رأيت الناس في عصرنا لا يطلبون العلم للعلم، إلا مباهاة لأصحابه وعدة للغش والظلم.
0: حكاية
1: ظريفة
0: ولكنها
1: ذكية.
0: تقول الحكاية:
2: نظر رجل إلى امرأته وهي صاعدة في السلم فقال لها:
4: اسمعي يا امرأة، أنت طالق إن صعدت، وطالق إن نزلت، وطالق إن وقفت.
2: فرمت نفسها إلى الأرض فقال لها:
4: فداك أبي وأمي، إن مات الإمام مالك احتاج إليك أهل المدينة في أحكامهم.

0: أيها الأعزاء والعزيزات، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلاك أمتي في شيئين، ترك العلم وجمع المال.
1: وعن الفضيل رحمه الله تعالى أنه قال:
2: لو أن أهل العلم أكرموا أنفسهم وأعزوا هذا العلم وصانوه وأنزلوه حيث أنزله الله، إذن لخضعت رقاب الجبابرة وانقاد لهم الناس وكانوا لهم تبعا، ولكنهم أذلوا أنفسهم وبدلوا علمهم لأبناء الدنيا فهانوا وذلوا.
1: وللقاضي العلامة أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني:
3: ولم أقضي حق العلم إن كنت كلما بدا طمعا صيرته لي سلما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة؟ إذن فاتباع الجهل قد كان أسلما. فإن قلت زند العلم كاب فإنما كبى حين لم نحرس حماه وأظلما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، لكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما.

0: وقيل أيها الأعزاء والعزيزات، من لم يتعلم في صغره لم يتقدم في كبره.
1: وقيل خير الأمراء من يجالس العلماء.
2: وقال لقمان: جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بماء السماء.
1: وقيل من عرف بالحكمة لاحظته العيون بالوقار.
3: العلم أنفس شيء أنت داخله، من يدرس العلم لم تدرس مفاخره. أقبل على العلم واستقبل مقاصده، فأول العلم إقبال وآخره.
0: وقال آخر:
4: تعلم إذا ما كنت لست بعالم، فما العلم إلا عند أهل التعلم. تعلم فإن العلم أزين للفتى من الحلة الحسناء عند التكلم.

0: وأخيرا أيها الإخوة والأخوات،
1: وقبل الوداع
0: نستمع إلى هذا الدعاء.
1: يا حي يا قيوم، يا رب موسى وهارون، ويا رب إبراهيم، ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، ألزمني الفهم وارزقني العلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين.
0: الإخوة والأخوات وداعا وإلى لقاء.
2: من كل معنى. إعداد وإخراج عبد الله علي السرحي. تقديم عبد الكريم الشيباني وسعاد الويسي. من كل معنى، تنفيذ سند الكمين.
3: من الأرشيف،
4: إذاعة صنعاء منارة للوعي والأثير الحي في قلوب أوفى المتابعين وأغلى المستمعين.
3: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
5: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
3: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

أشرقا والخلائق شرفات وصناه من رحم المشيئة يولد لولاهما كرمات مكانة آدم أو قال ربك للملائكة السجود.

0: العاشرة مساء في استديو إذاعة صنعاء البرنامج العام، موعدكم مع موجز للأنباء. طالب مجلس الشورى في الجمهورية اليمنية رئيس وأعضاء رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس الممثلة في أفريقيا والعالم العربي بموقف إسلامي لمواجهة التجاوزات والمخططات الصهيونية التي تستهدف مقدسات الأمة الإسلامية وثوابتها الجامعة. دعا محافظ الحديدة عبد الله عطيف المغرر بهم من أبناء المحافظة المنخرطين في صفوف التحشيدات التابعة للعدو السعودي إلى مراجعة حساباتهم والعودة إلى أهليهم ومناطقهم والحفاظ على دمائهم وأمن أسرهم وعدم الانجرار وراء مخططات العدو الرامية إلى زج بهم في محمد. أصيب طفل فلسطيني اليوم برصاص قوات العدو الإسرائيلي في منطقة السودانية شمال قطاع غزة. هذا وارتفعت حصيلة العدوان على القطاع إلى 73,651 شهيد و 174,575 إصابة منذ 7 من أكتوبر عام 23. وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات العدو ومستوطنه مناطق متفرقة في بيت لحم وطوباس وطول كرم ورام الله، تخللتها احتجاز مزارعين وتدمير لممتلكاتهم. نفذ جيش العدو اليوم تفجيرات ضخمة في بني حيان قضاء مرج عيون، وسلسلة تفجيرات ألقت مسيراته خلالها مواد متفجرة على المنازل في بلدة المنصوري قضاء صور جنوب لبنان. دعا حزب الله اللبناني اليوم السلطة في لبنان إلى إعادة حساباتها والتوقف عن المكابرة ووضع العناد والمناكفة جانبا لما فيه مصلحة لبنان وشعبه والعودة إلى الثوابت الوطنية الجامعة التي تحمي سيادة لبنان. توغلت قوة عسكرية لجيش العدو الإسرائيلي اليوم في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي في جنوب سوريا، فيما توغلت قوة صهيونية أخرى في ريف القنيطرة ونصبت حاجزا عسكريا مؤقتا. أعلن التلفزيون الإيراني اليوم عن تعرض 3 ناقلات نفط إيرانية لعدوان أمريكي مباشر في مياه الخليج وبحر عمان. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشاكيان اليوم أن الحروب المفروضة التي شنها الأعداء ضد بلاده تمثل جرائم ضد الإنسانية وضد البشرية، مشيرا إلى أن التعليم المتقدم يمثل القضية الحيوية الأهم بالنسبة لحكومة بلاده حاليا. وبهذا ننهي موجزنا الذي قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: لأجلهم إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الغارمين، إلى ابن السبيل، إلى كل المستحقين، نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
1: والقصة،
2: نقرأها
1: ونحللها
2: في
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة. نخوض فيها تفاصيل عمليات قواتنا المسلحة واتساعها والمستجدات في المنطقة والعالم. شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج أسمهان يحيى. البداية استعراض لفقرات 60 دقيقة. حديث الساعة، رجوم تفتك بالمرتزقة ودعوة للمغرر بهم مغادرة معسكرات التحشيد. شاهد وشواهد. الحصار اليمني يهدد بتأكل حصة السعودية في الأسواق الأسيوية ويمنع استفادتها من ارتفاع أسعار النفط. في المرصد، جرائم متواصلة ومخططات تهجير مكشوفة. العدو يصعد حرب الإبادة في غزة وسط تخاذل عربي وتواطؤ دولي. ونتابع في المرصد أيضا محور المقاومة، المرونة البنيوية وتجاوز الخسائر والتحولات. ما وراء الأحداث، حرب إيران من استنزاف قوات العدو إلى أزمة الداخل الأمريكي. حديث الساعة. رجوم تفتك بالمرتزقة ودعوة للمغرر بهم مغادرة معسكرات التحشيد. بث الإعلام الحربي مشاهد نوعية جديدة لعمليات استهداف تحشيدات العدو السعودي في الأراضي اليمنية عبر طائرات رجوم المسيرة، والتي تمثل تحولا تكتيكيا في مسار المواجهة الميدانية، حاملة في طياتها رسائل ودلالات تعكس مستوى الإطباق الاستخباراتي لصنعاء وقدرتها على رصد ومتابعة كافة تحركات العدو وتجمعاته وتتبع تكتيكات خططه البديلة وإعادة الانتشار في وحدات صغيرة أو داخل التحصينات والدشم للهروب من الضربات الواسعة.
3: في سماوات العزة ترسم طائرات رجوم المسيرة ملامح السيادة اليمنية، صاعدة كقدر محتوم فوق رؤوس وجحافل الغزاة، مرسلة صواعق حق مصنعة بأياد يمنية بامتياز، ورسائل دم وبارود تبعثها الإرادة الصلبة لكل من تجرأ على تدنيس تراب هذه الأرض الطاهرة. رجوم، وما أدراك ما رجوم؟ تحوم هنا وتجول هناك، تأتي كموت الفجأة، ترصد بدقة متناهية، تنقض كالصقور الجارحة لتبدد أوهام العدو السعودي وتحيل تحشيداته وعتاده إلى رماد تذروه الرياح. ولمن يسأل عن رجوم لا تتحدث كثيرا، فمع كل تحريق لها يتهاوى كبرياء المعتدين وتتجلى عقيدة وبأس رجال الله، رجال لا يعتريهم الوهن أو التراخي، لا يعرفون الاستكانة واليأس، لتظل سماء اليمن نارا تلتهم المستكبرين، ولتظل أرضه مقبرة واسعة لكل غاز أثيم وبراءة للذمة. فقبل أن تأتي رجوم من حيث لا يشعرون، ندعو كل المغرر بهم من بني جلدتنا ممن ضلوا الطريق وساروا في ركاب الغاز الغشوم أن استفيقوا من وهم الرهان الخاسر، واعلموا أن العدو السعودي هو مجرد انتفاخ طارئ عابر سيجر ذيول الخيبة إلى زوال، وأنكم في حسابه لستم إلا دروعا مؤقتة يتقي بها صواعق رجوم. أيها المنسلخون عن عروبتكم ونخوتكم، إن اليمن العظيم بكرامته وبكبريائه هو الأب الرؤوف، والسند الباقي هو حضن الأم الذي يتسع لكل أبنائه بمن فيهم أبناؤه النادمون، ليغسل عنهم غبار الغواية وداع الانبطاح والضعة والهوان. عودوا إلى نبع العزة، وجهوا أسلحتكم إلى وجه المحتل الأجنبي وإلى نحره، وليس إلى صدور آبائكم وإخوانكم، فالأرض السعيدة هي أولى بنبض أبنائها، فاحتفظوا بأنفاسكم قبل أن تقطع، واستفيدوا من العفو الذي هو شيمة الأحرار قبل أن تلتهمكم النيران التي لا تبقي ولا تذر، وقبل أن تذهبوا هباء منثورا في معركة لستم فيها إلا حطبا يوقد. ورمادا بلا ثمن. معادلة الردع اليوم باتت واقعا يكتوي بناره كل من تسول له نفسه المساس بأمن اليمن وسيادته، ولم ولن تكن مجرد شعارات تقال. فاليمن اليوم بقيادته القرآنية وشعبه الصامد وقواته المسلحة المجاهدة المتطورة يمتلك زمام المبادرة وصناعة المفاجآت، وما خفي من قدرات الإعداد والتصنيع لهو أعظم وأشد نكالا. فليحذر العدو قبل فوات الأوان، فإن خياراتنا واسعة وأيادينا ممدودة بالنصر وبالفتح المبين.

0: شكلت المشاهد التي بثها الإعلام الحربي لعمليات استهداف حشود وآليات سعودية ولأدواتها باستخدام طائرات رجوم شكلت منعطفا حاسما في طبيعة المواجهة. فهذه المشاهد أظهرت نقلة نوعية في القدرات الهجومية التي تمتلكها القوات المسلحة اليمنية. وتعتبر طائرات رجوم المسيرة واحدة من أحدث طائرات الدرونز المحلية الصنع التي تعمل بتقنيات منظور الشخص الأول وتملك قدرات ومواصفات تجعلها فريدة من نوعها، إذ يعمل هذا النوع من الطائرات بستة دورات ومحرك كهربائي كبير، إضافة إلى أنظمة تحكم وكاميرات بصرية نهارية وليلية عالية الدقة. وقد صممت كقاذفة ذكية متعددة المهام قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، مما يمنحها مرونة تشغيلية وعملياتية سهلة وواسعة. الخبير العسكري العميد علي أبي رعد يجيب على كيفية تقييم القدرات العسكرية اليمنية المتصاعدة.
1: تكلم عن التطورات العسكرية في اليمن التي برأيي وبرأي وبنصيحة بسيطة متواضعة على كل الدول الغربية المحيطة سواء وحتى الدول العربية ونفسها الولايات المتحدة الأمريكية أن تعيد النظر في قدرات القوات اليمنية، في قدرات الشعب اليمني الذي ما زال يخوض منذ 12 عام بعد حصار مطبق، يعني وصل إلى لا إنسانية في التصرف تجاه هذا الشعب، وبعد حرب دامت أكثر من 8 سنوات استعملت فيها كل المقدرات النارية والتقنية بغية إخضاع هذا الشعب لم يصل إلى أي شيء. اختزال هذه القدرات اليمنية، الصمود الرائع والأسطوري سواء عبر الحرب التي خيضت ضد اليمنيين أو عبر الحصار المطبق، ومقارعة الولايات المتحدة الأمريكية بجبروتها على مدى 3 أشهر وانسحاب الولايات المتحدة بحاملات طائراتها واعتراف ترامب نفسه بقدرة هذا الشعب على الصمود والقتال، يعني لا حجة للباقين إلا أن يتهموا أن اليمنيين أنصار الله أو القوات الحكومية، أنا أقول لأن حكومات صنعاء هي القوات اليمنية، هي امتداد إيراني تتحرك بتوقيت وتعليمات إيرانية. هذه قراءة ناقصة لطبيعة القرارات والحسابات التي تنفذها سلطة صنعاء وحكومة صنعاء، ويجعل من تقدير خطوات هذه الحكومة أكثر صعوبة، لأن من لم يفهم هذه الحكومة وهذا الشعب عليه أن يعيد النظر في استراتيجيته وسياسته. عودة إلى لب السؤال الذي هو بناحية القدرات، اليوم المفاجأة الاستراتيجية قبل ذلك كانت خلال إسناد غزة موضوع الصواريخ الفرد صوتية والصواريخ البالستية والمسيرات التي وصلت إلى قلب تل أبيب وأصابت شقق سكنية بعينها، يعني تخص أشخاص وضباط في جهاز الموساد لدى الاحتلال الإسرائيلي. هذا إن دل على شيء على قدرات استخباراتية، على قدرات تقنية تم تطويرها بقدرات وتقنيات محلية، أتى أخيرها اليوم هذه المفاجأة عبر مسيرة رجوم التي هي ليس كما يدعوها البعض كود كابتر، لأن عندما نقول كود يعني 4، لكن هي إكزا كابتر يعني لأنها تحتوي على 6 أذرع يمكنها حمل حتى 6 قنابل. الإعجاز والتصميم التقني والقدرات الفنية وضحت في ماذا يمكن أن تحمل هذه المسيرة التي تخصص أساسا لمهام الرصد التكتيكي والاستطلاع وحتى باستهداف التجمعات كما لقينا. بدأ استعمالها والمفاجأة الكبيرة هي بجبهة مأرب وعلى حدود جبهة تعز، لأنها المدى الأقصى لها أساسا هو ما يقارب 15 كيلومتر. عندما يعلن العميد سريع عن أن هذه المسيرة هي من رجوم 3، يعني هناك تعديل لأنه سبقها رجوم 2 ورجوم 1، تعديل في المدى وفي أمكانية الحمل، تحمل حتى ما يقارب 40 إلى 50 كيلوغرام. هنا أريد أن أوضح التقنية بخبرة متواضعة، عندما تسقط هذه القذائف التي هي من عيار 60 ملم وعيار 82 ملم وهي قذائف هاون. المفارقة أولا أن الارتفاع التي تصل إليه هذه المسيرة يمكن أن يكون ما بين من 1 إلى 3 كيلومتر في الارتفاع، ومما يسمح لها بالبقاء بعيدة عن مدى الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مع إمكانية رصد كامل لكل الأهداف التي تستهدفها. الإسقاط هنا هو الإعجاز، الإسقاط الدقيق للذخائر كما رأينا، سواء قذيفة قذيفة أو حتى 6 قذائف سوية، هذا يدعو كخبرة عسكرية إلى التساؤل، كيف يمكن لقذيفة هاون، نحن نعلم بالعلم الباليستيك يعني علم الفيزياء العسكرية، تخرج بزاوية معينة من 35 درجة إلى 79 إلى 89 درجة يمكن إطلاق قذيفة الهاون، لكن عند وصولها إلى البيك بوينت يعني إلى القمة إلى الصم يعني أعلى النقطة تبدأ بالسقوط عموديا، سقوط حر، هذه إذا أطلقت من مدفع، لكن هنا تلقى إلقاء، مما يعني أنه يمكن ألا تنفجر، لأن الصاعق الأمامي في رأس إن لم يلامس الهدف فلا تنفجر. هنا أنا أعتقد، وهذا أدعه لأصحاب الشأن، لست مخولا أن أتكلم، لكن أجزم بأن اليمنيين توصلوا إلى تقنية تمكن هذه القذائف بتعديل ما على الصمام أو على الصاعق، يضعون صاعق يسمى صاعق صدمي، يعني عندما بأي ناحية منها تصطدم للقذيفة تفجر، إضافة إلى تعديل حتى في كمية المتفجرات. رأينا أن قذيفة عادية من هذا النوع قد دمرت دبابة إبرامز، وهذا إزلال ما بعده إزلال. الأمر الآخر هو احتساب نقطة السقوط من قبل المسير لهذه المسيرة، عندما تكون ترمي سلاح عن علو ما بين 1 إلى 3 كيلومتر يجب حسبان العوامل الجوية، سرعة الريح، سرعة الهواء، يعني بكل أنواعها، حسبان حتى إذا كان هدف متحرك كما رأينا ببعض، تبين أنها كلها أصابت أهدافها بدقة، وهذا بحد ذاته هو إنجاز يعني يسجل بشكل كبير للقوات اليمنية. إضافة أخرى أن التخطيط والتنظيم بدأ بضرب مكامن القوة للتحشيدات التي كانت تسعى إليها السعودية عبر مرتزقتها والخاضعين لها، هذه الحكومة المقيمة في الرياض وتأتمر بأوامرها. هذه التجمعات قصفت بدايتها قبل أن يتمكن من تحريك هذه القوات. التحشيد الذي كان يتم هو للقيام بعمل هجومي وإشغال الجبهة اليمنية سواء في صنعاء أو في الحجة وصعدة بمعركة داخلية، لكي يظهر للعالم بأن ما يحصل باليمن هو معركة أهلية داخلية، وهذا أمر غير صحيح.

0: شاهد وشواهد. الحصار اليمني يهدد بتأكل حصة السعودية في الأسواق الآسيوية ويمنع استفادتها من ارتفاع أسعار النفط. السعودية تواجه أزمة اقتصادية متصاعدة جراء القيود التي فرضتها التطورات البحرية ومعادلة الحصار بالحصار. الرياض حاولت خلال الفترة الماضية إخفاء حجم التداعيات المباشرة وغير المباشرة على صادرات النفط والمنتجات البترولية في وقت فقدت فيه المسارات البحرية البديلة القدرة على تعويض مسار البحر الأحمر وباب المندب. الخبير الاقتصادي رشيد الحداد: النظام السعودي يسعى لإخفاء تداعيات خسائره النفطية الفادحة وفشل مساراته البديلة، فيما يهدد بتوسيع اليمن لمعادلة الحصار بالحصار بخنق المملكة اقتصاديا بشكل كلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النظام السعودي حاول خلال الفترة الماضية أن يخفي الكثير من الحقائق ومن الأرقام، وأيضا أن يخفي الكثير من التداعيات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، خاصة وأن الجميع يعلم بأنه بعد إغلاق مضيق هرمز لم يكن هناك مسار بحري متاح أمام السعودية أو دول الخليج بشكل عام، باستثناء المسار الجنوبي الواقع في البحر الأحمر الذي يعد أقصر المسارات البحرية ما بين أيضا آسيا وأوروبا وإفريقيا. وكان النفط السعودي يتدفق بكمية تصل 4.6 مليون برميل خلال الفترة الماضية، وبسبب الهامش الواسع الذي من خلاله استطاعت السعودية بنقل 7.1 مليون برميل عبر أنبوب شرق غرب من المنطقة الشرقية إلى المنطقة الغربية، ومنها ومن ميناء ينبع عبر ناقلات النفط إلى آسيا، يعني كانت نحو 3 إلى 4 مليون برميل يوصل بشكل يعني بكل 15 يوم إلى المصافي الآسيوية في الهند وأيضا في كوريا. اليوم الأمور تغيرت، يعني ما عاد تقول السعودية، السعودية تريد أن توهم العالم وتقول نحن قمنا ببيع كميات كبيرة من النفط، يعني وفقا لآخر التقارير التي جاء يعني في وكالة بلومبرغ البريطانية. الشيء الغريب في الموضوع بأنه قالت بأنه هناك 3 ملايين برميل يتم بيعها يوميا، لكن الحقيقة بأنه حتى خط أنبوب سوميد الذي ينقل الشحنات النفط التي يتم تحميلها شرقا من ميناء ينبع بواسطة ناقلات نفط كبيرة جدا إلى البحر وما يسمى بالمسار الشمالي، يتم أيضا نقل الشحنات النفط إلى البحر الأبيض المتوسط وهو عالي الكلفة، لا يستوعب أكثر من 100 مليون، أكثر من مليون برميل يوميا، لأنه بالأخير هذا الأنبوب هو متحكم فيه الإمارات وقطر، ولكل من الدول المشاركة فيه جزء ومعين. لذلك يعني هم الآن يحاولون أن يوهموا المستثمرين في شركة أرامكو. طبعا هناك خسائر كبيرة جدا، الخسائر وصلت خلال اليومين الماضيين فقط في 48 ساعة إلى أكثر من 38 مليار دولار، وهناك خسائر أخرى أيضا القيمة الإسمية لشركة أرامكو بلغت 58 مليار دولار خلال الشهر الماضي. نحن نتحدث عن خسائر، عن أرقام، يعني أرقام أنت كنت تقوم بتصدير 4.6 مليون برميل عبر الباب المندب بشكل يومي وبشكل أسرع، واستطاع السعودي أن يكسب 32 مليار دولار في غضون في خلال الجزء أول المرحلة الثانية أو خلال الجزء الثاني من العام 2026، يعني بمعنى من مارس وحتى يونيو. لكن بالأخير يعني هناك اعتراف دولي اليوم بأنه هذا المسار أصبح مغلق، والمسارات الأخرى ليست بديلة أو ما تسمى بالبديلة، ليست مكافئة ولو حتى 10% من هذه أو من مسار باب المندب وجنوبي البحر الأحمر. ومع ذلك يكابر السعودي ويجازف، يعني المدير التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر قال بالحرف الواحد، يعني هناك فرصة كبيرة جدا أمام المملكة لكي تحشد أو تكسب مليارات الدولارات نتيجة احتياج العالم الكبير أيضا للنفط الخام والتناقص الكبير جدا في المخزون العالمي أيضا وارتفاع معدل الطلب بشكل كبير. هو يتحدث بحرق ويقول لدينا فرصة غير مسبوقة في تاريخ المملكة، لأنه بالأخير هذه الفرصة هي من ضاعف قيمتها هو استمرار إغلاق مضيق هرمز، لأن السعودية لا تستطيع. يعني اليوم هناك حديث عن إصابة سفينة سعودية حاولت أو تعمد إغلاق آلية التعريف وتتجه نحو ما يسمى بالبحار المظلم نحو مضيق هرمز. أصبح السعوديين اليوم يهربون النفط بطريقة يعني بتوجس وخوف، ويستأجرون ناقلات نفط يعني تحمل نحو 1,000,000 برميل، وهي العقلات الصغيرة التي يستأجرونها يعني تكلف يوميا $500,000، أعلى مستوى أجور نقل في تاريخ النقل البحري أو في تاريخ إمداد النفط الخليجي. يضاف إلى أن ما يحدث اليوم أيضا أن اليمن من خلال معادلة الحصار بالحصار أحرمت المملكة يعني مكاسب كبيرة جدا أو حالت دون أن تحصل عليها. هي الآن لو كان هناك عقلاء في النظام السعودي يعني ما يدركوا الحسابات الاقتصادية بأن اليمن عندما يعلن معادلة الحصار بالحصار وهو بالمرحلة الأولى من هذه المعادلة هو يمتلك الكثير من الأوراق. هو حتى الآن لم يعلن منع مرور أو كافة سلاسل الإمداد إلى الموانئ السعودية الواقع على البحر الأحمر، وهذه ورقة سيتم استخدامها. هو لم يعلن حتى الآن، وهذا سيكون في المرحلة الثانية من الحصار، أيضا أن يعمل على توسيع الحصار للبحر العربي والمحيط الهندي. وبإمكان اليمنيين والقوات المسلحة اليمنية أن تترقى وأن تستقبل كل السفن القادمة من الرجاء الصالح. دارت بعد 58 يوم بإمكان صواريخ اليمن والطائرات المسيرة أن تستقبلها. يضاف إلى أنها يعني فرضت معادلة عسكرية تمثلت في منع أيضا أو في حظر الملاحة من جنوبي البحر الأحمر إلى شماله، وهناك عمليات عسكرية نفذت في أيضا في ينبع وأيضا ضد سفن كانت تقوم بتحميل النفط واتجه شمالا. لذلك على السعودية أن تدرك بأنه حتى الآن لم يتم استنفاذ أوراق اليمن فيما يتعلق بالحصار، لا زلنا في المرحلة الأولى. وبيستطيعون أيضا تستطيع القوات المسلحة أن توصل السعودية إلى مرحلة الإطباق الكلي. السعودية من المتعارف عليه إنها دولة مستوردة بشكل كبير جدا، تستورد بأكثر من $240 مليار، تصدر بأكثر من 300 مليار دولار، تعتمد اعتمادا كليا على مبيعات النفط السعودي بنسبة أكثر من 80%.

0: النظام السعودي يتبع في المرحلة الراهنة استراتيجية تقوم على عدة مسارات رئيسة لمواجهة الردع اليمني، تشمل التعتيم على الخسائر الاقتصادية وامتصاص آثار الضربات وتحريك الجبهات الداخلية لإشغال القوات المسلحة اليمنية ومحاولة تدويل الأزمة واستدعاء الولايات المتحدة وقوى إقليمية ودولية إلى المواجهة. في ظل الأجواء المتوترة التي تشهدها الحرب على بلادنا، تعكس التصريحات الأخيرة للقوات المسلحة اليمنية بشأن احتمال الانتقال إلى المرحلة الثانية من المواجهة مع العدو السعودي محاولة لإعادة تعريف قواعد الحرب الجديدة، واستنادا إلى دراسة ظروف الحرب قامت المرحلة الأولى من العمليات على مزيج من الضغط البحري والهجمات الصاروخية والمسيرة واستهداف المواقع العسكرية والبنى التحتية التابعة للسعودية. تكمن أهمية هذه الخطوة قبل كل شيء في رسالتها السياسية والأمنية، إذ يسعى اليمن إلى إظهار أن أدوات الرد على الهجمات والقيود المفروضة عليه لا تقتصر على الدفاع داخل حدوده، ويمكن أن تمتد لتشمل المجالات الحيوية في الاقتصاد والأمن السعوديين. المسارات الاستراتيجية للعدو السعودي للتعامل مع معادلة الحصار بالحصار التي فرضتها القوات المسلحة، مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عبد الله الصبري.
1: حين نتكلم عن معادلة الحصار بالحصار، هي في الأخير محكومة بنتائج سياسية، بمعنى أن الاستجابة السعودية تعني ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات والاستجابة للحقوق المشروعة للشعب اليمني، والتي تم توضيحها في الحد الأدنى، وهي رفع الحصار كليا وإيقاف العدوان وسحب القوات الأجنبية من اليمن، وأيضا معالجة الملفات الإنسانية والاقتصادية وملف تبادل الأسرى. وهذه مسائل أيضا كانت واضحة في خارطة الطريق التي كنا قد وصلنا إلى مرحلة متقدمة من التوافق عليها، وما زال إلى الآن المفاوض اليمني يقول أنه ما زلنا في نقطة خارطة الطريق، بمعنى أننا لم نرفع السقف بعد، يعني ما زال هناك فرصة للسعودي لكي يعود إلى طاولة المفاوضات من حيث انتهينا وليس من نقطة الصفر. وإذا ما دام السعودي إلى الآن متهرب من العودة إلى طاولة المفاوضات، فهذا يعني بالنسبة له أنه لم يشعر بالوجع المطلوب لكي تكون هناك نقطة حرجة كي يعود لطاولة المفاوضات. ما هي العوامل التي نحن نقول أنه برغم أنه سياسته فيها شيء من الوهم والهروب إلى الأمام، لكن هناك عوامل ولو محدودة من المهم قراءتها بحيث نفهم سيكولوجية السلوك السياسي، وهو أنه برغم تراجع الصادرات، فهذا لا يعني بالضرورة تراجع الإيرادات. تراجع الصادرات النفطية مع ارتفاع أسعار النفط يكون هناك توازن، أنك حتى وإن تراجعت صادراتك النفطية ولكنها كل يوم الأسعار ترتفع بسبب الأزمة في مضيق هرمز أو بسبب الأزمة في البحر الأحمر، هذا يعني أن السعودي ما زال يكسب الكثير بسبب ارتفاع أسعار النفط. يعني دعني هنا أن أشير إلى أنه في 2022 مثلاً كانت أسعار برميل النفط وصلت إلى حدود $50 أو أقل، اليوم نحن نتكلم عن الضعف، يعني قرابة $100، وهذا ما يجعل السعودي يستفيد من، وخاصة أنه طوال فترة الأزمة وطوال 6 أشهر من الحرب العدوانية الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية، برغم الأزمة العالمية في مضيق هرمز، كان في هذه الفترة يستفيد النظام السعودي من تصدير النفط عبر البحر الأحمر. الآن في الشهر الأخير بدأت تتراجع صادراتها النفطية بسبب معادلة الحصار بالحصار والحظر اليمني على الملاحة السعودية، لكنها لم تصل إلى النقطة الحرجة التي يجعل السعودي يعود مهرولا إلى طاولة المفاوضات. الجانب الثاني، وهذا عامل نفسي، أنه السعودي كان يشعر جدا بأنه الأقوى في المنطقة، وكان دائما حساس لأية أزمة مع اليمن، لأية نقطة ضعف أمام اليمن. اليوم عندما وجد الولايات المتحدة الأمريكية وهي من هي في القوة العسكرية يعني في مأزق كبير واستراتيجي في مضيق هرمز، وهذا يخفف الحرج عن الرياض. إذا كانت الولايات بكل قدراتها تعيش هذا المأزق، فمن الطبيعي أن تعيش السعودية مأزق مماثل، وأن تتكيف مع هذا المأزق. من هنا نقول الوقت هنا خطير بالنسبة لنا نحن في صنعاء، لأنه فترة لا حرب ولا سلم 4 سنوات، لا نريدها أن ندخل إلى مرحلة الثانية من الحرب ولا سلم، نريد أن نصل إلى حسم، بمعنى أن تكون العمليات العسكرية اليمنية، وهذه متروكة يعني معطياتها وغرفة العمليات هي أدرى والقرار السياسي طبعا الأعلى، لكن نحن نقول أن السعودي بفهمنا لسيكولوجية السعودي أنه لن يأتي إلى مفاوضات إلا عندما يشعر بالوجع الشديد. لا نراهن على عقلانية السعودي ولا على أنه يغلب المصلحة الشعب السعودي مثلا، هو لا يتحرك بعقلانية فيما يتعلق باليمن، نحن نقول قد يتحرك بعقلانية في ملفات أخرى، لكنه أمام اليمن عنده عقدة، وهذه ذكرناها أكثر مرة، عقدة في التعامل مع الملفات اليمنية، باعتبار أن اليمن كانت لأكثر من نصف قرن يعني كانت ملحقة، لا يريد أن يشعر أن يتعامل وكأنه قدم تنازلات، لكن ولهذا العمليات اليمنية أعتقد أنها ستجبر السعودي على أن يعود إلى طاولة المفاوضات مرغما، وأن يستجيب لمطالب وللحقوق المشروعة.

في المرصد. جرائم متواصلة ومخططات تهجير مكشوفة. العدو يصعد حرب الإبادة في غزة وسط تخاذل عربي وتواطؤ دولي.

0: لم تتوقف آلة القتل الصهيونية في قطاع غزة مع الحديث عن التهدئة ووقف إطلاق النار، حيث يواصل العدو ارتكاب المجازر والاغتيالات وفرض الحصار والتجويع في مسار يكشف أن العدوان على الشعب الفلسطيني لم تتبدل أهدافه، وأن ما يجري يتجاوز الخروقات العابرة إلى سياسة ممنهجة تستهدف الأرض والإنسان والوجود الفلسطيني برمته. وفي الوقت الذي يواجه فيه أهالي غزة آثار الإبادة والدمار والحصار وهم يعيشون في العراء والخيام مع اقتراب فصل الشتاء، تتصاعد المخططات الصهيونية الهادفة إلى اقتلاعهم من أرضهم بالتوازي مع محاولات فرض متغيرات ميدانية جديدة بالقوة وتوسيع الاستيطان والاعتداء على المقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى. وتترافق هذه الجرائم مع عجز الوسطاء والقوى الدولية عن إلزام العدو بما يتم الاتفاق عليه، فيما يتسع نطاق العدوان والتصعيد في المنطقة لتتداخل الحرب على غزة مع استهداف اليمن ولبنان وإيران والعراق وسوريا، في مشهد يكشف اتساع المشروع الصهيوني المدعوم أمريكيا مقابل صمت عربي وإسلامي يفتح المجال أمام الاحتلال لمواصلة عربدته. عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة عبد المجيد شديد يقول إن الوسطاء يتحملون المسؤولية الكاملة عما يحدث في قطاع غزة.
1: يعني من يتحمل المسؤولية كاملة الآن عن ما يحدث في قطاع غزة هم الوسطاء. أنا أعلم أن حديثي أنه لا يعجب أحد كثير، ولكن هذا الواقع يعني وهذا الحديث الذي لابد أن يتحدث به الجميع. هناك ضغوطات كبيرة كانت خلال فترة المفاوضات على المقاومة الفلسطينية أجل أن تلتزم بوقف إطلاق النار، والتزمت المقاومة الفلسطينية بوقف إطلاق النار، والتزمت بصفقة لإفراج عن الأسرى الصهاينة الذين كانوا بحوزة المقاومة الفلسطينية، وكان هناك وعود كبيرة من الوسطاء الذين ذهبوا إلى القاهرة من أجل أن يتصوروا ومن أجل أن تخرج هذه الصور ومن أجل أن يخرج الشيطان الأكبر في المنطقة ترامب ويعلن عن وقف لإطلاق النار ويعلن أنه أنجز إنجاز كبير لوقف إطلاق النار، رغم أننا من اللحظة الأولى لإعلان وقف إطلاق النار لم نرى إلا إعلام فقط، ولكن على أرض الواقع المجازر والإبادة الجماعية والتجويع والحصار على قطاع غزة وأهالي قطاع غزة الذين هم في العراء الآن، نحن على أعتاب فصل الشتاء الآن وما زالوا في الخيام إذا وجد خيام في قطاع غزة. هناك تصعيد كبير الآن في قطاع غزة، التزمت المقاومة الفلسطينية بكل ما وقعت عليه، ولكن الوسطاء الآن لا يشكل ضغط كبير على الكيان الصهيوني، بل بالعكس الكيان الصهيوني يضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات التي وقعت عليها المقاومة الفلسطينية، يضرب بعرض الحائط كل الوعودات التي قدمها الوسطاء، كل الوعودات التي كان يعني قد تعهد بها الوسطاء أنهم يلزمون الاحتلال الصهيوني، غير قادرين الآن على الوسطاء أن يدخلوا أي مساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلا القليل القليل. هناك اتفاقيات كثيرا يعني كثيرة تم التوقيع عليها في قطاع غزة، من إعادة إعمار، إدخال كرفانات، إدخال مساعدات يعني طبية وغيرها في قطاع غزة، وقف العدوان على الشعب الفلسطيني والاغتيالات، ما زالت الاغتيالات يوميا، يعني عندما نقول الاغتيالات هناك حدد الخط الأصفر الذي يعني لا لا لا يعني ممنوع المقاومة الفلسطينية أو الفلسطينيين الاقتراب منه. هل العملية التي قام بها الاحتلال الصهيوني قبل يومين في قطاع غزة من اغتيال داخل أو محاولة اغتيال واختطاف إلى حد أبناء الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة أمام أنظر العالم أجمع، هل هي داخل الخط الأصفر؟ رغم أن قطاع غزة هي كلها أرض فلسطينية، لا يمكن الحديث عن خط أصفر أو أحمر أو غيره في قطاع غزة. أما ما يحدث الآن في قطاع غزة جريمة حرب ممنهجة، هي يعني تصعيد كبير للشعب الفلسطيني للاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني من أجل إرغامه ومن أجل الضغط عليه من أجل أن يهجر من جديد من أرضه ومن بيوتهم من قطاع غزة. هي رسائل يبدو أنها لن تصل إلى الاحتلال، يعني رغم كل ما حصل، رغم كل ما قام به الاحتلال الصهيوني من إبادة وقتل للشعب الفلسطيني وحصار على الشعب الفلسطيني على طول 24 شهرا، ماذا حقق الشعب، ماذا حقق الاحتلال الصهيوني يعني على أرض الواقع؟ لم يحقق أي شيء، قتل ودمار وقتل الأطفال وكل شيء يعني على أرض الواقع، كل قذارة الاحتلال الصهيوني مارسها ضد قطاع غزة من أجل يعني إخضاع الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، ونقول بأن ما زال الشعب الفلسطيني صامد ومتمسك بأرضه، ولا يمكن كل هذه الإجراءات أن تجعل الشعب الفلسطيني أن يفكر بالرحيل والتهجير. فلنا عبرة، أنا وأجدادنا عندما هجروا عام 1948 عندما احتلت فلسطين وكان هناك وعودات من هنا أو من هناك بأنكم اخرجوا لبعض أيام وأشهر وأسابيع واستعودوا إلى أرضكم، وما زال آباؤنا وأجدادنا يحملون المفاتيح وينظرون بالعودة إلى أرض فلسطين، بل هناك من توفي ودفن خارج أرض فلسطين وهو يحلم ويشير ببصرته إلى فلسطين. لا يمكن أن تعود هذه المرحلة للتهجير للشعب الفلسطيني ويترك أن يترك أرضه.
0: ونتابع في المرصد أيضا محور المقاومة، المرونة البنيوية وتجاوز الخسائر والتحولات. في قلب هذه المواجهة التاريخية التي تعيشها الأمة، لم يعد مصطلح وحدات الساحات مجرد استراتيجية عسكرية تناقش في الغرف المغلقة، بل تحول إلى عقيدة ميدانية ونهضة إيمانية عارمة. إنها الترجمة الحياة لقول الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، صدق الله العظيم. حيث تلتقي اليوم فوهات البنادق في المتارس بصرخات الملايين في الساحات لتشكل معا درعا حصينا

0: هي مثمرة في سبيل الموقف الحق، وهي الطريق الوحيد لانتزاع الأمة من براثن الاستكانة ووضعها في مقام التصدي الفاعل صيانة لدمائها وكرامتها. مدير تحرير صحيفة الثورة عباس السيد، ما أهمية تمسك ساحات محور المقاومة؟
1: هذا التكالب الأمريكي الصهيوني الاستعماري على دول المنطقة ليس أمام دول المنطقة وخصوصا الدول والكيانات المقاومة سوى أن تكون موحدة في مواجهة هذا العدوان المتغطرس الهمجي الكبير. يعني طوال العقود الماضية لم يكن الأمريكي ولا الصهيوني يجرؤون على المجاهرة بأطماعهم كما هو الحال في هذه الفترة. هناك إعلان صريح لأطماعهم عندما يعني لنواياهم سواء في الحروب داخل فلسطين المحتلة أو حتى في لبنان، يعني هناك أطماع واضحة وهناك تصريحات واضحة من قبل الأمريكيين من قبل الصهاينة. التصريح الذي أطلقه مثلا ترامب يعني قبل أيام واعتبره بعد الوسائل الأمريكية حاولت أن يعني أن تقلل من مدى فجاجته بأنه كانت مجرد مزحة عندما قال بأنه يعتبر مضيق هرمز أراضي أمريكية. كذلك الأطماع الصهيونية التي يتم تجسيدها من قبل القيادة الصهيونية التي ظهرت مؤخرا بين غفير وسموتريتش وغيرهم يعني بوضوح يعملون على يعني إنهاء تهويد القدس بشكل كامل ويعني احتلال الضفة وضمها إلى الأراضي المحتلة. لذلك وحدة الساحات هذا أمر يعني حتمي يفترض أن يتم التمسك به. والجمهورية الإسلامية في إيران أعلنت في أكثر من مرة وعبر أكثر من قيادة بأنها تعمل يعني متمسكة بوحدة الساحات وأنها يعني متمسكة بوحدة الساحات، وخصوصا مثلا تابعنا الموقف الإيراني من العدوان الإسرائيلي على على لبنان وكيف أنه يعني تدخل الجيش والحلف الثوري بشكل مباشر وتم الرد على الكيان الإسرائيلي مباشرة، وهذا ما لم يحدث في تاريخ الصراع مع الكيان الإسرائيلي من قبل. حتى الإخوة في إيران يعني متمسكون بأنه الحرب يجب أن تتوقف في جميع الجبهات وبما فيها اليمن. وكان هناك تصريح لنائب وزير الخارجية الإيراني قبل من ضمن شروط إيران هو رفع الحصار عن اليمن وإيجاد حل للمشكلة المستمرة منذ أكثر من عشر. يعني هناك وحدة سلاحات متمسك بها القيادة في إيران، والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي دائما ما يؤكد عليها ويتم تجسيدها من خلال اليمنيين من خلال أكثر من موقف.
0: إن معركة وحدة الساحات والتمسك بالمعادلة القرآنية هي معركة الوجود والكرامة، وبقدر ما يكون الحضور الشعبي مهيبا وحاشدا والضربة العسكرية منكلة وموجعة، بقدر ما نقترب من لحظة الحسم التاريخي التي تنهي الغطرسة الأمريكية والصهيونية في منطقتنا وتعلن بزغ فجر جديد لأمة لا تقبل الهوان وتمضي بوعيها وبصيرتها نحو النصر المؤزر بإذن الله. المحلل السياسي والخبير بالشؤون الإيرانية الدكتور رضا اسكندر، ماذا تعني وحدة الساحات؟
2: لا شك أن في التحليل المباشر وحدة الساحات هي عبارة عن إنجاز كبير وكبير جدا. أولا تفعيل الحالة يعني التآخي في الله وضرورة الدفاع عن الآخر، تفعيل مبدأ الجهاد والذي هو من الأركان الإسلامية. وأيضا يعني يؤسفني أن أقول لشدة فرحنا بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي لو كان حاضرا بيننا لكان حزينا، لأن الكثير من الدول الإسلامية تركت القرآن الكريم ونسيت قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وذهبوا للتلاحم والتبعية لليهود وللمشرك. لذلك نعم الآن عمليا وحدة الساحات إلى ماذا تؤدي؟ أولا إلى تلاحم الشعوب كما قلت، وأزيد من ذلك إلى الحرص على سلامة الآخر، الحرص

0: على استمرارية الأمة، الحرص على تميز الأمة، لأن ما كان ينقص اللبناني كان موجودا في الجمهورية الإسلامية في إيران، التدريب ونقل الخبرات العسكرية، وكذلك هذه الطاقة الإيجابية امتدت إلى جميع المحور، المحور نقلها إلى أبناء الشعب، الشعب ينقلها إلى أبنائه وأطفاله، أي أن الطاقة الإيجابية الإيمانية هي في انتشار وفي توسع، وكلما توسعت كلما اندحر العدو. الآن الكيان الصهيوني هو مرعوب وأشد الرعب من هذه الوحدة الإسلامية، لذلك يعمل على تفريق الدول الإسلامية، وما مجيء ترامب بفكرة الديانة الإبراهيمية إلا لضرب الإسلام الذي يؤكد على التآخي، يؤكد على الجهاد، يؤكد على أن المؤمنون كالجسد الواحد إذا تضاع له يعني له عضو يعني اشتكى سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذه الآن يحاول الآخر سلبها منا، العدو سلبها منا، ولكن طريقة التعامل في وحدة الساحات تؤكد أن هذه الحالة قائمة وميدانيا قائمة. عندما تضع الجمهورية الإسلامية في إيران الضاحية الجنوبية كخط أحمر، عندما تقول أن علي تلة علي الطاهر في جنوب لبنان التي يحاول الكيان الصهيوني تحويلها ولا إلى هالة كبرى من أجل أن ينتصر انتخابيا، تضعها أيضا على المعادلة، لأن حتى اقتحام علي الطاهر خط أحمر. هذا دليل على ماذا؟ على وحدة الساحات. عندما نشهد الحشد الشعبي في العراق يقول نحن مع أهلنا في اليمن، مع أهلنا في اليمن، عندما نقول نشهد أن الشعب اليمني والجيش اليمني كان يقصف أم الرشراش من أجل ماذا؟ دفاعا عن أهالي غزة وتخفيف الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة. هذه الحالة هي حالة واقعية وأثبتت جدواها، والآن آتت أقولها عندما شاهدنا أن المسيرات باتت تستطيع أن تتحرك، والدول باتت تدريجيا عاجزة عن استخدام قدراتها العسكرية الهائلة، وحتى التي أكلها الصدى الطائرات الأمريكية التي تباع دون إمكانية التحكم بها والقدرات العسكرية الآن، بينما الإنسان البسيط بآلات بسيطة الدفاع هو يؤكد أن الاستمرارية قائمة وحالة المواجهة قائمة، وطالما أنت تواجه العدو فأنت تسير على خط النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الإسلامية هي ليست شعارا، هو مبدأ، هو مبدأ أساسي وفكري وعقيدي لا نستطيع تركه جانبا على الإطلاق. ولكن مع الأسف يعني نجد أن منظمات كبرى تحت شعارات كبرى، مثلا مجلس التعاون الخليجي، ما الذي قدمه للدول العربية والإسلامية؟ ما الذي قدمه لأهل غزة؟
1: ما وراء الأحداث. حرب إيران من استنزاف قوات العدو إلى أزمة الداخل الأمريكي. بعد صمود إيران انتقل المشهد في الشرق الأوسط من محاولات سباق لوراثة النفوذ الإيراني وملء الفراغ الذي سينتج عن الانهيار إلى سباق لحجز المقاعد حول الطاولة التي سيجلس إليها الأقوياء في مرحلة ترتيبات ما بعد الحرب.
2: منذ نهاية الحرب الباردة سادت في بعض الأوساط السياسية والاستراتيجية الأمريكية فرضية مفادها أن الشرق الأوسط يمكن إعادة تشكيله عبر إضعاف بعض القوى الإقليمية الكبرى أو إسقاطها، ومن ثم يمكن إعادة توزيع النفوذ بين لاعبين آخرين أكثر انسجاما مع التوجهات الأمريكية. كان عقد التسعينيات مرحلة للهيمنة الأحادية الأمريكية مارست خلالها إدارة بيل كلينتون مبدأ الاحتواء المزدوج لكل من العراق وإيران، ثم ظهر منطق إعادة هندسة المنطقة بالقوة، حيث حاولت إدارة الرئيس جورج بوش إعادة ترتيب الشرق الأوسط عبر القوة العسكرية المباشرة وإسقاط الأنظمة بالقوة، معللا بعد حرب العراق أن دومينو شرق أوسطي سوف يجعل الأنظمة تسقط، وبالتالي ستكون هناك منطقة مختلفة كليا تنعم بالديمقراطية. المشكلة في التصورات الأمريكية أنها لم تأخذ بمقاربات جيوسياسية شبيهة بتلك التي تبناها زيجنو بيرجينسكي، أي عدم النظر إلى الدول بوصفها أنظمة سياسية عابرة، بل باعتبارها وحدات استراتيجية تمتلك أوزانا راسخة نسبيا. وفي تصور بيرجينسكي فإن وزن بعض الدول لا تحدده طبيعة النظام الحاكم وحدها، وإنما أيضا موقعها الجغرافي وحجمها ومواردها وموقعها في ميزان القوى. انطلاقا مما سبق، فإن رهان إدارة الرئيس دونالد ترامب على إسقاط إيران أو إخراجها نهائيا من التوازنات الإقليمية أثبت محدوديته. في فترته الأولى اعتقد ترامب أن الضغوط القصوى يمكن أن تجعل إيران تتنازل وتأتي إلى الطاولة مستسلمة، لكنها لم تفعل. أما في فترته الثانية فاعتقدت إدارة ترامب أن الخيار العسكري بالتعاون مع إسرائيل سوف ينهي النظام في إيران، لكن ذلك لم يحصل وصمدت إيران. الخطأ الذي وقعت فيه الإدارة الأمريكية هو تقييمها لمدى قوة إيران وعدم اعتبارها من التاريخ الذي لا يقدم نماذج كثيرة عن اختفاء قوى إقليمية كبرى نتيجة الضغوط الخارجية وحدها، بل يقدم أمثلة عديدة عن عودتها بأشكال مختلفة بعد مراحل من التراجع. وللمفارقة فإن التصورات الأمريكية السابقة انسحبت على عدد من الدول الإقليمية الفاعلة وبعض النخب السياسية في الدول التي لإيران نفوذ فيها كلبنان والعراق على سبيل المثال. كان الاعتقاد بأن أي تراجع إيراني أو حتى أي انهيار محتمل للجمهورية الإسلامية سوف يخلق فراغا يمكن ملؤه بصورة تلقائية، مع أن التجارب تظهر أن النفوذ المستدام يحتاج إلى مقومات بنيوية لا يمكن تصنيعها بسرعة أو شراؤها بالثروة أو بالدعم الخارجي وحده. وعليه بعد صمود إيران انتقل المشهد في الشرق الأوسط من محاولات سباق لوراثة النفوذ الإيراني وملء الفراغ الذي سينتج عن الانهيار إلى سباق لحجز المقاعد حول الطاولة التي سيجلس إليها الأقوياء في مرحلة ترتيبات ما بعد الحرب الأمريكية الإيرانية بغض النظر عن المدة التي ستحتاجها للانتهاء. في هذه البيئة الجديدة لا تسعى الدول الإقليمية فقط إلى توسيع نفوذها بل إلى منع تآكله أيضا، لذا نجد أن بعض القوى تتحرك دفاعا عن مكتسباتها والبعض يخشى أن يدفع ثمنا باهظا لفشل رهاناته، والبعض يتحرك بحثا عن فرص جديدة، بينما البعض الآخر يحاول تحويل الثروة الاقتصادية إلى ثقل سياسي واستراتيجي. لكن الجامعة بين الكل هو إدراك أن الشرق الأوسط مقبل على نظام إقليمي جديد لم تتشكل ملامحه النهائية بعد.
1: يستمر الشعور الحاد بالعجز في السيطرة على مفاصل الإدارة الأمريكية في المحطة الإجرامية الجديدة التي تنفذها ضد الجمهورية الإسلامية، الأمر الذي يدفعها بين الحين والآخر إلى رفع وتيرة التصعيد ضد المدنيين والبنية التحتية، مع الرهان الأكيد على أن أي ضربة حظ يمكن أن تمنحها مساحة للمناورة والخروج من مستنقع الفشل بماء الوجه ولو كان ملوثاً. في التصعيد القائم حافظت الجمهورية الإسلامية على مستوى الرد الموجع، وهذه المرة تأتي عمليات الجيش الإيراني وحرس الثورة في سياق عملية تأديب المعتدي ليعزز ذلك من استمرار التوجه الإيراني لكسر شوكة الغطرسة الأمريكية وتعميق عقدة الفشل في قدرة الترسانة الأمريكية على إحداث أي اختراق في مسار عملية عدوانية عبثية يجري تنفيذها تحت رغبة اللوب الصهيوني الحاكم للقرار الأمريكي. المتحدث باسم الجيش الإيراني يؤكد تحول العقيدة العسكرية لبلاده نحو العمليات الاستباقية في حال استشعار تهديد، مؤكدا تكبيد القواعد الأمريكية في المنطقة أضرارا بالغة ومشددا على أن انسحاب واشنطن هو الحل الوحيد. الباحث في شأن المقاومة منتظر الشرع حرب إيران من استنزاف قوة العدو إلى أزمة الداخل الأمريكي.
3: نرى أنه القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية على استعداد دائم لتحويل الرد على أماكن متعددة وقواعد متعددة في مناطق غرب آسيا. هذا لها دلالات كثيرة، منها أن الجمهورية الإسلامية الآن حولت الصراع من صراع دفاعي إلى صراع هجومي يستطيع وله اليد الطولة في استهداف القواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية في المنطقة، وهذا ما جعل العجز الأمريكي واضح جدا، وما نراه في الدفاعات الجوية الأمريكية التي عجزت أيضا عن التصدي للهجوم الإيراني. سواء ليلة أمس أو الأيام السابقة، حول إيران من قوة دفاعية إلى قوة هجومية وأربك حسابات العدو الأمريكي، وصدر أزمة أمريكا من الخارج إلى الداخل، وانعكست هذه الأزمة أزمات متعاقبة في الداخل الأمريكي، منها أزمات اقتصادية ومنها أزمات سياسية. نرى أن المسؤولين الأمريكيين يقدمون الاستقالات واحد تلو الآخر، عاجزين للتصدي لما قام به القوات المسلحة الإيرانية والقيادة الإيرانية. ترى أنه وجود القوات الأمريكية في المنطقة هو علامة ربح للنيران الإيرانية، فكل مكان ترى أنه القواعد الأمريكية تضرب في الصواريخ الإيرانية بدون ردع وبدون أجهزة طرد وسط. نرى أنه الأزمة هي صارت مردود عكسي، بدلا أن يفرضها ترامب على الجمهورية الإسلامية الذي حقيقة تعايش الشعب الإيراني مع هذه الأزمات طوال 40 سنة الماضية، عكس الشعب الأمريكي الذي لم يرى الأزمات قط. لكن هذه الأزمة فوجئ بها الشعب الأمريكي واستعد لها الشعب الإيراني، فصار الحصار والأزمات هي مردود عكسي، بدل أن يتضايق بها الشعب الإيراني تضايق بها الشعب الأمريكي وتفاجئ بها الشعب الأمريكي. لو قارنا اليوم سعر الوقود في أمريكا مع سعر الوقود في إيران، سوف نرى الفارق الكبير بين السعر وبين استخدام المواطن لهذه المواد التشغيلية. وأيضا لو قسنا سعر المواد الغذائية في إيران وسعر المواد الغذائية في أمريكا لترى الفرق شاسع. فهكذا هي تدار الأزمات. ترامب تفاجأ في تخبطه بهجومه على الجمهورية الإسلامية، وظن أن الجمهورية الإسلامية لم تصمد أسبوع واحد تحت الضربات الأمريكية والإسرائيلية. أيضا تفاجأ في فرض السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، و أصبح مضيق هرمز بالكامل بيد القوات المسلحة الإيرانية وفرض رسوم عليه كيف تشاء هذه القوات. فترامب عاجز أمام صمود الشعب الإيراني. هذا التخبط الذي يعيشه ترامب سيكلف أمريكا الكثير وسيكلفه الكثير أيضا. لن يستطيع ترامب الصمود أكثر من هذه المدة أمام صمود الشعب الإيراني، أمام وقوف الشعب الإيراني بوجه التغطرس الأمريكي، بوجه العنهية التي يحملها المعتوه ترامب. دائما عودونا الشعب الإيراني على استنزاف خصومهم، فنرى اليوم أنه استنزفت أمريكا الكثير من مخزون صواريخها، من عتادها، من أسلحتها، وحتى من جنودها التي تلقت الضربات واحدة تلو الأخرى من الصواريخ الإيرانية التي عجزت أمريكا من صدها. وهذا يدل على أن أمريكا في أهون حالاتها، في أضعف حالاتها، لا تستطيع المواجهة ولا تستطيع الصمود أمام القوات المسلحة الإيرانية وأمام حلفاء إيران في منطقة غرب آسيا.
1: سمعنا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام مشوارنا في 60 دقيقة، صاحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج أسمهان يحيى. إلى اللقاء. 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
1: والقصة،
2: نقرأها
1: ونحللها
2: في
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة

في الخبر العاجل من محافظة صعدة، العدو السعودي يستهدف بالمدفعية قرى سكنية في مديرية شدا الحدودية. إذن في الخبر العاجل، العدو السعودي يستهدف قرى سكنية في مديرية شدا بمحافظة صعدة، وساعتنا تشير إلى تمام 11 ليلا في إذاعة صنعاء، موعد النشرة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سمعنا في كل مكان من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نحييكم ونوافي حضراتكم بخامسة نشرتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، يقرأها عبدالله الحيفي، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. وفي نشرتنا الإخبارية البداية بالعناوين: مجلس الشورى يطالب بموقف إسلامي حازم لمواجهة الانتهاكات الصهيونية للمقدسات. إصابة طفل ومواطن بجروح بليغة بنيران ومدفعية مرتزقة العدو السعودي في تعز. العدو الصهيوني يصعد من اعتداءاته على المدنيين في المنطقة، وحزب الله يدعو السلطة إلى إعادة حساباتها والتوقف عن المكابرة والمناكفات لما فيه مصلحة لبنان وشعبه. مقر خاتم الأنبياء بإيران يتوعد باستهداف القطع الأمريكية إذا استمر الحصار. من عناوين النشرة إلى التفاصيل: طلب مجلس الشورى بالجمهورية اليمنية رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي باتخاذ موقف إسلامي حازم وموحد لمواجهة التجاوزات والمخططات الصهيونية التي تستهدف المقدسات الإسلامية وثوابت الأمة. وأكد رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس في رسائل بعثها إدانة اليمن قيادة وحكومة وشعبا للمؤامرات التي تمس الحرمات الإسلامية، مشيرا إلى ما كشفته الوثائق المتعلقة بالصهيوني جيفري إبستين بشأن تقديم كسوة الكعبة المشرفة كهدية لاستخدامها في طقوس صهيونية تنتهك حرمتها. ودعا العيدروس الرابطة إلى التحرك العاجل لتبني موقف يخرج من نطاق البيانات إلى الإجراءات المؤسسية والقانونية، وإدراج قضية حماية المقدسات على جدول أعمال الفعاليات البرلمانية العربية والإسلامية، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في هذه الوقائع وإعلان نتائجها للرأي العام لمحاسبة المتورطين.

أصيب طفل ومواطن بجروح إثر قصف مرتزقة العدو السعودي لمديريتي التعزية ومقبنة في محافظة تعز. أوضح مصدر محلي أن طفلا أصيب بقصف لمرتزقة العدو على منطقة حذران في مديرية التعزية، وأشار إلى أن مواطنا أصيب بجروح بليغة برصاص مرتزقة العدو السعودي في منطقة العبدلة في مديرية مقبنة. إلى ذلك أدانت شبكة تعز للحقوق والحريات بأشد العبارات الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها مرتزقة العدو السعودي لتعز. وأوضحت الشبكة في بيان صادر عنها أن هذه الجرائم تمثل خرقا ساترا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وحملت شبكة تعز العدو السعودي ومرتزقته المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم، داعيا الجهات المعنية إلى استكمال تحريز الأدلة وجمع الشهادات وإحالة ملفات الانتهاكات للمحاكم المعنية.

في الأخبار العاجلة من محافظة صعدة، العدو السعودي يستهدف بالمدفعية قرى سكنية في مديرية شدا الحدودية. في العاجل من محافظة صعدة، العدو السعودي يستهدف بالمدفعية قرى سكنية في مديرية شدا الحدودية. دعا محافظ الحديدة عبد الله عطيفي المغرر بهم من أبناء المحافظة المنخرطين في صفوف تحشيدات العدو السعودي إلى مراجعة حساباتهم وسرعة العودة إلى أهاليهم ومناطقهم، معلنا أن الوطن يتسع لجميع أبنائه، وحاثا إياهم على الحفاظ على دمائهم وأمن أسرهم وعدم الانجرار وراء مخططات العدو التي تزج بهم في محارق الموت. أوضح المحافظ أن هذه الدعوة تنطلق من الحرص على حقن الدماء والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتغليب صوت الحكمة، مشيرا إلى أن الوقائع الميدانية وتجارب السنوات الماضية أثبتت أن قوى العدوان تضع المغرر بهم في مقدمة الصفوف للتصعيد وتتخلى عنهم فور تغير حساباتها ومصالحها. واستنكر محافظ الحديدة استهداف مرتزقة العدو السعودي لأسرى بمديرية الجراح بقذيفة مدفعية أسفرت عن استشهاد رجل مسن وابنته وإصابة آخرين، محملا العدو ومرتزقته المسؤولية الكاملة، ومؤكدا أن هذه الجريمة تدلل على أن أبناء المناطق هم أول من يدفع ثمن التصعيد، مشددا على أن الرهان على حماية العدو رهان خاسر يستدعي التوقف فورا والاستجابة لدعوات العودة إلى الصف الوطني. استشهدت امرأة فلسطينية متأثرة بإصابتها في قصف سابق لقوات العدو الإسرائيلي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما أصيب 9 مواطنين بينهم طفلة في قصف طيران العدو محيط مفترق السنافور بحي التفاح شرق مدينة غزة، فيما استهدفت مدفعية العدو شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وأطلقت زوارق العدو نيرانها في بحر خان يونس. هذا وارتفعت حصيلة العدوان على القطاع إلى 73,651 شهيدا و 174,575 إصابة منذ 7 أكتوبر للعام 2023 للميلاد. في الضفة الغربية اقتحمت قوات العدو ومستوطنوه مناطق متفرقة في بيت لحم وطوباس وطول كرم ورام الله وجنين، تخللتها اعتداءات واحتجاز مزارعين وتدمير لممتلكاتهم. واعتدت قوات العدو على شاب واعتقلت آخر خلال اقتحامها قرية المغير شمال شرق رام الله، كما أصيب مواطنان جراء اعتداء المستوطنين الصهاينة عليهما شرق بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

في جنوب لبنان شن طيران العدول الإسرائيلي سلسلة من الغارات استهدفت بلدتي المنصوري والنبطية الفوقة ومنطقة الدبشة ووادي زبقين، فيما نفذت قوة العدو سلسلة من التفجيرات في بلدات ميس الجبل والمنصوري وبني حيان وبيت يحون جنوب لبنان، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. سياسيا، دعا حزب الله اللبناني اليوم السلطة في لبنان إلى إعادة حساباتها والتوقف عن المكابرة ووضع العناد والمناكفات جانبا لما فيه مصلحة لبنان وشعبه والعودة إلى الثوابت الوطنية الجامعة التي تحمي سيادة لبنان. كما دعا حزب الله في بيان له جميع اللبنانيين إلى الوقوف صفا واحدا خلف موقف وطني موحد يحفظ قوة لبنان ومنعته وسيادته في مواجهة العدوان الإسرائيلي. وأشار حزب الله إلى أن الجرائم الصهيونية اليومية والمستمرة تجري وسط غياب تام للسلطة اللبنانية عن تحمل مسؤولياتها وإصرار مخزن منها على الاستمرار في خياراتها الخاطئة ونهجها التنازلي والاستسلامي وإطارها الذي يدوسه العدو كل يوم، والذي لم يجلب للبنان سوى العار والخزي، ولم يؤدي إلا إلى تكريس الاحتلال واستمرار العدو في عدوانه وإجرامه بحق اللبنانيين. وأضاف: إن هذا العدوان المدان والمستمر بشراكة وغطاء وتخطيط أمريكي كامل لا مبرر له سوى الضغط على السلطة اللبنانية وابتزازها لدفعها إلى تنفيذ أجندات باتت معروفة الأهداف ولو كان ثمن إغراق لبنان في مستنقع فتنة داخلية.

0: توغلت قوات العدو الإسرائيلي في بلدة أرفيد بريف القنيطرة الجنوبي في الجنوب السوري، كما توغلت قوة أخرى مؤلفة من 4 آليات عسكرية باتجاه قرية الرزانية بريف القنيطرة، حيث دخلت القوة إلى القرية وأقامت حاجزا عسكريا مؤقتا داخل أحد الأحياء السكنية. وفي وقت سابق توغلت قوة العدو مؤلفة من 4 سيارات عسكرية في وادي الرقاد قرب سيل أبو عمرو أو سيل أبو عمر بريف درع الغربي، وأعاقت العاملين في الأراضي الزراعية، فيما قصفت مدفعية العدو تلباط الوردة على أطراف بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي. تأتي هذه الاعتداءات في سياق التحركات العسكرية المتواصلة للعدو الإسرائيلي داخل مناطق الجنوب السوري وسط صمت السلطات الحالية. أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الخبر الأخير. أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة اليوم استهداف الجيش الأمريكي الإرهابي سفنا تجارية إيرانية في الخليج وبحر عمان، معتبرة الهجمات انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا للسلم والأمن الدوليين. وقالت الوزارة إن الإجراءات الأمريكية غير القانونية والعدوانية تأتي في سياق العدوان العسكري على إيران والحصار البحري والحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن استهداف السفن التجارية يمثل انتهاكا للفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة وجريمة حرب. وأكدت الخارجية الإيرانية عزم طهران على الدفاع بحزم عن سيادتها ومصالحها الوطنية في مواجهة إرهاب الدولة والإجراءات العدوانية الأمريكية بما في ذلك الحصار البحري والحرب الاقتصادية والاعتداء على السفن التجارية. وشددت على أن الولايات المتحدة وشركائها وحلفائها سيتحملون المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار سياساتها العدوانية وتدخلاتها في المنطقة. بدوره توعد مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للقوات المسلحة الإيرانية باستهداف القطاع العسكرية الأمريكية بصورة أشد من السابق في حال استمرار الحصار البحري المفروض على إيران. وأكد المتحدث باسم المقر العميد إبراهيم ذو الفقاري في بيان نقلته وكالة أنباء فارس أن استمرار الأعمال العدائية ومضايقة السفن الإيرانية وعرقلة حركتها وفرض حصار بحري سيقابل بضربات أشد وأقسى ضد القطع العسكرية الأمريكية في المنطقة مع احتمال توسيع نطاق هذه العمليات. في الأخبار العاجلة، مصادر سورية: قوات العدو الإسرائيلي المتمركزة في ثكنة الجزيرة تستهدف بالرشاشات الثقيلة المنازل السكنية في قرية معرية بحوض اليرموك في سوريا. في الأخبار العاجلة، بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران. في الأخبار العاجلة، بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران: استهدفنا 3 ناقلات نفط عبرت مسارا غير مصرح في هرمز، و3 سفن أمريكية ردا على الهجوم على الناقلات الإيرانية. بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران تعلن عن استهدافها ل3 ناقلات نفط عبرت مسارا غير مصرح في هرمز، و3 سفن أمريكية ردا على الهجوم على الناقلات الإيرانية. وقالت بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران إن أي تحرك مشبوه للعبور عبر ممرات غير مصرح بها في هرمز سيستهدف. أيضا في آخر الأخبار، في الأخبار العاجلة، نائب الشؤون السياسية ببحرية حرس الثورة: نستهدف يوميا ما بين سفينتين إلى 5 سفن في مضيق هرمز جراء اتخاذها ممرات غير مصرح بها. نائب الشؤون السياسية في بحرية حرس الثورة: الهجمات الأمريكية لم تحدث أدنى خلل في سيطرة بحريتنا على هذه المنطقة وفرض إرادتها عليها. في الأخبار العاجلة: قائد قوة القدس العميد إسماعيل قاني: القوة العملياتية والدفاعية للمقاومة وحزب الله ستؤدي بلا شك إلى إزالة إسرائيل من المنطقة. إذن في الخبر العاجل: قائد قوة القدس العميد إسماعيل قاني: القوة العملياتية والدفاعية للمقاومة وحزب الله ستؤدي بلا شك إلى إزالة إسرائيل من المنطقة. قائد قوة القدس العميد إسماعيل قاني: الأزمات العميقة العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية وضعت إسرائيل على أعتاب الانهيار. ختام النشر هذا تذكير بأهم ما جاء فيها: مجلس الشورى يطالب بموقف إسلامي حازم لمواجهة الانتهاكات الصهيونية للمقدسات. إصابة طفل ومواطن بجروح بليغة بنيران ومدفعية مرتزقة العدو السعودي في تعز. ومن صعدة: العدو السعودي يستهدف بالمدفعية قرى سكنية في مديرية شداء الحدودية. العدو الصهيوني يصعد من اعتداءات على المدنيين في المنطقة. وحزب الله يدعو السلطة إلى إعادة حساباتها وتوقف عن المكابرة والمناكفات لما فيه مصلحة لبنان وشعبه. مقر خاتم الأنبياء بإيران يتوعد باستهداف القطع الأمريكية إذا استمر الحصار. هكذا مستمعين الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وعلى مدى 20 دقيقة وفينا حضراتكم بنشرة إخبارية 5 وأخيرة لهذا اليوم. التحية من الإدارة العامة في الأخبار: الزميل أحمد هايل. من التنفيذ على الهواء الزميل المهندس سليم الحميدي. وتحية جامعة شاملة من الإخراج الإذاعي حفظ الله الحرازي. هي أيضا مني محدثكم عبد الله عبد الله الحيفي. أشكركم على المتابعة، دمتم في أمان الله.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك.
3: كما أمركم الله بذلك.
2: الهيئة العامة للزكاة.
4: بارك الله فيكم، نفسي لكم الفداء، نفسي وروحي.

شعبنا مستعد أن يفوج مئات الآلاف من المجاهدين للذهاب إلى فلسطين في مواجهة العدو الصهيوني.

إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخ والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع.

0: نعود من جديد أمام هذه الأحجار لنقول هل نحن مستعدون أن نعمل شيئا؟ كما إذا قلنا نحن مستعدون أن نعمل شيئا، فما هو الجواب وعلى من يقول ماذا نعمل؟ أقول لكم أيها الإخوة، افرحوا، ألستم تملكون فرقة؟ هل تنادوا الله أكبر؟
1: الله أكبر.
0: الموت لأمريكا،
1: الموت لأمريكا،
0: الموت لإسرائيل،
1: الموت لإسرائيل،
0: اللعنة على اليهود،
1: اللعنة على اليهود،
0: النصر للإسلام،
1: النصر للإسلام.
2: ومنذ ذلك اليوم وإلى اليوم، وبالرغم من كل الجهود الهائلة المتمثلة بكل أشكال الحروب والاستهداف لإسكات هذا الصوت والقضاء على هذا المشروع ووأده منذ البداية، إلا أن هذا المشروع نما وتعاظم وقوي وتجذر، لأنه منطلق بالاستناد إلى واقع حقيقي، وبالاستناد أيضا إلى القرآن الكريم، إلى الحق الذي لا ريب فيه. ثم أتت منذ ذلك اليوم إلى اليوم كل الشواهد التي تشهد لهذا العمل أنه عمل صحيح، وأنه توجه صائب، وأنه موقف حق، وأنه موقف ضروري تفرضه المسؤولية ويتطلبه الواقع وتفرضه الظروف، وأن الأمة إما أن تكون في حالة الموقف، وإما أن تكون في حالة اللا موقف،
3: وإما أن تكون في حالة اللا موقف.

يمن الصمود، حياة الصامدين، وعيا وثباتا، مواكبة وعملا مع الله. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

التحية من طاقمنا المناوب، يتقدمنا كعادته المجاهد مع الله.

الجامعة. التحية من كل الطاقم: سليم الحميدي، سميع عز الدين تقي، أحمد هايل، بسام الحمامي، مأمون الدرواني، هدهد الصمود بالنبأ اليقين.

التخطيط العسكري النبوي لم تكن مجرد خطط عسكرية، بل كانت رؤية شاملة تجمع بين الإيمان والعمل، بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب، بين الشجاعة والحكمة، بين القوة والرحمة.

فليتك تحلو، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب.

في الأفق، في الأفق تهفو دمعتان، والقلب يخفق بين أشلائي فتسري آهتان. وحبيبتي وسط الزحام حمامة مهزومة الأشواق، غصن أسقطته الريح من عمر الزمان. الأرض ضاقت حولنا، الأرض ضاقت حولنا، ما عاد للعشاق في الدنيا مكان. القلب يحضن بين أشلائي بقايا من أمل، وهمست فيه بحسرة، ما زلت تحتضن الأمل؟ حلم لقيط تاه منا في خريف، اليأس يلقيه على الدرب المخيف. وحبيبتي ضوء حزين خلف قضبان الظلال، وربيعها المهزوم، ربيعها المهزوم، عدل منهك الأنفاس في ليل الظلال. عمر ترنح فوق درب الحزن، حلم ينزوي خلف المحال. وحملت قلبي في سكون، والدمع نار في الجفون، الحلم مقطوع اليدين، وأنا أدار الدمعتين. همست عيون حبيبتي، هيا لنشكو، هيا لنشكو للحسين. أنا في رحابك، كلما ضاق الزمان أو ضاع مني الصبر أو تاه الأمان، أترى رأيت حبيبتي؟ جئنا إليك لنشتكي، جئنا إليك لنشتكي الأحزان في زمن الهوان. كل الذي نبغيه بيت يجمع الأشلاء من هذا الطريق، في كل درب تسرق الأحلام ينتحر البريق، ويضيع العمر منا في الطريق. نسأل يا زمان، بالله خبرنا متى يوما تفيق؟

فوق الطريق ينام عشاق المدينة، ينبت الأبناء كالأعشاب في بئر السنين. فوق الطريق ننام بالأشواق بالعمر الحزين، وعلى دموع الدرب نفترش الأسى. ما أطول الأحزان في عمر الحيار الضائعين، أقدارنا جاءت بنا لا نملك التبديل في أقدارنا. نحيا ونعشق، نغرس الأحلام في أرض المنى، ننسى ونهجر، تعبث الأشواق بين دمائنا، ونقابل الفرح الغريبة على مشارف بيتنا، ومع ابتسامة أجمل الأيام يسقط حلمنا. وإذا سألت الناس يوما عن حكاية عمرنا قالوا: وهمس الخوف يهدر عاصفا، أقدارنا جاءت بنا. جئنا لنسأل: إذا كان الفراق يصيح دوما بيننا، ما عاد في الدنيا مكان يجمع الأشلاء يمنحنا الأمان أو المنى، جئنا إليك لنشتكي. هل نشتكي أقدارنا أوطاننا، أم نشتكي أحلامنا؟ أن نشتكي أيامنا؟ أم نشتكي؟ صوت ينادي من بعيد، وحبيبتي كالنور تسأل: هل ترى خبرا سعيد؟ هل نجمع الأشلاء والحب الطريد؟ ما زلت أحلم رغم طول اليأس بالبيت الجديد. الصوت يعلو في الضريح، شيخ يصيح: هيا انتهى وقت الزيارة. الصوت يعلو في الضريح، الحلم بين يدي ذبيح. والليل يسأل: من أنا؟ أنا سره القلق العميق الأسود.

الأناقة الحقيقية. قالوا الأناقة الحقيقية أن يكون الإنسان باهظ الكرامة، ثابت المبادئ، عزيز النفس، غني الأخلاق. معكم من الإعداد والتقديم عبد الله الحيفي.

نتلمس أراضي الصامدين بصمود التحسس، بصمود الثبات وال

يا سيدي هل سوء حظي من يمزقني على درب الندى؟ هل طيبة القلب النقي ذنبا يحرم بسمتي ويبث في وجهي مراسيم الردى؟ هل صدق إحساسي إذا ناديت عيبا يعتري صوتي ويسري في القلوب بلا صدى؟

اضرب بسيف القاهر الأكبر، اضرب فما زالت هنا خيبر، اضرب ترمبرتس محتقرا ما تحمل الآلات والعسكر، اضرب فرايات النبي رفعت، إيران والأنصار والأشتر. لا تلتفت في الخلف من حملوا دين نتنياهو إلى المنبر، واكسر قرون الجبت في نجد، واقطع عرش عرى شيطانه الأكبر. يا ابن النبي وسيف حيدرة، حاشا سيوف الله أن تقر. أنتم رجال الله من صدقوا، أنتم أبات الضيم والمفخر، أنتم من الأحرار قاطبة، أنتم ملاذ الخائف المضطر. آل النبي أشبال حيدرة، النبع والأنوار والكوثر. انظر إلى أفعالهم تدري من يحمل القرآن والمصدر. هم سادة الشهداء من بذلوا أرواحهم والمال والجوهر. إن يزأروا فالكون يسمعهم، من غيرهم يوم الوغى يزأر، من ينكر الشمس التي سطعت. لا شك في الأخرى غدا ينكر. الشاعر فؤاد يحيى العرشي.

في المفتتح. همسة. ومن عاد له صاحب أو لامعه نسب، ومن عاد له صاحب أو لامعه نسب، يبادر لنصحه علي يقبل نصيحته. مدام الخط العفو شغال محتجب، فهذا النصيحة لا يضيعش فرصته، يرسل بياناته واسمه مع اللقب إلى 1 سبن 6 ويبشر برجعته.

يحتدم الصراع في ساحات قتال عدة حول العالم، واتجاهه العام ينم عن تصعيد وليس ضبط نفس في أكثر من مسرح وجغرافيا، لناحية تداخل حسابات كثيرة عسكرية وسياسية واقتصادية وتباين أجندات عدة. فإذا كانت المعركة من منظور الطاغوت والمنافقين تتطلبها خطط الهيمنة المشتركة مع إسرائيل على هذه المنطقة الحيوية الغنية بالثروات والموارد الطبيعية والمواقع والموانع الاستراتيجية الحاكمة، فإن المعركة ذاتها بالنسبة للأحرار، الأحرار المجاهدين، ضرورة يوجبها إنهاء الاحتلال والوصاية وتحقيق مبدأ السيادة والاستقلال وصون الحقوق والكرامة في طريق ينذر نفسه ويصوب عينه على حق فلسطين في أن تتنفس أكثر من كل قناة تمدها وتساندها أمام مخططات يهودية ضارية تستهدفها وتتصاعد وتيرتها في مشهد خطير يتكامل فيه تهويد الأرض وزحف المستوطنات وتمددها. وحدة الاعتداءات والاقتحامات والاختطافات في الضفة مع تدمير وهدم المنازل وتحريك الخط الأصفر في قطاع غزة وضرب بقايا مقومات الحياة فيه ضمن مسارات أخرى مفتوحة ومتشعبة لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير شعبها العزيز واقتلاعه نهائيا كخطوة أولى لفرض تغيير خريطة المنطقة وتثبيت إسرائيل الكبرى وتهيئة الأرض والمناخ لبسط أجنحتها أكثر عن طريق توسيع احتلال جنوب لبنان وسوريا وتحويلهما إلى سيناء ثانية وثالثة. والعدو فوق ذلك يرمي إلى ما هو أبعد بكثير، وليس شيء يغريه مثلما تتولى كبره مملكة قرن الشيطان السعودية وتفعله سائر الأنظمة الوظيفية في المنطقة، ولكنهم قوم لا يسمعون.

إشارات. تتعقل السعودية، فهذا وقت العقل. أي تصرف آخر فلا تلم إلا نفسها. فالمعادلة تقوم على تنشيف ريقها مش فقط. المعادلة تقوم على تنشيف ريق السعودية مش فقط نفط السعودية. إشارات.

إشارات. كيف حالها السعودية يا ترى؟ صاحبة عاصفة 2015، أين هي اليوم؟ إما معلقة لآمالها في أحذية الأحذية، أو معلقة آمالها في تحالفات لا تغني ولا تسمن من جوع ومن حماية، أو مغرسة بتهريب نفطها سواء من الباب الغربي أو من وراء حجب.

للسعودية ومن إليها. أيام قادمة قاسية ومن عاش خبت.

إشارات يكفيها السعودية حماقات، وإذا لم تتعقل فهناك ما يعقلها، ويكفي المرتزقة ارتزاق. للسعودية تثق فيهم وهم يعيشون الوهم إذا صدقوا أنها مستعدة لإحراق نفسها من أجلهم. من خان وطنه لن يفي مع أحد ولن يثق به أحد، وهذه القاعدة التي تحكم العلاقة بين مملكة الرمال وأحذيتها من مرتزقة عملاء وخونة. إشارات

إشارات، مملكة العواصف مكانها تتفرج، واضح؟ وتسلم بالمتغيرات الحاصلة والقادمة، أو فتحت عليها أبواب جهنم فلا يعلم إلا علام الغيوب ماذا ينتظر مملكة الترفيه في حال كررت ربع حماقة 2015 قبل 12 سنة. انتهت مرحلة عسى ولعل وبدأت مرحلة قاتلوهم في كل سهل وجبل.

0: إشارات. لقد كانت حشود المولد النبوي الشريف هذا العام استثنائية بكل المقاييس. رسم من خلالها شعبنا لوحة عظيمة من الحب والولاء لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجدد العهد على المضي على خطاه والتمسك بنهجه القويم. فحق حق لمن نصر رسول الله وغضب للإساءة إليه ورفض تدنيس القرآن الكريم والكعبة المشرفة ومقدسات الأمة من قبل الأعداء، وساند المستضعفين من أبناء أمتنا في غزة، أن ينصره الله ويؤيده، والله غالب على أمره.
1: والصلاة والسلام عليه ولبدور خلقي وعلامه.
0: إشارات.

إشارات درع الوطن الحصين شاهدناه في ميدان السبعين وساحات محبين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعمالقة الصمود يجسدون الثبات والوفاء والمحبة حتى آخر نفس.

لأهلنا في عدن والمناطق المحتلة، ولمن ألقى السمع وهو شهيد. هدفنا العدو السعودي، هدفنا أرامكو وما إليها، فلا تتورطوا خدمة لابن سلمان. والمستمع لبيب. إشارات

وهكذا أشرقت من ضفاف البحر الذي ساند غزة وأغرق كبرياء طواغيت العصر في حارس البحر الأحمر، حيث أشرقت ملحمة المولد النبوي الشريف بلوحة استثنائية، رجال ترجموا بأس الطوفان في الميادين، وحرائر أكملنا المشهد بوعي وثبات عظيم، ليتجلى زخم الحشود غير المسبوقة بأبهى صورة للأمة التي ترجمت الولاء عمليا نصرة للمستضعفين، والقرآن والمقدسات وقضايا الأمة. ومن الساحل من طرف إلى طرف تشرق ألف ألف بشارة، إشارات

المغرر بهم من أبناء المحافظة المنخرطين في صفوف التحشيدات التابعة للعدو السعودي. محافظ الحديدة للمغرر بهم: لا تراهنوا على من يدفع بكم إلى محارق الموت ويتخلى عنكم. الوقائع الميدانية تكشف أن المغرر بهم يوضعون في مقدمة الصفوف عند تنفيذ التحركات والتصعيد، بينما تبقى آثارها الثقيلة على الأسر والمجتمع. محافظ الحديدة للمغرر بهم: تجارب السنوات الماضية أثبتت أن القوى التي تدفع بأدواتها إلى الواجهة سرعان ما تتخلى عنها عندما تتغير أولوياتها وحساباتها. محافظ الحديدة للمغرر بهم: الرهان على استمرار دعم العدو السعودي وتحمله تبعات تحشيداته رهان خاسر. محافظ الحديدة للمغرر بهم: عند تغير المعادلات الميدانية سيكون المغرر بهم أول من يدفع ثمن التخلي عنهم بعد أن تم استخدامهم في تنفيذ مخططاته وأهدافه. محافظ الحديدة حث المغرر بهم على قراءة واقع الأحداث واستيعاب دروسها وعدم بناء مواقفهم على وعود الحماية والدعم التي قد تتغير بتغير مصالح من يقف خلفها.

0: إلى مرتزقة العدو السعودي، بقدر ما نحاربكم بقدر ما نأسف والله عليكم، فنحن نتوجه صوب السعودي في حين أنتم تحترقون من أجله، وفي الأخير ربما نتفق معه على أي نتيجة كانت، ولن تحصلوا إلا على ما يصلكم الآن من فتيات لا أكثر. نصيحة للمغرر بهم: لا تجعلوا من أنفسكم وقودا لحماية العدو السعودي، وقد أعذر من أنذر.
1: هذه رسالتي للجيش الشرعية، عرفت انه الجيش الشرعية وصلوا للرسالة دي، انا طالبكم طلب. الجيش الشرعية اللي انتم بالصفوف الامامية، شوفوا بحكي لك بعد ما تموت ايش بيحصل لك انت وعيالك. انت بيقولوا عنك شهيد وانت منت الشهيد، اول واحدة. ثاني شيء عيالك شتقدموا والله ما يحصلوا حتى كز دقيق ولا حدا شتقدمهم ولا بيقولوا وينه ابن البطل. ثالث شيء

0: انت الشبر اللي بتتقدمه اعرف انه بتدخل الاحتلال على الارض اليمنية. كل شبر تتقدمه الاحتلال يتقدم على الارض اليمن الطاهرة النقية. انت علي انت بسبب دمك هذا بتدخلنا الامريكان والاحتلال الى داخل بلادنا حتى لو كانوا مش بصورة امريكان. اتهم لك يا صاحبي. ثالث شيء وعاشر شيء، اذا انت انسان رجل وطني قل لابن الحرام حقك القائد قل له تفو عليك، انا ما احاربش اخواني وهم في الحالة هذه، هم يحاربون ويجاهدون في سبيل الله، نحن في حرب مصيرية نكون او لا نكون. اقل شيء واضعف الايمان تلحزوا هذه الحرب. خلوا عيال الحرام من الدول العربية والعيال الحرام يدخلون علشان عرفت هم قاتل معانين. أقول قاتل مش قتل أخي اليمني، أكثر واحد جاي عندي يشتي يستحل بلادي.
1: نوفمبر بنور راح شعشع وتبدى الطموح.

دعوة أخوية صادقة من القاضي أحمد المساوى القائم بأعمال محافظ محافظة تعز إلى كل أبنائها وإلى المغرر بهم. المعركة معركة وعي، والمواجهة مع أدوات الهيمنة والسيطرة السعودية، وليست مع اليمنيين، وإنما هي لأجل اليمن واليمنيين. محافظ تعز. في بيان له: أبناءنا وإخواننا في المديريات الغربية لمحافظة تعز، الكدحة، المعافر، موزع الوازعية، المخا، في ظل استمرار الاحتلال والحصار وخنق شعبنا اليمني، واستشعارا للواجب أمام الله وأمام ضميرنا، فإننا نؤكد أن الأولوية القصوى هي حماية الأرواح والممتلكات، وأن بقاء أهالينا في مناطقهم بعيدا عن أي نشاط قتالي حق أصيل لا يجوز انتهاكه، وأي تجاوز له يخدم أعداء اليمن ويفتح بابا للفوضى. محافظ تعز، نذكر أن من يدفع المواطنين إلى صفوف قوات المرتزقة التابعين للسعودية والإمارات هم عصابات قتل مستأجرة تبع نفسها لمن يدفع أكثر، وهم طارئون على الأرض والإنسان، ترفضهم الفطرة السوية ولا تمت لقيمنا اليمنية بصلة. ولعل ما ضبطه أبناؤنا من معدات وآليات عسكرية ثقيلة في القرى والوديان هو خير دليل على ممارساتهم القهرية بحق أهالينا المستضعفين، وكان أحد أبرز دوافع حراكنا الشعبي ضدهم. هؤلاء هم المستهدفون وليس أبناؤنا المغرر بهم.

محافظ تعز. أما أنتم يا من انجرفتم تحت ضغوط أو إغراءات فأنتم ضحايا لهذه العصابات، ولسنا في خصومة معكم، فالدم اليمني أغلى من أن يقدم ثمنا لمشروع خارجي. باب العودة مفتوح أمامكم، ومن يبتعد عن قتال إخوانه ويعود إلى أهله فله الأمان الكامل. فحراكنا بمبادئه القرآنية يقدس حماية المواطن. محافظ تعز دعا الشخصيات الاجتماعية والمشائخ والعقال إلى وقف التحريض ومنع الاقتتال، وحث حاملي السلاح إلى العودة إلى منازلهم بأمان الله، والجميع صونا للدماء والنسيج الاجتماعي. كما أكد أن أبناء هذه المناطق هم جزء من النسيج الوطني اليمني، ومصلحتهم في الأمن والاستقرار والتنمية لا في المتاجرة بهم ضمن أجندات خارجية. وأعلن الاستعداد للتنسيق مع كل المخلصين بما يحفظ السكينة العامة ويصون الدماء والممتلكات. الوطن أولى بمواقفكم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. القاضي أحمد المساوى، محافظ تعز.

معركتنا هي كسر الحصار للعدو السعودي الحصري عن اليمن شمالا وجنوبا. حقي ومن قال حقي غلب. قواتنا المسلحة تستهدف تحشيدات العدو فقط، ولأهلنا في الجنوب المحتل لا استهداف لمناطقكم. أما تهويل العدو السعودي بشأن باب المندب فمزاعم واهية لاستثارتكم والزج بكم لخوض معاركها. الوعي الواعي، الحذر الحذر.

قواتنا المسلحة في الإشارات، قواتنا المسلحة كانت واضحة وصريحة. قواتنا المسلحة أعلنت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه اعتداءات مرتزقة العدو السعودي. قواتنا المسلحة أعلنت أنها ستواجه أي تحشيدات تابعة للعدو السعودي، وهي أهداف مشروعة لقواتنا لإفشال التحضيرات للحرب البرية التي يعلن عنها ويعلن عنها العدو باستمرار. العدو السعودي لن يتمكن من كسر إرادة شعبنا اليمني المطالب بالحد الأدنى من حقوقه المشروعة في رفع الحصار وفتح المطارات والموانئ وتسهيل حركة التجارة ودفع المرتبات والإفراج عن الأسرى ورفع كل أنواع الظلم عن شعبنا اليمني.

محافظ الحديدة. وخلال اجتماع موسع بمحافظة الحديدة جدد الدعوة للمغرر بهم من أبناء المحافظة العودة إلى صف الوطن وعدم الاستمرار في مساندة المحتلين الذين يحاصرون اليمن منذ 12 عاما. محافظ الحديدة: الرهان على العدو السعودي وأدواته لن يحقق إلا الخسارة، ومصلحة أبناء المحافظة وكل أبناء الوطن تقتضي العودة إلى وطنهم والوقوف إلى جانب شعبهم.

بالرغم من التحشيد للمقاتلين والمرتزقة والخونة على نحو غير مسبوق، لكن أثبت أهل تهام اليوم وفاءهم، وأنهم في أغلبيتهم الساحقة أوفياء مع بلدهم، أوفياء مع شعبهم، ويدركون أن هذه المعركة معركة حساسة ومن قوى معتدية غازية محتلة كاذبة طامعة انتهازية ظالمة مجرمة، تريد أن تحتل هذا الجزء المهم من اليمن، وتريد أن تلحق بذلك الضرر بسكانه أولا وبسكان بقية اليمن ثانيا، وتسعى إلى امتهان هؤلاء السكان. وأدركوا وعرفوا ما فعلته قوى الغزو في حيس وفي الخوخة وفي غيرهما من اغتصاب للنساء والأطفال، من جرائم القتل والامتهان، من الاستغلال والإذلال والظلم والاضطهاد والتهجير والإهانة والامتهان والإجبار للناس على أن يقاتلوا في صفهم. هم يعون جيدا من هي قوى الغزو وماذا تريد وماذا تسعى له، ولا تنطلي عليهم كل تلك العناوين الزائفة والتبريرات الباطلة والذرائع الواهية التي ترفع لتبرير هذا الغزو.

0: كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلدنا، نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية، عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح من القنابل، وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلدنا، على البيوت، على المساكن، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد، وفشل. القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد وفشل. كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك. هل يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائب وفاشل ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت، الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. والإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
1: إشارات. سيبقى السعودي هو العدو الأول الذي يدفع بتحشيداته ويمولها لتثبيت احتلاله وسيطرته وحصاره على اليمن، ويفتدي بمرتزقته سفنه ونفطه. أي مناوشات تحدث هنا أو هناك هي جزء وتفاصيل في معركتنا مع العدو السعودي، لكنها ليست بديلة عن الاستهداف المباشر لمصالحه. ولن تعطل أهداف شعبنا المشروعة التي يقاتل من أجلها، وهي إنهاء الاحتلال ورفع الحصار واستعادة الثروات. أي مواجهات ظرفية أو احتكاكات ميدانية يثيرها العدو قطعا لن تؤثر على معادلة الحصار بالحصار ومقابلة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. ستبقى ضربة أرامكو جيزان درسا كافيا لكل معتبر، والفضل لله أولا وآخرا. عضو المكتب السياسي لأنصار الله الأستاذ محمد الفرح. إشارات.

إشارات. رسالة إلى أهلنا أبناء الجنوب، لسنا في مواجهة معكم. من المهم أن يكون الموقف واضحا بلا لبس ولا تأويل. لا يوجد لدينا توجه عسكري لاستهداف الجنوب، ولا مشروع حرب على أبنائه، ولا معركة مع الإخوة الجنوبيين. أما التحرك العسكري في مناطق أخرى فليس هدفه الجنوب ولا أهله، إنما كسر الحصار الذي فرض على اليمنيين ووضع حد لمعاناة الجميع في الشمال والجنوب. ومن الخطأ السياسي والإعلامي أن تقدم معركة كسر الحصار وطرد المحتل وكأنها معركة ضد الجنوب، فهذا خلط متعمد بين إخوتنا في الجنوب وبين القوى التي احتلت الجنوب وظلمت أبناء اليمن في جهاته الأربعة، وتريد السيطرة التامة على الجغرافيا اليمنية كاملة. نحن لا نريد أن يكون الجنوب ساحة حرب بين اليمنيين، ولا أن يدفع أبناؤه إلى مواجهة إخوانهم تحت عناوين مصطنعة تخدم أجندات خارجية. رسالتنا لإخوتنا الجنوبيين واضحة، أنتم لستم هدفا والجنوب ليس هدفا. هدفنا هو كسر الحصار ورفع المعاناة عن كل يمني شمالا وجنوبا. لا تجعلوا من الجنوب عنوانا لمعركة ليست معركته ولا علاقة لها بقضيته، ولا تسمحوا للمحتل المستفيد من الانقسام أن يقنعكم أن خصمكم هو أخوكم اليمني. عضو المكتب السياسي لأنصار الله، الأستاذ محمد الفرح.

انتهت مشاريع السعودية داخل اليمن، وسقطت ورقة أي قابلية شعبية تراهن عليها، وأنفقت المليارات لتحظى بها، وذلك في ظل الرفض القائم في الشمال والجنوب والمواقف العسكرية اليمنية التي تواجه احتلال السعودية، وليس مجرد احتجاج، وما تبقى هو محاولة تشبث وخلق نفوذ يدار بالأدوات السياسية والأمنية والمصالح لا بقبول اليمنيين. عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح. إشارات.

0: كلمة وعشر سواء ضمن الإشارات. لا مكان للسعودية في شمال اليمن ولا جنوبه. الجميع وبلا استثناء تأذى منها، وطاله شرها وغرورها، وكل من يتبع العدو السعودي مصيره كمصير حكومة أفغانستان، حكومة أفغانستان العميلة التي هرب الأمريكان وتركوها في المطارات.
1: يا بعض حكام الخليج المهابيل اللي فشلنا تالي الوقت فيكم، ما تراضيتم صوات الرجاجيل ولا لعنا والدي والديكم.
0: إشارات

وذكر وذكر والذكرى تنفع المؤمنين. من أهم النصوص التي قدمها شهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه الإنسان الذي يرائي، الإنسان الذي ينتظر الثناء من الآخرين، الذي ينتظر الجزاء من الآخرين، هذا هو إنسان ليس لله في نفسه. هذا هو إنسان ليس لله في نفسه ذرة من شعور بالعظمة. هذا هو إنسان فعلا يؤله الإنسان أكثر مما يؤله رب العالمين. هذه هي الحماقة بنفسها، هذا هو الغباء بنفسه، هذا هو الضلال بعينه، هو ضياع الأعمال والجهود. الإخلاص لله هو صمام الأمان في ميادين العمل أيضا. إذا انطلق الناس وكلهم مخلصون لله سيخلصون في السر وفي العلن، وفي السراء والضراء، وفي الشدة والرخاء، وسيخلص سواء هو أمام فلان أم ليس أمامه، سيخلص في أي عمل يقوم به سواء رآه أحد أم لم يره أحد. سيكونون هم مجموعة يحافظون على توحدهم على أرقى درجات ما يمكن أن يصل إليه الناس في توحدهم، فما يفرق بين الناس إلا هذه المشاعر، مشاعر الرياء. أنا تحركت فلم يقدروا جهودي. هؤلاء

لا يصلح، فتذهب من عندهم، والآخر يذهب، والآخرون يذهبون من عندك، وهكذا. لكن إذا انطلق الناس من أجل الله، فما الذي سيفرق بينهم حينئذ؟ سيكونون جميعا نفسيا مهيئين لأن يقبلوا توجيها واحدا، هو هدي الله، لأنه ليس في نفوسهم شيء آخر بديل. ليس لدينا مطامع شخصية ولا مقاصد شخصية، لا مادية ولا معنوية، وبالتالي فما الذي يحول بيني وبين أن أقبل هديا واحدا من جانب الله؟ أسير عليه أنا والآلاف من زملائي. إنما أحيانا لا تسير مجموعة مكونة من 10 أشخاص إذا كان داخلها من له رؤى أخرى يعمل على بناء شخصيته، كما يقولون أن يكون هو مفكرا، أن يكون له حق التفكير وحق إبداء الرأي، أن يكون هو الذي له حق أن يجتهد، وله حق أن ينظر، وله حق إلى آخره، يملأ رأسه بالحقوق الشخصية له. وحينئذ فأي جانب من التوجيهات هي من داخل القرآن الكريم سيعمل على أن يدفعها. دروس من هدي القرآن الكريم. الدرس الأول: شهيد القرآن السيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه.

ثقة بالله. لسنا قلقين على نتائج ومآلات معركتنا وتحركنا، فالله سبحانه قد حسم نتائجها لصالح من يحمل مشروعه ويتحرك تحت توجيهاته. ينتابنا القلق على المغرر بهم من أبناء شعبنا، وهم يقفون في صف الباطل ويقاتلون مع المحتل للأسف. ينتابنا القلق على المغرر بهم من التبعات في الدنيا ومن التبعات في الآخرة. عودوا قبل فوات الأوان.

إشارات. واحد رسل لي رسالة قال يا أخ عبد الله احنا مراعين لبشارات بتمكننا من أول إشارات إشارات نشتي بشارات. أقول له ولغيره كله في وقته حالي طعيم.

وما يخلق المعدوم إلا الله. يا أخي معنا مصادرنا الموثوقة. بتشي أخبار بنوضعكم فيها مباشرة. بشارات وغيره. أما أني أستعجل وما قد بش أعلم رسمي وأنا ما يفعلوا بي وأنا أعلم رسمي أو ما، لكن معانا مصادرنا الإخبارية. وقت البشارة بشارات، وقت الإشارات إشارات.

12 سنة، لا يوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين، معنا دروس لها نقع. ولا تسأل طبيب، سأل مجرب.

مرايا الليل. ده الحين واحد من المستمعين يسمع اسم الفقرية مرايا الليل، يقول فقر الشاعرية الرومانسية، أحباب قلبي ثلاثة وأربعة واثنين، اثنين من السائل واثنين من النهرين، أو ما؟ مرايا الليل من ساحات الصمود والثبات.

قبل سنين التقيت بأحد العايدين وقال لي حاجة ما زالت في راسي أتذكرها للآن. أنتوا دارين ما قال لي؟ قال لي هذا العائد، قال لي أنت عارف حتى لو تسلموا لهم صنعاء وتنسحبوا من اليمن، الشرعية لن تعود اليمن لتحكم. قلت لا أيوة، وليش؟ قال لقد أصبح للشرعية مشاريع واستثمارات خاصة في الخارج. أنت عارف يا أخ عبد الله، البلاد آخر اهتماماتهم. بالله عليك، قلت لا إيش؟ قال الشرعية لن تعود إلى عدن أو مأرب لممارسة أعمالها كل هذه السنوات، وجلست في الرياض. أنت عارف أن الشرعية أصبحت لديهم مجرد شماعة؟ قلت لك كيف؟ قال من أجل يحافظوا على مصالحهم لا أكثر. حينها سألته وقلت له ما الذي خلاك ترجع من أحضان الارتزاق؟ أنت داري ما قال لي؟ قال وهل أقاتل من أجل هكذا شرعية وأجل مصالحهم؟ إلا عار علي. فتحت عيوني لآخر مدى وقلت في نفسي حينها حتى الجنان يشتي لعقل.

0: والبشمركة في الصحراء الغربي طوال السنوات الماضية. من أجل هذه اللحظة واحد يتأمل بصوت عالي، وانتوا بتأملوا معي وتفكروا أكيد، وفي الأخير ذاب مثل ما يذوب الملح، اختفى سار من كل شيء أحسن، رعوا رعوا. قال لك السعودية عينت حمدي شكري بدلا عن طارق والله لو يغيروا بطارق ويتو دوك فليد وجرانديزر بشحمه ولحمه. أنتم مستوعبين هذا الشيء؟ في لحظة يقولوا لحقهم الحذاء يخلصوا ويلبسوا حذاء ثانية، هكذا من يسلم رقبته ويجي لك ويقول لك دحرنا الحوثي يجي ما يضحكك وانت بتبصر نفسك في المراية ومرايا الليل. يا ليلى
1: قولوا لطارق عفا شتقدم لن تتشال لحقك بعد العم منقعوا لك ذانا سم رقم أنا متهامي ومحرب ومحارب حقنا قربك بطانية تستناك تقدم
2: تعال
1: قسم قسم لو تصب دموع دم
2: لا تندم
1: مش نافعك اسرائيل شا تندم ذا انا اقول لك وطارق شا تندم وهترد تبكي وتقول مشارنا
2: واه واه

مرايا الليل. تذكروا تذكروا لما قالها يحفظه الله السيد القائد السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي الذي ما عرفناه يكذب أو يوعد ويخلف، بل إن أفعاله تسبق أقواله. تذكروا في أحد خطاباته وهو يقول: الأعداء سيفاجؤون في البر كما تفاجؤوا في البحر بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ.

قادمون بالقدرات العسكرية المتطورة لحماية شعبنا ومساندة الشعب الفلسطيني المظلوم، قادمون بجيش منظم مؤمن مجاهد، قادمون بالتعبئة العامة، قادمون بوعي شعبي غير مسبوق.

0: المتطورة. قادمون بتثقيل غير مسبوق للمؤسسة العسكرية.
1: مرايا الليل. صنع اليمن يا عاصمة بلادي، يا جنة الدنيا ويا مرادي، عيني عليش يا قبلتي وزادي. صنعاء تملك بفضل الله القول الفصل والكلمة الصدق وفي حدها الحد بين الجد واللعب، فيما يضطر أعداؤها بين الكلمة وأختها لأداء القسم ولفرط ما كذبوا، فإنه لا يصدقهم ولو أقسموا جهد أيمانهم من خلق الله أحدا. حتى الجزيرة المنافقة بمراسلها الذي اكتشف الطيران البري يجي ما يضحكك، يضحكك أنت، تكتب عواجيلها فيما إذنها تطن، وشفاهها لفرط ما نزفت من سمعتها التي كانت يباب. وتنتظر من المسيرة كسائر المصطفين إلى جوارها كلمة، كلمة تقطع بها قول كل خطيب أو من العميد بيانا تتناقله حتى قنوات الأعداء، وهذا فضل الله رغم أنفها، ويصدقه الناس من غير يمين، لأن شرف الموقف يمنح كلمتك، يمنحها أيضا شرفا، والعكس بالتأكيد صحيح.

ولأننا أمام مرايا الليل، ما أحوجنا لذكر الله دائما. ذكره سبحانه وتعالى يجعلنا في حالة استحضار وحضور مع ملك السماوات والأرض، من تفضل علينا بنعمة الوجود. ذكره جل في علاه يجعلنا في حالة يقظة واحتراز من الوسواس الخناس. وكفى ما رغب فيه الله سبحانه وتعالى بقوله: فاذكروني أذكركم. نعوذ بالله من الغفلة.

بالكذب والتدليس يلعب المرتزقة بعواطف أتباعهم ويدخلونهم بحالة من التوهان النفسي التي ستجرهم إلى أن يلعنوا اليوم الذي أيدوكم وأيدوا السعودية فيه. أما نحن بفضل من الله وعونه وتأييده لا يغرنا تقدم ولا يرعبنا ويربكنا تراجع. إن انتصرنا حمدنا الله، وإن تراجعنا صححنا ما بيننا وبين الله.

0: صح يا من صمد بين الفينة والفينة، وعي وثبات وعمل مع الله. صدق أو لا صدق أن بعض اليمنيين ما يعرف شيء عن حروب السعودية في اليمن؟ هيا ما رأيكم؟ وعي في التاريخ.
1: لم تترك السعودية اليمن في حاله منذ نشأته. عام 34 دارت حرب بين المملكة اليمنية والسعودية انتهت بمعاهدة الطائف التي رسمت الحدود بين البلدين ومنحت السعودية مناطق عسير ونجران وجيزان. عام 62 تأسست الجمهورية اليمنية وأعلنت بطلان المعاهدة، فدعمت السعودية الإمام محمد البدر لاستعادة حكمه لتنحدر البلاد إلى حرب أهلية دامية انتهت باعتراف الرياض بجمهورية شمال اليمن. مخاوف السعودية عادت مع اتحاد جمهوريتي الشمال والجنوب، فتدخلت عام 94 في الحرب الأهلية بينهما لتأجيج الصراع. وبعد توسيع نفوذها على حكومة علي عبد الله صالح وقعت معه اتفاقية تؤكد على حدود معاهدة الطائف، انصياع الحكومة استفز المعارضين وعلى رأسهم الحوثيون الذين خاضوا معها اشتباكات حدودية. واليوم تقود السعودية تحالفا في حرب خلفت أكبر كارثة إنسانية، فهل من حل قريب؟

كلام لابد منه. السيد القائد يحفظه الله السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي كان يشعر بمعاناة اليمنيين، ولذلك أعد العدة وتوكل على الله وقال لليمنيين: سنفك الحصار ونسترد حقوقنا ونرجو من الجميع التعاون. قواتنا المسلحة حاصرت العدو السعودي، ضربت تحشيداته، وهذا لا يعني أنها تستهدف الشعب، إنما تحشيدات العدو. فلا تخلطوا بين الزبيب قلة. قواتنا المسلحة كانت قادرة على أن ترسل 1000 طائرة من مسيرة رجوم وصواريخ بالستية وجيش يمشط المنطقة. قواتنا المسلحة اكتفت بمسيرة واحدة وأعطت الفرصة، فرصة لمن هو منخرط ومغرر به مع تحشيدات العدو السعودي. لذا ينبغي أن يغتنموا الفرصة وأن يعودوا إلى حضن الوطن. كلمة لا بد منها: اليمن عازم على معركة التحرير وتعويض الشعب على ما أصابه من ظلم العدو السعودي. هي دعوة: كونوا عونا وسندا لقواتنا المسلحة، ولا تنجروا خلف شائعات العدوان وتحرفوا البوصلة من التحرير والخلاص إلى صراعات داخلية وتقولوا معركة يمني مع يمني. أبدا، معركتنا ضد العدو السعودي. التعاون مطلوب من الشمال والجنوب. ليش؟ مصلحة لكل اليمنيين. والحر تكفيها الإشارة، والعبد يضرب بالعصا ثم ينقاد إلى جهنم بقدمي بسبب عمل البصيرة وقلة الدين.

0: البعض للأسف قالها بالفم المليان وما خجل لا من التاريخ ولا من الجغرافيا ولا حتى من الحكمة والإيمان، وأثبت أنه لا يمتلك لا عزة ولا شرف ولا كرامة. أعلنها صراحة أن اليمن حديقة خلفية للسعودية. للأسف هناك من انجر بهكذا نفاق، هناك من رحب وسهل وقالها صراحة شكرا سلمان. السعودية يا سادة يا كرام عبثت في اليمن من أقصى إلى أقصى، حتى في المناطق والمحافظات اللي قالوا حرروها بالسعودي وبعد 12 سنة. كنا نتوقع أنه يعني تجي شهادات تستمر في شكر المحتل السعودي بعد 12 سنة من الوعود والأكاذيب، وقالوا باي يخلوا عدن أفضل من الرياض ومن أبوظبي وحتى من بعض العواصم الأوروبية بعد 12 سنة، ولا بمن الخبر خبر إلا أم من أهلنا في الجنوب المحتل تتحدث عن ظلم العدو السعودي.
1: حفروا جلن واحد وسلاح واحد وقتلوا هذا اللعين الخسيس سلمان هاو العليمي، قتل بعيالنا، دمر سلاحنا، قتل الأطفال، قتل النساء، قتل شلي بترولنا ونهب سلاحنا. حبوا رجلا واحد وسلاح واحد واقتلوا هذا اللعين الخسيس سلمان هاو العليمي، قتل بعيالنا، دمر سلاحنا، قتل الأطفال، قتل النساء، قتل شلي بترولنا ونهب سلاحنا وفجر بسلاحنا وقتل جنودنا.

0: يحكمونه ويجب.
1: صدق أو لا تصدق أخي المستمع أختي المستمعة أينما أنت، تشتي تعرف كيف خنق العدو السعودي أهلنا في المناطق المحتلة؟ خنقهم بثلاثية الموت البطيء.
2: تخيل أن تعاقب لمجرد أنك أردت أن تضيء بيتك وأن تذل لأنك تبحث عن لقمة عيش لأطفالك، ليس لجريمة ارتكبتها ولا لذنب اقترفته، بل فقط لأنك تحاول النجاة من جحيم صنعه العدو السعودي وأدواته الرخيصة.
3: العربية السعودية بفرض إفطار ثم حظر بحري على جميع السواحل والمواني اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
4: لا تدخل شاحنة إلا بواسطتهم، حتى الإبرة ما تدخل اليمن إلا وتعرف معهم في المنافذ مفتشين ومراقبين وكله. فنحن قلنا طول
5: إماراتيين والسعوديين،
4: لا للسعوديين الإماراتيين.
2: في المناطق المحتلة تبدأ المأساة من أسطوانة غاز تبحث عنها ساعات طويلة، تقف في طوابير لا تنتهي، ثم تعود خالي الوفاض. غاز يهرب إلى جيوب التجار، وبيوت تترك للجوع والبرد والمهانة.
6: ما بش غاز ولا شي نجيب بترول، حتى كهرباء مش تجيش، بس بالأخصية الغاز ما شجيش غاز. سألني ليش؟ بقول لك لأنه يتهرب للصومال مع البترول، من اللي يهربه؟ الإصلاحية.
2: ثم تأتي الكهرباء أو بالأحرى العتمة، ساعات طويلة من الظلام، المروحة تتوقف، الثلاجة تتعطل، والبيت يتحول إلى فرن في حر الصيف اللاهب، فيلجأ المواطن إلى الشمس يحاول أن يصنع منها كهرباء لبيته، لكن حتى هذا الحل البسيط لا يتركونه له.
7: تخيلوا يا جماعة الخير أنه خرجت الصباح حملة عشان تقص الوائرات حق أصحاب المنظومات الشمسية اللي موصلين لجيرانهم للمحلات التجارية بأسعار رمزية. تخيلوا بس لو المسلمة.
2: ثم الماء، أبسط حقوق الحياة، يتحول إلى معاناة يومية. الأسرة تبحث، تنتظر، تدفع وتحمل ما تستطيع حمله. صنبور جاف، خزانات فارغة، وبيوت تنتظر قطرة رحمة. وفي بلد كان يملك الماء يترك المواطن يركض خلف كل قطرة.
8: مر على مؤسسة المياه ثلاثة مدراء خلال 5 سنوات ولم يقدموا أي شيء لمؤسسة المياه، ولا يقدموا شيء للمواطن كشيء ملموس على أرض الواقع.
2: غاز مفقود، كهرباء مقطوعة، وماء لا يصل، 3 أزمات تضرب بيوت اليمنيين في المناطق المحتلة كل يوم، 3 أبواب مغلقة في وجه إنسان يبحث فقط عن حياة طبيعية. وهكذا يصبح البقاء نفسه معركة تحت وصاية الرياض.
9: والله يكب، والله يتبع عذاب، والله نحن نضرب إحنا هنائنا. اتقوا الله الشعب مات من الجوع، اتقوا الله. حاربتوا نحن من الغاز، حاربت إحنا من البترول، حاربت إحنا من الماء، حاربت إحنا من الكهرباء. ألا يتبع عذاب اتقوا الله.
2: هذه التفاصيل اليومية ليست محض أرقام أو إحصائيات، بل هي فضيحة حية تكشف ما تخفيه أجندات الاحتلال السعودي في اليمن. إنهم يريدون يمنا منهكا وشعبا مستنزفا بالحاجة لتستمر السيطرة عليه وامتهانه.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صليتوا على رسول الله. يا اخواني بالعقل وبالمنطق، الحوثي ايش هو؟ ما هو الحوثي ومن هو الحوثي هذا اللي سيطر على اليمن وجالسين يرتعبون منه رعب؟ الحوثي قبيلة من قبائل حوث من محافظة صعدة، خرجها بتقارع الحكومة اليمنية وتسقط الحكومة ويمسكون البلادهم، قامت الدنيا ولا قعدت عليهم. يا أخي بالعقل والمنطق، يا أخي الجنوبي اللي بتروح تقاتل بالشمال بأي عقل بأسألك بالله؟ قبيلة من قبائل صعدة ركعت باقي القبائل اليمنية كامل، بتقول لي أيوه؟ بقول لك والله إنك كذاب. ليش بقول لك؟ لأنه الحوثي ما هوش بذيك القوة وبهذيك الجبروت اللي بيسيطروا على قبائل الشمال. والله لو أن قبائل الشمال ما تريده إنه ما جلس يوم داخل صنعاء، والله سمعك يمين إنه ما جلسوا يوم داخل صنعاء، ولكنهم راضيين ومقتنعين فيه ومفتخرين فيه، يمثلهم أمام العالم، رفع رؤوسهم والنعم. مش عيب إذا صاحبي رفع رأسي إني أفتخر به، والله ما هو عيب، بوقف معه للعظم إذا صاحبي رفع رأسي أمام العالم. كيف ما تسيني؟ مع من تسيني أوقف إذا ما وقفت مع صاحبي؟ مع من بوقف؟ فتجي انتهي من الجنوب بتروح تحرر الشمال، من فين بتدخل؟ من فين بتخرج؟ ايش العقل والمنطق اللي ايش الحجة اللي معك عشان تقنع الناس بها انك تدخل تحرر عشان يخلوك تدخل؟ ما فيش معك يا اخي. انت تشي تدخل تحرر الشمال ولا تشي تدخل تروح دماغ ترجع دماغ؟ كذا قل لنا باختصار شديد ورحنا بنقول لك الحل. اذا انت هبنا اياها على بلاطة، اذا انت تشي تروح ترجع دماغ كلنا بنوقف معك بنرجعك لداخل دماغ، سواء بالحرب ولا بالسلم. اما تشي تفرض علينا حرب وتقنعنا انها حرب عقيدة وولياء امورك اللي بيحرضونك وبيدعمونك جالسين بيشيعون الخميني داخل طهران، عشي عقول اخي، دنيا عوافي. السلام عليكم.
1: هذا ناشط من اهلنا في الجنوب المحتل بينصح اهلنا في الجنوب، وكلام مهم. هنا ايضا مواطن يوجه نصيحة لمن يضحون بأنفسهم في صفوف العدو السعودي. اسمعوا.

0: دي الجيش الشرعية، عرفتم له جيش الشرعية؟ وصلوا للرسالة دي، أنا طالبكم طلب. جيش الشرعية اللي انتم بالصفوف العوامية، شوفوا بحكي لك بعد ما تموت ايش بيحصل لك انت وعيالك. انت بيقولوا عنك شهيد وانت ما انت الشهيد، اول واحدة. ثاني شيء عيالك شتقدموا والله ما يحصلوا حتى كيس دقيق ولا حدا شتبتهم ولا بيقولوا وينه ابن البطل. ثالث شيء انت الشبر اللي بتتقدمه اعرف انه بتدخل الاحتلال على الارض اليمنية. كل الشبر تتقدمه الاحتلال يتقدم على الارض اليمن الطاهرة النقية. كنت عليا انت بسبب دمك هذا بتدخلنا الامريكان والاحتلال الى داخل بلادنا حتى لو كانوا مش بصورة امريكان. اتهم لك يا صاحبي. ثالث شيء وعاشر شيء، اذا انت انسان رجل وطني قل لي ابن الحرام حقك القائد قلت تفو عليك. انا ما احاربش اخواني وهم في الحالة هذه، هم يحاربون ويجاهدون في سبيل الله، نحن في حرب مصيرية نكون او لا نكون. اقل شيء واضعف الايمان تلحزوا هذه الحرب. خلوا عيال الحرام من الدول العربية والعيال الحرام يدخلوا علشان نعرف نحن نتقاتل مع مين. اقول قاتل مش اخي اليمني، اكثر واحد جاي عندي يشتي يستحل بلادي.
1: المسألة اليوم مختلفة تماما على كافة الأصعدة. عسكريا اليمن الذي ظل لسنوات يواجه بسلاحه المتواضع جدا تحالف 20 دولة بقيادة السعودية وأمريكا يقصف اليوم بفضل من الله مطارات العدو السعودي ومنشآتها النفطية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، بينما العدو السعودي بفضل من الله لا يجرؤ حتى على الرد. سياسيا أكذوبة إعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب التي ظل يرفعها العدو السعودي لتبرير عدواني على بلادنا اليمن سقطت بموجب المرسوم الصادر عما يسمى بالديوان الملكي السعودي في 4 فجرا بتاريخ 7 أبريل 2022 للميلاد، قضى بإزاحة الدنبوع هادي مع نائبة علي محسن، وتم استبدال الدنبوع بثمانية دنابيع آخرين. إعلاميا أسطوانات الدفاع عن العقيدة والعروبة والصحابة إلى آخره التي ظل يرددها الإعلام العدو السعودي وأبواقه الرخيصة يمنيا وعربيا، واستطاع من خلالها تغييب وعي الشارع العربي عن مظلومية اليمن وحجبه تماما عن جرائم الإبادة التي ارتكبها العدو السعودي بحق شعبنا اليمني، سقطت في معركة إسناد غزة، وأصبح وعي الشارع العربي حاضرا اليوم وبقوة إلى جانب اليمن. أمنيا شعارات العدوان السعودي الأمريكي للدفاع عن أمن واستقرار اليمن وتأمين مصالح الشعب اليمني سقطت بمقارنة المواطن اليوم بين الوضع الأمني في صنعاء وبقية المحافظات الحرة بالوضع الأمني في عدن المحتلة وبقية المحافظات المحتلة. اقتصاديا الوعود بانتشال الشعب اليمني من الفقر وتحويل عدن إلى دبي أخرى التي ظل يتشدق بها العدو السعودي وأبواقه الرخيصة نسفتها مقارنة المواطن اليوم بين الوضع في صنعاء والمحافظات الحرة بالوضع في عدن والمحافظات المحتلة من حيث سعر الصرف وتوفير الكهرباء والغاز والبترول. في خلاصة الخلاصة، اليمن المستضعف الذي تعرض لعدوان سعودي غاشم وحصار جائر ظالم دون وجه حق، يمتلك اليوم بفضل الله وعونه وتأييده القدرة العالية والجرأة الكاملة على انتزاع حقوق شعبه من كبد العدو، وبالقوة. والبداية من فرض قواتنا المسلحة لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
2: وإلى الآن، إلى الآن التعاون مستمر بينه وبين الإسرائيلي، وأما الأمريكي فالحال معروف، والبريطاني فالحال واضح، وكان يسعى إلى أن يشتد الحصار على أبناء هذا الشعب، وأن يستثمر المعاناة الكبيرة لأبناء شعبنا العزيز في إثارة الفتن الداخلية، في شراء الولاءات والذمم والاستقطاب المعادي والتجنيد للمزيد من المقاتلين معه، لأنه يريد أن يكون شعبنا العزيز مأزوما اقتصاديا، وأن يكون السبيل الوحيد للحصول على المال هو الخيانة. إذا أردت المال خن وطنك، هذه هي المعادلة التي يعمل عليها السعودي تجاه أبناء الشعب اليمني. حتى من يتجندون معه من المرتزقة على هذا الأساس، بيع الوطن، بيع الشرف، بيع الشعب، البيع لكل شيء في مقابل الحصول على المال، مع أننا شعب يمتلك من الثروات والإمكانات ما يكفل له أن يعيش حياة كريمة بكل عزة وشرف وكرامة وحياة سعيدة، لكن الحرمان والعدوان والتضييق والقيود والحصار والإجراءات الظالمة والاحتلال لبلدان شاسعة داخل وطننا هو الذي يؤثر على شعبنا العزيز. ولذلك حتى من يتجهون للحصول على المال مقابل الخيانة في وطنكم من الثروات ما يجعلكم تعيشون حياة كريمة بشرف بكرامة، لأن تكونوا عبيدا لعبد أمريكا وإسرائيل لمن يخضع لها ويعبد نفسه لها.

عناوين في التسريبات. يقول لك السعودية تجدد اتهامها للإمارات بتمويل معركة ضدها في اليمن. قالوا للجماعة التافتش، قالوا البوتي حويص.

عناوين في التسريبات. يقول لك إصابة أبرز مساعدي طارق عفاش في المخا. إنا يا أخ عطلو واحد رسل لي رسالة قال ذا إحنا أتي لنا العناوين وين تفاصي كل في وقت حالي يا خبير مالك بتستعجل على رزقك. عناوين في التسريبات وبعدها لنا خبر وعلم.

إعلامي من المحافظات المحتلة يؤكد مقتل ويحمل مسؤولية الزج بهم في معركة سعودية.

عناوين في التسريبات. ومن مواقعهم يقول لك العدو السعودي يستهدف قوات جنوبية في الوازعية. مكتوب في الخبر. عناوين في التسريبات.

وفي عناوين التسريبات: السعودية تقر الإطاحة بالرئاسي حق العليمي مع خسارة الساحل وتعز، وتبدأ ترتيبات لسلطة عسكرية جديدة. وزير بحكومة عدن التابعة للمرتزقة يقر بخسارة الساحل، والحنفي ما قعبه ويكشف أبعادها.

يقول لك الإصلاح يقر رسميا الانسحاب من معركة الساحل مع إغلاق معقلة. غلقوه. ويكشف قيادة طارق والعليمي مؤامرة لاستهدافه. مكتوب في

صحفي من المناطق المحتلة أبو عوذل يقول لن نقاتل من أجل الأطماع السعودية في بلادنا. لا ونعم عالي واحد لو ما يوبع باهر ولو بعد 12 سنة ما لك أنت.

0: من مواقعهم.
1: سكن بسر ما بفي مواقعهم يا خبير، يقول لك خبير عسكري سعودي. عجبتني خبير وعسكري وسعودي، ومن موقع صحيفة عدن الغد.

أخبار متقاطعة. يقول لك وزير الأوقاف والإرشاد حق المرتزقة يبحث مع مفتي مصر. الله يسمعنا خير، يعلم الله بما افتوا. لا عاد يقول لنا غدوة عيد يا ولد، أبلا تبو وقفوا الجعالة. يقول لك وزير الأوقاف والإرشاد حق المرتزقة يبحث مع مفتي مصر تعزيز التعاون الديني والمفتالي الإفتائي. وأنا سرح سي بعيد معلومة ولا قد احنا على عيد، قال لك الإفتائي. أول مرة أسمع أنه وزير أوقاف لحكومة المرتزقة والإرشاد يبحث مع مفتي مصر تعزيز التعاون الديني، قال لك والإفتائي. يعني يدقوا على الفتوى واحدة، لا عاد يوحد والأذن يا ول، ما بلا انتبه، انتبه على إيش؟ على الأذن. وزراء حكومة المرتزقة يا تبصرون في فنادق الرياض يا تبصرون في مصر، ولو يجلسوا مع مفتي مصر أخي يا أخي، دواعي الضرورة والمصالح المرسلة هو هذا الذي ضرهم. ومن حبيبي أنا

وساعتنا تشير إلى 2:52 تزحف إلى تمام 3 سحرا. يا صامدين يا ثابتين، ثقوا أن مستوى عملياتنا اليمنية ضد نظام العدو السعودي المجرم سيتصاعد، والجهود ستكثف، ولن نقبل بأقل من حرية كاملة وإنهاء شامل للعدوان والحصار، شاء من شاء وأبى من أبى. ومن عش خبر.

حسين العزي كتب وقال: لا توجد من جانبنا أي حرب كما يشيع مرتزقة السعودية، توجد فقط ردودات محدودة ضمن التأديب الاعتيادي لأي عصابات إجرامية تقوم بخروقات جسيمة ومتكررة. الحرب مسألة مختلفة تماما ولها منطق آخر يتجاوز فهمهم بكثير، ومن الخطأ أن يستمروا في استفزازنا. حسين العزي قال: ما زلنا نمارس ضبط النفس، وهذا إيجابي للغاية. بل ملي

بل ملي مالك المداني كتب وقال: إن كان لكم دين فقد تبين الرشد من الغي، وإن كان لديكم شرف فالشرف لا يكون في الارتزاق، وإن كان فيكم مروءة فالمروءة في نصرة أخيكم للغريب، وإن كان جاهلية وعصبية فأبناء عمومتكم أولى بنجدتكم، وإن كان السبب طمعا ورغبة فالمقابل لا يستحق. إن كنتم تعقلون أو تفقهون أو حتى تتحلون بأدنى وأبسط أشكال الغرائز الحيوانية فلن تقفوا في المعسكر السعودي، لكنكم تقفون، ولا أدري ما الذي يدفعكم لفعل ذلك. لا أجد في القائمة الطويلة أي مبرر لفعلتكم. ما هي مصلحتكم؟ كيف في حساباتكم؟ لا أدري، لا أدري ما الذي تفكرون فيه يا حمقى. لا شيء يدعوكم لفعل ذلك سوى أنكم تريدون أن تكونوا حطب جهنم، وهذه رغبة غريبة لم يسبقكم إليها أحد. حافظوا على حياتكم وعودوا لمنازلكم على الأقل. مالك المداني بالملي.

الأستاذ طارق مصطفى سلام محافظ محافظة عدن كتب وقال: ساحات الموت في سبيل آل سعود وأرصدتكم في البنوك، إن كنتم ترون التضحية شرفا فابدأوا بأنفسكم وأبنائكم، فليس من العدل أن يطلب من أبناء اليمن أن يقدموا أرواحهم بينما أبناء الداعين إلى ذلك يعيشون بعيدا عن الخطر في فنادق ومدن آمنة كفى مزايدة بدماء الناس.

الأستاذ طارق سلام محافظ محافظة عدن كتب وقال: نحن في مرحلة ثورة وحرب تحرير وطنية، وبعد التحرير والاستقلال تكون العملية السياسية المتكافئة، والوحدة وسيلة وليست غاية، وعندما تكون وسيلة سيئة فنحن في غنى عنها. ثقوا بموقف وأهداف ثورة 21 سبتمبر.

كتب وقال: في فكر سلفية المخابرات الجهاد من أجل حماية باب المنداب والسفن الدولية فريضة، أما جهاد غزة فهو فتنة وحماس تدعمها إيران، تبا للنفاق. الناشط الجنوبي عادل الحسني.